0: 102.3, 102.5, and 102.7. Radio Free Lebanon.
1: لبنان الحر دايما حدي.

صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. تحية منوجهها لكل مستمعينا بلبنان. تمنيتنا تقضوا نهار موفق برفقة برامجنا المقررة لليوم. حلو نبدأ نهارنا بالنشيد الوطني اللبناني.

أيها الكلمة القدير، يا من قام من القبر وأتى أحباءه، أرنا آثار المسامير وطعنة جنبك، ثبت إيماننا لكي نعترف أمام الجميع بأنك تألمت فشفيت آلام نفوسنا، وقمت من بين الأموات فوهبت للعالم عربون القيامة بقيامتك المجيدة.

0: خلصني.
1: تعظم نفسي يا رب، فقد ابتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى دعة أمته، فها منذ الآن تغبطني جميع الأجيال.
0: الحكمة
1: فصل من أعمال الرسل القديسين.
0: فلنصلي.
2: في تلك الأيام رجع برنابا وشاول من أورشليم إلى أنطاكيا بعد أن قضيا الخدمة، وأخذا معهما أيضا يوحنا المدعو مرقس. وكان في الكنيسة التي بأنطاكيا بعض أنبياء ومعلمين، برنابا وسمعان الملقب بالأسود، ولوكيوس القيرواني، ومناين الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع، وشاول. وبينما هم يخدمون للرب ويصومون، قال لهم الروح القدس: افرزوا لي شاول وبرنابا للعمل الذي دعوتهما إليه. فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما. وإن هذين لما أرسلا من الروح القدس انحدرا إلى سلوكيا، ومن هناك أقلعا إلى كبرس، ولما انتهيا إلى سلامينا بشرا بكلمة الرب في مجامع اليهود، وكان معهما يوحنا خادما. ولما اجتازا الجزيرة إلى بافوس صادفا رجلا ساحرا نبيا كاذبا يهوديا اسمه بريشوع، كان مع الوالي سيرجيوس بولس الذي كان رجلا ذا فطنة. فاستحضر الوالي برنابا وشاول وطلب أن يسمع كلمة الله، فقاومهما عليم الساحر، لأن هكذا تفسير اسمه، محاولا أن يصرف الوالي عن الإيمان. أما شاول وهو بولس فإذ امتلأ من الروح القدس تفرس فيه وقال: يا ممتلئا من كل مكر وخبث، يا ابن إبليس، يا عدو كل بر، ألا تزال تعوج سبل الرب المستقيمة؟ فالآن ها إن يد الرب عليك، فتكون أعمى لا تبصر الشمس إلى حين. ففي الحال وقع عليه ضباب وظلمة، وطفق يجول ملتمسا من يقوده بيده. فلما رأى الوالي ما حدث آمن متعجبا من تعليم الرب. والتسبيح لله دائماً.

0: المسيح قام
1: حقا قام
0: بحكمة فلنصلي
2: نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نورا من نور إله الحق من إله الحق مولودا غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا
0: نزل من السماء
2: وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء
0: وتأنس
2: وصلب عنا بعهد بيلاطس الموطي
0: وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب
2: وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليهدينا الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ومسجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين
0: لنقف حسناً.

0: وأهلنا أيها السيد لأن نجسر بدالة وبلا ديمونة على ندعوك أبا أنت الإله السماوية ونقول
1: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن لمن أساء إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.

0: بركة ربي ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين
1: آمين.
0: المجد لك أيها المسيح لله رجاؤنا المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام بين الأموات في اليوم الثالث ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة سيدتنا وللابتلاء مريم الدائمة البتولية وبتضرعات رسل القديسين الجديرين بكل مديح وأبينا الجليل في القديسين يوحنا ذهبي الفم رئيس أساقفة القسطنطينية مؤلف هذه الخدمة الشريفة والقديسين صديقان جدي المسيحي وكيما وحنتا وجميع القديسين بما أنه صالح ومحب للبشر المسيح قام
1: حقا قام
0: المسيح قام
1: حقا قام
0: المسيح قام
1: حقا قام
0: المجد لقيامته في اليوم الثالث نسجد لقيامته في اليوم الثالث المسيح قام بين الأموات ووطئ الموت بالموت

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. أطيب التحيات الصباحية وجهها أنا بيتر حشاش لكل المستمعين، ودعوة للجميع لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور.

رب لست أستطيع أن أرى مستقبلي، ولكنني أستطيع أن أرى قدميك تسير معي. لست أستطيع أن أرى حب الناس، ولكني أستطيع أن أرى حبك لي. ليس لي مكان أتكئ فيه، لكني تحت قدميك أرتمي. أصدقائي، ما يبدو عظيما في العالم يختفي كالدخان من سمائنا الداخلية، تاركا إيانا في حزن وفراغ. وحده الإيمان الأبدي يستطيع أن يجعل القلب فرحا.

لبنان الحر دايما معكم. الحياة كالوردة، كل ورقة خيال وكل شوكة حقيقة. قد يرى الناس الجرح الذي في رأسك، لكنهم لا يشعرون بالألم الذي تعانيه. صديقي، إذا أردت أن تزيد من معدل نجاحك، ضاعف معدل فشلك وأخفاقك.

لبنان الحر وأحلى. بونجور. صديقي، اجعل في حياتك حفرة صغيرة ترمي فيها أخطاء أصدقائك. المهم أن تنسى أيضا مكان الحفرة حتى لا تعود إليها في لحظات الخصام. الحياة في نظر الطفلة الصغيرة صياح وبكاء، وفي نظر الفتاة اعتناء بالمظهر، وفي نظر المرأة زواج، وفي نظر الزوجة تجربة قاسية.

أصدقائي، إذا كانت سعادة الإنسان مرهونة بوجود شخص معين أو بامتلاك شيء محدد، فما هي بسعادة؟ أما إذا عرف الإنسان كيف يقف وحده في موقف عصيب، مؤديا ما يجب عليه من عمل بكل ما في قلبه من حب وإخلاص، فهذا الإنسان قد وجد إلى السعادة سبيلا.

إذا لم تجد من يضيء لك قنديلا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. أسوأ سجن نفسي من الممكن أن تحبس فيه ذاتك هو خوفك من نظرة الآخرين وتحليل أفكارهم فيك بشكل مستمر.

أصدقائي، يمكن للكذبة أن تسافر نصف العالم بينما الحقيقة ما زالت تلبس حذاءها. لهون منكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش. بعطيكم موعد جديد بكرة بنفس الوقت 6:10 دقايق، ودايما عبر إذاعتكم.

0: في المسيرة هذا الشهر سلام للبنان الخيار الأخير. الأسباب العميقة لانهيار لبنان أزمة نظام أم أزمة جغرافيا؟ لبنان تحت السقف القانوني للهدنة والسلام ختاما. قضم الأراضي والمشاعات في لبنان، المسيحيون في مواجهة العقلية الصهيونية الإلغائية، الرئيس قوي بالدستور لا بموقعه، قطار المفاوضات على سكة السلام، قرى الشريط الحدودي على خط النار حين يختار ناسها البقاء، اقتصاد النزيف المفتوح إلى متى؟ سياسة الإقصاء الممنهج على أوتوستراد جوني، زمن المظلومية الإنمائية انتهى، مصير السنة الدراسية يترنح، خطة طوارئ تضمن استمرارية الخدمات التعليمية. لما كان لبنان مستشفى الشرق الأوسط هل يعود؟
1: المسيرة المسيرة المسيرة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، اريال 4 كيلو ب $8.90، فاري لتر ربع ب $2.95،

0: السابعة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الأولى من لبنان الحر.
1: صباح الخير في الصباحية الأولى، ثلاثة عناوين. الخارجية الأمريكية نعمل على تهيئة الظروف والزخم للتواصل المباشر بين إسرائيل ولبنان. عون التفاوض يصب في خانة جميع اللبنانيين، لكن الوقت الآن غير مناسب للقاء نتنياهو. تأهب عسكري إسرائيلي أمريكي لاستئناف الحرب.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا أبو داغر وطوني نصار. المعطيات والمعلومات المرفقة بسلسلة طويلة من التطورات العسكرية تتكامل مع تجدد ملامح المعارك على محور إيران، وقد اكتملت كل من واشنطن وأكملت كل من واشنطن وتل أبيب الاستعدادات والتجهيزات للمعركة المقبلة، والتي يبدو أن صفارة إطلاقها لن تتأخر كثيرا في ظل مراوحة قاتلة للوساطة الباكستانية وتمسك الطرفين الأمريكي والإيراني على حد سواء بمطالبهما. وفي الموضوع اللبناني، فأن ترامب واضح لجهة تأكيده أن التواصل المباشر بين لبنان وإسرائيل أفضل سبيل للسلام، كما قال مسؤول في الخارجية الأمريكية. ليأتي هذا الكلام كداعم إضافي لمواقف السفير ميشيل عيسى من بكركي، والتي شغلت عمليا الساحة السياسية الداخلية، خصوصا لناحية قوله أن نتنياهو ليس بعبعا، في حين قال رئيس الجمهورية أن الوقت الآن غير مناسب للقائه.
1: فقد نقل عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب واضح لجهة أن التواصل المباشر بين إسرائيل ولبنان هو أفضل سبيل نحو السلام، وأن واشنطن تعمل على تهيئة الظروف والزخم السياسي اللازمين للمضي قدما في الأمر. واتهم المسؤول نفسه حزب الله بمواصلة محاولة عرقلة التفاوض من خلال هجمات على إسرائيل وتهديدات داخل لبنان.
0: وفي بيروت، افتتح السفير ميشيل عيسى الحراك السياسي الأمريكي اللبناني، وبرزت أمس جولة قام بها شملت بكركي وعين التيني، تمسك فيها بالمفاوضات المباشرة، مبرزا أهمية عقد اجتماع بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عشية اجتماع لبناني إسرائيلي تمهيدي ثالث على مستوى السفراء يفترض أن يعقد مبدئيا في 11 من الحالي في مبنى الخارجية الأمريكية.
1: وقبل زيارته الرئيس نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية، كانت محطة عيسى بكركي، حيث لفت إلى أن زيارة عون واشنطن ستتيح وضع مطالب لبنان على الطاولة.
2: شو وجود نتنياهو؟ شو بعبع هو يعني نتنياهو؟ إنه نتنياهو هو مفاوض تاني. طيب رئيس كان بيقدر يروح يقول إنه قراراتي أنا بدي ننقنم 1 2 3 4 5 إشياء ويقولها للرئيس ترامب قدام نتنياهو، وساعتها نتنياهو إذا بيقرر إيه ولا لا، ساعتها في عنا رئيس ترامب هو الشاهد وبيرجع الرئيس لهون وفينا نبلش المفاوضات. ما بعرف ليش العالم فكرة إنه هيدي خسارة أو قالي تنازل، يعني ما عم بفهم أنا شو هالتنازل هيدا. إذا أنت بتروح تقول رأيك، الرئيس الجمهورية لح يروح ويحط كل الطلبات اللي بده هي لبنان، واهم شيء هي كل شبر من لبنان بده يدل مع لبنان وبده يرجع على لبنان. لمن امريكا بتعتمد، وان اسرائيل بتقلك انا ما بدي ولا اي شقفة ارض من لبنان، بس بدي السلام عندي، معناتها حزب الله ما له وجود بعدين.
0: وعن الهجوم على البطريرك كاردينال مارك شارا بطرس الراعي، قال السفير عيسى:
2: لبنان هو البلد اللي معروف بالعيش المشترك. بعتقد الأشخاص اللي عملت هالشغلة هذه أشخاص يمكن لبنان مش مناسب لإلها، لازم يروحوا يقولون شي بلد يعيشوا فيه غير هوني.
1: من جهته، أعلن الرئيس عون في خلال لقائه وفدا من تكتل الجمهورية القوية برئاسة النائب ستريدا جعجع: نحن جاهزون لتسريع وتيرة المفاوضات بقدر ما تعمل عليه الولايات المتحدة، وفي النهاية لا عودة عن مسار المفاوضات، لأنه لا خيار آخر أمامنا وهو يصب في خانة جميع اللبنانيين. وشدد على أن التوقيت غير مناسب الآن للقاء مع رئيس الحكومة الإسرائيلية.
0: وبعد اللقاء، أوضحت النائب جعجع أن لبنان وصل إلى مرحلة التفاوض مع إسرائيل بسبب تورط حزب الله في الدفاع عن بلد آخر وليس حبا بالتفاوض. أضافت: نشد على يد الرئيس عون ونقول له نحن إلى جانبك وتعبنا من حروب الآخرين على أرضنا.
3: نحن ما فينا ننصح الرئيس إذا بيروح أو لا، المفاوضات بين إيديه ونحن ثقتنا فيه كتير كبيرة، هو بيعرف كيف يترمى وإمتين يروح وإمتين ما يروح. الرئيس همه الأساسي هلأ يوقف الحرب، مش هو بلشها للحرب ولا اللبنانيين بلشوها. في خيار آخر تنعتمده؟ حزب الله بده ياخد قراره. نسمع بعض نوابه بيقولوا حريصين على الدولة وحريصين على قرارات الدولة، بالنتيجة بدهم ياخدوا قرارهم، بس على الأكيد إنه الرئيس بعده مبلش بالمفاوضات ولازم نعطيه الوقت الكافي تيقدر يكمل بهالمفاوضات ونشوف لوين بدنا نوصل، ونحن ثقتنا فيه كتير كبيرة.
1: ثم زار وفد الجمهورية القوية بكركي دعما للبطريرك الماروني إثر الحملة التي تعرض لها، وتحدث باسمه النائب غسان حصباني.
4: لقد أتى كثيرون ورحلوا، تبدلت وجوه وسقطت مشاريع، وبقيت بكركي كما كانت حارسا لأرز الرب وساهرة على وجدان لبنان. إن من يتطاولون على هذا المقام إنما يفعلون ذلك بعدما انكشفت ادعاءاتهم، غير أن الحقيقة تبقى أعلى وبكركي تبقى أسمى.
0: وفي الضفة الأخرى، أكد الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم في بيان جديد أصدره أنه لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان، بل عدوان إسرائيلي أمريكي مستمر، وأنه لا وجود لخط أصفر ولا منطقة عازلة، ولن يكون على حد رأيه.
1: قاسم شدد على أن ما يسمى بالمقاومة مع الدبلوماسية هي التي تؤدي إلى وقف العدوان، ومع الدبلوماسية التفاوض غير المباشر، لافتا إلى أن التفاوض المباشر هو تنازل مجاني بلا ثمار وخدمة لنتنياهو الذي يريد رسم صورة نصر وخدمة للرئيس الأمريكي قبل الانتخابات النصفية وفق تعبيره.
0: وفي إشارة إلى أنه لم يسلم سلاحه حتى في جنوب الليطاني التي كان قيل أنها منطقة باتت تحت سيطرة الجيش اللبناني، ذكر الشيخ قاسم أن الجيش انتشر تطبيقا للاتفاق، ويسأل بعضهم من أين أتى من سماهم بالمقاومين والسلاح، وتابع أن المقاومة اختارت أساليب تنسجم مع المرحلة واستفادت من الدروس والعبر، ورأى الجميع إتقان أدائها ومفاجآتها في الميدان على حد قوله.
1: عضو كتلة الحزب النائب علي عمار أدان ما وصفه بالتدخل السافر للسفير الأمريكي في الشؤون اللبنانية إلى دعوته إلى تهجير اللبنانيين من بلدهم على غرار ما يقوم به العدو في الجنوب وفق تعبيره.
0: أضاف يبدو أن هذا السفير لديه من الرعونة والعنجهية ومنطق الوصاية ما يظن معه أنه يستطيع يملي على البلد بسلطاته الثلاث ورئاساته ما تشتهيه نفسه، وأن الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرسمية المعنية أن يكون لديها حس الانتماء الوطني والتزام ما يفرضه الدستور والكرامة الوطنية إزاء كلام السفير على ما قال عمار.
1: وفي الميدان الجنوبي، أعلن الجيش الإسرائيلي صباحا أن حزب الله أطلق في حادثين منفصلين قذائف هاون عدة باتجاه قواته في جنوب لبنان ولم تقع إصابات.
0: وسجلت الليلة الماضية غارات على شوكين، قضاء نبطي، حبوش، رشاف، زوطر وميفدون، إلى قصف مدفعي على النبطي الفوق، زبدين، محيط جسر حبوش، عرب صليم.
1: وأمس واصل الجيش الإسرائيلي قصفه مناطق في جنوب لبنان، وخرق الطيران الحربي جدار الصوت مرات عدة فوق مناطق لبنانية.
0: وأعلن الجيش اللبناني إصابة ضابط وعسكري

0: فترة على دفعتين برعشيد فردونين فرون والغندورية في قضاء بنت جبيل.
1: وقرابة 8 من مساء أمس نفذ الطيران سلسلة غارات فتعرضت بلدة قلوي لأربع غارات متتالية وبلدتي الجميجمي وصفد البطيخ لغارتين بالتزامن مع قصف مدفعي على بلدتي فرون والغندوري.
0: ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة في بلدة الخيام وسمع عدوي الرشاقات النارية الكثيفة في أرجاء المنطقة.
1: وفي وقت سابق تضرر عدد من الأحياء السكنية والبنى التحتية وشبكة الكهرباء في غارة إسرائيلية على بلدة دير قانون النهر.
0: واستهدفت 3 غارات بلدة كفرة قضاء بنت جبيل على دفعات متتالية والمجادل والشابية في سور وشقرة وحريس في بنت جبيل أيضا. واستهدف قصف مدفعي بلدتي برعشيت وتولين.
1: وضربت غارة استهدفت منزلا في خراج لخرايب إلى سقوط قاتلين في حين توغلت آليات مدرعة إسرائيلية من بلدة عيت الشعب باتجاه بلدة رميش. وقامت جرافة عسكرية بجرف الساتر الترابي وتقدمت إلى مسافة 300 متر باتجاه البلدة وبعدها تراجعت باتجاه عيت الشعب.
0: حزب الله في المقابل أعلن أن مقاتليه خاضوا اشتباكا مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم في منطقة خلة الراج شمال بلدة دير سريان باتجاه بلدة زوطر الشرقية، مشيرا إلى أن عناصره فتحوا النار عليها من مسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
1: وذكر الحزب أيضا أنه استهدف تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة عدة.
0: مظلة سنية لمواقف رئيس الجمهورية مدماكها المصلحة الوطنية العليا هي حجر الأساس، وهو العنوان الذي جمع أخيرا اللقاء الأول للنواب السنة الذي عقد في فندق فينيسيا بيروت.
1: الاجتماع لاقى ترحيبا من قبل القوى السياسية لما يشكله من ثقل في ميزان الحياة السياسية اللبنانية. وفي السياق قال النائب جورج عدوان:
2: الاجتماع حصل بظرف لبنان عنده خيارات كبرى ليظهر من الاحتلال وليستعيد قرار الدولة على كامل الأراضي. هاي الأهمية الكبرى الأولى. بهالأهمية بيجي أهمية تانية، دعم الدولة، يعني دعم مؤسسات الدولة دايما وقت في موقف طابع وشرعي، وقت اللي بيجمع هذا العدد من النواب بيشكلوا كل المناطق وبشكل مكون فاعل بلبنان، بأيدوا الدولة بخياراته، بأيدوا الرئيس ورئيس الحكومة بالتفاوض. أنا برأيي هذا الدفع لازم كل اللبنانيين يشوفوه ويثمنوه. اليوم الصورة هي حزب الله بوجه الدولة اللبنانية. أن بيكون حزب الله بوجه كل الدولة وهو كذلك اليوم ويريد أن يخرج عن الدولة، يجب أنه ندعم الدولة لتتصرف.
0: وفي وزارة الداخلية عقد اجتماع لمجلس أمن المركزي بدعوة من الوزير أحمد الحجار، شارك فيه رئيس الحكومة نواف سلام الذي أكد أن قرارات الحكومة يجب أن تطبق وأن أخرها ما يتعلق ببيروت.
3: المهم انه هذه قرارات لا تراجع، مش عنا كقرارات لا تراجع عن تنفيذها، مطلوب التشدد بتنفيذها، بس ما حدا يقول لي ما عم ننفذ هالقرارات هيدي. هيدا هو مسار، اولا مش قرار يعني بليل وبضوء قمر بناخذهم اثنين ثلاثه بكون تنفذ، ولكن هيدا نحن وضعنا البلد على مسار جديد، مسار هذا التنفيذ حياخذ اسابيع حياخذ شهور.
1: من جهته أكد الحجار متابعة إجراءات انتشار القوى الأمنية في العاصمة بعد قرار الحكومة في شأنها، وتمنى على اللبنانيين الإقلاع عن إطلاق الرصاص فلا تهاون مع المخلين بالأمن.

0: اطلاع نار بالهواء عند اقل شغل سواء تشيع او شيء تاني اطلاع نار وقذائف ار بي جي. هذا الشيء صار عم بمس بامن المطار، عم بمس بامن كل اللبنانيين. نتمنى من كل اللبنانيين الاقلاع عن هيدي الظاهره نهائيا، وبنفس الوقت قوى الامنيه حتكون حاضره لتلاحق وما رح تتهاون ابدا بهذا الموضوع.
1: المدعي العام التمييزي القاضي أحمد الحاج أكد أن المرحلة المقبلة ترتكز على معيارين أساسيين: استعادة قرار الدولة وتطبيق القانون على كامل الأراضي اللبنانية، إلى جانب مكافحة الفساد بشكل حازم.
2: وعن قانون العفو العام أشار إلى أن الحل الوحيد لمعالجة اكتظاظ السجون يكون عن طريق العفو العام وتخفيض العقوبات، أما بقية الإجراءات كتسريع المحاكمات وغيرها فلا تفي بالغرض المنشود في معالجة الاكتظاظ بالسجون، مشددا على ضرورة شمول جميع المعنيين بالقانون.
1: وفيما خص قضية الكاريكاتير التي أثارت جدلا، قال مدعي عام تمييز إنها قيد المتابعة، مشددا على رفض أي تصرف يهدد السلم الأهلي أو يثير التوتر الطائفي، ولافتا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
2: في عمان عقد اجتماع وزاري ثلاثي ضم وزراء الطاقة الأردني صالح الخرابشة، اللبناني جو صدي، والسوري محمد البشير لوضع المداميك الأخيرة لمشاريع الربط الكهربائي واستجرار الغاز الطبيعي.
1: الخرابشة أعلن التوصل إلى اتفاق لتبادل الغاز بين الأردن وسوريا ولبنان عبر استخدام البنية التحتية في عمان لاستيراد الغاز الطبيعي المسال إلى ضخه إلى سوريا عبر خط الغاز العربي.
2: ووصف صد التعاون الثلاثي بأنه خيار استراتيجي لا غنى عنه لإعادة بناء قطاع الطاقة المتهالك في لبنان على أسس مستدامة، معربا عن تفاؤله بالجدول الزمني القريب الذي سيتيح للبنان الحصول على مصادر طاقة موثوق فيها وبتكلفة أقل، مما يخفف الأعباء الاقتصادية الكبيرة الناتجة عن أزمة الوقود وتوقف محطات الإنتاج.
1: وشدد البشير على أن البنية التحتية في سوريا والأردن ستستخدم لتحسين إمدادات الغاز إلى الجانب اللبناني.
2: إيران أشعلت فتيل الحرب والأوامر تنتظر ترامب. رولان خاطر.
3: مع قول مسؤولين لشبكة سي بي اس نيوز أن مدمرتين أمريكيتين عبرتا مضيق هرمز ودخلتا الخليج العربي بعد اجتيازهما وبلا من النيران الإيرانية، نسبت شبكة فوكس نيوز إلى مسؤولين القول: نحن أقرب إلى استئناف العمليات الكبرى ضد إيران مما كنا عليه قبل 24 ساعة بعدما أطلقت طهران النار على سفن أمريكية واستهدفت دولة الإمارات. وأشاروا إلى أن الأمر يعود للرئيس دونالد ترامب والقادة الإيرانيين لتحديد ما إن كانت العمليات العسكرية ستستأنف، وأن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد للرد وأعيد تسليحه وتجهيزه. وفي السياق نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أنه من المرجح أن يأذن ترامب برد عسكري ضد إيران في غضون أيام، بعدما ظل على مدى أيام مترددا بين خيارين متعارضين يتمثلان في معاقبتها بسبب رفضها التخلي عن برنامجها النووي وتجنب تصعيد واسع قد يجر الولايات المتحدة إلى انخراط أعمق في صراع الشرق الأوسط. المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت من جهتها أن ترامب يبقي كل الخيارات مفتوحة بينما يسعى للتوصل لتسوية مع إيران. وفي إسرائيل أفادت هيئة البث بأن تل أبيب وواشنطن تستعدان لاستئناف القتال، مشيرة إلى هبوط طائرات أمريكية إضافية في إسرائيل. القناة 12 نقلت عن مصدر عسكري أن الجيش يراقب التطورات في المنطقة ويواصل حال التأهب، مؤكدة أن أنظمة الدفاع الجوي والقدرات الهجومية في أعلى درجات الجهوزية من دون تغيير منذ قرار وقف النار. القيادة المركزية الأمريكية ذكرت أن قواتها في الشرق الأوسط تفرض الحصار البحري ضد إيران بالتزامن مع تنفيذ مشروع الحرية.
1: وفي الضفة المقابلة قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الأحداث في مضيق هرمز توضح أنه لا يوجد حل عسكري لأزمة سياسية، معتبرا أن مشروع الحرية الأمريكي هو مشروع الطريق المسدود. أضاف أن على الولايات المتحدة والإمارات الحذر من الانجرار إلى مستنقع بفعل أطراف سيئة النية بينما تحقق المحادثات تقدما.
2: أما أبرز الأخبار في الساعات الأخيرة من اليوم السابق، فكانت عبور 9 سفن مضيق هرمز بعد أعلان مشروع الحرية، فيما أطلق الجيش الإيراني تحذيرات لمدمرة أمريكية حاولت اجتياز مضيق هرمز، في مقابل نفي سنتكوم ذلك مؤكدة إغراقها 6 زوارق إيرانية.
1: ومن إيران أفيد بأن الولايات المتحدة استهدفت زورقين مدنيين ينقلان بضائع كانا في طريقهما من خصب على الساحل العماني نحو الساحل الإيراني، وليس زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري، ما أدى إلى مقتل 5 مدنيين.
2: وفي الإمارات تصدى الدفاع الجوي 15 صاروخا باليستيا و3 صواريخ جوالة و4 مسيرات أطلقت من إيران، ما أدى إلى 3 إصابات.
1: الخارجية الإماراتية تحدثت عن هجوم إيراني بطائرتين مسيرتين على ناقلة نفط إماراتية أدنوك أثناء مرورها في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام المضيق كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد من أعمال القرصنة يرتكبها الحرس الثوري، ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.
2: هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ذكرت بدورها أن مقذوفا مجهولا أصاب ناقلة نفط في هرمز على بعد 145 كيلومترا شمال مدينة الفجيرة الإماراتية.
1: في المقابل أكد مسؤول عسكري إيراني مطلع أن بلاده لم تكن لديها خطة مسبقة لاستهداف الإمارات ولا المنشآت في ميناء الفجيرة، متهما الجيش الأمريكي بما حدث وفق التلفزيون الإيراني.
2: لكن وفي إشارة إلى الاستهداف في الإمارات، نشر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي عبارة فولس فلاج وتعني عملية ملفقة.
1: وكانت وكالة تسنيم الإيرانية نقلت في وقت سابق أمس عن مصدر عسكري أن الإمارات تدرك أنها في وضع هش للغاية وانعدام الأمن بالنسبة لها بمثابة سم قاتل وفق تعبيره.
2: وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد وقوف المملكة إلى جانب الإمارات في دفاعها عن أمنها واستقرارها، معلنا إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت الإمارات.
1: ولاحقا أعربت الخارجية السعودية عن قلقها إزاء التصعيد العسكري الحالي في منطقة الخليج، داعية إلى ضرورة التهدئة وعدم التصعيد وضبط النفس، مؤكدة دعم المملكة للوساطة الباكستانية والجهود الدبلوماسية الرامية للوصول إلى حل سياسي يجنب المنطقة الانزلاق نحو مزيد من التوتر وزعزعة الاستقرار.
2: كما شددت الرياض على أهمية عودة حرية الملاحة البحرية والدولية في مضيق هرمز إلى حالتها الطبيعية، مطالبة بضمان مرور السفن بأمن وسلامة من دون قيود.
1: وسجلت إدانات عربية ودولية عدة للاعتداء الإيراني المتجدد على الإمارات.
2: في الحرب الأوكرانية أعلن الرئيس فولوديمير زيلنسكي عن هدنة على الجانب الأوكراني مع روسيا اعتبارا من الغد من دون معرفة موقف موسكو إزاء أعلانه.
1: إطلاق نار في البيت الأبيض، فما هي أسبابه؟ رولو.
3: أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي إصابة مسلح إثر إطلاقه النار على عناصره وضباطه قرب نصب واشنطن التذكاري على بعد مبنيين تقريبا من مجمع البيت الأبيض. نائب مدير الجهاز قال إن المسلح أصاب قاصرا نقل إلى المستشفى بإصابات ليست قاتلة، كاشفا عن أنه قبل وقت قصير من بدء الرجل إطلاق النار مر موكب نائب الرئيس جي دي فانس في المنطقة من دون أي تأثر، ومؤكدا أن الرئيس دونالد ترامب لم يكن في أي خطر. أضاف أن عناصر وضباط الخدمة السرية الذين يقومون بدوريات منتظمة حول محيط البيت الأبيض لاحظوا أولا شخصا مشبوها بدا أنه يحمل سلاحا، ولكنه فر ثم أخرج سلاحا وفتح النار عليهم فردوا بإطلاق النار، ولم يعرف وضعه الصحي حتى الآن. واستنادا إلى التحقيقات الأولية يعتقد أن المشتبه به رجل يبلغ من العمر 45 عاما سبق له الإقامة في كل من ولايتي ماريلاند وتكساس، وفقا لمصدر أمني مطلع على التحقيق الذي أوضح أن السلطات تحقق أيضا فيما إذا كان الرجل قد حاول الوصول إلى أحد مداخل البيت الأبيض.
1: في الصين قتل ما لا يقل عن 21 شخصا وأصيب ما يزيد عن 61 آخرين فضلا عن دمار كبير في انفجار داخل أحد مصانع الألعاب. إلى أحوال الطقس.
4: نشرة الجوية من لبنان الحر.
2: تستمر حتى المساء الكتل الهوائية الباردة والأمطار الغزيرة والثلوج والعواصف الرعدية والرياح القوية مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة لأقل من معدلتها الموسمية عم بتأثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط على أنه يستقر الطقس تدريجيا وبترتفع درجات الحرارة اعتبارا من بكرة. الطقس اليوم غائم مع بقاء درجات الحرارة باردة أقل من معدلتها الموسمية، أمطار متفرقة غزيرة أحيانا مع برق ورعد ورياح ناشطة بتلامس 80 كيلومتر بالساعة بالشمال مع احتمال لتساقط حبات البرد. التلج من 1800 متر وما فوق وبتخف حدة الأمطار المساء وبيستقر الطقس تدريجيا. بكرة قليل الغيوم مع بداية ارتفاع بدرجة الحرارة وعودة الأجواء الربيعية المستقرة لكن مع درجات حرارة أقل من معدلتها. الخميس صافي لقليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجة الحرارة بتلامس معدلتها لشهر أيار. الجمعة الطقس صافي لقليل الغيوم مع بقاء الرطوبة منخفضة وارتفاع إضافي بدرجة الحرارة.
1: كان في الصباحية الأولى ثلاثة عناوين. الخارجية الأمريكية نعمل على تهيئة الظروف والزخم للتواصل المباشر بين إسرائيل ولبنان. عون التفاوض يصب في خانة جميع اللبنانيين لكن الوقت الآن غير مناسب للقاء نتنياهو. تأهب عسكري إسرائيلي أمريكي لاستئناف الحرب. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. بعد قليل نكون مع رولان في برنامج لبنان اليوم على أن نلتقي في 8:15 صباحا مع الصباحية الثانية. إلى اللقاء.

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتورة رانيا وراء كيروز الاختصاصية في طب وجراحة العيون.
1: لازم نخلي الجراثيم بعيدة عن العين تنحافظ على نظافتها، وبالتالي لازم نتجنب لمس العيون بالأيادي المتسخة ونستخدم مكياج جديد مش قديم، بالإضافة إلى تنظيف النظارات الطبية بانتظام والعدسات اللاصقة.

صباح الخير من لبنان اليوم الثلاثاء 5 أيار 2026. البداية من صحيفة النهار، تصاعد الضغط الأمريكي لجمع عون ونتنياهو. في أسرار الآلهة في النهار، توقف كثيرون عند حديث حاكم مصرف لبنان عن دعم دعاوى جنائية ومدنية في الداخل والخارج ضد مسؤولين سابقين وأصحاب مصارف متورطين في عملية احتيال ممنهجة في لبنان، ما يجعل بعض هؤلاء يتحسس رقابه في انتظار اتضاح المسار. يبدو أن التعيينات الإدارية الحاصلة والمرتقبة في لبنان تثير الحساسيات داخل البيت الواحد، بدليل توجيه أحد الوزراء السابقين انتقادا علنيا إلى رئيس الحكومة نواف سلام لعدم الأخذ برأيه في أي ترشيحات ومسيرة جهات نافذة. قال خبير سياسي أن أحزابا سياسية توسع هجومها على الشركاء في الوطن لتغطية عجزها عن القيام بواجباتها تجاه ناسها ومناصريها. شككت جهات في هوية الداعين إلى اعتصامين متقابلين أمس الاثنين أمام قصر العدل في بيروت تحت عنوان الحريات، ووضعت احتمال أن تكون الجهة المحرضة واحدة لافتعال إشكال في البلد. فيما تم نقل بعض سجلات النفوس من دوائر في جنوب لبنان إلى وزارة الداخلية، لم تعلن أي جهة مسؤولة في لبنان مصير الملفات الأخرى، ومثلها السجلات العقارية، وما إذا كان بعضها ضاع تحت ركام مباني مدمرة. إلى نداء الوطن، شك على بياض من ترامب، إسناد أمريكي لبكركي وبعبدة تتهيأ للجلسة الثالثة. في أسرار نداء الوطن، دخل رجل دين شيعي على خط بعبدة عين التيني كونه على صلة وثيقة بالطرفين، ما ساهم في تبريد الأجواء وانعكس حرصا متبادلا على منع انزلاق الخلاف إلى مستويات أعمق. تقول مصادر دبلوماسية أن شورى الجهاد في حزب الله بات لها الكلمة الفصل في الحزب، وهذا ما يفسر التصعيد الكلامي للأمين العام للحزب. يتصدى عدد من بلديات الكورة لمحاولات مسؤولي حزب الله وحركة أمل وضع اليد على المساعدات المقدمة من الدولة للنازحين، ولجأ عدد منهم لتهديد رؤساء البلديات، لكنهم تفاجأوا بإصرار البلديات على التوزيع باعتبارها السلطة الشرعية، ونزمن التهديد والوعيد واحتكار موارد الدولة لأهداف سياسية وأمنية. ولا الجمهورية عنونت عون توقيت اللقاء غير مناسب. في أسرار الجمهورية، اتخذت الحكومة قرارات باقتراح تعديلات على قانون يتعلق بحل الأزمة المالية بشكل يعاكس مسؤولا ماليا كبيرا ونافذين ماليا، لكن يتوافق تماما مع طلبات جهة مالية دولية، لكن هناك تخوفا من تفخيخ الإصلاحات في مجلس النواب. لفت أكثر من جهة إلى أن ضوابط وإصلاحات مالية بصدد أن يباشر لبنان بتنفيذها إثر ضغوط من دولة كبرى سمعها وزيران في تلك العاصمة منذ أسابيع تريد تحضير الأرضية لأي مشروع حل يقبل عليه لبنان والمنطقة. جمع حزب كبير يعيش حالة نفور مع العديد من الأطراف السياسية، شخصيات سياسية وإعلامية ومجموعات متطرفة مقربة منه، وكانت شبه غائبة عن المشهد العام في إطار محاولاته إعادة ضخ أجندته الإعلامية في الهجوم على خصومه ومشاريعهم السياسية. إلى صحيفة اللواء، تطمينات أمريكية حول وقف النار وعون مع تسريع وتيرة التفاوض. عيسى يسأل بري لماذا لم تزر بعبدة، وعوكر لا تتخذ قرارات نيابة عن لبنان. في أسرار اللواء، تساءل سياسي مخضرم عن أسباب الآس استعجال لعقد اللقاء الثلاثي في البيت الأبيض الذي يجمع بحضور الرئيس الأمريكي ترامب كلا من الرئيس عون مع بنيامين نتنياهو، في حين أن العديد من رؤساء الدول عرب وأجانب الذين يقيمون علاقات دبلوماسية مع تل أبيب يتجنبون اللقاءات مع نتنياهو. لم يتسنى لعدد من النواب السنة حضور الاجتماع الأول في فينيسيا، مؤكدين استعدادهم للانتماء لهذا التكتل وحضور الاجتماعات اللاحقة. إلى صحيفة الشرق، بعد عام 2000 كم حربا ربح الحزب ضد إسرائيل. أمريكا تتحرك لفتح مضيق هرمز وتنشط سياسيا في لبنان.
إلى صحيفة الأخبار، قاسم يكرر التحذير من التفاوض المباشر وكمين نوعي للمقاومة. عون ينطق: لا أريد لقاء نتنياهو الآن. أمريكا إيران احتدام معركة هرمز. في الديار دوامة تصعيد إقليمي والمسار اللبناني يزداد غموضا، أفكار وضغوط أمريكية لتجاوز مأزق قمة واشنطن. أبرز ما تناولته الصحف العربية صادرة اليوم. البداية من الأنباء الكويتية: الرئيس اللبناني محادثات تحضيرية في واشنطن خلال أيام، ولا عودة عن مسار المفاوضات لأنه لا خيار آخر أمامنا. السفير الأمريكي من بكركي عون سيزور واشنطن ويطرح كل مطالب لبنان وأهمها السيادة على كل أراضيه. مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج للأنباء: مكافحة الفساد أولوية مطلقة. إلى الرأي الكويتي: عون التوقيت غير مناسب الآن للقاء مع نتنياهو، وعلينا أولا التوصل لاتفاق أمني. إسرائيل تنشر نظاما جديدا للتصدي للمسيرات في جنوب لبنان. الجريدة الكويتية: سفير أمريكا لدى لبنان، فليبحث مهاجمو الراعي عن بلد آخر، ونتنياهو ليس بعبعا. الشرق الأوسط كتبت عون: لا بديل عن التفاوض والسلام، قرارات الحكومة ستنفذ بالكامل. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم. نشكر لكم حسن المتابعة.

0: شخص ممطر وعم تسوق نزولا، استعملت فريمات سيارتك وزحطت للأسباب المعروفة، ما تضلك داعس على الفريم، شيل إجرك بسير ديركسيون ودوليب سيارتك يتوجهوا مثل ما بتوجهوا. إذا ضليتك داعس على الفريم تاخد سيارتك الاتجاه الخاطئ حسب جغرافية الطريق، وما بتعود تتحكم فيها وبتضل زاحطة، وبأغلب الأوقات تصدم بسيارة تانية أو حفة أو عمود أو بتوقع بأناية أو مهوار، والنتائج سلبية كتير. ممكن تتفاديها إذا تبعت نصايحنا وتصرفت بحكمة وبدون إرباك، وبتكون حاضر لكل مخاطر ومفاجآت الطريق يلي بمعظم الأحيان ما فيها دراسات كافية ولا مجهزة بسبل الوقاية والسلامة مثل ما بتعمل الدول والبلدان المتحضرة يلي منطمح نوصلها بيوم من الأيام.
1: هدفنا سلامتكم.

0: في المسيرة هذا الشهر سلام للبنان الخيار الأخير. الأسباب العميقة لانهيار لبنان أزمة نظام أم أزمة جغرافيا؟ لبنان تحت السقف القانوني للهدنة والسلام ختاما. قضم الأراضي والمشاعات في لبنان، المسيحيون في مواجهة العقلية الصهيونية الإلغائية، الرئيس قوي بالدستور لا بموقعه، قطار المفاوضات على سكة السلام، قرى الشريط الحدودي على خط النار حين يختار ناسها البقاء، اقتصاد النزيف المفتوح إلى متى؟ سياسة الإقصاء الممنهج على أوتوستراد جوني، زمن المظلومية الإنمائية انتهى، مصير السنة الدراسية يترنح، خطة طوارئ تضمن استمرارية الخدمات التعليمية. لما كان لبنان مستشفى الشرق الأوسط هل يعود؟ المسيرة المسيرة المسيرة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سلامي اكسترا سرانو لوقية $2.90، جبنة دوبلو كريم لوقية 80 سنت.

0: الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
1: صباح الخير. العناوين: المنطقة مجددا على أبواب الحرب، واشنطن ترامب واضح، التواصل مباشر أفضل سبيل للسلام، عون التوقيت غير مناسب الآن للقاء نتنياهو والقوات، نحن إلى جانبك، الرئيس الأمريكي قد يأذن برد عسكري ضد إيران في أيام، ومدمرتان عبرتا هرمز ودخلتا الخليج العربي، إيران تنفي استهداف الإمارات وتتهم الولايات المتحدة بالوقوف خلفها.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا أبو داغر وطوني نصار. ما قاله السفير الأمريكي صباح أمس بكلام لبناني جلي لا لبس فيه من بكركي لجهة التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل، تابعته فجر اليوم وزارة الخارجية في واشنطن عبر أحد مسؤوليها، مشيرة إلى أن دونالد ترامب واضح أن هكذا تواصل أفضل سبيل نحو السلام، ما يعني ضرورة أن تفضي اللقاءات التمهيدية على مستوى السفراء، وجديدها الثالث المتوقع في 11 من الحلي إلى جلوس الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وجها لوجه في حاضرة الرئيس الأمريكي، وفقا لما قاله سيد البيت الأبيض أخيرا عن لبنان في سلسلة مواقف لا يزال صداها في صلب النقاشات والسجالات. أما على المحور الأمريكي الإسرائيلي الإيراني فقد اشتعلت مجددا المحاور كلها، وتحديدا من قبل طهران التي أشعلت فتيلة برميل البارود، وباتت واشنطن وتل أبيب على وشك إطلاق موجة متجددة من الهجمات على إيران، رغم عدم إقفال إدارة ترامب حتى الساعة باب التفاوض عبر باكستان العالق بين الشروط والمطالب المضادة.
1: فقد نقل صباحا عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب واضح لجهة أن التواصل المباشر بين إسرائيل ولبنان هو أفضل سبيل نحو السلام، وأن واشنطن تعمل على تهيئة الظروف والزخم السياسي اللازمين للمضي قدما في الأمر. واتهم المسؤول نفسه حزب الله بمواصلة محاولة عرقلة التفاوض من خلال هجمات على إسرائيل وتهديدات داخل لبنان.
0: وفي بيروت افتتح السفير ميشيل عيسى الحراك السياسي الأمريكي اللبناني، وبرزت أمس جولة قام بها شملت بكركي وعين التيني، تمسك فيها بالمفاوضات المباشرة مبرزا أهمية عقد اجتماع بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عشية اجتماع لبناني إسرائيلي تمهيدي ثالث على مستوى السفراء يفترض أن يعقد مبدئيا في 11 من الحالي في مبنى الخارجية الأمريكية.
1: وقبل زيارته الرئيس نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية كانت محطة عيسى بكركي، حيث لفت إلى أن زيارة عون واشنطن ستتيح وضع مطالب لبنان على الطاولة.
2: شو وجود نتنياهو؟ شو بعبع هو يعني نتنياهو؟ إنه نتنياهو هو مفاوض تاني. طيب رئيس كان بيقدر يروح يقول إنه قراراتي أنا بدي ننقنم 1 2 3 4 5 إشياء ويقولها للرئيس ترامب قدام نتنياهو، وساعتها نتنياهو إذا بيقرر إيه ولا لا ساعتها في عنا رئيس ترامب هو الشاهد وبيرجع الرئيس لهون وفينا نبلش المفاوضات. ما بعرف ليش العالم فكرة إنه هيدي خسارة أو قالي تنازل، يعني ما عم بفهم أنا شو هالتنازل هيدا. إذا أنت بتروح تقول رأيك، الرئيس الجمهورية لح يروح ويحط كل الطلبات اللي بده هي لبنان، واهم شيء هي كل شبر من لبنان بده يدل مع لبنان وبده يرجع على لبنان. لمن امريكا بتعتمد وان اسرائيل بتقلك انا ما بدي ولا اي شقفة ارض من لبنان بس بدي السلام عندي، معناتها حزب الله ما له وجود بعدين.
0: وعن الهجوم على البطريرك كاردينال مال بشارة بطرس الراعي قال السفير عيسى:
2: لبنان هو البلد اللي معروف بالعيش المشترك، بعتقد الأشخاص اللي عملت هالشغلة هدي أشخاص يمكن لبنان مش مناسب لإلها، لازم يروحوا يقولون شي بلد يعيشوا فيه غير هوني.
1: من جهته أعلن الرئيس عون في خلال لقائه وفدا من تكتل الجمهورية القوية برئاسة النائب ستريدا جعجع: نحن جاهزون لتسريع وتيرة المفاوضات بقدر ما تعمل عليه الولايات المتحدة، وفي النهاية لا عودة عن مسار المفاوضات لأنه لا خيار آخر أمامنا وهو يصب في خانة جميع اللبنانيين. وشدد على أن التوقيت غير مناسب الآن للقاء مع رئيس الحكومة الإسرائيلية.
0: وبعد اللقاء أوضحت النائب جعجع أن لبنان وصل إلى مرحلة التفاوض مع إسرائيل بسبب تورط حزب الله في الدفاع عن بلد آخر وليس حبا بالتفاوض. أضافت: نشد على يد الرئيس عون ونقول له نحن إلى جانبك وتعبنا من حروب الآخرين على أرضنا.
3: نحن ما فينا ننصح الرئيس إذا بيروح أو لا، المفاوضات بين إيديه ونحن ثقتنا فيه كتير كبيرة، هو بيعرف كيف يترمها وإمتين يروح وإمتين ما يروح. الرئيس همه الأساسي هلأ يوقف الحرب، مش هو بلشها للحرب ولا اللبنانيين بلشوها. في خيار آخر تنعتمده؟ حزب الله بده ياخد قراره. نسمع بعض نوابه بيقولوا حريصين على الدولة، وحريصين على قرارات الدولة. بالنتيجة بدهم ياخدوا قرارهم، بس على الأكيد إنه الرئيس بعده مبلش بالمفاوضات ولازم نعطيه الوقت الكافي تيقدر يكمل بهالمفاوضات ونشوف لوين بدنا نوصل، ونحن ثقتنا فيه كتير كبيرة.
1: ثم زار وفد الجمهورية القوية بكركي دعما للبطريرك الماروني إثر الحملة التي تعرض لها، وتحدث باسمه النائب غسان حصباني.
4: لقد أتى كثيرون ورحلوا، تبدلت وجوه وسقطت مشاريع، وبقيت بكركي كما كانت حارسا لأرز الرب وساهرة على وجدان لبنان. إن من يتطاولون على هذا المقام إنما يفعلون ذلك بعدما انكشفت ادعاءاتهم، غير أن الحقيقة تبقى أعلى وبكركي تبقى أسمى.
0: وفي الضفة الأخرى أكد الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم في بيان جديد أصدره أنه لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان، بل عدوان إسرائيلي أمريكي مستمر، وأنه لا وجود لخط أصفر ولا منطقة عازلة ولن يكون على حد رأيه.
1: قاسم شدد على أن ما يسمى بالمقاومة مع الدبلوماسية هي التي تؤدي إلى وقف العدوان، ومع دبلوماسية التفاوض غير المباشر، لافتا إلى أن التفاوض المباشر هو تنازل مجاني بلا ثمار وخدمة لنتنياهو الذي يريد رسم صورة نصر وخدمة للرئيس الأمريكي قبل الانتخابات النصفية وفق تعبيره.
0: وفي إشارة إلى أنه لم يسلم سلاحه حتى في جنوب الليطاني التي كان قيل أن المنطقة باتت تحت سيطرة الجيش اللبناني، ذكر الشيخ قاسم أن الجيش انتشر فيه تطبيقا للاتفاق، ويسأل بعضهم من أين أتى من سماهم بالمقاومين والسلاح، وتابع أن المقاومة اختارت أساليب تنسجم مع المرحلة واستفادت من الدروس والعبر، ورأى الجميع إتقان أدائها ومفاجآتها في الميدان على حد قوله.
1: عضو كتلة الحزب النائب علي عمار أدان ما وصفه بالتدخل السافر للسفير الأمريكي في الشؤون اللبنانية إلى دعوته إلى تهجير اللبنانيين من بلدهم على غرار ما يقوم به العدو في الجنوب وفق تعبيره.
0: أضاف يبدو أن هذا السفير لديه من الرعونة والعنجهية ومنطق الوصاية ما يظن معه أنه يستطيع أن يملي على البلد بسلطاته الثلاث ورئاساته ما تشتهيه نفسه، وأن الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرسمية المعنية أن يكون لديه حس الانتماء الوطني والالتزام والتزام ما يفرضه الدستور والكرامة الوطنية، إزاء كلام السفير على ما قال عمار.
1: وفي الميدان الجنوبي أعلن الجيش الإسرائيلي صباحا أن حزب الله أطلق في حادثين منفصلين قذائف هاون عدة باتجاه قواته في جنوب لبنان ولم تقع إصابات.
0: وليلة الماضية سجلت غارات على شوكين قضاء النبطي حبوش شرشاف زوتر وميفدون، إلى قصف مدفعي على النبطي الفوق زبدين محيط جسر حبوش عرب صليم.
1: وأمس واصل الجيش الإسرائيلي قصفه على مناطق في جنوب لبنان، وخرق الطيران الحربي جدار الصوت مرات عدة فوق مناطق لبنانية.
0: وأعلن الجيش اللبناني إصابة ضابط وعسكري بجروح طفيفة جراء استهداف إسرائيلي في بلدة كفرة بنت جبيل أثناء تنقلهما بألية عسكرية بين مراكز الجيش.
1: وطاولت الغارات أطراف النبطي الفوقة وبين ميفدون وزوتر الشرقية ورشاف وصريفة وكفرة مع قصف مدفعي على حريص.
0: وسابقا استهدف الطيران الإسرائيلي بلدات برج قلاوي حريص شقرة كفرة على دفعتين برعشيت كفردونين فرون والغندوري في قضاء بنت جبيل.
1: وقرابة 8 من مساء أمس نفذ الطيران سلسلة غارات، فتعرضت بلدة قلاوي لأربع غارات متتالية، وبلدتي الجميجمة وصفد البطيخ لغارتين بتزامن مع قصف مدفعي على بلدتي فرون والغندوري.
0: ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة في بلدة الخيام، وسمع عدوي الرشاقات النارية الكثيفة في أرجاء المنطقة.
1: وفي وقت سابق تضرر عدد من الأحياء السكنية والبنى التحتية وشبكات الكهرباء في غارة إسرائيلية على بلدة دير قانون النهر.
0: واستهدفت 3 غارات بلدة كفرة قضاء بنت جبيل على دفعات متتالية، والمجادل والشبي في صور وشقرة وحريص في بنت جبيل أيضا، واستهدف قصف مدفعي بلدتي برعشيت وتولين.
1: إلى ذلك ضربت غارة استهدفت منزلا في خراج الخرايب أدت إلى سقوط قتيلين، في حين توغلت آليات مدرعة إسرائيلية من بلدة عيت الشعب باتجاه بلدة رميش، وقامت جرافة عسكرية بجرف الساتر الترابي وتقدمت لمسافة 300 متر باتجاه البلدة، وبعدها تراجعت باتجاه عيت الشعب.
0: حزب الله في المقابل أعلن أن مقاتليه خاضوا اشتباكا مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم في منطقة خلة الراج شمال بلدة دير السريان باتجاه بلدة زوطر الشرقية، مشيرا إلى أن عناصره فتحوا النار عليها من مسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
1: وذكر الحزب أيضا أنه استهدف تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة نعتة.
0: مظلة سنية لمواقف رئيس الجمهورية مدماكها المصلحة اللبنانية العليا هي حجر الأساس والعنوان الذي جمع أخيرا اللقاء الأول للنواب السنة الذي عقد في فندق فينيسيا بيروت.
1: الاجتماع لاقى ترحيبا من قبل القوى السياسية لما يشكله من ثقل في ميزان الحياة السياسية اللبنانية. وفي السياق قال النائب جورج عدوان:
5: الاجتماع حصل بظرف لبنان عنده خيارات كبرى ليظهر من الاحتلال وليستعيد قرار الدولة على كامل الأراضي. هاي الأهمية الكبرى الأولى. بهالأهمية بيجي أهمية تانية، دعم الدولة، يعني دعم مؤسسات الدولة دايما وقت في موقف طابع وشرعي، وقت اللي بيجمع هذا العدد من النواب بيشكلوا كل المناطق وبشكل مكون فاعل بلبنان، بأيدوا الدولة بخياراته، بأيدوا الرئيس ورئيس الحكومة بالتفاوض. أنا برأيي هذا الدفع لازم كل اللبنانيين يشوفوه ويثمنوه. اليوم الصورة هي حزب الله بوجه الدولة اللبنانية. أن بيكون حزب الله بوجه كل الدولة وهو كذلك اليوم ويريد أن يخرج عن الدولة، يجب أنه ندعم الدولة لتتصرف.
0: وفي وزارة الداخلية عقد اجتماع لمجلس أمن المركزي بدعوة من الوزير أحمد الحجار، شارك فيه رئيس الحكومة نواف سلام الذي أكد أن قرارات حكومته يجب أن تطبق وأن آخرها ما يتعلق ببيروت.
6: المهم انه هذه قرارات لا تراجع، مش عنا كقرارات لا تراجع عن تنفيذها، مطلوب التشدد بتنفيذها، بس ما حدا يقول لي ما عم ننفذ هالقرارات هيدي. وهيدا هو مسار، اولا مش قرار يعني بليل وبضوء قمر بناخذه اثنين ثلاثه بكون تنفذ، ولكن هذا نحن وضعنا البلد على مسار جديد، مسار هذا التنفيذه حياخذ اسابيع حياخذ شهور.
1: من جهته أكد الحجار متابعة إجراءات انتشار القوى الأمنية في العاصمة بعد قرار الحكومة في شأنها، وأتمنى على اللبنانيين الإقلاع عن إطلاق الرصاص فلا تهاون مع المخلين بالأمن.
7: إطلاق نار بالهواء عند أقل شغلة سواء تشيع أو شيء تاني، إطلاق نار وقذائف RPG، هذا شيء صار عم بمس بأمن المطار، عم بمس بأمن كل اللبنانيين. نتمنى من كل اللبنانيين الإقلاع عن هذه الظاهرة نهائيا، وبنفس الوقت قوى الأمنية حتكون حاضرة لتلاحق وما رح تتهاون أبدا بهذا الموضوع.
0: المدعي العام التمييزي القاضي أحمد الحاج أكد أن المرحلة المقبلة ترتكز على معيارين أساسيين: استعادة قرار الدولة وتطبيق القانون على كامل الأراضي اللبنانية، إلى جانب مكافحة الفساد بشكل حازم.
1: وعن قانون العفو العام أشار إلى أن الحل الوحيد لمعالجة اكتظاظ السجون يكون عن طريق العفو العام وتخفيض العقوبات، أما بقية الإجراءات كتسريع المحاكمات وغيرها فلا تفي بالغرض المنشود في معالجة الاكتظاظ بالسجون، مشددا على ضرورة شمول جميع المعنيين بالقانون.
0: وفيما خص قضية الكاريكاتير التي أثارت جدلا، قال مدعي عام التمييز إنها قيد المتابعة، مشددا على رفض أي تصرف يهدد السلم الأهلي أو يثير التوتر الطائفي، ولافتا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
1: في عمان عقد اجتماع وزاري ثلاثي ضم وزراء الطاقة الأردني صالح الخرابشة، اللبناني جو صدي، والسوري محمد البشير لوضع المداميك الأخيرة لمشاريع الربط الكهربائي واستجرار الغاز الطبيعي.
0: الخرابشة أعلن التوصل إلى اتفاق لتبادل الغاز بين الأردن، سوريا ولبنان عبر استخدام البنية التحتية في عمان لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وضخه إلى سوريا عبر خط الغاز العربي.
1: ووصف صد التعاون الثلاثي بأنه خيار استراتيجي لا غنى عنه لإعادة بناء قطاع الطاقة المتهالك في لبنان على أسس مستدامة، معربا عن تفاؤله بالجدول الزمني القريب الذي سيتيح للبنان الحصول على مصادر طاقة موثوق فيها وبتكلفة أقل، مما يخفف الأعباء الاقتصادية الكبيرة الناتجة عن أزمة الوقود وتوقف محطات الإنتاج.
0: وشدد البشير على أن البنية التحتية في سوريا والأردن ستستخدم لتحسين إمدادات الغاز إلى الجانب اللبناني.
1: وسط تهديد ترامب بإبادة إيران في حال استهداف سفنه، طهران تشعل فتيل الحرب والأوامر تنتظر سيد البيت الأبيض رولان خاطر.
8: مع قول مسؤولين لشبكة سي بي اس نيوز ان مدمرتين امريكيتين عبرتا مضيق هرمز ودخلتا الخليج العربي بعد اجتيازهما وبلا من النيران الايرانية، نسبت شبكة فوكس نيوز الى مسؤولين القول: نحن اقرب الى استئناف العمليات الكبرى ضد ايران مما كنا عليه قبل 24 ساعة بعدما اطلقت طهران النار على سفن امريكية واستهدفت دولة الامارات. واشاروا الى ان الامر يعود للرئيس دونالد ترامب والقادة الايرانيين لتحديد ما إن كانت العمليات العسكرية ستستأنف، وأن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد للرد وأعيد تسليحه وتجهيزه. وفي السياق نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أنه من المرجح أن يأذن ترامب برد عسكري ضد إيران في غضون أيام، بعدما ظل على مدى أيام مترددا بين خيارين متعارضين يتمثلان في معاقبتها بسبب رفضها التخلي عن برنامجها النووي وتجنب تصعيد واسع قد يجر الولايات المتحدة إلى انخراط أعمق في صراع الشرق الأوسط. المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت من جهتها أن ترامب يبقي كل الخيارات مفتوحة بينما يسعى للتوصل لتسوية مع إيران. وفي إسرائيل أفادت هيئة البث بأن تل أبيب وواشنطن تستعدان لاستئناف القتال، مشيرة إلى هبوط طائرات أمريكية إضافية في إسرائيل. القناة 12 نقلت عن مصدر عسكري أن الجيش يراقب التطورات في المنطقة ويواصل حال التأهب، مؤكدة أن أنظمة الدفاع الجوي والقدرات الهجومية في أعلى درجات الجهوزية من دون تغيير منذ قرار وقف النار. القيادة المركزية الأمريكية ذكرت أن قواتها في الشرق الأوسط تفرض الحصار البحري ضد إيران بالتزامن مع تنفيذ مشروع الحرية.
0: وفي الضفة المقابلة قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الأحداث في مضيق هرمز توضح أنه لا يوجد حل عسكري لأزمة سياسية، معتبرا أن مشروع الحرية الأمريكي هو مشروع الطريق المسدود. أضاف أن على الولايات المتحدة والإمارات الحذر من الانجرار إلى مستنقع بفعل أطراف سيئة النية بينما تحقق المحادثات تقدما.
1: أما أبرز الأخبار في الساعات الأخيرة من اليوم السابق فكانت عبور 9 سفن مضيق هرمز بعد أعلان مشروع الحرية، فيما أطلق الجيش الإيراني تحذيرات لمدمرة أمريكية حاولت اجتياز مضيق هرمز في مقابل نفي سنتكوم ذلك، مؤكدة إغراقها 6 زوارق إيرانية.
0: ومن إيران أفيد بأن الولايات المتحدة استهدفت زورقين مدنيين ينقلان بضائع كانا في طريقهما من خصب على الساحل العماني نحو الساحل الإيراني، وليس زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري، ما أدى إلى مقتل 5 مدنيين.
1: وفي الإمارات تصدى الدفاع الجوي ل15 صاروخا باليستيا و3 صواريخ جوالة و4 مسيرات أطلقت من إيران، ما أدى إلى 3 إصابات.
0: الخارجية الإماراتية تحدثت عن هجوم إيراني بطائرتين مسيرتين على ناقلة نفط إماراتية أدنوك أثناء مرورها في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام المضيق كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد من أعمال القرصنة يرتكبها الحرس الثوري ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.
1: هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ذكرت بدورها أن مقذوفا مجهولا أصاب ناقلة نفط في هرمز على بعد 145 كيلومترا شمال مدينة الفجيرة الإماراتية.
0: في المقابل أكد مسؤول عسكري إيراني مطلع أن بلاده لم تكن لديها خطة مسبقة لاستهداف الإمارات ولا المنشآت في ميناء الفجيرة، حيث أصيب 3 أشخاص من التابعية الهندية، متهما الجيش الأمريكي بما حدث وفق التلفزيون الإيراني.
1: لكن وفي إشارة إلى الاستهداف في الإمارات، نشر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي عبارة فولس فلاج وتعني عملية ملفقة.
0: وكانت وكالة تسنيم الإيرانية نقلت في وقت سابق عن مصدر عسكري أن الإمارات تدرك أنها في وضع هش للغاية وانعدام الأمن بالنسبة لها بمثابة سم قاتل وفق تعبيره.
1: وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد وقوف المملكة إلى جانب الإمارات في دفاعها عن أمنها واستقرارها، معلنا إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت الإمارات.
0: ولاحقا أعربت الخارجية السعودية عن قلقها إزاء التصعيد العسكري الحليف في منطقة الخليج، داعية إلى ضرورة التهدئة وعدم التصعيد وضبط النفس، ومؤكدة دعم المملكة للوساطة الباكستانية والجهود الدبلوماسية الرامية للوصول إلى حل سياسي يجدم المنطقة الانزلاق نحو مزيد من التوتر وزعزعة الاستقرار.
1: كما شددت الرياض على أهمية عودة حرية الملاحة البحرية والدولية في مضيق هرمز إلى حالتها الطبيعية، مطالبة بضمان مرور السفن بأمن وسلامة من دون قيود.
0: وسجلت إدانات عربية ودولية عدة للاعتداء الإيراني المتجدد على الإمارات.
1: في الحرب الأوكرانية أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن هدنة على الجانب الأوكراني مع روسيا اعتبارا من الغد من دون معرفة موقف موسكو إزاء أعلانه.
0: إطلاق نار في البيت الأبيض، ما هي أسبابه؟ رولو.
8: أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي إصابة مسلح إثر إطلاقه النار على عناصره وضباطه قرب نصب واشنطن التذكاري على بعد مبنيين تقريبا من مجمع البيت الأبيض. نائب مدير الجهاز قال إن المسلح أصاب قاصرا نقل إلى المستشفى بإصابات ليست قاتلة، كاشفا عن أنه قبل وقت قصير من بدء الرجل إطلاق النار مر موكب نائب الرئيس جي دي فانس في المنطقة من دون أي تأثر، ومؤكدا أن الرئيس دونالد ترامب لم يكن في أي خطر. أضاف أن عناصر وضباط الخدمة السرية الذين يقومون بدوريات منتظمة حول محيط البيت الأبيض لاحظوا أولا شخصا مشبوها بدا أنه يحمل سلاحا، ولكنه فر ثم أخرج سلاحا وفتح النار عليهم فردوا بإطلاق النار ولم يعرف وضعه الصحي حتى الآن. واستنادا إلى التحقيقات الأولية يعتقد أن المشتبه به رجل يبلغ من العمر 45 عاما سبق له الإقامة في كل من ولايتي ماريلاند وتكساس، وفقا لمصدر أمني مطلع على التحقيق الذي أوضح أن السلطات تحقق أيضا فيما إذا كان الرجل قد حاول الوصول إلى أحد مداخل البيت الأبيض.
1: في الصين قتل ما لا يقل عن 21 شخصا وأصيب ما يزيد عن 61 آخرين فضلا عن دمار كبير في انفجار داخل أحد مصانع الألعاب.
0: وقبل أحوال الطقس نشير إلى أن هناك إنذارا إسرائيليا عاجلا لسكان جبتشيت وصريفة بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد 1000 متر إلى مناطق مفتوحة. أحوال الطقس.
9: نشرة الجوية من لبنان الحر.
1: تستمر حتى المساء الكتل الهوائية الباردة والأمطار الغزيرة والثلوج والعواصف الرعدية والرياح القوية مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة لا أقل من معدلتها الموسمية عم بتأثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط على أنه يستقر الطقس تدريجيا وبترتفع درجات الحرارة اعتبارا من بكرة. الطقس اليوم غائم مع بقاء درجات الحرارة باردة أقل من معدلتها الموسمية، أمطار متفرقة غزيرة أحيانا مع برق ورعد ورياح ناشطة بتلامس 80 كيلومتر الساعة بشمال مع احتمال لتساقط حبة البرد. التلج من 1800 متر وما فوق وبتخف حدة الأمطار المساء وبيستقر الطقس تدريجيا. بكرة قليل الغيوم مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة وعودة الأجواء الربيعية المستقرة لكن مع درجات حرارة أقل من المعدلات. الخميس صافي لقليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بتلامس معدلاتها لشهر أيار. الجمعة الطقس صافي لقليل الغيوم مع بقاء الرطوبة منخفضة وارتفاع إضافي بدرجة الحرارة.
0: ختاما نذكر بالعناوين. المنطقة مجددا على أبواب الحرب. واشنطن ترامب واضح التواصل المباشر أفضل سبيل للسلام. عون التوقيت غير مناسب الآن للقاء نتنياهو والقوات نحن إلى جانبك. إسرائيل تجدد إنذارها لجبشيت وصريفة. الرئيس الأمريكي قد يأذن برد عسكري ضد إيران في أيام ومدمرتان عبرتا هرمز ودخلتا الخليج العربي. إيران تنفي استهداف الإمارات وتتهم الولايات المتحدة بالوقوف خلفها. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان حر، كلمة

0: صباح الخير. بنبدأ نحن وياكم برنامجنا عبر لبنان الحر 102.5 102.7 و102.3 ميجا هرتز اف ام ابليكيشن ار ال ال اب وعلى كل منصاتنا. نهار جديد بيجمعنا تنحكي سياسي بكل أريحية وديمقراطية ومحبة، وبركي نحن لما نتحاور بالمواضيع السياسية بنقدر نوصل لبعض الحلول أو يمكن لقواسم مشتركة، لأنه طبعا الحلول مش بإيدنا. بس يلي ناطرين الشمسات وما بيحبوا الشتي وأنا منهم، اليوم عنا آخر سحبات شتي وبكرة بترجع تشمس الدنيا. بفتكر حسب ما مبين لآخر الشهر. حلو يعني انه بكوانين ما اجوا هالساعات وبشباط ما اجوا هالساعات. ولو هايتو ترامب غير كمان الطقس. كل مواطن سياسي، منبر حر لكل حر. كل مواطن سياسي، فش خلقك من هون، بس صوتك بيودي. كل مواطن سياسي وما في شد بدون. مع جوزيف كريم وحلوة لبنان سيدي مخلوف بقين معكم للعشرة إلا ربع بتوقيت بيروت. الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية على وشك تندلع من جديد. هيدي آخر المعطيات الصباحية. آخر المعلومات كمان بتقول إنه الرئيس الأمريكي ممكن يعطي الإذن برد عسكري ضد إيران بخلال أيام، وإنه مدمرتين عبروا مضيق هرمز ودخلوا الخليج العربي. وامبارح إيران استهدفت الإمارات، والليلة الماضية أفيد إيرانيا بأنه الولايات المتحدة استهدفت زورقين مدنيين كانوا عم بينقلوا بضائع، ومش زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري، ما أدى لمقتل 5 مدنيين. وعن لبنان ومع كلام مسؤول بالخارجية الأمريكية أنه دونالد ترامب واضح لجهة أنه التواصل المباشر بين إسرائيل ولبنان، يعني عم بيحكي على المستوى الرئاسي، هو أفضل سبيل للسلام. عمل السفير ميشيل عيسى ضج ببكركي بسلسلة مواقف أبرزها أنه زيارة الرئيس جوزيف عون واشنطن رح تسمح بوضع مطالب لبنان على الطاولة.
1: لبنان هو البلد اللي معروف بالعيش المشترك. بعتقد الأشخاص اللي عملت هالشغلة هذه أشخاص يمكن لبنان مش مناسب لها، لازم يروحوا يقولون شي بلد يعيشوا فيه غير هوني. شو وجود نتنياهو؟ شو بعبع هو يعني نتنياهو؟ انه نتنياهو هو مفاوض تاني. طيب رئيس كان بيقدر يروح يقول انه قراراتي انا بدي ننقنم 1 2 3 4 5 اشياء ويقولها للرئيس ترامب قدام نتنياهو، وساعتها نتنياهو اذا بيقرر ايه ولا لا، ساعتها في عنا رئيس ترامب هو الشاهد وبيرجع الرئيس لهون وفينا نبلش المفاوضات. ما بعرف ليش العالم فكرة انه هيدي خسارة او قالي تنازل، يعني ما عم بفهم انا شو هالتنازل هيدا. اذا انت بتروح تقول رأيك، الرئيس الجمهورية لح يروح يحط كل الطلبات اللي بده هي لبنان، واهم شيء هي كل شبر من لبنان بده يدل مع لبنان وبده يرجع على لبنان. لمن امريكا بتعتمد، وان اسرائيل بتقلك انا ما بدي ولا اي شقفة ارض من لبنان، بس بدي السلام عندي، معناتها حزب الله ما له وجود بعدين.
0: بالمقابل بأكد رئيس الجمهورية أمام وفد من تكتل الجمهورية القوية انه التفاوض بصب بخانة كل اللبنانية، الا انه الوقت هلأ مش مناسب للقاء نتنياهو. من أسئلتنا لليوم، وطبعا نحن بنحكي مع بعضنا بكل رواق ومحبة، وخصوصا لأنه المواقف السفير الأمريكاني امبارح أثارت جدل كبير على الداخل بالداخل اللبناني وعلى الساحة السياسية. هل المنطقة فعلا، هيدا بالنسبة للمعطيات الصباحية، هل المنطقة فعلا رايحة للحرب مرة جديدة أم عمليات عسكرية أمريكية إسرائيلية نوعية؟ هل بتوافقوا على كل يلي قالوا السفير عيسى ببكركي، وتحديدا أن نتنياهو منه بعبع، أم عندكم ملاحظات عليه؟ وكمان قال نقطة مهمة أنه إسرائيل ما بدها شيء من لبنان، بدها بس السلام. هل كمان الوقت مش مناسب هلأ للقاء نتنياهو مثل ما بيقول الرئيس عون

0: الاتصالات طبعا بنتلقاها على 09-218-233 الفويس مسج 70-95-911. احبائنا اللي دايما دايما دايما بيحكونا ببرنامجنا بليز افسحوا لنا شويه مجال، ما تزعلوا منا اذا طلبنا منكم هالطلب، افسحوا لنا مجال حتى نسمع اراء تاني ناس بتحب تشارك، لانه في ناس عاده يعني كل يوم عندهم حطه يوميه معنا بحبوا يشاركوا، بقى بليز افسحوا لنا شويه مجال بدون اي زعل. اوكي باخذ اول اتصال. الو، رح الخط بسمع اول رسالة صوتية. غسان
1: صباح وطونة، كيفك؟ ماشي الحال؟ بعتقد الضربات حتكون محدودة، لا ما حد ما حيتصير في حالة ترجع يعني لانه في شيء تحت طاولة مفاوضات حسب ما عم نسمع يعني انه مفاوضات بس اوقات بيصير في خروقات وقصص وهيك، بس انه الامور ماشي رواق لحد هلأ، ما حدا بيعرف شو بصير يعني.
0: الامور ماشي رواق. يلا اتصال. الو،
2: صباح الخير.
0: صباح النور، اهلين.
2: معك عبد الحميد.
0: اهلا عبد الحميد، بليز وطي الراديو عندك اذا ممكن.
2: مش الحال.
0: اوكي
2: اوكي. لا الاجواء بتدل على انه في معركة.
0: في معركة مش عمليات نوعية محدودة.
2: لا في معركة استاذ توني،
0: لانه عم نحكي على محور ايران. ايه
2: محور ايران، معركة جاية لابد منها.
0: نعم
2: لابد منها، لانه اليوم كل الحلول عم يطرحوها وكله منه مقبول ومنه مقبول ومنه مقبول، وعم يضيع وقت كبير هو حتى يرجعوا يركزوا أمورهم أكثر.
0: يعني امبارح استهداف الإمارات كمان، واليوم
2: يعني اليوم توني الله ما يشبه لعن العرب. أنا معي خبر إنه إيران دمرت. أنا برأيي الشخصي لا، في معركة طبعا.
0: طب هل بتوافق على كل يلي قاله السفير عيسى ببتركيا؟
2: لك احترامي للسفير عيسى، في أمور معه حق فيها، في أمور بدها تروي.
0: مثلا
2: لك اليوم وجود فخامة الرئيس صاحب القرار.
0: نعم
2: فخامة الرئيس جوزيف هون وجوده مع نتنياهو بتعمل شوية إشكالات، وخاصة في بعض الدول العربية عم تنصحه أنه يطول بالك على الموضوع.
0: نعم
2: تروي عليه. أنا برأيي اليوم بما أنه في لجنة وفي السفير سليم ما والله نسيت الاسم، يعني كان سيمون كرم عفوا سيمون، أنا برأيي تتهيأ الأمور يفوت رئيس اللجنة
0: يعني من بعد التحاور هلأ على مستوى السفراء، بنحكي عن السفيرين اللبناني والسفيرة معوض، ننتقل لمستوى أعلى شوي بيكون
2: أعلى بكتير، لما بيكون الأستاذ سيمون تنحط البنود وكل دولة بترجع حالها وكل رئيس بيراجع لأموره، والرئيس ترامب راعي الأمور هيدي. وساعتها أنا برأيي
0: يعني أنت مع الرئيس عون لما بيقول الوقت منه مناسب هلأ،
2: كيف ما كان الرئيس عون أنا معه.
0: أوكي يعني الوقت هلأ منه مناسب ل...
2: لا لا لا لا جوزيف لا توني لا منه مناسب، وخاصة شايف الشارع كيف يعني.
0: نعم. أوكي
2: جعران وفلت.
0: شكرا لك عبد الحميد. بسمع كمان جمال.
3: يسعد صباحك خي توني،
0: صباح
3: الأدب أنت. بالنسبة للمفاوضات المفروض أن تحصل.
0: نعم
3: نطلب من فخامة الرئيس جوزيف هون يروح للمفاوضات لإنقاذ لبنان، ما تبقى من لبنان، لأن هالعالم ثابت. إسرائيل ما فيها إلا بتعطي أنذارات، وين بده يروح العالم؟ ما ضل في جنوب.
0: بضطر وقف الرسالة لأنه صوتي أعلى من صوته لجمال. ألو ألو ألو
4: ألو، مرحبا.
0: مرحبتين، أهلين.
4: كيفك؟ معك كمال.
0: كيفك يا كمال؟
4: ليك يا خيتوني.
0: كيفك يا كمال؟
4: منيح.
0: ولا وصلك كيفك؟ طيب لوين رح المنطقة؟ يعني يبدو انه الاتجاه نحو الحرب، صح ولا لا؟
4: ايه صح، رايح نحو الحرب
0: عن جديد؟ يعني هلا
4: عن جديد.
0: كانت استراحة المحارب بالوقت الحاضر هالهدنة اللي صارت على الخط الامريكي الايراني؟
4: هي الامريكي عم بيفتح مجال، عم بيفتح مجال، الايراني عم بيماطلوا مثل العادي، وترامب ما عنده صبر.
0: نعم
4: ترامب خلص بيعطيهم مهلة مش مثل ايام زمان، يسوع شهرين وثلاثة واربعة. هاي نقطة. تاني نقطة بالنسبة لرئيس جمهورية عنا لبنان، بيروح على امريكا خيي موجود ترامب موجود نتنياهو بحط هالورقة اللي بده اياها لبنان شو لازم يصير 1 2 3 4 5
0: على طاولة ترامب
4: على طاولة ترامب
0: بوجود نتنياهو
4: بوجود نتنياهو خيي شو هيدي سلام الشجعين شو المشكلة
0: نعم.
4: اذا كان بحط الورقة اذا ضمنها ترامب وافقوا عليها ساعتها بيسلم على خيي سلام الشجعين وبيمشي دغري السلام يعني انه قديش بعد فينا ننطر نحن هون بلبنان معاش فينا لا معنا مصاري لا في معنا نحن يعني مش من الجنوب خيي نحن قاعدين بكسر وين
0: نعم.
4: بس متضررين مثلنا مثل تبع الجنوب
0: اوكي كل شيء يعني برأيك روحة الرئيس عون على واشنطن هي بتوضع البلد عن جديد على السكة السليمة
4: اكيد اكيد خيي شو المشكلة بحط لهم الورقة زي وافقوا عليها معناتها مش السلام
0: نعم.
4: رح يوافق نتنياهو عليا بضمانة ترامب وبيمشي السلام دغري خيي ليش شو هالمشكلة يعني
0: بس
4: شو هالمشكلة هن بده يضلوا يتركوا مشكلة انه لا وعدو اسرائيلي وعدو خيي اي عدو بقى خلصنا مين بعد فيه يعني صار فيه 100 ضيعة مهبطة على الاخر
0: يعني.
4: مين بيعملون هاو ترامب عم بيقلون عملوا سلام وانا مستعد اعمر لكم كل شيء
0: لا هو يعني قال بدي اعملها منطقة اقتصادية
4: يخيي يعملها
0: البعض عم بقول كمان انه بده يهجروا اهل الجنوب
4: لا ما رح يهجرون ما بيهجرون ما اسرائيل ما قالت مطمع بلبنان من
0: يعني بتوافق حرفيا على يلي قالوا ميشيل عيسى
4: ابدا كله اللي قاله السفير كتير منيح
0: اوكي
4: وهيدي السكة المضبوطة حيجي نماطل ونضيع وقت وكل يوم
0: شكرا
4: وهبط ودني
0: شكرا لك بسمع كريم واتساب
5: صباح الخير توني مع كريم من الجنوب
0: اذا
5: بتسالني انا عاطفيا ضد لقاء رئيس عون نتنياهو لانه ثقيله ثقيله على واحد يستوعب خصوصا بالجنوب بس اذا بدي شغل عقلي كمان بقول انه ماشي العاطفه فينا نحطها على جنب هلا لانه انت اذا بتروح فعلا مثل ما قال السفير عيسى وبتحط الامور اللي بدك اياها على طاوله رئيس ترامب وبعهدته خلي هو يكون الشاهد والحكم وزلمه براغماتي لأقصى درجة يعني بياخد قرار سريع وما بيروح وبيسوف بالأمور يعني يمكن لو رئيس ديمقراطي مثل بايدن بيقول أوكي وبيروح بيبعتها لما بعرف لجان ولوبيات وكونغرس وإلى آخره فهون عندك زلمة ممكن يعني بساعة الساعة يبت فيها ويقل له لنتنياهو 1 2 3 4 5 بتعملون ويمكن نوصل للي كان بدنا اياه من 40-50 سنة اللي ما عم
0: سريع قراره ترامب ولا متسرع
5: وين الغلط اذا الواحد بشغل عقله شوي وبديه على قلبه وعلى عواطفه لمرة واحدة وبعدين يا خيم لا نرتمي بحضنا ولا يرتموا بحضنا هيدي يمكن مسار يمكن مش لهالجيل لجيل التاني بس انه بدنا نحن بقى نطلع من نكسر شيء يعني ما فينا نضلنا بمحلنا وهن محلهم ونقول هن بدهم ياخذوا لبنان ونحن نقول بدنا نروح نصلي بالقدس ونحتل الجليل وما بعرف شو يعطيك العافية
0: شكرا لك كريم بياخد اتصال الو
6: الو مرحبا يعطيك العافية
0: اهلين يا هلا
6: معك فادي من الجنوب
0: كيفك يا فادي
6: ماشي الحال بس
0: فادي هل شايف المنطقة رايحة لتصعيد حربي يعني المواقف اللي عم نشوفها بهالساعات 24 الماضية بتقول انه الحرب وقع ناطرين بس ضوء اخضر من ترامب ضربه
6: واضح هذا الشيء احنا ما فيناش نقرر عن دول الكبرى شو بدها تعمل
0: لا عم نحكي على الحرب الايرانيه الامريكيه
6: صحيح هذا الشيء شبه حتمي لانه بالنهايه الحرب هذه ما فيها تنتهي مطرحها غريزون
0: ما فيها تنتهي على طاوله التفاوض مثلا الباكستانيه الباكستانيه كانوا عم يشتغلوا بايدين واجرين له في الحرب
6: بالنهاية بدها تخلص بمنتصر ومعزوم وهذا الشيء يعني بيحسن يعني تعرف اليوم كلفة على النظام الإيراني أو على يعني بنشوفوا بعضهم شو صار بالنظام السوري شو صار بروس النظام السوري فاليوم في حدا عم بيقاتل كرمال يعني آخر شيء عرقته يعني بيقول لك آخر شيء إذا شو ما تغير النظام هو طايم
0: إيه بس النظام الإيراني يعني نظام عقائدي عنده عقيدة ماشي فيها مش مثل يعني النظام السوري اللي كان ايام
6: كله بين بعضه يعني كله بين بعضه بس في شغله اللي بدي اقولها وهي انه اليوم الحزب ضد اللقاء المباشر او الحوار او المفاوضات لانه اللي بفاوض عاده هو صاحب القرار السر الدولي هي صاحبه القرار يعني معناته خسر دور. عشان هيك الحزب كان قبل هو اللي فاوض.
0: يعني هلا بدك هو الحزب يروح يقعد قدام نتنياهو؟
6: مش انا اللي بدي، هو ايه؟ اللي بده. يعني بال2000 الحزب هو راح فاوض يعني. نعم. نحن بنعرف يعني اسرائيل صاحب السلام
0: بال24 الدوله ما كانت موجوده اصلا
6: 100%. يعني دائما كان حزب الله هو اللي فاوض، يعني هو صاحب القرار. يوم عم يقولوا له لا، هذا اللي مخليهم يرفضوا هذا اللقاء المباشر، وردش لانه والله بدي ترامب شو اسمه
0: نتنياهو فقط لا غير، انه هو لانه الدولة اللي عم بتفاوض او الدولة الحديثة المولودة،
6: يعني هو صاحب القرار. هلا في حدا عم يقول له لا بطل صاحب القرار، فهذا الشيء بيخليه يرفض. يعني هذا اعتبرها كأنه يعني عم يقابله الشيطان، يعني ويقابله يعني عفوا انا ابن جنوب هينا بجنوب. يعني انه اليوم لما بتشوف كل لحظة عم تتدمر بيوتنا واراضينا وكذا، انه شو المقاومة اللي معه؟ مش محمد بس الاراضي والدم وكذا، هي جابت العدو. يعني شو استفدنا من الالفان لليوم؟
0: نعم.
6: نشوف التخريب والدمار، وهلا بلشنا نشوف محي. يعني عفوا انت يمكن عم تسمع.
0: لا لا عم شوفهم على التلفزيون طبعا، عم شوفهم
6: مدينة المحا مثل بنت جبار، بكرة نبطية وصور وكذا. انه شو
0: لو عم بجيبوا الحفارات عم بقبوها غريبين.
6: يعني مثلا لو انه مثلا عم يضرب الحزب كل يوم 200-300 روح حزب ما عم يضرب في التيش. يعني انا صرنا 10 ايام بالشيف صاروا طالع بشوف شو الحركة.
0: لا لا بيانات الحزب واضحة. لا عم تقول انه عم يصفوا على
6: عم يضربوا مسيرة كذا، ما بيبينوا بس انه يعني بالنهاية انت عم تخل.
0: نعم بيقولوا عم يضربوا مواقع وتجمعات اسرائيلية. فادي شو بيه
6: ما بتشوف شيء. المهم هذا كله تسليم، يعني بتلقى انه في قرار اتخذ بتسليم الجنوب بطريقة معينة.
0: اوكي
6: والله عيننا يعني. بس بدك
0: شكرا شكرا لك فادي، اهلا وسهلا فيك. بس لدي الوقت كمان بعد معي اتصال. الو
7: نور، يعطيك العافية توني.
0: صباح النور، اهلين، مين معي؟
7: معك سيمون. بس
0: ما بفهم ولا كلمة.
7: معك سيمون على التليفون.
0: سيمون خليت معك على الأباري بليز إذا بتريد.
7: على الأباري أوكي. بس في عنا شوي بس ملاحظة صغيرة، إنه بالنسبة للقاء تبع نتنياهو أوكي، نحن بـ83 الحرب اللي خلينا نفكر نحن بالعكس، كانوا للأول بليشة، خلينا نقول بليشة كانوا القوة التلفزيونية عم بيفوتوا، كانوا حرب. أنا يمكن بحرب شرسة كلها، وكان الصورة
0: بدك عجل شوي، بدي سلم الهواء للموجز. عجل شوي عجل شوي، اعطيني هلا بالمرحلة الحالية. لانه عندي وقت الموجز.
7: رئيس امين جميل ما راح عمل اتصال بـ83 بديسمبر 83 مع حافظ الاسد ليقدر يطلع من هالقصة، مع انه كانت بـ period كانت بـ

صباح الخير. نقل عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب واضح لجهة أن التواصل المباشر بين إسرائيل ولبنان هو أفضل سبيل نحو السلام، وأن واشنطن تعمل على تهيئة الظروف والزخم السياسي اللازمين للمضي قدما في الأمر. واتهم المسؤول نفسه حزب الله بمواصلة محاولات عرقلة التفاوض من خلال هجمات على إسرائيل وتهديدات داخل لبنان. أكد المدعي العام التمييزي القاضي أحمد الحج أن المرحلة المقبلة ترتكز على معيارين أساسيين: استعادة قرار الدولة وتطبيق القانون على كامل الأراضي اللبنانية إلى جانب مكافحة الفساد بشكل حازم. وعن قانون العفو العام أشار إلى أن الحل الوحيد لمعالجة اكتظاظ السجون يكون عن طريق العفو العام وتخفيض العقوبات، أما بقية الإجراءات كتسريع المحاكمات وغيرها فلا تفي بالغرض المنشود في معالجة الاكتظاظ، مشددا على ضرورة شمول جميع المعنيين بالقانون. في عمان عقد اجتماع وزاري ثلاثي ضم وزراء الطاقة الأردني صالح الخربشة واللبناني جو صدي والسوري محمد البشير لوضع المداميك الأخيرة لمشاريع الربط الكهربائي واستجرار الغاز الطبيعي. الخربشة أعلن التوصل إلى اتفاق لتبادل الغاز بين الأردن سوريا ولبنان عبر استخدام البنية التحتية في عمان لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وضخه إلى سوريا عبر خط الغاز العربي. ووصف صد التعاون الثلاثي بأنه خيار استراتيجي لا غنى عنه لإعادة بناء قطاع الطاقة المتهالك في لبنان على أسس مستدامة، معربا عن تفاؤله بالجدول الزمني القريب الذي سيتيح للبنان الحصول على مصادر طاقة موثوق فيها وبتكلفة أقل، مما يخفف الأعباء الاقتصادية الكبيرة الناتجة عن أزمة الوقود وتوقف محطات الإنتاج. وهذا وشدد البشير على أن البنية التحتية في سوريا والأردن ستستخدم لتحسين إمدادات الغاز إلى الجانب اللبناني. وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا عاجلا إلى سكان لبنان الموجودين في بلدتي جبشيت وصريفة، ودعاهم إلى إخلاء منازلهم والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة. تسلمت اليابان أول شحنة نفط من روسيا منذ توقف الإمدادات العالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز مع بدء الحرب في إيران. أخيرا طالبت الخارجية الهندية بحرية الملاحة والتجارة عبر مضيق هرمز، وأبدت الهند استعدادها لدعم كل الجهود الرامية إلى حل سلمي. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان حر، كل ما بتكبر بتشبشي.

0: حقك تعرف بدقيقة من فيدك.
1: شو رأينا بفنجان شاي؟ مش أخضر ولا أسود ولا أي شاي من اللي معودين عليه. حقك تعرف اليوم عن شاي اسمه رويبوس. هو مشروب من الأعشاب صحيح، وأصله من جنوب أفريقيا، بس منه من نبتة الشاي التقليدية اللي نحنا منعرفها. ومن دون ما كتير نسمي علمياً اسم شجرته لأنه شوي صعب، منقول إنه يعتبر من المنقوع العشبي ومنه شاي بمعنى الحقيقي اللي نحنا منعرفه. لونه مثل ما قلنا منه لا أخضر ولا أسود، إنما أحمر تقريباً مايل للأورانج أو المجنزر. طعمته حلوة أكتر من الشاي اللي نحنا منعرفه، وخالي من الكافيين، وهيدا شيء كتير مهم لكل الأشخاص يلي بيبعدوا عن الشاي التقليدي. يعني فينا نشربه الصبح أو عشية أو الظهر من دون ما يتأثر جسمنا. وكتار بالعالم بيروجوا لفوايد الرويبوس، لأنه بيقولوا إنه مثله مثل الشاي التقليدي بيحتوي على مضادات للأكسدة بتساعد جسمنا بحمايته من كتير من الأمراض، إنما كمان بيساعد بالهضم والاسترخاء على عكس المنبه الموجود بالشاي الأسود مثلا. وفينا نشرب الرويبوس سخن أو حتى بارد، وفينا نزد له شوية حليب، شوية عسل أو غيرها من المنكهات يلي ممكن تخلينا نشرب هالمشروب الأفريقي يلي صار شهرته وين ما كان بالعالم.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

كل مواطن سياسي. منبر حر لكل حر. كل مواطن سياسي فيش خلقك من هون بس. بس صوتك بيودي بيودي بيودي بيودي. كل مواطن سياسي وما في شد بالدون.

0: موضوعنا عن جديد للي ما قدر يتابع بداية البرنامج واللي طرحناه. الاتصالات طبعا على 09-218-233، رسائل صوتية على 70-95-1111. الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية على وشك تندلع من جديد. آخر المعلومات مثل ما قلنا بتقول أنه الرئيس الأمريكي ممكن يعطي الإذن برد عسكري ضد إيران بخلال أيام، وأنه مدمرتين عبروا مضيق هرمز ودخلوا الخليج العربي. وامبارح إيران استهدفت الإمارات، والليلة الماضي أفيد إيرانيا بأنه الولايات المتحدة استهدفت زورقين مدنيين كانوا عم ينقلوا بضائع، ومش زورق سريعة تابعة للحرس الثوري، ما أدى لمقتل 5 مدنيين بحسب الرواية الإيرانية. وعن لبنان، ومع كلام مسؤول بالخارجية الأمريكية صباح اليوم أنه دونالد ترامب واضح لجهة أنه التواصل المباشر بين إسرائيل ولبنان هو أفضل سبيل للسلام، عمل السفير ميشيل عيسى ضجة ببكركي بسلسلة مواقف أبرزها أنه زيارة الرئيس جوزيف عون واشنطن رح تسمح بوضع مطالب لبنان على الطاولة.
1: شو وجود نتنياهو؟ شو بعبع هو يعني نتنياهو؟ أنه نتنياهو هو مفاوض تاني. طيب رئيس كان بيقدر يروح يقول أنه قراراتي أنا بدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس إشياء ويقولها للرئيس ترامب قدام نتنياهو، وساعتها نتنياهو إذا بيقرر إيه ولا لا ساعتها في عنا رئيس ترامب هو الشاهد، وبيرجع الرئيس لهون وفينا نبلش المفاوضات. يعني ما بعرف ليش العالم فكرة انه هيدي خسارة او قالي تنازل، يعني ما عم بفهم انا شو هالتنازل هيدا. اذا انت بتروح تقول رأيك، الرئيس الجمهورية لح يروح ويحط كل الطلبات اللي بده هي لبنان، واهم شيء هي كل شبر من لبنان بده يدل مع لبنان وبده يرجع على لبنان. لمن امريكا بتعتمد، وان اسرائيل بتقلك انا ما عندي ولا اي، ما بدي ولا اي شقفة ارض من لبنان، بس بدي السلام عندي، معناتها حزب الله ما له وجود بعدين.
0: وعن الهجوم على البطريرك الكاردينال الراعي بيقول السفير عيسى،
1: لبنان هو البلد اللي معروف بالعيش المشترك، بعتقد الأشخاص اللي عملت هالشغلة هذه أشخاص يمكن لبنان مش مناسب لإلها، لازم يروحوا ليقولون شي بلد يعيشوا فيه غير هوني.
0: بالمقابل بأكد رئيس الجمهورية أنه التفاوض بصب بخانة كل اللبنانية، إلا أنه الوقت هلأ مش مناسب للقاء ترامب. هلأ أسئلتنا لليوم، هل المنطقة فعلا رايحة للحرب مرة جديدة أم عمليات عسكرية أمريكية إسرائيلية نوعية، يعني بيقطفوا قطف للعمليات؟ هل بتوافقوا على كل يلي قاله السفير عيسى ببكركي أم عندكم ملاحظات على كلامه؟ وهل كمان مجموعة هلات عنا، هل كمان الوقت مش مناسب هلأ للقاء نتنياهو مثل ما بيقول الرئيس عون؟

0: اتصالات على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-95-11-11. خليني اخذ اول اتصال، بعده بسمع باسل. الو
1: الو، صباح الخير.
0: صباح النور.
1: يمنى عم تحكي معك.
0: اهلا فيك يمنى.
1: يا حبيبنا، صار الوقت مثل ما عم بيقول السفير عيسى، وصار الوقت انه يفهم اللبنانيين انه هيدا بلد التعايش. حاجي بقى الفريق الثاني الا مصر على انه ياخد الدولة ولا له وحده ولا مصالحه وحده بس.
0: هل برأيك الدولة رهينة عند الحزب؟
1: اكيد.
0: كيف؟ هلا طلعنا نحن من زمن الوصاية الإيرانية وزمن الوصاية،
1: عارفين إذا بنقولهم بدنا هيدا بيقولوا لا ما بدنا إياه، بدنا رئيس جمهورية هيدا لا ما بدنا إياه، بدنا نوظف فلان لا ما بدنا إياه، بدنا نعمل شغلة الفلانية لا ما بدنا إياها. يعني كله رفض برفض، نحن ممنوع علينا نحكي، هو اللي بده إياه بده يعمله.
0: طيب.
1: يعني القصة إنه عم بيراهنوا على الوقت، وكل مرة عم يدفشوا حالهم زيادة نحو الاستيلاء على الدولة.
0: بس الفريق الآخر يوم الفريق الآخر ستنا اسمعيني شوي، الفريق الآخر عم بيقول انه ميشيل عيسى بقول انه نتنياهو منه بعبع، بس بالوقت الحاضر بيقولك هو عم يقصفنا ويقتلنا ويعملنا العميل، كيف منه بعبع؟
1: يا خي بعبع ولا ما بعبع؟ لما بناخد نحن جارانتي من ترامب انه المفاوضات بدها تصير بالشكل الهيك هيك هيك، معناته نحن بدنا نقبل بقى، حلنا نرتاح بقى.
0: بتوسعي بترامب؟
1: نعم.
0: بتوسعي بترامب وقراراته؟
1: قراراته لترامب؟
0: بتوسعي بترامب، ما عم تسمعيني، بتوسعي بترامب وقراراته؟
1: صحيح صوت واطي شوي.
0: لا من مش إيه من عندنا، من عندي.
1: يا خيي طيب بمين بدي اوسع؟
0: ما بعرف. قل
1: لي مين الأقوى هلا بالعالم كله؟ مين الأقوى؟
0: نعم.
1: بده نحطوا حد لإيران ولنفوذها بالشرق وسيطرتها على هالدول الفقيرة المعترة مثل لبنان. يعني صرنا من الدول المتخلفة خالص.
0: نعم.
1: حلنا أوكي. بقى نرتاح.
0: شكرا لك يمنى. خلينا
1: بلشنا بسوريا وصلنا على لبنان.
0: يلا بس بدي اعتذر منك، ما بقى فيني طول ستنا كله. مش عم تسمعيني بالمرة. شكرا لاتصالي، خليني اسمع باسل على الواتساب.
2: صباح الخير استاذ طولي.
0: صباح النور.
2: صباحك انت والمستمعين.
0: اهلا وسهلا.
2: السلام صار لابد منه، ولازم الرئيس عون
0: نعم
2: يروح اكيد على مفاوضات مباشرة، ونحن خلص والعالم ما بقى فيها تحمل. فوين المشكلة اذا صار سلام مع اسرائيل ونرتاح من هالبهدلة كلها وهالتعتير كل يوم؟
0: شكرا لك باسل، عم تشتع عنده. يلا الو
3: الو، صباح الخير.
0: صباح النور،
3: معك فؤاد.
0: اهلا فؤاد.
3: انا مع كل كلمة اللي قال السفير عيسى.
0: نعم.
3: لانه اول شيء اسرائيل كيف بدنا نخليها تطلع من الجنوب تنسحب من الاراضي اللبنانية وتوقف الحرب اذا ما عملنا سلام واتفاق مع اسرائيل؟ ثاني شيء اسرى حزب الله كيف بدنا نردهم لاهلهم اذا ما عملنا اتفاق وسلام مع اسرائيل؟
0: بس اصلا اصلا اصلا طلب الطرف الآخر نحن نروح باتفاق بمفاوضات غير مباشرة، لنقدم هون نقاط، يعني بتنسحب إسرائيل أول شيء، بتوقف إطلاق النار، تنسحب إسرائيل من الجنوب، بيرجعوا الأسرى وبتردلنا طبعا كل أراضينا، ساعتها منبلش نحكي بالمفاوضات. عدا عن هيك مش قابل الحزب يعني.
3: بس أنا اللي بدي أقوله أنه الحزب ما بقى هو يحكي، لأنه في دولة لبنانية هي اللي بتحكي، الحزب هو فوتنا بمتهات وبحرب نحن ما نفيها. في دولة هي اللي بتحكي، في شعب، في أكترية هن اللي بيحكوا. بقى مثل أيام الأول دمر حاله ودمرنا ودمر بلدنا.
0: بقول لك ميشيل عيسى أنه الإسرائيلي ما بدون شيء من لبنان، برأيك فعلا ما بدون شيء؟
3: أكيد ما بدون شيء من لبنان،
0: كيف ما بدون؟
3: هن حزب الله هن اللي تعدوا على إسرائيل.
0: هيك بس ما قالوا لك 15 شهر الإسرائيلي يقصف فينا نحن ما ردينا، انه حالا وقت نرد.
3: بس هني بالأول مساندة غزة ما هني تعدوا على إسرائيل،
0: هني تعدوا
3: سميتوا، هني اللي دربوا إسرائيل.
0: ايه اعتداء
3: ما إسرائيل وجد دربتهم.
0: طيب شكرا لإلك، أهلا وسهلا فيك. خليني اسمع حسن.
4: خينا توني، صباح الخير.
0: صباح النور يا هلا.
4: هلا انا بشوف انه الحرب بكل المنطقه وصلت للبيك تبعها وخلص، انا بتبلش تنزل ما في شيء، كل شيء عسكري استنزف من الطرفين.
0: نعم.
4: خلص بتروح القصه صوب، يمكن عمليات اشياء موضوعية ما بعرف ممكن، بس البيك خلص قطعناها. اما بالنسبة للقاء نتنياهو والرئيس، هلا اذا المفاوضات مع اسرائيل بتجيب لنا الارض كاملة مع اعتراف بحقوقنا بان ناخد نفط وضمانات دولية بتسليح الجيش تسليح دفاعي فعلي مزبوط، شو بعد بدنا نحن بالحزب وبالدفاع وبالمقاومة؟ خلص بتتولى الدولة امر كل شيء، بس بدنا ضمانات.
0: نعم، هل قادر دونالد ترامب يعطينا الضمانات؟ لنشوف، هذا كمان سؤال يسأل. الو الو، ما في حدا؟ نحن قط. صفر 9 218 233. خليني اسمع رودي، شايك الاسم رودي، بودي بودي، يلا بسمع بودي. الو. لا فويس فويس، عم بيقول لي المخرج.
5: صباح الخير استاذ سوني،
0: صباح النور،
5: طمني عنك.
0: الحمد لله
5: استاذ سوني، انا برايي حان الوقت انه القرارات اللي بتنحكى تتاخد. يعني قديش الله بحبنا كلبنانيين.
0: نعم.
5: طيب الله حط بأيامنا هلا سفير مثل الله يطول بعمره سفير عيسى يلي صحيح هو أمريكاني ومعه الجنسية الأمريكانية، بس نفسيته وحنانه للبنان هذا الشيء ما بيتغير أبدا، ومبين قديش عم بيعمل بيدي وبيجري تينجح بقى هالعلاقات ولا هالمفاوضات تنروح على السلام الدائم ونرتاح بقى. حين الوقت لهالشباب يلي عم بيرفضوا هالشي يفهموا بقى انه العالم خاصة لبنان شبع حروب حروب غيره. بعدين القرارات الاساسية يلي بتتاخد بدأ يكون عندك اجرين قوية تقدر تقول انا حكيت وأنا بنفذ. يعني ما بفتكر الوضع الحال اللي نحن عايشين فيه اخطر من بالزمانات والوضع الناصري المد الناصري اللي كان عم بيجتاح دول عربية كلها. بالرغم من هالشي رئيس شمون الله يرحمه أخذ القرار ومشي فيه وما بفتكر الازدهار اللي عاشوا لبنان بهالوقت هيدا عاشوا عيد.
0: اوكي،
5: سو من المفروض القرارات اللي اتخذت ما حدا يطلع ورا يمشي فيها ونروح بقى يكون عندنا القدره نعمل سلام مع كل العالم خاصه مع اسرائيل، لانه بالنهايه نحن جيران، واذا ما قدرنا عملنا مع اسرائيل هلا على الدنيا سلام على لبنان، مش بس على قسم اللبنانيين. شو هذه هي، منهارك سعيد.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. 09 218 233. الو
6: الو.
0: ايوه
6: صباح الخير.
0: صباح النور،
6: معك ربيع.
0: اهلا فيك ربيع.
6: بدي اقول انه هيدي فرصه تاريخيه للبنان.
0: هل اول شيء شايف في حرب اقليميه جديده؟ يعني عم نحكي على المحور الامريكي الاسرائيلي الايراني، لانه المواقف اليوم والعالم من امبارح
6: مش مستبعد ابدا، لانه يعني ايران تمادت كتير بالوقت الحاضر، ولازم ينعمل حد لكل شيء. ومع الوقت بين انه يعني هي وازرع الموجودين بالشرق الاوسط يعني ما جابوا شيء خيرات للمنطقة كلها، ما جابوا إلا الدمار والاستغلال يعني بالنهاية.
0: طب هلأ كمان أمريكا عم تتدخل بالمنطقة، أوكي عم تتدخل لصالح إسرائيل،
6: هلأ ما اختلفنا
0: مش لصالح إسرائيل، مش لصالح شعوب أخرى. ولح يقولوا لك هلأ التصريح الأمريكي بارح، تصريح السفير يعتبر تدخل بالشؤون اللبنانية، لح يقولوا لك
6: صاروا بيدخلوا بشؤوننا من اول ما فتحنا عيوننا على الدنيا.
0: مين الامريكيين؟
6: وبيعملوا اللي بدهم اياه فينا. فاذا هلا ما راح حدا دخل لنفسي لمصلحه لبنان، وهيدي فرصه مثل ما قلت لك قبل،
0: هذا التدخل لمصلحه لبنان او مش لمصلحه لبنان.
6: انه اجاك فرصه انه تعمل سلام بالمنطقه، اجاك فرصه انه يوقفوا بلدك على اجري، بتقول انه لا ما بدي.
0: نعم.
6: يمكن بعد 30 سنه من هالموضوع ما تجيك هالفرصه هيدي، واجاك شخص صادق عم يقول لك يا خيي تعال على الطاولة.
0: مين هو صادق؟ عم تحكي عن ترامب؟
6: اكيد انه ايه. انه شخص يعني شو ما عم يقول عم ينفذ ما عم بيأثر ابدا. يعني كان اذا بده يعمل عقوبات حدا عم يعمل عقوبات، اذا بده يدعي حدا للسلام عم يقول له تعال ندعيك. انه شخص انه موثوق فيه قد ايه بدك تبرم يمكن بتاريخ امريكا ليجيك شخص من هالنوع يحكيك بهالمنطقه هيدي. بس صراحه هيدي شفنا الرؤساء السابقين
0: من
6: اوباما ومن غيره اللي وصلوا واللي كله فوض.
0: يعني هلا عندنا فرصه لحتى يروح رئيس الجمهوريه على امريكا يلتقي وجه بوجه نتنياهو بحضره 100%
6: وبتمارس في رئيسه. انه شو نتنياهو بعض ما خي شخص مثله بتحط رايك على الطاوله بتفاوضه بفوضك مش الحال الموضوع مشي. هلا بالنهاية إسرائيل صرحت من زمان وجاء إنه بدها سلام، بدها ترتاح من.
0: بس رح يقولوا لك مش بس هيك، لا يوح رح يقولوا لك إنه ترامب لوح بالخريطة، خريطة إسرائيل الكبرى، كيف إسرائيل بكون بدها سلام على
6: هلا نحن
0: على خريطة إسرائيل الكبرى؟
6: مثل ما بيقولوا الحال كذاب عم بالدار، بوجود ترامب عم يقول لك حطوا رأيك على الطاولة، من حطوا رأينا على الطاولة؟ ببين هذا الشيء واضح جدا. وفي بعدين اتفاقات دوليه بجمعها.
0: طيب نحن عارفين شو بدنا من عارفين شو بدنا الاسرائيلي عارف انت عارف شو بده الاسرائيلي؟
6: نحن عارفين شو بدنا، نحن بدنا
0: لا ما عم بقول لك نحن يا صديقي الو الو الو
6: تفضل تفضل
0: عم بقول لك نحن عارفين شو بدنا.
6: اكيد اكيد
0: خليني كفي الاسرائيلي أكيد. عارف شو بده
6: ونحن عارفين شو بدنا. لا مش عارفين شو بدنا
0: لك عم بحكي الاسرائيلي انت عارف شو بده
6: شو ما يكون بده بوجود ترامب عم يعطيك ضمان.
0: yeah. شكرا لك اهلا وسهلا فيك. خليني اخذ سامر. سامر
7: صباح طوني كيفك مش حال معك ماهر.
0: ماهر
7: بدي اقول للعالم كله مصر دولة اكبر دولة عربية يعني حامية القضية الفلسطينية هي عاملة سلام مع اسرائيل. ليه نحن خيمة ونعمل سلام مع اسرائيل؟ اذا في سلام وقف الحرب بيكون منيح يعني.
0: اوكي حبيبي شكرا لك اهلا وسهلا فيك. باخذ اتصال.
8: الو
0: ايوه
8: بونجور.
0: بونجورين
8: معك سمير.
0: اهلا بسمير. وطي الراديو بليز سمير شوي.
8: انا موطي الراديو ابدا. انا عندي اقتراح بسيط للسفير نفسه سفير عيسى.
0: نعم.
8: هلا حزب الله بيقول ارضي محتلة تمام.
0: نعم.
8: اسرائيل بتقول انا بدي اعمل مستوطنات بالشمال.
0: نعم.
8: طيب إذا بيجوا 7-8 دول مثلا بيعملوا تعهد أنه نحن مسؤولين إذا إسرائيل تعدت على لبنان يعني كلنا بدنا نقوم وراها.
0: يعني بدك قوة دولية جديدة تنتشر
8: مش قوة دولية مش دولية. لا ما حدا ينتشر ما حدا ينتشر. خلي الخط الأزرق نفسه ويكون مثلا من ضمنهم سعودية فرنسا أمريكا وإيفر أي دولة كانت يقولوا نحن رح نكون حكم بالنص. اذا اسرائيل بتعتدي على لبنان رح نكون ضده واذا لبنان بيعتدي على اسرائيل نحن رح نكون ضده. ما بتكون الامور هيك ايزي اكتر؟
0: طيب هل الدولة قادرة تنفذ اللي قالته؟ يعني اذا قالوا لها بدك تسحب السلاح او تنزع السلاح من الحزب قادرة؟
8: ما هو بده يصير بالتراضي مع حزب الله.
0: بالتراضي؟
8: طبعا لانه حزب الله حشته انه انا ارضي محتلة. طيب اطلعي يا اسرائيل.
0: طيب ببيروت
8: بدو يعني طبعا بده يكون بده يعني يندمج ما في مجال.
0: حتى اعلن الحكومة اعلنت بيروت منزوعة السلاح. شفنا السلاح عم بلعلع.
8: لازم يكون ما في سلاح الا بايد الدولة. طيب هذا امر ما بده.
0: هلا لازم الدولة قادرة تنفذ عم بتقوله ولا ما قادرة؟
8: المفروض يكون في طرف من حزب الله يكون مسؤول عن كلامه. انت خايف ان اسرائيل تعتدي عليك، تعال نحن مسؤولين اذا اسرائيل تعتدي عليك نحن بدنا نعمل لها.
0: الدولة قادرة تنفذ ولا ما قادرة؟
8: المفروض تنفذ طبعا قادرة لازم قادرة مع شوية دعم مع شوية تسليح للقوى الأمنية بيمشي الحال.
0: يا شكرا لك أهلا وسهلا فيك. 09-218-233 بيخذ اتصال كمان. ألو ألو
9: ألو صباح الخير.
0: صباح النور.
9: عيسى كنت يا توني.
0: الحمد لله.
9: توني عيسى معك.
0: أهلا توني.
9: حبيبي
0: خلي تمك بليز.
9: أنا بقول لك
0: توني عم تحكيني على السبيكر.
9: لا لا مش على السبيكر أبدا صوتي شوي واطي.
0: لا في صدى بصوتك.
9: صدى ما بعرف شو بدي أعمل.
0: يلا
9: على السبيكر. توني هلا أمريكا بدها تكون بتحب تكون تشوف دولة قوية.
0: وين
9: مستر عيسى تحية كبيرة له لأنه هو لبناني أصلي
0: ومن العائلة
9: عم يشتغل أكيد. عم يشتغل لمصلحة لبنان. وأمريكا بدها تشوف دولة إنه لبنان ما يكون فيها ميليشيا، ومش من هلأ، من 40-50 سنة. وهلا إسرائيل بده يصير في
0: بس بيقول لك الرئيس
9: بعد الحرب،
0: بيقول لك
9: بعد الحرب.
0: إيه؟ عم تسمعي يعني بدي إذا ممكن ألو
9: أنا عم بسمعك.
0: يا ريت تمسك الأباري بإيدك.
9: إيه عم بسمعك توني، عم بسمعك.
0: ما عم بقول لك يا ريت تمسك الأباري بإيدك.
9: كمشت الأباري.
0: ما كمشت شيء. يلا توني.
9: إيه عم بسمعك.
0: يلا منبين على التكنيك عم بيخبروني. هل برأيك الوقت فعلا مش مناسب للقاء نتنياهو مثل ما بقول رئيس عون، بينما بقول السفير عيسى إنه خلينا نحط ورقنا على الطاولة، خلي الرئيس يروح ويفوت كطرف ثالث.
9: توني أكيد هلا مش مناسب أكيد، لأنه لقاء بين رئيسنا ونتنياهو في مشكلة كبيرة، بعد في سلاح بإيد حزب الله.
0: نعم. So.
9: هلا من بعد الحرب اللي عم نشوفه أكيد رح يصير في مثل اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل.
0: من بعد الحرب.
9: أرض مقابل السلام.
0: الأرض مقابل السلام يعني نحن.
9: الإسرائيلي بتصير عنا دولة.
0: الإسرائيلي بيردوا لنا أرض جنوب هلا اللي سووها بالأرض.
9: أكيد مثل ما صار بين مصر وإسرائيل.
0: يلا بس مشان مرة تانية توني حبيب قلبي بيقولوا لك الشباب بالتكنيك مسوك الأباري ما تحكيني على السبيكر. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك، لأنه على السبيكر بيصير الصدى. لاحظت كيف الصدى بصوتك فظيع. صفر 9 218 233. ألو
10: ألو.
0: أيوة
10: توني.
0: أيوة أهلا،
10: معك توني خوري.
0: أهلا بتوني، كيفك؟
10: منيح الحمد لله، كيفك أنت؟
0: الحمد لله.
10: ديك عندي كم فكرة بدي أقولهم من
0: بس أول شيء السؤال الأساسي، هل رايحين للحرب عن جديد مع إيران؟ يعني عم نحكي أمريكا وإسرائيل مع إيران رح يرجعوا يفوتوا بحرب جديدة، لأنه من امبارح لليوم تدهور أمني على البحر وبالمواقف و و و و.
10: أنا تقديري الشخصي إذا واحد بيتابع، إذا ما بينفذوا له طلباته لترامب في حرب.
0: يعني مهلة 60 يوم اللي عطاها ترامب لإيران بلشت
10: أكيد
0: تنتهي.
10: وبيعرفهم كتير منيح، وبيعرفهم بحياكة السجاد 50 سنة، وبيعرفهم بالمماطلة، ويعني محور هالشر اللي ما بيخلص ما بينتهي. عن جد يعني إذا واحد هيك بيفكر فيهم بالعمق شوي، ما بيتخيل إنسان قديه يعني قديه هالدولة وثورتها، مش الدولة كإيران يعني
0: النظام،
10: قديه أذت شعوب المنطقة، عيشت أكلت من حياة مليار نسمة 50 سنة. روحت 50 سنة على شعوب المنطقة كلها سوا.
0: شو روحت؟ البعض بيقول لك كمان المحسوبين عليها، المحسوبين عليها بيقول لك لا، يعني هي كمان عطيت دعم وعطيت قوة لمواجهة إسرائيل وطماع التوسعية وكل ما هنالك من قوة وجبروت إسرائيلي واجهتها.
10: أنا ما بدي شعارات، أنا بدي نتيجة. يعني إذا اليوم بأي شركة بأي استراتيجية بدك تحطها بدك توصل لنتيجة، إذا ما وصل لنتيجة معاكسة يعني بيكون قرارك واستراتيجيتك فاشلة.
0: طب أنا بدي أسألك سؤال، يعني الناس كمان عم بتخوف منه، بيقولوا إذا الرئيس عون ما رح على أمريكا تيلتقي ترامب تيلتقي نتنياهو بوجود ترامب، أوكي نحن قادمين على قرار أمريكي خطير يقول له لنتنياهو، ترامب بيقول له عمول اللي بدك تعمله بإطار الضغط على الحكومة اللبنانية وعلى رئيس الجمهورية، هل عنا بلان بي أو لك؟ يعني إذا الرئيس عون ما رح شو البلان بي؟
10: أنا بعتقد لا، ما في بلان بي، بس في مشكلة جوهرية نحن ما عم ننتبه لها، إنه بعدنا نحن لليوم بنحاول عم نتحاور تنقنع حزب الله يمشي بهيدا البلان. هو وقت اللي أسس سنة 79، أنا عندي معلشي برات الموضوع، عندي فيديو لياسر عرفات قاعد معهم على الأرض هو جماعة الثورة بإيران، وعم بيقولوا النور إجا والعتمة اجت على إسرائيل، هي بال79.
0: طيب
10: الشعب اللي هو بخدمتهم اللي كانوا غير ملتزمين اللي راحوا مشوا معهم وانه نحن بدون يحرروا القدس صار بده جوني السيد ياسر عرفات.
0: طب خليني بس على السريع تما نطول كثير.
10: تفضل.
0: ايه يعني نحن ما عندنا بلان بي، ما عندنا مخطط اخر لحتى نشوف.
10: إيه؟ الجماعة أخذوا قرارهم بالحرب من 40 سنة وماشيين ما بيسألوا على حدا، حاوروا حدا. اليوم الدولة بتاخد قرارها وبتمشي، بيرضوا بيرضوا ما بيرضوا يساووا اللي بدهم يساووه. وقت اللي كانوا هجمين على المناطق طبعا نرجع لها التاريخ على الشرقية يعني
0: عم ترجع
10: حاور وقتها ولا يعني. أخذ قرار
0: شكرا شكرا لك. هلأ صدر عن قيادة الجيش مديرية توجيه البيان الآتي الحاقا للبيانين السابقين والمتعلقين بملاحقة مطلقين نار خلال مراسم تشيع في منطقة الضاحية الجنوبية وبعلبك. دهمت وحدات من الجيش منازل المتورطين وأوقفت في الضاحية الجنوبية 2 من المشاركين في إطلاق النار ومواطنا آخر مطلوبا بعدة مذكرات توقيف، كما أوقفت في حي الشراونة بعلبك مواطن وفي بلدة بريتال مواطن آخر لتورطهما في إطلاق النار خلال مراسم تشييع في بعلبك، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر شملت المضبوطات وبشر التحقيق أو تسلمت المضبوطات وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، ويتم العمل على توقيف بقية مطلقي النار.

0: خلينا ناخذ كمان اتصال. الو
1: الو الو
0: ايوه
1: بونجور مسيو توني.
0: الو
1: الو
0: ايوه
1: الو بونجور مسيو توني.
0: بونجور اهلين.
1: الو
0: عم بسمعك تفضل.
1: الو
0: رح ياخذ غير مخابره يبدو انه ما عم بيسمعني. بسمع محمود.
2: استاذ توني صباح الخير معك محمود. بالنسبة للحرب أمريكا وإيران حاليا بدها ترجع تشتغل من جديد هيك اللي مبين.
0: نعم
2: إعادة تسخير يعني هي شغلة عم يرجعوا يعبوا من جديد ليرجعوا يبلشوا. وعنا بلبنان هون الأخوة التانيين عنا بحزب الله هن بوادي والدولة اللبنانية والمواطنين والأطياف التانية اللي بلبنان بوادي تاني هن مرهونين بإيران وبقرار إيران وما بيقدروا يمشوا باللي ماشي فيه فخامة الرئيس الجمهورية بالمفاوضات لأنه هن قرارهم تابع لإيران ما بيهمهم. اللي أنت بتفكر فيه بمصلحة وطنية هن عندهم إياه مرهونين بإيران وقرار إيران. شو بتقلهم إيران بيمشوا العطرة على اللي بيموت العطرة على اللي بيموت. إن شاء الله يمشي الحال بيجتمع رئيس الجمهورية بيقدم مقترحاته بغض النظر في صورة تتصور أو ما في صورة تتصور. المفترض يصير هذا اللقاء منيح للبنان يصير إعادة أعمار وحياة من جديد وعيشة كريمة.
0: شكرا لك محمود. صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع البيان التالي. بيقول دكتور جعجع في الأيام الأخيرة سمعنا البعض مرارا وتكرارا يقول إنه غير معني بأي مفاوضات يجريها لبنان أو بأي اتفاقات يقدم عليها. لهذا البعض نقول لسنا معنيين بكلامك وبكل ما تقوم به سوى أنه أنزل الكوارث على لبنان واللبنانيين. إن للبنان مجلسا نيابيا منتخبا بشكل ديمقراطي وفعلي ويمثل الشعب اللبناني خير تمثيل، وهذا المجلس نيابي انتخب الرئيس جوزيف عون بأكثرية 99 صوتا من أصل 128، وهذا المجلس عاد وأعطى الثقة للحكومة الحالية مرتين متتاليتين بنسبة فوق الثلثين، وبالتالي فإن من يمثل اللبنانيين هو رئيس الجمهورية والحكومة كل وفق صلاحيات التي منحها إياها الدستور. ولمن يقول إنه غير معني بمفاوضات شرعية ودستورية يجريها رئيس الجمهورية بالتكافل والتضامن مع رئيس الحكومة والحكومة فهو يعني بقوله إنه يتنكر للبنان الدولة ولأكثرية اللبنانيين واستطرادا للبنان الوطن. إن من لا يعترف بما يقوم به الرئيس الشرعي للبنان والحكومة الشرعية فهو لا يعترف بوجود دولة في لبنان، ويبقى أن على المسؤولين في الدولة في لبنان أن يتصرفوا على هذا الأساس. انتهى بيان الدكتور جعجع. يلا منكفي نحن وياكم الاتصالات. الو
3: الو
0: ايوه
3: صباح الخير سيد طوني.
0: صباح النور.
3: اول شيء شكرا على البرنامج اللي بيخلي كل انسان يحكي باحترام عندك ويعبر عن رايه.
0: اهلا وسهلا. بس اذا ممكن بس خلي تمك على الاباراي.
3: نحن لبنان متفاعل هلا دكتور سمير جعجع. نحن بلد ديمقراطي.
0: بس خليني اسالك بس اذا بتريد اسمك اذا بتريد شربي الوط شوي صوت الراديو من حدك.
3: اني صاف الراديو بالمرة بس انا عم سوق.
0: شفت كيف قرب تمك على الاباري اتليست لحتى نسمع.
3: اوكي
0: نحن على الهواء لانه نسمع صوتك الحلو. تفضل شربيل. شربيل
3: تفضل
0: ناطرك.
3: انا عم اقول انه التفاوض هيدي فرصة تاريخية اذا ضاعت على لبنان فاعتقد ما لح نشوف فتلة بحياتنا. وان شاء الله رئيس الجمهورية بيكون عينه على البلد مثل خطاب الغسل ده بقوله وبيلقطها لهي الفرصة وبيترجمها للبنانيين.
0: ايوه
3: هيدي اهم نقطة. ان شاء الله ما تضيع على لبنان. اذا ضاعت على لبنان بس نشوف الويلات.
0: انت شايف انه رح تضيع ولا ما رح تضيع؟
3: انا لحد هلا رئيس الجمهورية اذا بده يفوت على التاريخ على مطرح يبني لبنان بعتقد ان شاء الله ما بيضيعه.
0: هلا عيشني يعني
3: إذا ضاعت هيدي الفرصة هو اللي حيكون خبر كان ونحن حنكون خبر كان كل البلد يعني.
0: طيب شايف انه راح تضيع ولا ما راح تضيع؟ هل نحن ماشيين بالطريق السليم تما تضيع؟
3: لحد هلا 50-50 انا حاسه عم يتردد.
0: اوكي شكرا لك اهلا وسهلا فيك. باخذ فادي على الواتساب.
4: صباح الخير.
0: صباح النور.
4: يعني سوري على الكلمة كل المداهمات اللي عملوها الجيش النهار من يومين وتقوصوا بس اخذوا اثنين.
0: طيب 09-218-233 رسالة صوتية 70-95-9111. ألو
5: ألو بونجور.
0: بونجور أهلين.
5: يعطيك العافية، معك بشير ملحم السيستوني.
0: أهلا بشير.
5: أنا بقول بضيع على الفرصة.
0: هل قد ما عندك ثقة بالرئيس؟
5: ومتفق مع حزب الله وحركة أمل على هيدا السيناريو اللي ماشي فيه صار له شهرين، وأنا بطلع وبعلي الصوت وبعلي وعلي وعلي. خلينا نشوف إذا بيروح على أمريكا بيقعدوا مع بعض.
0: بس إذا الظروف منا متاحة وظروف النجاح منا متاحة، بتكون زيارة يعني منا مفيدة للبلد.
5: ما يعني إذا ما بده يروح يقعد مع ترامب ونتنياهو، مثل ما قال السفير الأمريكاني، ما هو مفاوض هذاك مفاوض، يعني كيف بدك تقعد؟ أنا إذا عندي عدو مع مين بقعد؟ مع جاري اللي بحكي معه، بقعد مع عدوي بالنصف وفي واحد.
0: بس في عنا شروط لبنانية، في عنا مطالب لبنانية.
5: خلص الحرب
0: لم تتحقق بعد.
5: الحرب هي اللي بتعطي مين القوي على الأرض، هو اللي بيفرض، مش اللي خسران ويلي صلوا 20 سنة بيكذبوا على الدول كلها سوا ولحقيني لاميه بري على ببر من زوايا. طالما هالتبريم كله سوا ليك وين وصلنا؟ صرنا عمرنا حوالين حالنا ما عم نعرف وين رايحين. خلص، ما الكذبة اللبنانية بينت. ثقب إجاهم واحد اسمه ترامب، عارف انه كذابين وعم بيضيعوا وقت، مش حيرحمهم هيدي المرة. بس انه انا بأكد لك ضايع الفرصة وضايعة، وهو يمكن ما بعرف اذا بيستقيل له اي جمهورية، لانه منه مش حيقدر يكفي، لانه الدنيا صارت تتطلب
0: هالقد.
5: هيدي الدنيا بتتطلب هيدي المرحلة، بدها ناس كتير.
0: بس اذا عم بيدرس الرئيس خطواته بدقة، بدك كي دغري انه قالوله تفضل على الطاولة، قالوله تفضل على الطاولة، بده يدرس كل من كل النواحي، لانه مش بس رئيس لفئة معينة او جهة معينة، هو رئيس لكل البلد.
5: في قدامي مثله الطائفة اللي هي لها حزب الله،
0: بس عم نحكي انه لازم يعمل خطوات مدروسة حتى تجي النتائج مثمرة للبلد كله.
5: ما في 75% 75% بدك كبه من البحر كرمال فصيل ايراني، ساعة البدو بفوتني بالحرب، ساعة البدو بخليني هاجر، كرمال 75% بدهم يكون الواشين وراء رئيس الجمهورية عنده اكبر دعم، بده يلحق لي نعيم قاسم ونبيه بري وإيران اللي هلأ هاليومين ثلاثة بدأت تتحجب أكثر ما هي محجبة.
0: يعني شايف في حرب بعد جديدة على إيران؟
5: لا، بعد ما بلشت الحرب يا أستاذ توني، بعد ما بلشت الحرب عم بيكبونهم الأنابل يلي أصلاً بدأ تلف غارك صعيب.
0: شكراً لك. بسمع علي من الجنوب على الواتساب.
6: صباح الخير أستاذ توني.
0: صباح
6: علي من الجنوب، أهلا لك ولمستمعينك الكرام.
0: أهلا وسهلا.
6: نحن ما فينا نضل نسمع خطاب عن السلام والاستقرار من جهة، بينما على الأرض في واقع مختلف تماما.
0: نعم.
6: في كلام دبلوماسي كبير عن التهدئة والحلول، بس بنفس الوقت في دعم عسكري مفتوح لإسرائيل من قبل الأمريكان.
0: نعم.
6: هذا الواقع ما فينا نتجاهله لما نحكي عن أي تسوية أو تفاوض. المشكلة مش بالشعارات، المشكلة بالتناقض بين الخطاب السياسي والفعلي. كيف بدك نقنع شعب عايش تحت تهديد دائم أنه الحل بس بالمفاوضات، بينما ميزان القوى على الأرض مش متوازن؟ لبنان اليوم مش ساحة شعارات، هو بلد تحت ضغط كبير.
0: بس قالك شغلي، بما انك عم تحكي عن انكم عارفين، يعني نحن ما عنا شو بقولوا قوة متوازية مع اسرائيل، الموازين القوى بتميل لميلة اسرائيل، ليش عملنا هالحرب؟ يعني هيدي قلة دراية استراتيجية للخطط الاسرائيلية وللقدرة العسكرية الاسرائيلية. هيدي خطأ مميت نحن عم ندفع حقه، ما عرفنا انه القوة تبعيتنا لا تقارن بالقوة الإسرائيلية وعملنا الحربين. طيب تنكفي علي،
6: حكومة ورئاسة جمهورية عم بيحاولوا يوازنوا بين واقع صعب وبين منع الانفجار، بس الحقيقة اللي لازم تنحكوا بكل وضوح،
0: ايه؟
6: ما في سلام حقيقي بين طرفين إذا واحد منهم شايف حاله مهدد بشكل كامل، وما في استقرار إذا ميزان القوة عم يتغير فوق أرضنا من دون ما يكون لنا دور فيه. المطلوب مش كسر علاقات ولا رفض كل شيء، المطلوب وضوح. إذا في حديث عن سلام لازم يكون مبني على عدالة وضمانات، مش على تناقض بين الكلام الواقع. هذا هو بشكل عام الوضع كله سوا صاير.
0: طيب نحن جربنا الحروب على مدى 40 سنة، واخر حربين كان دليل انه نحن ما قادرين نقاتل وما عنا حلفة بالقتال. يعني شفنا اسناد غزة وشفنا اسناد ايران، عم نحكي كحزب الله عم بقول عنكم. يعني اوكي، خلينا نجرب شي مرة خيار الدولة والسلام والتفاوض، وبركي فينا، عم بحكي بركي فينا نجيب ضمانات دولية تنثبت أرضنا لقلنا ونرجع نعيد الأعمار من جديد. يعني هلا حدا فكر مين رح يعمر لنا جنوب عن جديد؟ الدولة ما فيها بالمرة، دايما بنقول الدولة محترق دين سلافة. الدول العربية اللي قادرة تمول مش رح تمولنا لأنه معروف شروطها. إيران منتهي أمرها. مين بيمول؟ مين؟ أمريكا ما رح تمول الجنوب إلا على أسس واضحة في حال بدها تمول أو تساهم بالتمويل. إيران بتعطي دولة ما بتعطي أحزاب، بالأحرى أمريكا بتعطي دولة ما بتعطي أحزاب، بالعكس إيران هي بتعطي حزب ولا مرة عطيت الدولة. ألو ألو
7: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور
7: استوني، كيفك سمير توعم يحكي؟
0: أهلا سمير.
7: استوني خيار الدولة من زمان مطروح من 100 سنة، وهو أنسب شيء بكل العلوم السياسية والدستورية والعنون الدستوري، بس في ناس في شيء يعني الدستور.
0: سمير، هل المنطقة يعني بعرف عندك مطلع كتير، بس هل المنطقة رايحة فعلا لحرب جديدة بظل المعطيات والمواقف؟ لأنه سمعنا من 24 ساعة لورا الدنيا والعاني
7: الحرب، المنطقة رايحة حرب استوني، وفي يعني التبريرات موجودة.
0: التبريرات موجودة
7: أكيد.
0: ألا وهي؟
7: ألا وهي أنه الدولة إذا لا يحكمها الإسلام والشريعة الإسلامية، وبخاصة هلأ مع الدولة الإيرانية اللي بتقول هي الجمهورية الإسلامية، فما في تراجع، يا انتحار جماعي يا بده يطلع حدا براغماتي مثل الإمام الخميني يقول سأشترع السم. صدقني ما في، يا حرب يا يا يا, يا موت.
0: يعني هلأ ترامب عم بضيع وقته بالتفاوض مع إيران.
7: أنا برأيي عم بضيع وقته،
0: عنده 60 يوم، عطاهم 60 يوم مهلة.
7: ما هن الخلفية سامع، لأنه كمان النص ما توخذني بتقول لي مطلع، النص التاريخي والتراث بيعتبروا اليهود شر مطلق.
0: يا سمير سمير سمير سمير
7: تفضل. عفوا
0: لحظة، ما ترجع لي للتاريخ، نحن هلأ بأيام سمير. دخيل عرضك، دخيل عرضك
7: يا أستاذ،
0: دخيل عرضك، خليك ما مشان هيك عم بوقفك لحتى ما نفوت صار تاريخي ونرجع للتاريخ الماضي.
7: إذا ما بتعتمد على التاريخ ما رح نفهم شو عم بيصير هلأ.
0: يا سمير كلنا بنعرف التاريخ، يعني ما ضرور كل مرة بدك تطلع على الهواء اقنعك تحكي بالحاضر، نحن هلأ أولاد اليوم.
7: الحاضر ما رح تزبط التستوني.
0: يلا شكرا لك سمير، ما رح تزبط. طيب شو بدي أعمل يعني، بس إنه سمير مش عطول كل ما بدك تطلع نحكي بالماضي بالماضي وتاريخ وشرح تاريخ. نحن هلأ بدنا نشوف بالواقع شو بدنا نعمل بولادنا، كيف بدنا نطعم عيالنا، كيف بدنا نبني بلدنا. يلا باخد كمان اتصال. ألو. نسمع ابو مجد.
8: بونجور.
0: بونجور،
8: كيفك؟
0: اهلين.
8: معلش انا بدي اضطر ما اصرح عن اسمي
0: ابو مجد،
8: بس لانه ما بدي اصرح عن اسمي لاني بدي احكي واقع.
0: نعم.
8: الواقع انه هالبلد مثل كأنه واحد عنده قصر، وقدام باب القصر في سيارة روز رايز، تجي يا خي لبتفتح باب البراد بالقصر بتلاقيه فاضي، وبتركب بها الروز رايز بدك تشغل وتمشي، معكش حق بنزين.
0: طيب
8: وهيدي البلد طول عمرها سويسرا الشرق بسموها، هلا صار اسمها مقبرة الأحياء وباب المطار. طيب. الخارج مولود والداخل مفقود.
0: طيب شكرا لك ابو مجد. للحقيقة عجقة سير خانقة على اوتوستراد جوني بيروت تحديدا، باوتوستراد المتن يعني انطلياس طريق مسكرة بالروحة على بيروت، مسكرة مسكرة. ما بعرف اذا من الشتاء ولا لانه الطرقات بها شيء، ولا عطول الطرقات بها شيء، صارت طرقاتنا صغيره وعدد السيارات كبيره وضايقه الطرقات ما بتساح. يلا الو.
9: الو.
0: ايوه.
9: اي مرحبا استاذ توني.
0: مرحبتين.
9: خالد معك.
0: اهلا بخالد
9: حبيب القلب.
0: خالد، هل المنطقه رايحه الى الحرب؟ يعني عم نشوف امبارح المواقف، اعتداءات على الامارات، البحرية استنفرت، في بارجتين أمريكية راحوا على الخليج العربي وصلوا. شو
9: صحيح؟ بس الحرب هي أساسا ما وقفت.
0: لا هلا أخدين هدنة.
9: نعم نعم
0: هدنة.
9: نعم.
0: 60 يوم. إيه
9: صح. ممكن كتير تتجدد الحرب راح يكون ضغط، بس اخرتها تفاوض. يعني ما هو الشد كله ما اخرته تفاوض.
0: ايه اثنيناتهم بده يقعدوا على الطاوله، بس بده فرق ما واحد يقعد كمنكسر، وكان يعني يبدو من الطرف الايراني لحد كبير منكسر.
9: تدمير قد ايه ضربوا اليمن وبتعرف شو خلص؟ خلص قعدوا مع العرب وقعدوا حكوا مع بعض. يعني التدمير الضغط على ايران ما بيعيبها. يعني التكسير بايران والتهشيم بايران ما بيعيبها، والخسائر عند الامريكان ما بيعيبهم. ما حدا قادر يحمي حدا، لا الايرانيه قدروا يحميوا حالهم ولا ترامب، وامريكا حميت شعبها من غلاء البنزين اللي هو كثير مسبب له ضرر مثلا على بنعطي.
0: نعم. هلا اقول لك على كل حال امنوا موارد تاني من
9: ايه بامنوا، ما عنده فتح فنزويلا،
0: فنزويلا وكمان الدول العربيه اللي رجعت تزيد ضخ البترول.
9: صح صح. نحن هون بتصور رئيس الجمهوريه ما راح يروح يقعد وجه بوجه مع نتنياهو. بقدر لانه بيعرف قصه الثغره بالكف الواوي.
0: ايوه هو يعني مثل الشعب والقعده مع نتنياهو هو امر بصر عليه ترامب لحتى نوصل لحال. يعني هل برايك البعض رح يقول انه كمان الرئيس عون رح يزعل الرئيس ترامب وهناك البكاء؟
9: ما بيعملها فخامه الرئيس بتصور. انا عندي هيك
0: هذا عون ما بزعل ترامب
9: بقلبي، شو نتائجها ما بعرف، عون بس عندي هذا الشعور بقلبي استاذ توني انه ما بيعملها فخامه الرئيس.
0: نعم يعني
9: خاصة مع انه الجرح هن مسببينه،
0: المساجات اللي عطاها ميشيل عيسى من بكركي.
9: نعم
0: وصلت.
9: عفوا
0: المساجات اللي عطاها ميشيل عيسى من بكركي لوين وصلت؟
9: ايه اكيد اكيد اكيد ما توصل، واضحة للرئيس انه يلا روح، ما في حل بدك تروح. نتنياهو مش بعبع. بس عم بقول لك ما بتخيل رئيس الجمهوريه راح
0: يعني مش رح يدعس دعسه ناقصه الرئيس، ما رح يدعس دعسه ناقصه رئيس الجمهوريه ويروح.
9: منهم بيعتبروها هي الدعسه المضبوطه، ومنهم بيعتبروها الدعسه الناقصه مثل ما تفضلت.
0: ايه
9: ومنهم بيعتبروها هو ايش بيعمل، فالله اعلم. الله يجيب العواقب سليمه جد صدقا.
0: نعم يعني الوضع دقيق جدا.
9: اكيد اكيد، بس مثل ما قلت لك ما بتخيل رئيس الجمهوريه رايح عم بيصير شو لازم، شو المرسوم، شو نعم. اللي طلبه، شو المطلوب.
0: اوكي شكرا لك. كمان في اتصال. الو. يعني مش العيسى امبارح خض الدنيا. ها كمان في اتصال. الو الو الو الو طب اسمع فارس.
10: صباح الخير. يعني سوري على الكلمة، كل المداهمات اللي عملوها الجيش.
0: هيدي سمعنيها قبل شوي. وسام
11: استوني ما في أمل. تفاوض هو الأساس. نعم. بس ما في أمل مع حزب الله، لأنه هون جماعة على شعارهم الكلاشينكوف بالمقاومة، شعارهم السلاح. إذا شلت أنت السلاح منهم شلت مبادئهم وشلت مصالحهم، يعني ما رح يمشي الحال. عرف كيف؟ هاو جماعة خلص بدهم حرب، يتحملوا الحرب.
0: بعد معي تقريبا شي 3 دقايق. ألو في حدا عم يجرب يشغلنا خطوطنا مقصودة يا شباب. واسلوب قديم هيدا. يلا ابو علي من جنوب.
12: استاذنا صباح الخير.
0: صباح النور.
12: كنت اسألك، حدا شاف الرصاص اللي طلع بتشيع الشاب اللي استشهد بعين سعادة، ولا حصر السلاح بس بيصير بالكافيهات؟ سؤال مش اكتر. بيعطيك العافية.
0: لا وعمل الجيش مداهمات وكمش ناس بكل بساطة، وما حدا اعترض ولا حدا وقف بوجه الجيش، ولا نزلت مللات ولا عملوا حواجز بشرية بوجهه. لا ابو علي منك مطلع. اوكي بزافة معك هاي. خلينا اسمع عادل.
13: بونجور توني.
0: بونجور.
13: انا محله لرئيس الجمهورية بلغي الحوار كله سوا من اساسه، ويتركن لنعيم قاسم ولنبيه بري، واللي بده يحربها لاسرائيل حربها، تنشوف النهايه لهون بتوصل. هيش بقى يشدوا طلوع وهني ماشي.
0: لا
13: طبعا اذا صار في مفاوضات ومشي الحال بيزيحوا عجنب هن، لان هلا هني ما بدهم المفاوضات لانه حزب الله مش عم يحاور وبده يكسب وبده وبده.
0: اوكي حبيبي. خليني اسمع ميرا. ميرا
14: هاي توني. بالنسبة للحرب اكيد راجعة وراجعة بقوة، وترامب قد كلمته ما بيتراجع. وبالنسبة للسلام، نحن كلبنان كان لازم نوقع السلام مبارح قبل اليوم قبل بكرة. ماري روز معك.
0: اهلا فيك يا ماري روز، يا هلا. اخر اتصال. الو.
15: الو مرحبا.
0: مرحبتين اهلين.
15: معك نبيل.
0: نبيل اهلا وسهلا.
15: انا بحب اقول بس بالنسبه لحضرتك كنت عم تقول تعليق السفير ميشيل عيسى. انا بعتقد انه يعني
0: لمين هالمسا لمين
15: بس مهم نحن نقتنص هالفرصه.
0: لمين المساج بعته ميشيل عيسى انه ترامب منه بعبع؟
15: مضبوط. لا قال انه اسرائيل ما عندها اطماع بلبنان. يعني انه
0: انا عك.
15: نعم؟
0: أنا أعك إنه إسرائيل ما عندها أطماع بلبنان؟
15: طبعاً، لأنه في رئيس أمريكي اسمه ترامب بيضل يقول إنه هو بحب لبنان وبده يرجع لبنان عظيم، وإذا صح له بده يزور لبنان. نحن شفنا اللي قبله بايدن وأوباما شو صار بالشعب السوري. في رئيس مهتم يعني بلبنان، فرصة ذهبية ما لازم تضيع. هلا هو بيجتمع دوري مع نتنياهو أو بعد ما يتفاوضوا، هيدي الرئيس بيقررها، بس فرصة ذهبية حقيقة ما لازم تروح. ما حدا بيدعى للبيت الأبيض ما بيروح، واكيد مش حيزعلوا للرئيس.
0: بس انه بدنا نكون عم نقدم تنازلات.
15: لا ما في تنازلات. هن ليش ما بدهم يا حزب الله للرئيس يروح؟ لانه عارفين اذا صار في مفاوضات اول

التحضير. يلا حب حب أدو يوسف. يلا شكرا لكل شخص شارك معنا بهالحلقة. ميرسي لماريانو ولحلوة لبنان سيدي مخلوف. بنلتقي بكرة 8:15 صباحا بتوقيت بيروت بموضوع جديد. كونوا معنا.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، زيت دوار الشمس 1.8 لتر ب 3 دولار و70 سنت، سكر 900 جرام ب 55 سنت.

رد رئيس حزب القوات اللبنية الدكتور سمير جعجع على الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم من دون أن يسميه قائلا: في الأيام الأخيرة سمعنا البعض مرارا وتكرارا يقول إنه غير معني بأي مفاوضات يجريها لبنان أو بأي اتفاقات يقدم عليها. لهذا البعض نقول: لسنا معنيين بكلامك وبكل ما تقوم به سوى أنه أنزل الكوارث على لبنان واللبنانيين. مشددا على أن للبنان مجلسا نيابيا منتخبا بشكل ديمقراطي وفعلي ويمثل الشعب اللبناني خير تمثيل، وهذا المجلس النيابي انتخب الرئيس جوزيف عون بأكثرية 99 صوتا من أصل 128، وعاد هذا المجلس وأعطى ثقة للحكومة الحالية مرتين متتاليتين بنسبة تفوق الثلثين، وبالتالي فإن من يمثل اللبنانيين هو رئيس الجمهورية والحكومة كل وفق الصلاحيات التي منحه إياها الدستور. أضاف الدكتور جعجع لمن يقول إنه غير معني بمفاوضات شرعية ودستورية يجريها رئيس الجمهورية بالتكافل والتضامن مع رئيس الحكومة والحكومة، فهو يعني بقوله إنه يتنكر للبنان الدولة ولأكثرية اللبنانيين واستطرادا للبنان الوطن. وأكد أن من لا يعترف بما يقوم به الرئيس الشرعي للبنان والحكومة الشرعية فهو لا يعترف بوجود دولة في لبنان، ويبقى أنه على المسؤولين في الدولة أن يتصرفوا على هذا الأساس. نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد من كاميرا أحد مسيراته أثناء القضاء على عنصرين من حزب الله في خلال محاولتهما الفرار على دراجة نارية بعدما تم رصدهما يعملان بالقرب من القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، دمر الجيش المبنى الذي رصد إطلاق صاروخ منه نحو منطقة عمله في جنوب لبنان أيضا من دون أن يوقع خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية. إذاعة الجيش الإسرائيلي ذكرت أن 11 مسيرة لحزب الله أصابت وقتلت جنودا إسرائيليين. القناة السابعة نقلت عن وزير المالية الإسرائيلية قوله إن الحرب يجب أن تنتهي بتغيير حدود إسرائيل في لبنان وغزة والضفة الغربية وسوريا. وصباح اليوم استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة حبوش، وكان الطيران الحربي نفذ ليلا سلسلة غارات على حبوش وشوكين حيث دمر مجمعا سكنيا وتجاريا على الطريق العام بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع لبلدات النبطي الفوق زبدين وميفتون. أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أنه إلحاقا للبيانين السابقين والمتعلقين بملاحقة مطلقي النار خلال مراسم تشييع في منطقتي الضاحية الجنوبية وبعلبك، دهمت وحدات من الجيش منازل المتورطين وأوقفت في الضاحية الجنوبية اثنين من المشاركين في إطلاق النار ومواطنا آخر مطلوبا بمذكرات توقيف عدة، كما أوقفت مواطنا في حي الشراوينة بعلبك وآخر في بريتال لتورطهما في إطلاق النار خلال مراسم تشييع في بعلبك، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية. سلمت المضبوطات وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، ويتم العمل على توقيف بقية مطلقي النار. في حادث أمني لافت في قلب واشنطن، فرض إغلاق مؤقت على البيت الأبيض بعد تبادل إطلاق نار بين عناصر من جهاز الخدمة السرية وشخص مسلح. وبحسب تقرير لواشنطن بوست، فقد وقع الحادث بعد ظهر أمس بعد وقت قصير من مرور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في موكب رسمي. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبشي.

0: مجلات. حقك تعرف بدقيقة من فيدك.
1: شو رأينا بفنجان شاي؟ مش أخضر ولا أسود ولا أي شاي من اللي معودين عليه. حقك تعرف اليوم عن شاي اسمه رويبوس. هو مشروب من الأعشاب صحيح، وأصله من جنوب أفريقيا، بس منه من نبتة الشاي التقليدية يلي نحنا منعرفها، ومن دون ما كتير نسمي علميا اسم شجرته لأنه شوي صعب، منقول إنه يعتبر من المنقوع العشبي ومنه شاي بمعنى الحقيقي يلي نحنا منعرفه. لونه مثل ما قلنا منه لا أخضر ولا أسود، إنما أحمر تقريبا مايل للأورانج أو المجنزر. طعمته حلوة أكتر من الشاي اللي نحنا منعرفه، وخالي من الكافيين، وهيدا شيء كتير مهم لكل الأشخاص يلي بيبعدوا عن الشاي التقليدي. يعني فينا نشربه الصبح أو عشية أو الظهر من دون ما يتأثر جسمنا. وكتار بالعالم بيروجوا لفوايد الرويبوس، لأنه بيقولوا إنه مثله مثل الشاي التقليدي بيحتوي على مضادات للأكسدة بتساعد جسمنا بحمايته من كتير من الأمراض، إنما كمان بيساعد بالهضم والاسترخاء على عكس المنبه الموجود بالشاي الأسود مثلا. وفينا نشرب الرويبوس سخن أو حتى بارد، وفينا نزد له شوية حليب، شوية عسل أو غيرها من المنكهات يلي ممكن تخلينا نشرب هالمشروب الأفريقي يلي صار شهرته وين ما كان بالعالم.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

0: في الأسواق. في الأسواق. في الأسواق.
1: من لبنان الحر.
0: يتراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء بين 89,400 و 89,700 ليرة، ويسجل سعر أونصة الذهب عالميا 4,551 دولار.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
0: ارتفع منذ بعض الوقت سعر صفيحة البنزين 95 أكتان 64 ألف ليرة، والبنزين 98 أكتان 41 ألف، فيما انخفض سعر المازوت 16 ألف ليرة وقارورة الغاز 70 ألف. وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أكتان 1,455,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,473,000 ألف، مازوت 1,314,000 ليرة، والغاز 1,569,000 ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

في ناس بتمشي بس مش عارفة لوين، في أصوات عالية بس مش واضحة، في صوت ما بيمشي معك لوضح لك الطريق. العالم عم يتغير كل يوم، فكرة، سؤال، جواب، وكل يوم في صوت بيعمل فرق. كل الفرق مع إلديكو على لبنان الحر.

0: صباح الخير من لبنان الحر لك اللي عم بتابعونا. يعني من بعد ما ضبينا الشتوي وشلنا السجاد وشلنا الوجاء وما بعرف شو ما عدنا عبينا مزبوط رجعنا دنقنا. بتمنى لكم صباح دافي ونهار دافي وجولي على أبرز المقالات ومنقرأ ومنفكر.
1: نقرأ ومنفكر.
0: تحت عنوان مفاعل هرمز والحل المهين كتب غسان شربل بالشرق الأوسط الآتي: يقول مستشار فلاديمير بوتين إن العالم يقترب من أكبر أزمة طاقة في التاريخ. ساد الاعتقاد في البداية أنها أزمة حادة في الشرق الأوسط، ذهبت سريعا إلى أبعد من ذلك. تحولت أزمة غير مسبوقة حين رفعت إيران درجة التخصيب إلى الحد الأقصى بإقدامها على إغلاق مضيق هرمز. تنبه العالم حينها إلى أن هرمز هو أخطر مفاعل تمتلكه إيران، يفوق في خطورته مفاعلاتها الأخرى. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن طهران تستخدم هرمز كسلاح نووي اقتصادي. يعني بس تتحول الجغرافيا لسلاح، الحدود بحد ذاتها بتصير جزء من هيدي الترسانة العسكرية. والحقيقة يتابع غسان شربل في الشرق الأوسط هي أن مفاعل هرمز أرسل سريعا إشعاعاته في كل اتجاه. حتى المزارع في فرنسا يحذر من أيام صعبة، والعامل في بنغلاديش يشعر بالقلق. المواطن الصيني يتحسس أوضاعه، فبلاده أكبر مستورد للنفط الإيراني. أصعد الخوف على الوجبات خصوصا في الخرائط الهشة التي تعج بالفقراء. بدا الاقتصاد العالمي في صورة رهينة مهددة بالغرق في المضيق المقفل. النفط والغاز وسلاسل الإمداد والأسعار والاستقرار، على الدول أن تعيد النظر في ميزانيتها، على الحكومات أن تعيد حساباتها وتلتفت إلى الشارع. يعني كأنه عم بجرب يقلنا أنه أخطر الأزمات مش بس اللي بتغلي الأسعار، إنما اللي بترجع بتعمل إعادة تعريف للأولويات الاجتماعية. شو أولوياتنا اليوم؟ يتابع غسان شربل: لم يكن الشرق الأوسط قبل الأزمة بحيرة هادئة، لكن نزاعاته على حدتها كانت أقل خطرا ولا تتجاوز أضرارها حدود المنطقة. يعيش الشرق الأوسط اليوم ما هو أخطر من الحروب العربية الإسرائيلية والحرب العراقية الإيرانية وغزو الكويت وحرب اقتلاع نظام صدام حسين. إشعاعات مضيق هرمز المعتقل تفوق بخطورتها كل إشعاعات الحروب السابقة.

هون الجديد مش حجم الأزمة، إنما قدرت هالأزمة على كسر حدود الجغرافية. منذ 6 عقود لم يشهد العالم أزمة مثيرة للقلق كما يعيشه اليوم. تفكك إمبراطورية بحجم الاتحاد السوفيتي لم يثر هذا القدر من التوجس، أزمة على مستوى العالم. يحضر إلى الذهن ما قرأناه عن أزمة الصواريخ الكوبية. على الرغم الفوارق في المسرح والمعطيات والظروف وأطراف الأزمة، في تلك السنة اكتشفت طائرات التجسس الأمريكية أن عمليات حفر تجرى في كوبا لبناء أنفاق لصواريخ نووية أرسلها الاتحاد السوفيتي إلى جزيرة فيدل كاسترو. التاريخ ما بيتكرر، نحن متفقين عليها هيدي، بس بيرجع بيطرح أسئلة ذاتها ولكن بأدوات مختلفة. كانت الخطوة السوفيتية عملا متهورا ارتكبته دولة عظمى في منطقة حساسة. كشف الرئيس جون كينيدي الأزمة وأعلن فرض حصار بحري على الجزيرة، وحبس العالم أنفاسه تخوفا من وجبة نووية مدمرة. وتردد حينها أن كاسترو المغامر أبلغ رئيس الوزراء السوفيتي أنه لا يمانع في زوال الجزيرة عن الخريطة إذا كانت المواجهة تسدد ضربة قاضية إلى الإمبريالية الأمريكية. يعني منحس وكأنه بس يصير في لحظات ذروة الحسابات بتصير أقرب إلى المقامرة منا إلى السياسة. يعني حتى إذا منشوف كيف عم يشتغل ترامب اليوم منحس في مؤامرة مش سياسة. يتابع غسان شربل مقالته في الشرق الأوسط. أمضى العالم أياما على شفير مواجهة كابوسية. لم يكن سيد البيت الأبيض في وارد التراجع وترك الصواريخ السوفيتية قبالة السواحل الأمريكية. خاف خروشوف من عواقب أي سلوك انتحاري. انتصر التعقل، ولدت التسوية. يسحب الاتحاد السوفيتي صواريخه وتتعهد واشنطن بعدم غزو كوبا. ضمت التسوية أيضا بندا بقي سريا لسنوات، وهو قيام أمريكا بسحب الصواريخ التي توجهها إلى الأراضي السوفيتية من تركيا الأطلسية. بعد عامين من إفلات العالم من محرقة نووية، استدعى الرفاق خروشوف وأحالوه إلى التقاعد، وكان بين الأسباب التي تذرعوا بها الحل المهين للأزمة الكوبية. ما نحن كل عمرنا بنعرف انه التسويات الكبرى في عندها نص علني ونص اخر بالظل، وغالبا نص الظل نوع فجأة انه كان مهين بعد شو مع ما كنت دخيلكم خلصونا. يتابع غسان شربل أزمة هرمز مختلفة عن أزمة الصواريخ الكوبية. إيران ليست الاتحاد السوفيتي، ودونالد ترامب مصر على حرمانها من توفير مظلة نووية للانقلاب الكبير الذي أطلقته في المنطقة. يعني حتى حل مهين يمكن ما رح يقبل. لكن السؤال هو، هل الخوف من الحل المهين هو ما يعيق الخروج من أزمة مفاعل هرمز؟ والسؤال مشروع تماما. هل يستطيع المرشد الإيراني الجريح أن يقبل بتسوية قد يعتبرها صقور الحرس الثوري من قماشة الحل المهين؟ هي المشكلة بالأنظمة العقائدية مثل النظام الإيراني، مش إنه ما بدنا خسارة عسكرية، بس الخسارة بتكون بالسردية اللي بدون يجربوا يقولوها للعالم. حكينا قبل بمرة عن آلية عمل الإعلام الإيراني. هل يكفي أن تتعهد أمريكا بعدم مهاجمة النظام الإيراني مجددا وأن ترفع العقوبات عنه في مقابل إقلاعه عن الحلم النووي والإطباق على خناق العالم بإغلاق مضيق هرمز؟ ثم إن الأزمة الحالية انطلقت لأسباب نووية وعنوانها خزنة المواد المرتفعة التخصيب، والتي يطالب ترامب بتسليمها أو إخراجها كما طالب كينيدي بسحب الصواريخ السوفيتية من كوبا. أصلاً المشكلة ولا مرة كانت بالسلاح وبس، إنما بمنطق امتلاك السلاح ومين عم يمتلك السلاح. يتابع غسان شربل، رفعت إيران درجة التخصيب بإغلاق مضيق هرمز. واضح أنها أرادت القول إنها لن تخسر وحدها، وإن على الاقتصاد العالمي أن يدفع هو الآخر
ثمنا باهظا للهجوم الأمريكي عليها. يعني في شكل جديد من أشكال الردع، هيدا شكل مش تقليدي، نحن منعمم الكلفة مثل ما عاملين فينا بلبنان، عم بعمموا الخسائر. رفع ترامب بدوره يتابع غسان شربل في صحيفة الشرق الأوسط درجة التخصيب في الأزمة حين أعلن فرض الحصار البحري على مفاعل هرمز والموانئ الإيرانية. يقول الخبراء إن عملة إيران مهددة بالمزيد من الانتحار، وإن خزاناتها النفطية وآبارها تقترب من موعد الاختناق، وإن رهانها على توجع العالم من آثار الأزمة لن يعفيها من تقديم تنازلات. ما مفروض يكونوا الإيرانية أكتر ناس بيعرفوا أنه بسباق الإرهاق الاقتصادي عادة الحسم بيكون بالقدرة على التحمل مش بقوة الضربة. تلعب إيران بالوقت ومعه، ترسل مقترحات وتنتظر ثم ترسل تعديلات، تتصرف كأن الوقت حليفها وكأن ترامب سيتعثر بعقارب الساعة الأمريكية نفسها من الكونغرس إلى الانتخابات النصفية. لكن ترامب لاعب غير تقليدي، صانع ألعاب وصانع مفاجآت. يعني بس نراهن على الوقت عادة منكون منفترض انه خصمنا تقليدي، بس هون الفرضية مش مضمونة. يذكر النظام الإيراني بأن سفنه تنام في أعماق البحر، وأن الخزانات ستختنق، وأن الآبار ستهرم سريعا، وأن إيران ستحتاج إلى سنوات لتضميد جروح الغارات الأمريكية والإسرائيلية. تناور إيران، تبدل عبارات وتغير مفردات، ولا غرابة في الأمر. لغة ترامب قاسية، يقول إن على بلاد روح الله الخميني أن تدفع ثمن ما فعلته في 47 عاما. يطالبها بالاستسلام على الرغم معرفته أن المرشد لا يستطيع احتمال حل مهين. يطالبها عمليا بأن تفكك مشروعها الكبير مقابل تركها من دون التعرض لها كما حدث مع كاسترو. يعني مرات بيحسسونا أنهم بيطرحوا لا خيار كخيار بس حتى يخلوا الخصم يرجع يفكر بإعادة تعريف مصلحته. وين شو هي؟ ارتكبت إيران خطأ فادحا، يختم غسان شربل، حين امتنعت عن إدراك أبعاد قرار ترامب بقتل الجنرال قاسم سليماني، وهو كان أخطر بكثير من قرار قتل أسامة بن لادن. تخطئ اليوم أيضا إذا توهمت أن ضغط أكبر أزمة طاقة في التاريخ قد يدفع ترامب إلى القبول بحل مهين. وهون كمان بختم بصراعات الإيرادات، ما فينا نقيس الخطأ بحجمه إنما بتوقيته. انتهت مقالة غسان شربل في الشرق الأوسط.

ما عندي جواب على سؤالك شربي. أبو جو معك حق 100%. لن تكون عاصفة الإيساءات والتعرض للبطريرك الماروني بكل ما حملته من انكشاف لمنسوب الحقد والثقافة التعبوية العدائية. آخر جولات التحارب الداخلي الذي يراد له أن يحاصر أركان السلطة وكل المكونات الوطنية الأخرى على يد حزب الله في المرحلة الحاسمة الأخيرة من الحرب التي استدرجها مع إسرائيل. يعني إذا بدي أفهم شوي هيك المقدمة، لما نستهدف رموز معينة يعني غالبا هيدا إعلان عجز إن إحنا مش قادرين نحسم الواقع، ما نشوفها غير هيك. يتابع نبيل بومنصف: ولكن ما يتجاوز خطورة استحضار العامل الفتنوي الآن لا يقف عند حدود الشحن الطائفي والعصابي كوسيلة استحضار الخاسرة الرخوة في تاريخ لبنان قديما وحديثا، لأن سياسات انتحارية تتحكم به كرهينة، بل لكون هذا التطور يرسخ واقعا جهنميا يضع لبنان أمام متاهة ثلاث حروب تتسابق على تمزيقه، على نحو لا يعود معه ممكنا الجزم العاطفي بأنه سيخرج سالما في الحدود الدنيا بعد نهايات لا نعرف متى وكيف ستحل، وأي لبنان هذا سيكون بعدها. يعني كأنه عم بيقلنا أنه أخطر شيء بتعدد الحروب مش عدد هيدي الحروب، إنما التزامن تبع المنطق اللي عم يشتغلوا بالخلفية تبعه. يعني يتابع نبيل بومنصف: في النهار الحروب المتزامنة المتسابقة هذه تتوزع بين استعار الحرب الميدانية التي يبدو الجنوب أولا ساحة مفتوحة لها بما لم يعد يقاس بالتجارب الحربية السابقة، خصوصا أن ما لا يعترف به أهل إيديولوجيا الانتصار الوهمي الدائم هو أن إسرائيل فيما تقوم به من إبادة لعشرات البلدات والقرى وتوسيع شعاع الخطوط الصفراء والحمراء إنما تقيم واقعا احتلاليا كارثيا، هذه المرة قد يرقى إلى مستويات الضم المماثل لضم الجولان، فيما الحزب يمضي في أعماء بيئته بوهم انتصارات مسيراته. التاريخ بيخبرنا يا جماعة لما تتوسع الخطوط المؤقتة غالبا بتكون بطريقة لتصير دايمة، يعني وكأنه الفجوة بين اللي عم بيصير بالميدان وبين اللي عم بخبرونا اياه بالإعلام، أنا هيدي شفتها بحد ذاتها ساحة حرب. في موازاة ذلك يتابع نبيل بومنصف: تتنامى معالم حرب سياسية داخلية وخارجية دبلوماسية من خلال الضغوط التي تتعاظم على رئيس الجمهورية والجيش اللبناني أولا، وتباعا على رئيس الحكومة والحكومة والدولة كلا في مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. يعني كأنه الدبلوماسية هون مش عم بيدروها مسار تفاوضي، اختبار قدرة على التحمل. بتصمدوا ولا ما بتصمدوا؟ ما بات يخشى منه في ظل إلحاح إدارة دونالد ترامب على التقاط صورة تاريخية دراماتيكية للرئيس جوزيف عون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل المفاوضات وقبل الاتفاق الذي يفترض أن تؤدي إليه أن تختل دعامة الرعاية الأمريكية للمفاوضات من جهة، وتترسخ صورة عجز الدولة عن الإيفاء بمتطلبات المفاوضات شكلية كانت أو جوهرية من جهة أخرى، في حال تعذر إقناع إدارة ترامب بالتمهل وتقديم المفاوضات أولا على لقاء عون ونتنياهو. يعني عن جد قديشون شاطرين بإلهاء الناس بتفاصيل صغيرة حتى هن وراء الكواليس يكونوا عم يعملوا اللي بدهم إياه، بس ليكو نحن تسبق الصورة المسار، بيصير التفاوض تفصيل وهو العكس، هو العكس اللي لازم يصير، انه المسار بالمفاوضات والصورة تفصيل يا جماعة. لقوا ماشي وبنقرأ مقالات كلها عن ماذا سيقدم له مقابل الصورة. شو بعرفني، يمكن انا رجعية بتفكيري.
تواصل هذا الاستعصاء يتابع نبيل بومنصف في النهار، فيما تدور معالم تجاذبات وضغوط دبلوماسية عربية وخليجية وأوروبية على لبنان لا تخدم في تسهيل اتخاذه القرار الحاسم، وكأنه أمام حرب مصالح متشعبة ومتشابكة تحت الطاولات، تمعن أيضا في تردد الرئاسة والحكومة والدولة أمام التزامات سيرتبها الذهاب إلى التفاوض. هلأ إذا تعددوا الوسطى وما بقي بلد ما فات بالوساطة معناتها عنا تعدد حلول؟ أنا بحس لا، بحس صار في عنا تعدد شروط، يعني كل واحد بده يمرق الشرط تبعه ومصلحته. روقوا يا جماعة روقوا، عم نفكر صح ولا لا؟ كعيت الحرب الثالثة التي بدأت تتقدم بتداعياتها الخطيرة على ما سبق، فهي في مؤشرات افتعال الأزمة الداخلية على مستوى المؤسسات الدستورية أولا والشارع تاليا. ما جرى الأسبوع الماضي بين بعبدة وعين التيني لا يقل عن إقامة أول متراس متقدم بين أهل السلطة من شأن تطوره السلبي، أي يستعيد وجوها مستحضرة بتعمد وقصد من تجارب الانقسامات السلطوية التي وكبت نشوء مرحلة الصراع بين معسكري شكرا سوريا ولا للوصاية السورية عام 2005 واشتعال حرب الاغتيالات آنذاك. هل أنتم برأيكم استدعاء الذاكرة السياسية بريء؟ أنا ما بشوفه بريء، كأنه عم بيحذروا أنه هيدا تمهيد لتكراره ولكن بشكل معدل حسب ما تقتضي الحاجة اليوم، ما بعرف. وبما أن الشيء بالشيء يذكر، فإن افتعال فتنة كما ارتسمت نماذج من محاولات إشعالها البارحة يبدو السلاح الأمضى الذي يحاول رافضو المفاوضات الذهاب إليه بأسرع الممكن قبل أن يدهمهم أمر واقع تجسده طاولة تفاوض في واشنطن تحمل صورتها معالم نزاع الأزرع الإيرانية المنتشرة من اليمن إلى لبنان. مثل ما كنت عم قول، يعني بيقصد الفتنة منا انفجار عشوائي، إنما أداة لتوقيت سياسي لأمر ما صرنا نعرف شو هو. وبإذاء ذلك فإن أخطر الأوهام هو عدم الاعتراف بتحويل لبنان إلى مسرح ثلاثي لهذه الحروب، يعني إنكار تعدد الجبهات أول شروط للخسارة فيها. انتهت مقالة نبيل بومنصف في صحيفة النهار.

جوابا على سؤالك نعيم قبل ما اقرا مقالي ريشار حرفوش بنداء الوطن، رح تصير تسمعني تنين ثلاثة أربعة خميس جمعة من العشرة للحداش وربع تحت عنوان ريشار، تحت عنوان لهذه الأسباب حزب الله يقنن عملياته العسكرية جنوبا. كتب ريشار حرفوش بنداء الوطن الآتي: في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، تتكشف ملامح تبدل واضح في أداء حزب الله العسكري، لا سيما بعد نحو سنتين ونصف السنة على فتح جبهة إسناد غزة. وبحسب مصدر عسكري لبناني لنداء الوطن، فإن الحزب بات يعتمد استراتيجية تقنين الاستهدافات من خلال إطلاق المسيرات أو الصواريخ بشكل محدود ومدروس، بعدما كان يعتمد في مراحل سابقة على كثافة نارية أعلى. هلا في ناس بتحكي عن تبدل تكتيك وبس، ما بعرف، انا بشوف انه تقنين النار عادة ترجمة مباشرة لتقنين القدرة. يتابع ريشار حرفوش في نداء الوطن: يشير المصدر إلى أن هذا التحول يعكس انتقال الحزب من منطق كثافة النيران إلى منطق انتقاء الأهداف، حيث لم يعد يستخدم الصواريخ بالوتيرة نفسها، بل بات يختار توقيت الضربات والأهداف التي يمكن أن تحقق أثرا سياسيا وعسكريا بأقل كلفة ممكنة، في محاولة واضحة للحفاظ على مخزونه من الذخيرة في ظل القيود المتزايدة على الإمداد. يعني بس يصير أثر الشغلة هو بديل عن الاستمرارية فيها، يعني أكيد المعادلة تغيرت والموضوع واضح. يتابع ريشار حرفوش مقالته في نداء الوطن ويقول: أكد المصدر أن تراجع عمليات الحزب في جنوب لبنان يعود إلى جملة عوامل أبرزها الإجراءات التي اتخذها الجيش اللبناني، إضافة إلى فقدان الحزب جزءا كبيرا من حرية المناورة الميدانية، فالوحدات لم تعد قادرة على التحرك بسهولة أو تبديل مواقعها ولا على فتح محاور إطلاق جديدة، ما يجعلها أكثر عرضة للرصد والاستهداف، وهو ما يعد أخطر من مجرد نقص في الذخيرة. يعني أنا بوافقه بالحروب الحديثة لما تنكشف الحركة بيكون هذا شيء أهم من نفاذ الذخيرة بخطورته. يتابع ريشار حرفوش: يتقاطع هذا الواقع الميداني مع تطورات إقليمية حساسة، أبرزها سقوط نظام بشار الأسد، والذي شكل لسنوات ركيزة أساسية في منظومة الإمداد التي كان يعتمد عليها الحزب، لا سيما عبر المسار البري. ومع هذا التحول، توقف خط الإمداد الأساسي الذي كان يزود الحزب بالذخيرة أمر مهم في وقت باتت فيه المسارات البحرية والجوية أكثر تعقيدا وصعوبة، سواء نتيجة الإجراءات الدولية أو تشديد الرقابة على المرافق والمطارات. يعني بالعلم العسكري بس نحكي عن انهيار خطوط الإمداد، هيدا مش بس نحن عم نغير الجبهة، عم نرجع نعرف الجغرافيا العسكرية من أول وجديد، يعني المعطيات كلها بتتغير. وفي هذا السياق، أوضح المصدر العسكري أن انقطاع خط الدعم البري والبحري يعود إلى مجمل التحولات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، ما أدى إلى تضييق الخناق اللوجستي على الحزب وتقييد قدرته على إعادة التزود بالعتاد بالوتيرة السابقة. يعني اللوجستي هون أو اللوجستيكس بطلوا بس هيك بالباك جراوند، يعني صاروا عنصر حسم بحد ذاتهم، ما هيك؟ يتابع ريشار حرفوش مقالته في نداء الوطن ويقول: يطرح هذا الواقع تساؤلات حول ما إذا كان الحزب قد أصبح محاصرا أو معزولا،
وبحسب التقدير العسكري فإن الحزب محاصر عمليتيا بشكل جزئي لكنه ليس معزولا بالكامل. فالعزل الكامل يعني انقطاع القيادة والسيطرة وتوقف القدرة النارية بشكل تام، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، إذ لا يزال الحزب قادرا على تنفيذ ضربات محدودة ذات طابع تكتيكي أو استنزافي. يعني كأنه عم بيقلنا أنه بتعرفوا شو الفرق بين محاصر ومعزول، مثل الفرق بين تراجع وإسقاط قدرة. أما على مستوى الحسم الميداني فختب المصدر العسكري بحسب ريشار حرفوش في نداء الوطن إن هذه التطورات تسرع في تحقيق مكاسب تكتيكية لمصلحة الجيش الإسرائيلي في بعض الجبهات من خلال تقليل حجم الضغط الناري عليه ومنحه هامشا أوسع للتحرك وإعادة التموضع وتعزيز خطوطه الدفاعية، غير أن ذلك لا يعني بالضرورة حسما استراتيجيا نهائيا، إذ إن هذا النوع من الحسم يتطلب شروطا أكثر تعقيدا، من بينها شل منظومة القيادة والسيطرة وتعطيل القدرة النارية بالكامل ومنع إعادة تشكيل القوة. كمان بفتكر بالعلوم العسكرية بس نحكي عن مكسب تكتيكي منكون عم نقيسه بالميدان، بس لما بنحكي عن حسم منقيسه ببنية الخصم شو عنده قدرات. إذن في المحصلة يختم ريشار حرفوش تعكس هذه المعطيات مرحلة من الضعف التكتيكي الذي يمر به حزب الله الذي باتت قدرته على المبادرة محدودة وإيقاع عملياته خاضعا لضغوط ميدانية ولوجستية متزايدة، ما يضعه في موقع الدفاع أكثر من الهجوم، من دون أن يعني ذلك خروجه الكامل من معادلة الحرب والدمار والتي يقنع جمهوره وشعبه بأنها انتصارات تكتيكية. يعني أخطر شيء بهالتحولات العسكرية مش بس التراجع اللي عم بيصير، كيف هني عم يرجعوا يعملوا إعادة تعريف لمعنى التراجع وقولوا للناس انه هيدا انتصارات، بس في ناس ما بقى يقطع عليها هيدا الشيء. انتهت مقالة ريشار حرفوش في نداء الوطن.

بوليكلينيك. بوليكلينيك من لبنان الحر. السرطان مفاهيم خاطئة يجب تصحيحها حول هذا الداء أسبابا تشخيصا وعلاجا. شائعات أم حقائق حول السرطان؟ محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والتورم الخبيث. بوليكلينيك مع جان حتشيتي كل 3-5:30 مباشرة على الهواء من لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، زبدة بلان سولي 200 جرام بدولار و80 سنت، بن بوم برازيل 180 جرام بدولارين و30 سنت.

تحية طيبة. في الميدانيات استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة الخيامة، واليوم نقلت القناة السابعة عن وزير المالية الإسرائيلية قوله إن الحرب يجب أن تنتهي بتغيير حدود إسرائيل في لبنان وغزة والضفة الغربية وسوريا. أضاف: لا أهتم بعدد القتلى من الأعداء، وما يعنيني هو السيطرة على مساحات واسعة من أراضيهم. في معراب التقى رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع سفيرة النرويج في لبنان. حضر اللقاء النائب ستريدا جعجع وعضو الهيئة التنفيذية نائب السابق إيدي أبي اللمع والمسؤول في جهاز العلاقات الخارجية توني درويش. وتناول المجتمعون خلال اللقاء مختلف الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة، كما تم البحث في سبل تعزيز التعاون لما فيه خير البلدين. استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي وفدا من التكتل التشاوري المستقل ضم النواب إبراهيم كنعان ألاعون وسيمو أبي رمية. في عين التيني التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. في إطار خطة الطوارئ الهادفة إلى معالجة الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الأخيرة، أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إنجاز أعمال صيانة وإعادة تأهيل الناقل الرئيسي لمشروع قناة ري القاسمية رأس العين في منطقة أرسي. أوقفت شعبة المعلومات في محل الدير عمار لبنانيا سرق حقيبة في داخلها 110,000 دولار بتفتيش منزله. تم ضبط المبلغ وأنصة ذهبية. بالتحقيق معه اعترف بأنه عثر على الحقيبة مرمية على الطريق وقام بفتحها، فوجد بداخلها مبلغا ماليا كبيرا بالدولار الأمريكي وأوراقا ثبوتية تعود لمالكها، فاحتفظ بها ونقلها إلى منزله. قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية: العدو يركز على فرض ضغط اقتصادي وسنتعامل بحزم مع من يحاول استغلال الوضع الراهن. أعلن الاتحاد الأوروبي إدانته بشدة الاعتداءات الإيرانية ضد الشركاء في دول الخليج. أخيرا دان رئيس الوزراء الهندي الهجمات على الإمارات والتي أسفرت عن إصابة 3 هنود. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر.

0: تهمنا. يومياتك يومياتنا ومصلحتك أولويتنا. همك همنا، نطرح مشاكلك وحقوقك حقك. همك همنا، شؤون نقابية بتلاحق مشاكلك على مدار الساعة.
1: ضيف همك همنا، مؤسس ورئيس جمعية برين بيروت، عضو مجلس بلدية بيروت الدكتور سعيد حديثي.
0: همك همنا كل ثلاثة الساعة 12 مع فادي ناكوزي عبر لبنان الحر.

0: حقك تعرف بدقيقة منفيدك.
1: شو رأينا بفنجان شاي؟ مش أخضر ولا أسود ولا أي شاي من اللي معودين عليه. حقك تعرف اليوم عن شاي اسمه رويبوس. هو مشروب من الأعشاب صحيح، وأصله من جنوب أفريقيا، بس منه من نبتة الشاي التقليدية اللي نحنا منعرفها، ومن دون ما كتير نسمي علمياً اسم شجرته لأنه شوي صعب، منقول إنه يعتبر من المنقوع العشبي ومنه شاي بمعنى الحقيقي اللي نحنا منعرفه. لونه مثل ما قلنا منه لا أخضر ولا أسود، إنما أحمر تقريباً مايل للأورانج أو المجنزر. طعمته حلوة أكثر من الشاي اللي نحنا منعرفه، وخالي من الكافيين، وهيدا شيء كتير مهم لكل الأشخاص يلي بيبعدوا عن الشاي التقليدي. يعني فينا نشربه الصبح أو عشية أو الظهر من دون ما يتأثر جسمنا. وكتار بالعالم بيروجوا لفوائد الرويبوس، لأنه بيقولوا إنه مثله مثل الشاي التقليدي بيحتوي على مضادات للأكسدة بتساعد جسمنا بحمايته من كتير من الأمراض، إنما كمان بيساعد بالهضم والاسترخاء على عكس المنبه الموجود بالشاي الأسود مثلا. وفينا نشرب الرويبوس سخن أو حتى بارد، وفينا نزد له شوية حليب، شوية عسل أو غيرها من المنكهات يلي ممكن تخلينا نشرب هالمشروب الأفريقي يلي صار شهرته وين ما كان بالعالم.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

0: في الأسواق
1: من لبنان الحر.
2: يتراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء بين 89400 ليرة و 89700 ليرة، فيما يسجل سعر أنصة الذهب عالميا 4551 دولارا.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
2: ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 64 ألف ليرة والبنزين 98 أوكتان 41 ألف ليرة، فيما انخفض سعر المازوت 16 ألف ليرة وقارورة الغاز 70 ألف ليرة. وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 2,455 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,473 ألف ليرة، مازوت 2,314 ألف ليرة، والغاز 1,569 ألف ليرة لبنانية.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
5: ليه؟
4: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
5: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت؟
4: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.

الناس بتمشي بس مش عارفة لوين، في أصوات عالية بس مش واضحة، في صوت ما بيمشي معك بيوضح لك الطريق. العالم عم يتغير كل يوم، فكرة، سؤال، جواب، وكل يوم في صوت بيعمل فرق. كل الفرق مع إلديكو على لبنان.

0: تحية صباحية لكل عم بتابعوا لبنان الحر. كل الفرق مع إلديكو. رح تكونوا عم تعرفوا تفاصيل أكتر عن طبيعة البرنامج. مش كتير في تغييرات، بس يمكن أكتر شيء بالوقت وبالفقرات اليومية. شو القصة اللي بتعمل فرق اليوم؟
1: قصة بتعمل فرق.

مطرح بعيد كتير عن العالم. كان في منتور وتلاميذه، يعني مثل معلم وعنده تلاميذ، هودي الأشخاص اللي قرروا يزهدوا بالدنيا ويتفرغوا للعبادة، يعني مثل الرهبان مثلا عنا بس بمنطقة نائية، شو بعرفني يمكن بالتبت. كان عنده مجموعة تلاميذ وكان يعلمهم بطريقة هيك كتير غريبة عجيبة، بس انه بالمبدأ كانوا كلهم اعمارهم يعني بعد البلوغ وناضجين وعم يقدروا يخطوا يعطوا، عم يتطوروا وينموا وينضجوا بالحكمة. مؤخرا بينضم لقلهم هيك شاب شلفون عمره 17 سنة، وهو مقرر انه ينبش على الحكمة ويتعلمها ويصير زاهد بالدنيا ويتفرغ لعبادة الله. بيقوم هالأستاذ بقول له مش رح يمشي حالك هون معنا، انت لازم تفل. كيف بدي فل؟ ما انا قررت انه اجي وانضم لقلكم واتعلم ومدرسة وقصة وبيخبروا عنكم قديش انت قبضاي، كيف بدي فل؟ قال له بدي اياك تروح تبرم بين الضياع وبين القرى وتعمل اختبارات معينة وتتشوف الناس كيف عايشة، لأنه أنا بدي إياك تعمل الحكمة من خلال اختبارك بالحياة مع العالم. غيب 10-12 سنة، ما ترجع قبل هالوقت، وتعلم الحكمة من الاختبار مش من الكتب. طبعا لأنه هو كتير رغبان ما سأل ولا سؤال، ترك المدرسة أو المقر اللي بيتعلموا فيه وبلش يبرم من ضيعة لضيعة. عايش الفرح وعايش الحزن، عايش الفقر وعايش الغنى، يعني شاف كل أنواع البشر. وفعلا بعد 12 سنة رجع وما كان عارف إذا كان هالمعلم بعده موجود ولا مات. رجع لعنده لقيه بعده عايش، ركع قدامه وقال له أنا تعلمت الحكمة ورجعت. قال له عظيم، إذا فعلا تعلمت الحكمة خبرني شو أصل الخطية وشو سببها. هيك تفاجأ انصدم انه مش متوقع يسأله هيك سؤال، سكت ما عرف شو بده يقول له، عصب عليه هذا المعلم. قال له 12 سنة وبعدك لهلأ ما بتعرف؟ روح روح ارجع اتعلم مظبوط وارجع لعندي. كتير خاب امله انه معقول 12 سنة ورجعت طلعت ما بعرف شو هي الحكمة، بس انه كان مطيع وراح رجع على الضيعة اللي كان فيها آخر شيء، وقرر أنه ينبش على سبب وأصل الخطية. رايح ما معه زوادة لأنه مش محضر حاله مثل أول مرة، مشي مشي مشي وصل على الضيعة وكان كتير كتير تعبان. بدق على باب، تفتح له ست بقلها أنا كتير عطشان فيكي تسقيني؟ قالت له إيه. شرب مي قبل ما يسأل ولا سؤال. من بعد ما شرب وارتوى هيك بيسألها بقلها هيدا البيت لمين؟ قلت له بيتي وبحب خبرك إنه أنا باقي عتهوى. يا الله هون تعبت نفسيته، شو هالغلطة اللي عملتها؟ إنه معقولة أنا دقيت وشربت مي قبل ما أسألها إنه مين هي شو؟ أسألها شي طلعت باقي عتهوى، وأنا كإنسان زاهد بالدنيا ومتفرغ للعبادة وعم جرب أتعلم الحكمة، كيف هيك قبلت منها يعني؟
قلت له شو بك انقذت؟ قال لا ماشي، بس انه انا ما كنت ناوي اجي لهون، بس المعلم اللي عم بيعلمني الحكمة سألني سؤال وما قدرت جاوب عليه، ورجع بعتني على المدينة حتى نبش على هيدا السؤال ولقي له جواب. قلت له شو السؤال؟ قال له سألني شو أصل الخطية شو سببها، مثل طلعت فيه هيك تطليعة كأنه فهمت عليه. قالت له يا ابني مبين عليك كتير تعبان، ليش ما بتفوت وبترتاح عندي جوا بالبيت؟ رجع هيك فشخة لورا قال لها لا أكيد ما بقدر، ما فيي، شو قصتك؟ ما أنا متفرغ للعبادة وهيدا بيت بائعة هوا، مش مزبوطة القصة. قلت له إذا بتفوت وبترتاح عندي بدي أعطيك 5 ذهبات، يعني هول بيسموه من زمان كانوا هيدي العملة الذهب والليرة يا خي أو 5 فضيات، المهم أنه بدي أعطيك 5 قطع عملة. هيك فكر براسه شوي انه منيح اذا فتت يعني شو رح تعمل لي، خليني اخد 5 وقدر كمل طريقي لانه المعلم طالب مني شي صعب، بفوت باخد مصاري تقدر كمل طريقي، برك تكون هيدي الحكمة. فات بتقوم بتحضر له الفرشة وهيك وبتيقعد بتقول له اقعد انت ارتاح هون تفوت انا حضر لك اكل لانه مبين عليك جوعان. نقص شو فتت لعندها فهمنا، بس كمان بدي أكل عندها؟ قال لا لا لا ما فيك، ما فيني أكل عندك أبدا، ما فيني أكل. شو إذا أكلت عندك كتير القصة، خليني برتاح شوي وفل. قلت له إذا بتقبل تأكل من عندي بدي أعطيك 5 غيرهم. لا أكيد لا ما بقبل. قلت له فكر فيها شو رح تخسر، 10 قطع يعني كتير منيح. عريتك تعزمنا أنا بروح، ما حدا بطعميك وبيدفع لك؟ لعبت له بعقلاته، قال له طيب اوكي حضري لي اكل، انه بياكل من ايدين بائعة هوا وهو متفرغ للعبادة والزهد بالحياة. حطت له الاكل قدامه وقعدت بقى تاكل معه، قال له هيك وقت قعدي تاكلي معي ما فيكي. قلت له ليه ما فيه؟ قال له ما بيسوى، انه بكفي طبختي لي وقعدت عندك كتير هالقد. قلت له اذا خليتني اقعد معك على الطاولة بدي اعطيك بعد 5. قال له لا خلص بزيادة 10. قلت له ولو شو رح تخسر، شو انا رح اقرب عليك؟ ماني قاعدة حدك على الطاولة وبعيدة عنك، وين المشكلة؟ فكر هيك بينه وبين حاله انه 5 زيادة يعني 15، انه مش عاطل الفكرة. قال له اوكي بس بتضلك بعيدة. قلت له ايه اكيد. قعدت معه قصة طويلة بس مهضومة. اجا بده ياكل هيك، قلت له حسيتك كتير تعبان، شو رأيك انا طعميك؟ اعوذ بالله شو انت بك طعميني؟ قلت له اذا بتخليني انا طعميك الاكل بايدي بعطيك 5 زيادة. فكر 20 قطعة، انه اذا طعمتني شو رح تكلني يعني، انه ماشي الحال. قبل ما عم يفتح تمه للطعمية شالت الكف وشلخته. ايه قلت له صار فيك تطلع عند معلمك وتخبره انه اصل الخطية هو الطمع والجشع وما منعود نكتفي بشي. هيك انت نادر حياتك لالله وزاهد بالدنيا ومفروض تكون وصلت لهيدي المرحلة اللي انت ما بقى يهمك شي ويكون عندك كل التجرد المطلوب. ليك كيف أنا بكلمتين قدرت جرجرتك تبيع كل شي كرمال 20 قطعة عملة. طبعا واعي حاله وكان كتير حزين وزعلان، بس قدر يجاوب على السؤال شو أصل الخطية وشو سبب الخطية اللي ممكن كل إنسان يقع فيها بحياته.

عندك. يعني مزبوط مثل ما قال لي أبو جو، يعني المدام عندها خبرة بالحياة، وقلت له كيف هيك خطوة ورا خطوة نسيت أنت حالك ونسيت مين أنت، وهون بلشت الخطية. بلشت خطيتك بتنازلات صغيرة. بس شو كان الدافع لهيدي التنازلات؟ طمعك انه انت بدك تحصل على اللي انا عرضته عليك. يا رب اني لك اعني. كلماتها صراحة كانوا عليه اقسى من الكف اللي شلخته اياه. لست لذاتي وشهواتي. وفهم بلحظتها، لا من خلال الكتب ولا من خلال التأمل، عرف حكمة هالحياة وفهم من خلال التجربة. رجع لعند معلمه مستحي من حاله وركع إجري وقال له أنا عرفت الجواب. ساعتها قال له معلمه، قال له مزبوط، انت هلأ صار عندك حكمة لأنه صرت تعرف. نحن مش مطرحوا هذا الشخص مرات؟ كتير مرات طمعنا بيوصلنا لمطارح مش حلوة. يمكن ما نقبل نعترف، أو يمكن ما نقبل نقول، وما نقبل نشارك اختبار شخصي، بس أنا أكيدة إنه على القليلة مرة بهالدنيا صايرة معنا هالشغلة نحنا، وطمعنا وصلنا على مطرح نسينا نحنا مين. مش ضروري دايما يكون الطمع بالمادة، مرات الطمع بالمراكز. كم شخص باع مبادئه وقيمه وأخلاقه تياخد مركز معين؟ مش عم بحكي بس هون عن الستات الحلوين، حتى الشباب الحلوين. قديش مرات منقبل نقول شو رح اخسر يعني ايه، واذا عملت هالشغلة البسيطة ما انا رح اخد مركز كبير. بس انا بضلني كل حياتي عبدة لهيدا المركز، لانه ما وصلت له بحريتي وما وصلت له بقدرتي. اوكي بدكم تقولوا لي اليوم نحنا بعالم كله وسايط، يمكن ايه، بس حتى لو عالم وسايط، الانسان الشاطر والمبدع الا ما يوصل ولو تأخر. صفر 9 218 233 7 9 5 9 1 1 1. حكوني بصراحة وبحرية، ولا مرة هيك عشتوا اختبار بيشبه هذا الاختبار انه ممكن نتنازل عن بعض الامور اللي نعتبرها صغيرة كرمال موعودين بشي معين او طمعانين بشي معين، لو مش نفس القصة ومش نفس الموضوع الهيك الفادح الكبير؟ بس قديش الطمع بياخد من حياتي.

0: مثل ما سمع فادي شو بعت لنا، بلشت اخذ اتصالات ورسائل تعليقا على القصه ويمكن مشاركه بخبره. هلا بعرف مش الكل بحب يشارك اختبار، يمكن مش الكل عنده جرأة يقول، بفهم هذا شيء كتير طبيعي، بس بهمني رايكم بالموضوع على 0918-233-70959-111. رسالتك شوي طويله فادي رح مرق، بس خدكون رسائل مش كتير طويله يعني ما تتخطى دقيقه.
1: صباح الخير. صباح الخير، كيفك؟
0: الحمد لله. انت
1: فادي من طرابلس؟ والله قصة كتير معبرة، يعني عم تمتحنوا وسقط بالامتحان لانه بعيد عن ربه كتير. لو الانسان قريب من ربه ما بيسقط بالامتحان، بس هذا يعني هذا هو الطمع نحن ماشيين فيه واللي مسينه بإيدينا. يعني أنا بحكي معلش على هالمشيخ يلي عني، يعني شو بدي لك، أكثريتهم عم يتجروا بالدين. بتلاقي الواحد بيعمل شيخ بتلاقيه ما معه شي، بيجي على الجامع سيارة مطرطعة، بعد فترة بتلاقي ركب، يعني ركب أحلى رنج وماسوري من هب ودب. منين لك هذا لما الواحد بده تاجر بالدين؟ بس كليته ما بيفيد، كله بيروح.
0: طيب فادي، انت اختبار شخصي، ما بتحس مرات انه الطمع يمكن بيعملك قلبك وبيخليك تعمل قصص او تتنازل عن بعض الامور انت ما كنت بدك تتنازل عنها؟ 0918-233. الو
2: الو،
0: اهلا،
2: خلي لي صوتي.
0: وصوتك كمان،
2: كيف احوالك؟
0: الحمد لله.
2: اول ما طرحتي شو اصل الخطيه وهيك قلت اش هالموضوع، انه رعب، وانه حضرتك عم تحتي يعني عطيتي اجوبة كافية ومرق فيلم حياتي هيك بثواني. كثير اثر فيي.
0: نعم.
2: اللي بدي اقوله انه الخطية عندها عدة اسباب مش بس الطمع.
0: اكيد، بس نحنا قلنا يمكن السبب الاساسي اللي بحرك كل شيء. هلا يمكن يكون في امور تانية، مش انك نحنا منتناقش على العالي.
2: صح. في عدة أسباب، هلا مش حاعد عدها، بس إذا بدك اختبار شخصي
0: تعطيني
2: جريئة.
0: صحيح،
2: مثل العادي.
0: مزبوط.
2: لما نفقرت يعني راح تعويدي وما عش عندي شيء أبدا، وصرت أخذ من إخواتي مصاري لأقدر عيش وجيب أدويتي وكذا.
0: نعم.
2: في نهار تسمع كلمة نحن معيشينك ومبلغ كتير بسيط، حطيت بحالي بالسيارة وزتيت حالي بالمهوار لحتى ما اسمع كلمة نحن معيشينك. ما نقبرت، ماتت. بعدني طيبة عم بحكي معك، بس الزل بشع كتير والموت اهون من الزل. ضليتني طيبة وفت على المستشفى ورجعت اخذ منه، بس ماني مبسوطة ابدا.
0: فهمت عليك. بدي اشكرك على عن جد صراحتك، وكيف دايما هيك بتشاركينا اختباراتك، لان دايما بنتعلم من بعض. بيرنا مرسي كتير على اتصالك.
2: خلي لي قلبك.
0: شكرا لك. بسمع شربل شو بعت لنا. يلا.
3: بونجور الديكو. يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك.
3: شربل هارون معي.
0: اهلا شربل.
3: انا من اول ما بلشت بالخبريه الجواب كان عندي. هلا الطمع هو بيزيد أسباب للخطية وكل الخطايا.
0: نعم.
3: وللخطايا المميتة كمان.
0: نعم.
3: بس أنا برأيي وبعد خبرتي أنه الحاجة هي بداية الخطية. يعني بيكون واحد بحاجة يمكن لا يأكل لا يشرب، بحاجة لمال، بحاجة لشيء معين، يعني مش متوفر له.
0: نعم.
3: يمكن بحاجة لصحة كمان، بس هالشي مش متوفر له. من هون بتبلش الأسباب، بداية الأسباب هي الحاجة. مرسي لك ويعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك شربل. بس أنا عندي سؤال، إذا كانت الحاجة هي البداية أو هي السبب الأساسي أو هي أصل الخطية، ليش نحن بدنا نروح على مصدر تاني غير المصدر اللي خلقنا حتى نلبي حاجتنا؟ يعني أنا خلقت بعرف إنه في عندي خالق بيهتم فيي وبيأمن لي حاجتي حسب ما أنا عايزة، وإذا أنا بمشي حسب التعليم وعطيني خبزي كفافة يومي من دون ما يكون عندي طمع بأكتر، ومن دون ما يكون عندي قلة ثقة إنه في حدا ممكن يفتح لي بواب ويأمن لي حاجتي، برأيك بروح على مصدر الشر كرمال بلش بالغلط؟ فكر فيها. 09-218-233. ألو،
2: صباحو.
0: صباحو.
2: بتعجبيني كيف بتصلي.
0: يعني أنا حسيتيني عم صلي هلأ.
2: ايه طبعا، حتى بمضمون القصة. أنا كتير بنوجع لأنه لبسنا الطمع ثوب الطموح وبررني له، حطيني له أكسسوار بكذا لون هو التأجيل.
0: يعني أنت موافقة أنه طمع هو أصل الخطية؟
2: اي طبعا موافقة، لانه ما فيني حطه طموح شي مقدس، والطمع مبني بس على على على الشهوة والغريزة.
0: طب ليكي والكبرياء شو وضعها؟
2: بتحطيها مع الطمع كلهم مع بعض. انا بدي اقول نحن مغيبين مغيبين خالص انه الله يراني.
0: اوكي،
2: هلا على صعيد كل الديانات.
0: نعم.
2: مشان هيك مبررين لحالنا نطمع بيلي مش لألنا، عرفتي؟
0: اوكي.
2: وناكل يلي مش صحننا.
0: نعم.
2: ونشتهي يلي مش مقسم لنا.
0: اوكي.
2: بس انا بيوجعني كتير انه هيدا وصل واكل مفهوم العيلة الانسانية. وصرنا هون بدي ابعت عبوطة كتير كبيرة لبيرنا واكيد لكل المستمعين وشارب الهارون وكذا، وصل للعيلة، العيلة يلي سبق انا قلت هيدا السلوس تبعالي، الشخص اللي بيفوت ومفروض يصير من البيت، يعني مرأة او رجل، يعني صهر او كني.
0: نعم.
2: الارض، الورثة، الحاجة، ما بدي برر انها بتفكك عيل وبيصيروا غربة ووحوش حتى بلحظات الوداع، مأساة هيدي. بالإضافة أنه منخسر عبورنا.
0: صحيح.
2: منخسر عبورنا، وبالإضافة الشيء اللي بيوجع عم نخسر وطننا. مشان شو؟ مشان
0: يعني
2: الخسر وما دون الخسر، مش القيم يلي تربينا عليها.
0: يعني أنت موافقة أنه الطمع في يكون أصل الخطية اللي بجرنا على كل شيء؟
2: ايه، هني سلسلة، يعني هني هيك
0: اكيد ما في سبب يعني واحد 100%.
2: حاطينه لبسني يعني هيدا توب الطموح، لانه الطموح
0: وهيدا الخطر. ايه وهيدا الخطر. سلمى، مثل دايما هيك كلامك كتير حلو، بتحط الاصبع على الجرح باسلوبك وبطريقتك، بترسمي لنا خريطه بالكلام اللي بتحكيه.
2: مش قدك ابدا.
0: شكرا كتير لك على اتصالك يا سلمى. في حدا كان عم بيقول انه بنوقع بالتجربه. المشكله او الغلط مش انه نوقع، المشكله انه نحن بعدين نبرر وقعتنا نكمل فيها. هيدا اللي أنا هيك بس اطلع بالحياة وبالدنيا، مين منا ما بيغلط؟ ما حدا ما بيغلط، أكبر القديسين وأكبر الناس، كلنا منغلط وكلنا ضعاف وكلنا منقطع بالخطية. بس وصلنا لعصر منبرر لحالنا السقطة، منبرر لحالنا الغلط، ومنصير بطلنا شايفينه غلط. أنا برأيي هون المشكلة. 09-218-233. ألو.
4: ألو.
0: أهلا.
4: صباح الورد.
0: صباح الورد.
4: كيفك يا مدام ألتقو؟
0: أنا كتير منيحة. نشكر الله.
4: هو هذا الحكيتية القصة، هذا إذا ربنا بيجرب خايفينه. هو خايف من ربه بس مش عارف كيف بده يتصرف.
0: أقولك هيك،
4: بعدين أوقات المال بيجر للخطيئة كمان،
0: يعني
4: معه مال كتير أوقات بيجر للخطيئة،
0: يعني الطمع بدي بعد لو قد ما معي.
4: إيه هيك.
0: فوزي مرسي على اتصالك.
4: نعم.
0: مرسي على اتصالك.
4: يسلموا ايديك، مع السلامة، الله يوفقك يا أدلكو.
0: شكرا لك، باي. 09-218-233. ألو.
5: ألو.
0: أهلا.
5: بونجور.
0: بونجور.
5: بدي أقلك إنه الحاجة مش هي القصة كلها. أنا كنت
0: بشتغل
5: ببنك.
0: مين معي؟
5: معك يا رولان.
0: قلي يا رولان.
5: أنا كنت بشتغل ببنك.
0: نعم.
5: بحالي في فرص عندي حساب البنك و100,000 دولار، صح؟ اجوا ال100,000 دولار على ايدي، جيت عم وديله يوم لبيي، امي مريضه، عم قال له بدي اختلف البنك، هيك هيك هو سرقني وسرقني، بأي أسد بيقعدوا قال لي بالحرب أنا ما صارت لا تسروا أنت من وقت تعلم الدرس الحياه مش هي كل شيء وكنت بحاجه لمصاري بس ما عملته لانه بي اشد بارض وانا لانه عم بعملها انتقام لانه سرقوني بس ما عملته.
0: رولان قد ايه بدي اشكرك على صراحتك وجرأتك انك تعطينا اختبارك وانت عم بتاكد لشربل انه بتقدر تكون بحاجه بس عندك مبادئ.
5: امي مريضه وبي اشد اشد بارض وقال لي انا كنت مع الكتاب ومع القوات وما سرقت هتسرق انت هلا بعد السرقه قلت له انا عم بسرق حظ عم بسرق مصريات اللي سرقوا لي هون بس ما عملته.
0: هلا اللي بيسمعك بفكر انه كانوا يسرقوا رولان
5: يسرقوا اختلاس بيفوتوا يسرقوا
0: بس برافو عليك رولان انه انت هيك رجعت وعيت اخر تكي يعني انت
5: انا من ورا بي قال لي خلص الله بيسامحهم لعب لي بعقلي ما بدي زعله.
0: ندمان يعني انك ما اختلستهم؟
5: ندمان كمان بي مني ندمان خلي بي يعرف انه ربى ابنه صح بس لو بي ميت كنت عملته لانه بيستاهلوا.
0: يعني التربية بتلعب دور بهذه المبادئ.
5: التربية القصة كلها.
0: رولان مرسي كتير على اتصالك.
5: باي.
0: حبيت كمان رسالة.
6: صباح الخير.
0: صباح النور.
6: مدام إلديكم ما في مانع أن نوافق معك الخطية يمكن تكون نوع من الطمع ولكن الخطية بالمطلق تعود إلى القيم. أي سلم للقيم يتجاوزه الإنسان يقع في الخطية. كانت الخطية الأولى عند آدم هو حب المعرفة المطلقة ومساواته بالله عندما طلب منه أن لا يتناول من شجرة المعرفة في الجنة إلا أن حواء كما تقول الأسطورة وآدم أكلا من هذه الشجرة لأنهما حاولا أن يكونا كالله في المعرفة المطلقة. ليس فقط في عالم الإيمان الخطية. الخطية هي ما نعيشه خارج الإطار الذي رسم لنا من خلال قيم الأخلاق والتي تتجاوز مفهوم الخير. لهذا السبب مثلا نحن في لبنان هناك من حاول أن يقع في خطية كبرى بأن ليتجاوز مفهوم المواطنية فكانت الخسارة الكبرى له وللوطن. يسعد صباحك.
0: وصباحك نعيم. بشكرك كتير على اللي قلته بس منعا لجرح مشاعر حدا بس مرقت فكرة أسطورة أدم وحواء الكثير من المؤمنين ما بيعتبروا أنها أسطورة وبيعتبروها مرتكز إيماني ضمن الكتاب المقدس أو يمكن ضمن القرآن الكريم. كرمال هيك الأسطورة هاي برأيك تنحترم مشاعر الكل الإيمانية. 09-18-233. ألو.
7: أي بدي أرجع عزبك مدام إلديكو.
0: يلا
7: بدي تحية للمدام البعض
0: سلمى.
7: أي مدام سلمى وتحية لأبو جو ولكل المستمعين. إذا حدا بيقدر يدبر لي شغل ببيروت أنا مستعدة بكون ممنونة.
0: أوكي يا بيرنا مرسي لألك. باي. كمان اتصال. ألو.
8: باي. صباح الخير.
0: صباح النور.
8: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. مين معي؟
8: ما بعرف إذا اسمي يمكن يكون في طوك بليزي عنكم.
0: شو يعني؟
8: يعني اسمي محمد.
0: ايه اهلا فيك محمد.
8: انا من جنوب.
0: اهلا فيك.
8: لك انا حط السماعة ونحن مهجرين وعطي حط السماعة لك من اول برنامج.
0: نعم.
8: بدي اقول لك شغلة انه في الشاب اللي حكى قبل شوي عن البنك بالبنك.
0: ايه.
8: بدي اقول له اول شي برافو عليك. اللي انا قصتي اكبر من قصتك.
0: ليه هي؟
8: اللي هي انا مهجر من الجنوب. قاعد بمنطقة بصيدا بالخيمة.
0: نعم.
8: وبتعرف الشتاء هلا وبتعرف كذا. عندي بنت عمر 9 شهور. وامي وزنها 120 كيلو معي.
0: نعم.
8: يعني ما قاعد تتحرك.
0: نعم.
8: وسوس كتير شيطان براسي. اسرق اعمل شيل حط. ليش العالم قاعد ببيوتها مستورة نحن بالشارع تعبانين. ليش العالم ليش نحن هيك نحن ما بدنا يعني في ناس بقولك نحن بدنا حارب. انا ما بدي حارب. أنا بدي أعيش بسلامي وكرامتي. نحن أولاد ناس. نحن أولاد بيت. عمر ما طالبنا بمدين إذن لحدا حق ربطة خبز.
0: نعم.
8: هل عم نتخانع على ربطة خبز عم نتخانع على الأكل. أنا بدي أطلب منك طلب صغير إذا تسمحي لي. إذا ما تسمحي لي حقك.
0: تفضل.
8: أنا بالجنيش كل العالم. أنا في شقة بصيدة بدي استأجرها. بدي أضب هالأم وبنت عمر 9 شهور من البرد. طالبين مني 380 دولار وانا يشهد الله انا بالناس ماني بالشارع، بس اضطر الامر انه اشحد واطلب واعمل وسوي كرامه بنتك عمر 9 شهور. ما بدي شيء بالحياه، بدي بس حدا بس ساعدني لاخذ شقه او اذا حدا عنده شيء يضبني. انا اسمي محمد، انا ماني ما خصني بالحرم، انا بدي اللي بدي بدي نعيش الدكتور في رجاجة ويجي يزعل مني يزعل، بدي اقول له وافحط يعني ابنك يعني خيك بدي فقفش تزعل انا بطلب الجعجع يزعلوا قال انتو من تكترش من الجعجع ساعدني وانا ببوس ايجا كزم الجعجع. نحن بدنا نعيش كرامتنا، انا بدي احط رقم تليفوني اذا بتسمعي لي بترجيتي كرامة بنتي.
0: تفضل.
8: انا رقمي 81 655 394. انا مش عبيض وجه بعدك تصبي الرجاج، يعني انا بدي اعيش ان شاء الله يهودي بجرب حد بدي كون معه. انا بنتي 9 شهور، شو ذنبها؟ انا تعبت وقفت وبعدت وانزلت، يعني اذا انا على صراحات بسرعة بيكمشوني الدور بيحفزوني. انا مش بضطر اسرق، انا مش بضطر انهب، انا مش بضطر ضحك على العالم، انا بدي اعيش بكرامتي. بدي اسكن اذا حدا عنده حمام انا مستعد اسكن فيه انا وامي وبنتي. انا تعبت ورفت خلص ولك خلص هذا بيلي بدي الحدود وهذا بدي اقول بدي الحرب وهذا ولك خلصنا بعض لك خلصنا علينا عشرة الخلق لك هو الحرام بعد بيحكونا بالسنة وشيعة مسيحية وبطيخ مزمر نسوان كمان نسوان كمان ما عم يشوفوا واحد من جماعتكم كلهم مضبوطين بوتات وكلهم مشافوا خمالة نحن متشكلة بالشارع.
0: محمد انت من وين؟ من الجنوب.
8: خايف انك الله اسمي قاشو ياشمون عرضات يعني من القضاء النبطية.
0: مش كتير الصوت واضح. كل حال محمد انت عطيت رقمك على الهواء، اكيد اذا حدا بحب يتواصل معك المجال مفتوح.
8: شكرا. يعني رامي 81 655 394.
0: شكرا لك يا محمد.
8: وبعتذر من ذلك.
0: لا ابدا ولا يهمك، يعني عن جد صرخة محمد يمكن في كتار بيشاركوا فيها، بس مش الكل عندهم الجرأة يقولوا اللي هو عم بيقوله. ما بده يموت، بده الحياة، وهيدا حق كتير طبيعي، وكل إنسان طبيعي أصلا بيكون عم بينبش على الحياة مش على الموت. بياخد اتصال. ألو ألو.
9: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. مين معي؟
9: معك حسين.
0: تفضل حسين.
9: أنا بس بدي أعلق على موضوع الخطية.
0: نعم.
9: إنه برأيي الشخصي بحس إنه النفس هي أول عدو للإنسان، هو نفسه.
0: أوكي.
9: يعني النفس بس تكون دنية بتجيله على الخطية شو ما كانت تكون. أما بس يكون يعني كيف بدي أقول لك، هي قادر يسيطر على نفسه وعلى طمعه، ما بصير أي ما بصير شيء. يعني
0: شو اللي بخليك تبطل قادر تسيطر على حالك وعلى طمعك؟
9: قلت الإيمان.
0: أوكي.
9: قلت الإيمان.
0: وزايدة قلت الإيمان حسين.
9: كتير هذه الأيام كتير زايدة.
0: يعني أنت بتوافق على القصة إنه الطمع سبب كتير كبير.
9: أكيد.
0: كيف الواحد ممكن يرجع هيك لإيمانه إذا أصلاً هو مش مقتنع؟ في ناس بتقلك الله مش موجود.
9: لا اكيد الله موجود. مثل قصة محمد انا كنت عم بسمعها بشوي، انه لازم يكون عنده بعد شوية ايمان زيادة. ما اختلفنا الوضع هيدا على الكل، هو ما قادر يتحمل بشوف بنته قدامه وكذا، بس شوية ايمان بيمشي الحمد.
0: هلا ما نحن ما بدناش نحكم عليه، ما بنعرف ايمانه وما بنعرف شيء. في ناس بتتعب بتصير مرهقة، مزبوط ولا لا؟ مش كل الناس عندها قدرة على التحمل مثل بعضها.
9: 100%.
0: حسين انا بشكرك كتير على اتصالك، ميرسي لك. باي. كمان بقول الو.
10: هلو عندكم.
0: هلو بشارة، كيفك؟
10: تمام نشكر الله. سوري تأخرت.
0: لا ولا يهم. بعد في عنا بس دقيقة، يلا على السريع.
10: أنا بالنسبة للطمع هو بيجي بعبادة المال.
0: نعم كيف؟ نعم.
10: وما فيها نكون طامعين ونعبد الله، لأنه خلق الكون علمنا أنه أنياع، يعني خبزك كفاف، ما بعرف شو بقولوها،
0: انه اعطينا خبزنا كفاف يومنا.
10: يا والطمع بالنسبه لي هي كانه أكبر خطيئة للإنسان وتكون بده الإيجو أنا وبس، ومثل جريمة كمان، لأنه عم بي تعرف إيديكو ما بعرف عبير لأنه ما بلاقي الكلمات بالعربي.
0: هو خلص وقتنا كمان، بركي بكرة هيك منكمل أكتر. لا ولا يهمك، أصلا
10: عم بحكي معك وعم فكر بالوقت وعم فكر كيف بدي أعبرلك بالعربي.
0: لك شو، بكرة رح يكون موضوعنا عن اليأس، بتربطهم ببعضهم وبنحكي أكتر على الساعة 11. بشارة مرسي كتير على اتصالك. لا أبدا بالعكس، أنا اللي بقول لك سوري لأنه خلص وقتنا. بعتذر في كتير أشخاص كانوا بعتين لما قدرت أخذت رسائلهم. أكيد بكرة نكمل بموضوع تاني. بدي أشكر كل اللي تابعونا. ماريانو داود شكرا كتير لألك، رجع بتجدد لقائي معكم بكرة الساعة 10.
11: كل يوم فكرة، سؤال جواب، وكل يوم في صوت بيعمل فرق. كل الفرق مع إلديكو على لبنان الحر.

0: همنا، يومياتك يومياتنا، ومصلحتك أولويتنا. همك همنا، نطرح مشاكلك وحقوقك حقك. همك همنا، شؤون نقابية بتلاحق مشاكلك على مدار الساعة.
1: ضيف همك همنا، مؤسس ورئيس جمعية برين بيروت، عضو مجلس بلدية بيروت الدكتور سعيد حديثي.
0: همك همنا.

والسلام ختاما. قضم الأراضي والمشاعات في لبنان، المسيحيون في مواجهة العقلية الصهيونية الإلغائية، الرئيس قوي بالدستور لا بموقعه، قطار المفاوضات على سكة السلام، قرى الشريط الحدودي على خط النار حين يختار ناسها البقاء، اقتصاد النزيف المفتوح إلى متى، سياسة الإقصاء الممنهج على أوتوستراد جوني، زمن المظلومية الإنمائية انتهى، مصير السنة الدراسية يترنح، خطة طوارئ تضمن استمرارية الخدمات التعليمية. لما كان لبنان مستشفى الشرق الأوسط، هل يعود؟

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أريال 4 كيلو ب $8.90، فاري لتر ربع ب $2.95.

تحية طيبة. في الميدانيات الجنوبية أغارت المقاتلات الإسرائيلية على بلدتي جبشيت وكفرة، حيث استهدفت حيا سكنيا في بلدة كفرة، في وقت قصفت المدفعية بلدة زوتر الشرقية المنصوري. حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا أعلن أنه استهدف تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة بالأسلحة الصاروخية، إضافة إلى دبابة ميركافا في بلدة الأوزح وجرافة في رشاف وألية في دير سوريان. في المقابل أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 33 منذ وقف إطلاق النار مع لبنان حتى اليوم. حذرت صحيفة جيروزاليم بوست من أن مسار التهدئة على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية بات فارغا من مضمونه، ورأت أن التطورات الأخيرة لا سيما مواقف نعيم قاسم تسقط الرهان على الحلول الدبلوماسية، وأضافت أن الوقت حان لإطلاق يد الجيش الإسرائيلي بدل إبقائها مقيدة بقيود سياسية. في بكركي التقى البطريرك الماروني مرتشارا بطرس الراعي رئيس حزب الكتائب النائب سامي لجميل على رأس وفد من نواب الحزب والمكتب السياسي. دعنا إبراهيم كنعان إلى التحلي بالوعي لإنقاذ لبنان، وقال بعد لقائه البطريرك الراعي مع النواب ألاعون وسيمو أبي رمية: أين الخطأ إذا فوضنا على حقوقنا باسترجاع الأرض وعودة النازحين وضمان كرامة لبنان؟ وشدد كنعان على أن البطريرك يمثل الثوابت الوطنية التي نطمح لنصل إليها جميعا لإنقاذ لبنان، وهو عندما يتحدث عن الحياد فهذا لإنقاذ البلد بعد تحويله لساحة قتال خدمة للمصالح الخارجية. أعلن المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي محمد كركي زيادة التعويضات العائلية للعمال 2,100,000 ليرة للشريك و 1,155,000 عن كل ولد. تحسبا لتجدد القصف الإيراني على إسرائيل، أعلنت صحيفة دعوت أحرونوت فتح الملاجئ في أسدود وريشون لتسيون. دان رئيس وزراء باكستان محمد شهبر شريف بشدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت بنية تحتية المدنية في دولة الإمارات. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبش.

0: أهمنا، يومياتك يومياتنا، ومصلحتك أولويتنا. همك همنا، نطرح مشاكلك وحقوقك حقك. همك همنا، شؤون نقابية بتلاحق مشاكلك على مدار الساعة.
1: ضيف همك همنا، مؤسس ورئيس جمعية برين بيروت، عضو مجلس بلدية بيروت الدكتور سعيد حديثي.
0: همك همنا كل ثلاثة الساعة 12 مع فادي ناكوزي عبر لبنان الحر.

الصباحية من إذاعة لبنان الحر. أهلا وسهلا بكل المستمعين. نحن بحلقتنا بهمك همنا اللي بعد رح نكون إن الله راد نهار الجمعة قبل شبكة البرامج الجديدة والنقل النوعية لإذاعة لبنان الحر. هالإذاعة اللي علمت الكل وهالإذاعة اللي بتضل بقلوب الكل. تحية بداية للمخرج الإذاعي ماريانو داود، تحية لزميلي سيدي مخلوف، وبكل محبة وكل نطرة مثل ما بيقولوا أنا بانتظاركم بلقاء، خاصة باللقاءات الأخيرة مع الدكتور سعيد حديثي اللي ما بيعرفوا بيجهلوا واللي بيعرفوا بيعشقوا. أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر. إذا بتسمح لي بس قبل ما نبدأ سوا، دكتور سعيد حديثي ممثل حزب القوات اللبنانية بمجلس بلدية بيروت، مؤسس برين بيروت، إذا بتسمح لي بعض الأمور اللي لابد ما أذكرها، مدير قسم الاستشفاء بشركة المشرق، عضو مجلس الضمان التحكيمي، رئيس سابق للجنة الاستشفاء بجمعية شركات التأمين، خبير محلف لكافة شؤون التأمين،

0: انا زي اتعلم من حضرتك هلا بهالحلقه الاخيره. اهلا وسهلا فيك دكتور.
1: استاذ فادي انا بدي اشكرك، وانا بس اجي على لبنان الحر بيجي على بيتي، فانا بكون كثير مبسوط بس كون موجود معك انت بالذات. اساسا انا ما بيجي على لبنان الحر الا تحت استضافتك انت بالشخصي.
0: ميرسي، هي شهاده منك.
1: ثانك يو سو ماتش.
0: عم ناخذها لازم ناخذها يمكن.
1: رح اقول لك شغله فادي، موضوع البلدي وموضوع بلدية بيروت موضوع كتير مهم. الناس كلها بتعرف انه بلدية بيروت الى عشرات السنين مش موجودة على خارطة الخدمات نهائيا، مش موجودة الا بما يعني تيسر وعلى الخفيف. نحن اليوم
0: بس بتسمح لي
1: فضل.
0: قبل ما تبدأ ونبدأ بهذا الموضوع دكتور حديثي، بس عندي سؤال حبيت أسألك اليوم. نحن أي صيغة قبل ما نحكي بشؤون البلدية، نحن أي صيغة بدنا نتابع فيها بلبنان؟ اليوم كتار عم بيقولوا ما بعد ما تخلص هالحرب، إن شاء الله اليوم تخلص، نحن بدنا نفكر بصيغة جديدة للبنان. ما فينا نكمل بهالدولة المركزية اللي اهترت واهترت واهترت. هلا كيف اهترت؟ يمكن هالنظام اللي كان قائم وهالتعددية الطائفية، كانوا دايما يقولون بدنا نلغي الطائفية السياسية، ما هي مفروض تلغيها من النفوس أما تلغيها من النصوص. رح أترك الكلام لك.
1: كيف يعني هلأ عم نبلش بشيء سياسي؟ رح أعطيك وجهة نظري الخاصة. أنا بالنسبة لي المشكلة بتشبه عالم الصحة، يعني المريض بس يكون عنده كانسر، إذا ما بتقله معك كانسر وبتعالجه على أساس أنه هذا كانسر، بتكون عم بتضره وبيكون الحكيم منه عم بيعالجه صح، والمريض رح يدهور حالته ويروح. اليوم نحن هذا البلد عاش فترة من السرطان، أنا عم بقولك سرطان بجسمه، سرطان كبير أسبابه عديدة ما بيخلص الحديث فيه. اللي بقدر قلك إيه، لازم نقول أنه هذا كانسر تنبلش نعالج. المشكلة انه كل علاجاتنا هي بانادول يا استاذ فادي. نحن بده يجي نهار ونحكي الحقيقة، بس نحكي الحقيقة والهواجس كل الطوايف. نحن مجموعة طوايف، من وقت ما تأسس لبنان الكبير ولا يوم كان عنا هوية واحدة نحكي فيها بالمدارس. يعني ما طلع معنا مواطن لبناني يتخطى الطوائف عبر الطوائف، لا، نحن مجموعات طائفية موجودة بهالبلد. خلينا نعترف ان نحن مجموعات طائفية وعندنا هواجس. وتعال نحكي بصيغة جديدة وببلد جديد ضمن الاتفاق مع الكل وضمن وطن. اكيد نحن ما بندعي ولا يوم لدويلات طائفية، لانه الدويلة الطائفية وهالاحلام فيها غبا لسبب واحد، انه بهذا الشرق الكبير بهذا المحيط اللي نحن عايشين فيه ما بتعيش دولة صغيرة. هو 10452 وما قدرت تعيش، كيف اذا صارت 2000 و3000؟ انا مع وطن، بس وطن مبني على الصراحة، مبني على معالجة الهواجس السبعة الكل. وخلينا نحكي الحقيقة، لانه في شيء غلط ونحن عم نتحاشى باسم شو بقولوا انه تكون لطيفين مع بعض. لا، خلينا نحط الامور مثل ما هي ونحكي مثل ما نحن. انا بلاقي انه لبنان اللي انت بتعرفه ما حيكفي هو ذاته. هيدا تاختصر لك، هيدا لبنان القديم بعتقد كثير عم بيعاني، وبعتقد من بعد ما تخلص هالحرب لازم ينقعد على طاولة وخلينا نحكي كلنا سوا مش هنقدر نعيش 100 سنة لقدام بلا صراعات. يعني قبل يمكن كان في ظروف قعدنا مع بعض ما قدرنا حطينا رولز، هلأ بعتقد في عنا فرصة بعد هالحرب كل واحد يحكي اللي عنده إيه من شو خايف، وخلينا نشوف شو الصيغة فيها نعيش مع بعض. أكيد مع الاحتفاظ بخصوصياتنا وما يكون في مواطن فئة أولى مواطن فئة تانية، هيدي أكيد، وإلا هذا البلد كله بلايا.
0: دكتور حديثي، انطلاقا من اللي عم تتفضل فيه، اليوم في عدة مشاريع عم بينبحث فيها وعم نحكي فيها. مبلشين يعني مش معقولة أقل من هيك، من لا مركزية إدارية لا مركزية موسعة لا فيدرالية كونفدرالية تقسيم كانتونات، يعني كتير مارقين كلهم هل اللي ذكرتهم. نحن وين بيناتهم كلهم؟
1: رح أقول لك شغلة، نحن بنسمع تسميات مصطلحات فيدرالية لمركزية، لمركزية بيحكي عنها دستور الطائف، نحن نسمع كثير مصطلحات، بالنتيجة بدك تشوف أي مصطلح يمكن ما يكون ولا مصطلح هو بيناسبنا. يعني اليوم بالفدرالية المواطن اللي قاعد عندك بالمنطقة بشارك بالتصويت مثلا، عم بعطيك مثال، انا ما بنسبني هيك يعني، ما بحلل لي هواجس الطائفية. اوكي انا برأيي نحن بحاجة لقعدة، برجع بقول لك مش موضوع فدرالي ولا تقسيم ولا لا مركزية، انا برأيي فينا نحن نلقط كل هيدول وناخد حسنات كل شيء ونحط هواجسنا على الطاولة ويطلع معنا شيء مختلف. يمكن يعني هلأ الموضوع إذا بدنا نفتح فيه، أنا بقول لك مثلا أنا بروح على الأروندسمان مثلا،
2: صحيح علي. بس لأنه نحن تركيبتنا هذا طائفي، موزايك طائفي،
1: موزايك طائفي،
2: ما فيها البلد بالعالم اللي فيه كلهم بدي أخذ موافقة هالطائفة وهالطائفة وهالطائفة وهالطائفة تجيب شي شغلة لشغلة بتهم الكل يعني. صح
1: استاذي، أنت أنا لأني صرت بالقطاع العام عم شوف يعني اليوم أعطيك مثل
2: صغير، بيروت مثلا،
1: بيروت أعطيك مثل، إذا لقيت متعهد فاسد من طائفة معينة،
2: صح،
1: وهو فاسد ولقته بجرم المشهود وملفاته بملايين الدولارات، إذا كان من طائفة معينة ما بيقولوا هذا فاسد سرقنا هالطائفة، وسرق طائفته، بس ما بيقولوا سرقنا، بيقولوا انت عم بتقوص عليه لأنه من طائفتنا يعني.
2: خلص
1: وقف هون، خذ هذا المشهد،
2: ورحت العيوب كلها،
1: ورحت العيوب كلها. إذا هيك نحن، فإذا بدنا نلاقي شو الحل يعني، مش معنى ما في حل يعني، هلأ بدك تصرح في مية حل، بس أنا عم أقول لك لأنه موضوع كتير متشعب. أنا بالنسبة لي أهم شيء بالقصة بس تخلص هيدا الحرب، ينقعد على طاولة كل واحد يحط شو عنده على الطاولة من دون مصلحة، لأنه مثل ما ماشي البلد منه راكب. واللي قضيناه أنا وإياك أستاذ فادي يعني، نحن صرنا قطع علينا كثير، منه مضطرين أولادنا يلي هلأ صاروا شباب وما كتير عم بيتعاطوا بالسياسة، وما ضروري لا يموتوا ولا ينجرحوا ولا يتفجروا بانفجار ما قالهم فيه يعني، عم نموت رخاص.
2: هذا الكلام
1: عم نموت رخاص،
2: ومش نحن مسؤولين،
1: مش نحن مسؤولين، عم بحكيك هذا بالموضوع السياسي. وغياب بلد بس يكون ما في وطن، مش بس بتموت مورا السياسة لأنه ما في إدارة وما في دولة، بتموت بحادث سير لأنه ما في ضوء، بتموت على طريق لأنه مش حاطين لك علامة السير، بتصير تموت وموتك رخيص وكله بيلحق بعضه، بتصير من وراء زبالة تلقط فيروس، وبتصير من وراء الأكل الفاسد بيتهرب على البول. يعني عم نجيب الموت، وعم نجيب الموت مش لطايفة، كل واحد قاعد بهالمساحة الجغرافية عم بيموت رخيص ومن دون زكاة للأسف.
2: نرجع شوي نصغر نتف صغيرة ومنروح على بيروت. بارح كان أكيد تعرفوا وحبيب قلبك
1: مختارنا
2: مختار جعدرو،
1: صح.
2: سألته سؤال حول إذا عم نحكي بكل هالأمور، كان حكى كتير عن الدائرة الأولى والدائرة التانية ببيروت، ليش ما بنعمل بلديتين؟ قال لا، انطرح فكرة، بس نحن اليوم بهالمجلس البلدي الجديد موجودين، وتغيرت فكرة المجلس البلدي لمدينة بيروت عن السابق،
1: صح.
2: بقى لح قال لي وترك الكلام لك اليوم، عرفك انك رح تكون معنا تنحكي شوي شو اللي تغير وليه راحت اليوم فكرة بلدية او بلدية تانية لدائرة بيروت الاولى.
1: طيب رح قبل ما نقول لك شو تغير، خلينا نحكي عن موضوع فصل البلدية، شو هو هالموضوع.
2: نعم،
1: بس تقول كلمة فصل بلدية بيروت أولى وبيروت تاني، مع أنه موجود بالقانون الانتخابي يعني هالتسمية مش مخترعينها، هي موجود اليوم،
2: صحيح.
1: بس تقولها دغري، عندك شريحة كبيرة من أهل بيروت بتقلك هذا نوع من التقسيم، شرقية وغربية. أنت اليوم بطرابلس في بلدية طرابلس وبلدية الميناء،
2: صح،
1: ما قالوا هذا الشيء. بالضاحية في بلديات وعندهم شيء اسمه اتحاد بلديات الضاحية،
2: مظبوط.
1: نحن عم نجي نقول ما بدنا نقسم جغرافيا، ما عم نقسم جغرافيا، نحن عم نجي نقول وما تعملوها بيروت أولى وتاني، عملوها بيروت أولى تاني وتالتي. نحن عم نجي نقول تعوا تنظم إداريا. هل عم قلك هالفكرة هيك طلعت، هالفكرة اللي انطرحت بالماضي، تعوا تنظم إداريا. اليوم في عنا مشكلة ببيروت ولازم نقولها على صوت عالي، صلاحيات محافظ بيروت غير صلاحيات محافظ كل لبنان، عنده صلاحيات استثنائية أكثر من بقية المحافظين هيك من يوم يوما. نحن عم نجي نقول يا خي هن عم بيقولوا لنا طب هسه صلاحية المحافظ بتكون تقسموا البلدية وما بتعطوا صلاحيات لرئيس البلدية.
2: يعني عم تقصد محافظ بيروت اللي هو سلطته على بيروت،
1: على بيروت بس، يعني محافظ جبل لبنان عنده صلاحيات أقل بجبل لبنان من محافظ بيروت اللي عنده إياها بيروت
2: واللي فيها بلدية، مجلس بلدي و...
1: صح
2: و...
1: صح
2: و...
1: صح
2: ومراعى كل
1: صح ال... فإذا هن عم بيقولوا عطونا صلاحيات لرئيس البلدية، خففوا من صلاحيات المحافظ شوي خليه يكون مثله مثل غيره، وعطونا صلاحيات لرئيس البلدية لنبلش نفكر بالموضوع. هلأ بعرف هذا الموضوع حساس لأنه الموقع محافظ بيروت هو موقع أرثوذكسي وموقع حساس كتير، وانت اليوم عم تاخد من صلاحيات معينة يعني عم تخففها وعم تعطيها لرئيس بلدية، بس انت شو عم تكسب فيها هون؟ عم تكسب نوع من الاستقلالية وضمان المناصفة. انت اليوم صحيح بس انت ضمنتها اليوم. هلأ لا نحن جينا باتفاق، لو ما صار اتفاق يمكن مجلس بلدية بيروت ما في مسعية، عم بحكي هون يعني مثل ما هي مثل ما صار بطرابلس. بقى اليوم في شيء بده ينعمل تضحيات من الجانبين اذا بده يصير هذا الموضوع. عم بقول لك نحن عم نناقشه مش عم نتبناه، نحن عم نجي نقول هيدا هو هيك الموضوع لينحل، في كلهم بدهم يتنازلوا شوي لينحل. هلا شو افادته؟ افادته رائعه، له افاده تنظيميا اهون، صلاحيات لرئيس البلديه بصير اسرع، التنفيذ على الارض اسرع. بلديه بيروت فادي انت ما بتعرف كل ملف قد ايه بياخذ برمي، يعني ببلديه جوني بياخذ 3 امضاوات ملف، بلديه بيروت بده 12، يعني اللي بده شهرين بجوني بده سنه ببيروت ليقطع هو 6 ملف، لانه في بروسيدور اداري كتير كبير كتير كبير.
2: طيب حلها بهيدا شو الحل؟
1: حل هلا رح اقول لك شيء الحل. بالنشاط الزايد عم بحكيك جد وحلينا.
2: نعم
1: تحلينا. رح اقول لك ليش قالنا، قال لك زميلنا المختار جون دراوز خلي سعيد يحكي بالموضوع تغيري. هو اللي تغير اول شيء بقدر اقول لك و... واللي عم بيسمعني وبيعرفني بيعرف انه هاي الحقيقه، كون على ثقه وجودنا بمجلس بلديه بيروت فيك حتم تقول 90% من السرقة اللي كان بلدية بيروت وقفت.
2: بس هيدي الناس
1: أنا هلا عم
2: مش عارفين على هاي الناس ما بتعرف
1: ما تعرف أنا أي. عم خبرك
2: أي.
1: كل ملفات الفساد وقفتها، وبشكر كل زملائي وقفتها مع زملائي وزملائي من كل الطيارات الموجودة طيارات سياسية، بس أنا كنت أحد رؤوس الحربة إذا بدك. وقفنا الملفات الفساد، يعني كان عندك يشحلوا شجرة ب $300 صارت بتشحل الشجرة ب 13 اوكي عم بعطيك مثل سخيف جدا. ما بقى في ملف، كانوا يسقوا حرج بيروت بفواتير السيترنات وهن الميات عم نجيبهم من فوج الاطفاء ببلاش، كانوا يحطوا لك سقاية حرج بيروت بالوقت يلي فيها انابيب ابار وموجودة بحرج بيروت وبينسقى منه للحرج من دون ما تجيب مي بالبر. عبعطيك مثل في كتير ملفات بقدر قلك انه السرقة كتير خفت. هلأ الشيء الخبر الحلو، انا شاء القدر انه كون رئيس دائرة الحدايق بالبلدية، رئيس لجنة الحدايق. هيدي اللجنة لأول مرة حتسمع سيس فادي انه بلدية بيروت رح تشحل كل بيروت.
2: كيف يعني رح تشحل؟
1: هلا في دفتر شروط
2: تشحي لأنه بتحمل كتير معي.
1: رح تشحل شجر شجر بيروت حيتشحل بيروت، ولا مرة تشحل كل شجرة ولا مرة.
2: عم تحكي كل الشجر اللي وين من وجد مش بالحديقة بس؟
1: لا لا لا لا وين من وجد كله. وزيادة عن هيك ما في خرائط شجر بلدية بيروت، يعني من وقت ما تأسس لبنان لليوم ما عندك خرائط شجر. طلبت بدفتر شروط جديد يلي حينزل على المنصة ويقدموا العروضات، طلبت جي اي اس ماب، خريطة على الأقمار الصناعية دلنا وين كل شجر بيروت وتعدى ونعرف شو نوعيتها. نحن رايحين على تحسن أكيد أكيد، والزفت شرحه.
2: هودي انطلاقا دكتور حديثي من نشاطك الخاص اللي عملته ضمن برين بيروت
0: ونورتوا الأشرفية وزيحتوا هالطرقات ونورتوا الأنفاق وعملتوا اللي عم تعملوا، نقلت هالخبرة تبعك
1: لقلب البلدية.
0: لقلب البلدية. بس في ناس بيقولوا لك في أولويات أكتر لناس بيروت مفروض الاهتمام فيها، ما كانت البلدية. وروح شوي على نتائج أربع آب اللي بعدهم لليوم بيقولوا لك انفجار أربع آب، البلدية ما عطت اللي مفروض تعطيه.
1: صح صح.
0: ولا اهتمت ولا ولا
1: صح
0: ولا
1: صح
0: ولا
1: صح
0: ولا.
1: صح.
0: اليوم عفوا على الكلمة بس أنا مضطر أقولها، أنه بين تشحيل شجرة وبين حاجة ملحة للعاصمة تكون هيك مثل ما بيقولوا عن حق وحقيق وناسا مرتاحين.
1: صح.
0: في فرق
1: استاذ فادي. المشكلة
0: اضطريت تقول هالمال.
1: بالعكس
0: بالعكس
1: بالعكس اللي عم تعمل. لا لا لا لا انا بدي خبرك فيه.
0: نعم.
1: انت اللي عرضته انا زعجني، بس هذا بالماضي وقت انفجار المرفأ. انا بدي لك شغلة، المشكلة انه في بديهيات اول شيء بتعملهم وبصير تعلي البكار مثل ما بيقولوا. اليوم اول شيء العالم شو طلبه منا؟ نحن ببيروت شو طلب العالم؟ بتقلك شحلي رشلي للبرغة.
0: صحيح. صح صح. أمن لي مواقف،
1: سكر لي جورة. على قبل المواقف هدول مواقف كلاس بي. كلاس آه هدول شجرة رش جورة أساطر مسكرة رجاريت عم بتعوم من المي، هيدول البارت مش موجودين. كانوا قبل كان يجي متعهد يعبوله ورق وهمية يشتغل بعشرة بالمية ويسرق 90. هالقد ليش أنا أقدر نخبي وانتبه هدول عملنا فيهم اخبار بالنيه بالعامه وعم ننسق مع امن الدوله. يعني مش انه عم
0: قبل عم تحكي
1: هلا احنا ماشيين لحد هلا
0: اوكي
1: قبل وبعدنا منسقين مع الكل. نحن ما لنا بعاد. انا اللي بدي اقول لك في شيء بده يبلش، في باز بدك تحطها بعدين بتروح عليهم هدول اكيد. يعني اليوم عقد الرامكو معمول من زمان بيخلص بكانون الاول 2026. طب انت بتعرف هلا بيقولوا لك مثلا بالاشرفيه وبيروت في خرق ليب، عفوا على التعبير، بس انه هاي الحقيقه. ايه هو مش انه هذا الكاكا كان موجود من من من من عطول، كان موجود بس كانت الرامكو تنظف الرصيف. صار لها 3 سنين الرامكو ما بتنظف الرصيف، مشان هيك العالم قامت القيامه. لازم ترجع الرامكو تنظف الرصيف.
0: بس هاي مش الشروط
1: هلا بس
0: انتم بتحطوها كبلديه، ولو بده تطلب عليهم زياده رامكو لانه هذا شغل زياده.
1: بدنا نشوف رامكو قديش عطينا. ما هو
0: نحن مش مخصصاتكم هودي؟
1: هلا نحن هيدا الموضوع معنا ومع الحكومه. بس نحن عنا راي فيه. ونحن عم ندرسه هلا الملف لانه تجديده قرب. نحن عم ندرسه، نحن ما رح نقبل مثل اللي قطع
0: اساسا.
1: لم وكانس. هيدا اول شيء. حتى الشغيل اللي عم يقطعه انا ما بدي يكون عم اوس على رامكو، بس انا بقول رامكو كمان هي بدها ترجع تشد حالها مثل ما كنا نعرف الرامكو سابقا. لانه اليوم
0: انا كنت اعرفها سوكلين.
1: ايه يعني لا انا طريقه التنظيف خلينا
0: طيب اوكي
1: مش عم نلطش هلا عم نحكي علم على الحل. انا كنت بدي اقول لك انه كانت الطرقات تنظف اكثر، كان في مكانات تشتغل اكثر، كانوا الشغيله نوعيتهم اكثر. انا بشوف شغيله نايمين بين سيارتين 3 ساعات، بعت لهم صور 100 واحد. يعني انا هيدا ما برجع بقول لك فادي حتى ما نشط عن الموضوع، بدي اقول لك انه نحن بالبلديه جايين على مطرح منكوب، صلنا فيه ما طبقنا السنه بعد ما طبقنا السنه، بس بقدر اقول لك حطينا اسس حتبلش تشوف كل شيء عم بيتغير. عم بحكيك هلا بلديه مش برين بيروت. برين بيروت نحن
0: غير موضوع،
1: غير شيء تحليق
0: هلأ.
1: تحليق قد ما بدك
0: هلا
1: بنمرق عليه بقى. لا نحن رايحين على كذا ملف ننهيهم. رش المبيدات انتهى.
0: يعني
1: هالصيفية ممتازة.
0: العالم ما رح تحس باللي كنت تحسه قبل.
1: لا انا بقول لك من هلأ ورايح العالم حتشوف تحسن. والحقيقة حتحدد بس ينزل دفاتر الشروط على المنصة تبع بلدية بيروت. وقت شراء العام عراف بتعد من بعدها شهر ونص، وبتقلها لبيروت من هلأ لأربعة سنين انت منيحة.
0: دكتور حديثي اللي عم تتفضل وتقوله يعني بيلفت نظر. ليش بيلفت نظر؟ انه اليوم كل مكونات شو بدي اقول لك العائلة السياسية خلينا نقول كلها مجموعة بالمجلس البلدي.
1: صح.
0: حضرتك بتمثل حزب القوات اللبنانية بهالمجلس البلدي. شو معلي اذا سألتك هالسؤال؟ في انت وفي
2: شو بيقول لك الحزب وتوجيهات الحزب، وفي عندك الواقع على الأرض.
1: صح.
2: لمين بتسمع؟
1: رح أقول لك يا بكز، أول شيء تحطى بس بين هلالين.
2: نعم.
1: في أنا وأستاذ رغب حداد.
2: لا لا أنا ما
1: إيه
2: يعني
1: إيه
2: بس
1: عم بحكي
2: أوكي. لأنه أنت حضر.
1: لا بعرف بعرف.
2: صح.
1: أول شيء ولا مرة تعارض قرار الحزب مع قرار الوطن، ولا مرة، ولا مرة بحكيك يعني ما بعرف رح أقول لك بس هالكلمة، رح أحلف لك وأقول لك بشرفي والله، بشرفي والله، ولا مرة اجتني تعليمات إلا بمكافحة الفساد وبخوف الله وبالشغل المزبوط، وخليك عم تشتغل وما تطلع وراك، خليك مثل ما أنت ونحن وراك. هاي كلمة عم أقول لك بشرفي. ولا مرة حسيت حالي بصراع بين شغلتين، انه شغلة ما لازم تنعمل بس الحزب قال لي اعملها، ولا مرة شفت هالزارة. وبالعكس يعني وبالعكس يعني.
2: بس الحزب بيطمح انه يشوف بلدية بيروت من الطموحات اللي عنده اياها، اللي عنده اياها من لكل لبنان، بس ليش لا ما بتكون كمان ببلدية العاصمة.
1: صح استاذ فادي، العاصمة بتحوي كل لبنان، يعني ما بتشبه ولا شيء.
2: نعم.
1: كل شيء فيها، كل الاحزاب، ولك مش يمكن يكون فيها حزب مش موجود بلبنان بس موجود ببيروت.
2: صحيح.
1: هالقد نحن ببيروت بدنا نكون صورة جيدة. اللي بقدر اقول لك نحن مش صورة جيدة، نحن صورة ممتازة. عم نعمل، عم نمشي بين الارغام. بتعرف اوقات كثير يعني كمان لو كنت عم تعمل صح بحطوا لك لغم لانك من الحزب السياسي.
2: صح.
1: يعني ما بيتمنوا لك النجاح، ونحن عم نشوف اللغم وعم نشوف اللي عم بحطه،
2: هلا
1: عم نبوسه على خده اللي عم
2: حاليا
1: بحطه حاليا
2: من المجلس البلدي.
1: اكيد في كثير، يعني ما بدي انا افوت تفاصيل، بس انه اليوم بدي
2: فيته بالتفاهم.
1: رح اقول لك لا ما هو بالتفاهم. هو بالتفاهم لو وصله. بعدين رح اقول لك شيء، انا اليوم وقت بيجي بقول ما بدي معمل فرس على الكارنتينا، لانه معمل فرس بكلف مصاري كثير كثير، يعني 20 دولار على الطن مشان تفرز 3% ولا شيء، وما بحل أزمة النفايات، وبتفوت 200 كميون بالنهار وبتطهر 200 كميون، كل أخبار وكل سمسرات بيقولوا لك أنت طائفة، أنت ما بدك معمل الفرز لأنه بمنطقة الكارنتينا، لأنه هيدي الشرقية بعقلهم، هيدي الشرقية. اليوم بس تيجي جريدة الأخبار، جريدة الأخبار تحط ممثل قوات البنية ببيروت يقول لا تمزجوا نفايات المسيحيين بنفايات المسلمين. يعني خيال خيال واسع.
2: بس ما ما ما بس مقتصرة بس على الجريدة.
1: بس
2: عم بقول لك افتح التليفون اللي بيني وبينك.
1: بدك تعرف قديش انت عم بتعاني. انا عم بقول لك قديش عم نعاني.
2: بس كيف بدك تكمل وقت بيكون البارازيت ماشي من الفجر للنجر.
1: ماشي. كل يوم بتسمع خبرية بتقرا بالجريدة. والمشكلة انه اوكي انا العالم توثق فيه ثقة عامية،
2: اوكي،
1: بس يا خيي ما كثرة الاقوال بتقول لك اخر شيء، خيي بلكي في شيء منه. ما هون المصيبة، والمصيبة انه كله وهم وسراب بخوف الله. انا ما بحياتي بفرق، انا حزبي بخلقت حزبي وبموت حزبي، اوكي، بلدية بيروت انا جاي اخدم اهل بيروت، وجاي يكون احلى صورة للحزب ببلدية بيروت.
2: صحيح.
1: وجاي اعمل انجازات وقل لهم للعالم انا الحزبة بالقوات اللبنانية عملت هيك، وقل له للحزب انت اللي جبتني انا لك شو عملت. يعني انا هيدا هدفي، انا عم بحكيك بالشخصي، عم بحكي هلا كأني عم بحكي مع حالي، انا هيك بدي. بياخدوك على مطارح بشعة سخيفة مقرفة لا تقرف الشغل، انت بتوصل بسلوك لمطرح بتقول ولك عمره ما اشتغل ولا بدي اشتغل ولا بدي اعمل لهم. كيف بوصلوك لهون؟
2: صح.
1: بس نحن ما لازم نوصل لهون لو شو ما كان.
2: شو بده يصير يعني مبدئيا؟
1: مبدئيا نحن حتى ننهي لك موضوع البلدي، بلدية بيروت ماشيين صح، لا فساد، شغل مزبوط.
2: نفايات مثلا، نفايات
1: نحن رح نحلها.
2: حكينا بمحارق دكتور حديثة وطلعت ونزلت وفي محارق حسب المواصفات. لا مش
1: خرطة، رح خبرك خبرية.
2: شو
1: موضوع
2: عم نرمي نفايات؟
1: موضوع نفايات
2: بالذات.
1: صح. موضوع نفايات بالذات.
2: نعم.
1: موضوع ما له علاقة بلدية بيروت، له علاقة بالحكومة. القانون المادة 80 من قانون بيقول انه نحن علينا الكنس واللم والكنس وإلى آخره.
2: نعم.
1: الجمع والكنس. نحن ما قلنا ناخذها على المطمر. المطمر شغلة الحكومة.
2: أوكي.
1: الحكومة هيئتها ماني عارف عم بسمع انه حلتها بالكوستا برافا، حلتها بالكوستا برافا. فاذا نحن رايحين على حل انه ما رح تعوم النفايات بشوارعنا ما حنوصل لها.
2: شو رح يصير بالكوستا برافا يعني؟
1: رح ينقلوا يطمرون هونيك، رح يوسعوا
2: الكوستا برافا
1: ويدفعوا مصاري.
2: تحمل
1: تحمل
2: تحمل,
1: تحمل. سمحوا لهم يزيدوا كذا كيلومتر
2: بس لانه قريب للمطار.
1: سامحين، عملوا لها دراسه هيئتها هيك. بيبقى في الفرز، الفرز والكومبوستينج مفروض ينحطوا بس بالمطمر. يعني مش معقول تحطوا معمل فرز وما عم تفرز شيء وعم تدفع مصاري وما بيطلع لك شيء، تحطوا بالكارنتينا. بتفوت 1200 طن بالنهار، بيجوا بيفضوا، بعد ما بيفضوا بتفرز 5%، بترجع بتعبيهم بتاخذهم على الكوستا برافا. شو هالبرمه يعني؟ حط معمل فرز بالكوستا برافا، واذا بدك تعمل تسويق بالكوستا برافا وتمرهم بالكوستا برافا وتفعلوا على الكوستا برافا وتفعلوا.
2: حتى هو لانه مواضيع يعني كل موضوع وبياخذ وقته.
1: صح.
2: شو بنقعد هلا سكان بيروت هلا حاليا؟ شو الاشي اللي عم تنعمل قبل ما انتقل انا وياك لبرين بيروت؟
1: بنقعد سكان بيروت هيدي الصيفيه، تشحيل رش مبيدات انتهى صار، يعتبروا تسفيت الملف. يعني هلا انت عم تحكينا، اما قبل ما اجي نحن صرنا على الفينال، بده شهر ونص بيتلزم. يعني نحن من آب وطلوع حيكون عنا فلش زفت ببيروت قد ما بدك من آب وطلوع. موضوع رش المبيدات التشحيل هيدا الشهر آخر جمعة
2: بأيار.
1: من آخر جمعة بتلاقي فتحت. أوكي. رش مبيدات تشحيل الزفت بآب بإذن الله منكون عملنا.
2: بالنسبة للمواقف،
1: مواقف
2: في لأنه في كتار قدموا طرح لعدة مثلا بناية مواقف، تنزلوا تحت الأرض وتعملوا بقى مواقف تحت الأرض. حاجب كل ما بده يجي حدا يفوت على بيروت بيصير محتار مش عارف وين بده يروح.
1: رح خبر خبرية، المواقف كانت محلولة وقت كان في البارك ميتر. أنت اليوم صاحب محل، بتجي بتدفع بكرة رقم مقبول، بتاخذها على نهار، بتحطها السيارة، إذا إجا حدا بتشيلها بتصفف فيها. راح البارك ميتر، صارت العالم بدها مواقف لمحلاتها.
2: تهم فلان وتهم فلان.
1: بيروت من يوم ما تأسست ما كان فيها بالتنظيم المدني إنه تعمل باركينج، أكلت الضرب وبعض الضرب أكلينه لليوم. لتيجي تعمل مواقف للبلدية
2: تحت الأرض،
1: تحت الأرض، لتيجي تعمل مواقف للبلدية.
2: نعم.
1: بدك تشتري أراضي. وبدك تشتري أراضي بالمناطق المكتظة سكانيا، لا تجي تشتري الأرض كذا مليون.
2: صح.
1: وبدك تعمر بكذا مليون. هلأ القدرات ما بتسمح لأنه بدك تعمل 10، بدك 100 مليون.
2: عظيم.
1: أوكي.
2: أوكي. يعني هذا الموضوع هلأ.
1: موضوع بتقدر تاخد ترخيص رسمي بتقدم على البلدية، بتقول أنا بدي موقف قدام بس بدفع عليه. هلأ هيدا المعلومات اللي عندي اياها بوزارة الداخلية بتقول ملف البارك ميتر نحط على النار،
2: يعني قريبا حيث.
1: يعني مفروض بستين يوم يكون انحل. هيدي المعلومات
2: يعني
1: اللي جتنا
2: بداية الصيف.
1: بداية الصيف.
2: اوكي. بدي انتقل انا وياك للي عم تعملوه
1: ببرين بيروت. اول شيء للأمانة
2: يعني
1: يمكن احلى شيء صار
2: نموذج.
1: اوكي. قبل ما اخبرك عن برين بيروت بس بدي اقول شغلة. من 3 سنين حطينا تمثال عذراء على ساحة السيسين. من أول ما وصلت هالعذراء على الساحة ونحطت للأمانة، لأنه نحن بشار العذراء ما فيه ما أذكرها، من وقت ما نحطت ما شف لنا نور من أم النور. عم بحكيك جد.
2: بسم الله.
1: ما في شيء ما تيسر.
2: الله يبارك.
1: ما في شيء ما تيسر. فتنا بموضوع الإنارة وفتنا بموضوع الإنارة، وبدي أشكر الكل اللي ساهموا. وإذا بدي أحكي كمان حزبيا كمان بدي أشكر أستاذ جهاد بخردوني كمان للأمانة، لأنه على التبليشة كان هو بولدوزر معي. أنا بس بدي أقول لك شغلة إنه نحن الأشرفية مضواية مضواية ورح تضل مضواية
2: من قبل.
1: إيه؟
2: يعني ضويتوها كان بعده العتمة
1: وبعدها بعض مضواية. يعني أنا بدي أقول لك من يومين حطيت بوست، عملنا صيانة، نحن صيانة دورية. عم نجدد لمبات، صار في لمبات موديل حديث عم نجددها. في مناطق صغيره هيك احياء صغيره فتنا عليها بالبروجكتورات، يعني ما خلينا زاويه بالمنطقه. خلصنا اناره، خلصنا اناره، هذا صارت ورانا الاناره. رحنا على الانفاق عملنا لها ديكوراسيون.
2: صحيح.
1: خلصنا الانفاق. رحنا على الارصفه دهنيهم، خلصنا الارصفه، حطينا الريفلكترز والسولر وكات ايز والى اخره، خلصناهم. هلا بدي بشرك اليوم لانه بعد ما عرفوا بعد ما حطيت بوست، نحن بالتعاون مع محافظ بيروت يلي أنا بوجه له كل الخير لأنه هو كان عراب، بمعارفة أنا والهابي وول تبع الطرش وزميلي بالمجلس البلدي سيرج مالكونيا عن حزب الطرشناك وأستاذ جهاد بخردوني يلي بلشنا نحن وياه، نحن رح ندهن كل مصلبيات الأشرفية. يعني مطرح ما في إشارات سير وبيتون هدول الأعراض رح يندهنوا كلهم ترافيك بينت كذا وجه بمواد حديثة
2: يعني
1: تلمع بالليل بالليل بالضوء الأبيض
2: صح.
1: من الرينج لا أول شارع لبنان على البرج الغزال لا كنيسة مرن أولى لا سوفيل، سوفيل خلصناها لأن عملنا التست فيها لا الحكمة لا الام تي في مفرق مستشفى الروم الام تي في لا ظهر الجسر الدكواني لا سبينس لا أوتيل ديو. هاي دولي
2: هودي يعني عم نحكي أحد مصلبيات ومفارق
1: مفارق مصلبيات يعني مطرح مفيد طبعا البيتون
2: صح.
1: لا كمية ضخمة
2: ضخمة.
1: نهار السبت والأحد الطرقات بالأشرفية من هلأ عم بقلك رح نحط بوست نقول له نعتذر منكم
2: مسكرة
1: لأنه لا ينشف مش مسكرة حتكون على ميلة وحدة يعني إذا الطريق سيارتين بدأ تقطع سيارة سيارة نحن سبت وأحد حتكون قاسي علينا شوي بس أنا بقلك منطقة جميلة وجميلة جدا وأكيد ما حتى ما ننسى أنه نحن بهذا المجلس البلدي افتتحنا جنينة السيوفة مع اليوم من أجمل حدائق بيروت للأمانة ومحافظين
2: صحيح.
1: عليها افتتحنا ملاعب الباسكت وملاعب الفوتبول على جسر الواطي. ما راح نخلي حيط وسخ بالأشرفية مش بس ترقات الحيطان
2: ده. في الإحياء اللي كان بده شغل
1: أعطيني مثل يعني أنا بلكي مش منتبهين
2: قريبة لنهر بيروت
1: القليبة لنهر بيروت
2: نعم كان وقتها نعمل يمكن ثورة دهن لكل المنازل المنازل القديمة اللي
1: مظبوط بكرم الزيتون وعلى البدوي
2: صحيح اللي صح قريبة صح لبعضها
1: صح
2: و
1: صح.
2: هل نقدر نقول هالمناطق هيدي اللي هي فيها كثافة سكانية وقدرتهم المادية بتبقى شوي محدودة مثل ما بقولوا على بعضهم ماشي الحال بس شو عم ينعمل
1: تحلك شي فت. هلأ انت فت بموضوع انا كتير بحبه بس كتير كبير رح قلك رأيي شخصي
2: وهلأ في عمار بكت اللي مش مستوفي الشروط المطلوبة من ناحية السلامة
1: اعتبرهم كلهم مستوفين الشروط
2: نعم.
1: اليوم انت عندك منطقة مثل كرم الزيتون بيسوى كرم الزيتون كلنا كأحزاب بالمنطقة وكحزبنا بالذات نعمل لها مخطط توجيهي ينعمل لها شيء نشيل هالطابق طابقين طابق طابقين طابق طابقين وتطلع بنيات ونرجع أولاد الأشرفية على الأشرفية. إذا بقلك أنا حلمي نعطيهم منشوف حدا يعمر بياخد إجرته بس ما بيكون في أرباح
2: يعني بتشله هالبيت اللي هو قاعد فيه
1: وبتطلع في بنية
2: ببنية حديثة
1: خلنا نخلص لأنه أنت اليوم هدول البيوت ما بقى يريحوني لأنه عم بيقعدوا فيهم من جنسيات مختلفة وبلاس عم بيكونوا وكر مش مريح لأن احنا كل شيء عم عيوننا مفتحة بس للأمانة متعبة يعني متعبة. فأنت عندك منطقتين هي منطقة البدوي وعندك منطقة كرم الزيتون. حي السريان تغيرت فيك تقول 70% هلأ صار في نيو حي السريان كلها بنيات جديدة عم تطلع وعم تتغير
2: مريح. عرفت الزونات اللي بعدها تقريبا
1: صح.
2: كما كانت
1: يعني كما كانت عندك شقفة من كرم الزيتون علامة استفهام كبيرة برجع بقول لك موضوع كبير موضوع بده قرار كبير منه قده أنا بالشخصي مني قده لأنه بدك حدا تجي شركة تجي تشتري هالعقار 100 متر عقار خي 100 متر فحقه 100 فوق 100 فوق 100 صار عندك 500 صار بيطلع بناية بدك مخطط توجيه مثل ما عملوا بسوليدير بس إذا انعمل بيوم من الأيام هيدا يمكن أنت بتكون عم بتروح عن يو أشرفية بتكون خدمناها والله مشروع حلو بس عم قلها
2: بعيد شوي على كل حال دكتور حديث الوقت ما عاد كتير يسمح لنا نحن وياك بدقيقتين كيف بدنا نختم
1: كيف بدنا
2: نختم هالجلسة
1: أنا
2: بين أشرفية وبين بلدية بيروت
1: أنا بدي أحكي عن موضوع حساس وبدي أقوله وبدي أنتبه كيف بدي أقوله حتى ما حدا يفهمني غلط
2: تفضل.
1: بدي أطلب من هالمنبر من أهلنا طالما أنا اليوم جاي تقريبا عم بحكي باسم الأشرفية بدي أطلب من أهلي من الأشرفية اللي عم بيسمعني بدي أطلب منه ينتبه لمين عم بيأجر ينتبه لمين عم بيأجر. وما بدي أعمل بانيك ولا بدي خوف حدا، بدي قلكم خلينا نكون ذكية. ذكي اللي بتعلم مش من كيسه، من كيس غيره بيكون ذكي اللي بيتعلم. أنا بطلب منكم، عم بصير أغلاط ومن 4-5 أيام صدفة، يمكن صدفة، ما بدي خوف حدا، بس كان المسيرات الإسرائيلية والأمكا كانت على علو منخفض فوق الأشرفية، فبدي أطلب منكم عملوا معروف، خلوا العيون مفتحة، مش كرمال قرشين، بكفينا يوداس واحد بتاريخنا، ما بدنا أكتر، ما بدنا أكتر. بتمنى عليكم تنتبهوا، مرحلة بتقطع والدنيا بألف خير، وبس تقطع المرحلة كونوا أكيدين رح تأجروا بيوتكم قد ما عم تأجروا هلأ أكتر مرة ومرتين وثلاثة. وانتبهوا يلي عم بتأجروه إذا ما رجع أرضه يمكن يطلع بكرة قانون بالدولة ويقولوا لكم تعطوا سنة سماح، بتكونوا أكلتوا الضرب. عم بلفتكم نظركم، ومن له أذنان سامعتان فليسمع.
2: توصية قوية،
1: إن شاء الله خير.
2: دكتور حديثي، دكتور سعيد حديثي، أنا بدي أقول لك مرسي.
1: أنا بدي أقول لك مرسي لألك
2: لهالوقت اللي خصصته لألنا، ولهالجلسة يعني اللي كلها إيجابيات رغم السلبيات. أكيد. بس معك ما بيطلع إلا كل شيء إيجابي. شكرا لألك،
1: وأنا بشكرك سيس فادي، والله يخلي لنا إياك دايما.
2: شكرا، مرسي دايما. مرسي لألك. دكتور سعيد حديثي، ممثل حزب القوات اللبنانية بمجلس بلدية بيروت، مؤسس برين بيروت، الله يكون معك.
1: ثانك يو.
2: والنجاح حليفك بكل شيء بتحط ايدك فيه.
1: ثانك يو سو ماتش، ممنونك.
2: بشكر اللي تابعونا، ماريانو داوود، سيدي مخلوف، الى اللقاء.
3: همك همنا، يومياتك يومياتنا، ومصلحتك اولويتنا. همك همنا، نطرح مشاكلك وحقوقك حقك. همك همنا، شؤوننا أبية، بتلاحق مشاكلك عمدار الساعة. همك همنا، مع فادي نكوزي عبر لبنان الحر.

0: حقك تعرف بدقيقة منفيدك.
1: شو رأينا بفنجان شاي؟ مش أخضر ولا أسود ولا أي شاي من اللي معودين عليه. حقك تعرف اليوم عن شاي اسمه رويبوس. هو مشروب من الأعشاب صحيح، وأصله من جنوب أفريقيا، بس منه من نبتة الشاي التقليدية اللي نحنا منعرفها، ومن دون ما كتير نسمي علمياً اسم شجرته لأنه شوي صعب، منقول إنه يعتبر من المنقوع العشبي ومنه شاي بمعنى الحقيقي يلي نحنا منعرفه. لونه مثل ما قلنا منه لا أخضر ولا أسود، إنما أحمر تقريباً ميل للأورانج أو المجنزر. طعمته حلوة أكتر من الشاي اللي نحنا منعرفه، وخالي من الكافيين، وهيدا شيء كتير مهم لكل الأشخاص يلي بيبعدوا عن الشاي التقليدي. يعني فينا نشربه الصبح أو عشية أو الظهر من دون ما يتأثر جسمنا. وكتار بالعالم بيروجوا لفوايد الرويبوس، لأنه بيقولوا أنه مثل الشاي التقليدي بيحتوي على مضادات للأكسدة بتساعد جسمنا بحمايته من كتير من الأمراض.

0: الواحدة إلى ربعا بتوقيت بيروت. عناوين جولة الظهيرة.
1: الجنوب انذارات وغارات ودعوات في الداخل الإسرائيلي لإنهاء وقف النار الوهمي. جعجع لحزب الله انذلت الكوارث بلبنان ورفض المفاوضات إنكار للدولة. الجميل الحملة على المرجعيات إيرانية. لبنان يتضامن مع الإمارات في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. الجيش يوقف 4 من مطلقي النار في الضاحية. اللجان المشتركة تتابع اليوم درس قانون العفو. فتح الملاجئ في مدن وبلدات إسرائيلية تحسبا لعودة الحرب. هذه العناوين وسواها نفصلها في تمام الساعة 2 إلى الربع ضمن جولة الظهيرة.

0: 11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبشي.
1: نقل الآن مع رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر. رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد في 6:30 مساء.
3: ظاهرة ادعاء الانتصار لدى حزب الله لا تحتاج علاجا، لأنها حالة مستعصية وتخرج عن قواعد العلم والمنطق والعقل. في هذه الأيام البائسة والزمن العجيب، قد يميل رجل إلى اعتبار نفسه امرأة، وقد تطل امرأة من الشرفة لتهتف للجيران والمارة وهي تحمل صينية البقدونس أنا ماري أنطوانيت، وقد ترد عليها أخرى من شرفة مقابلة بالوزرة وأنا الليدي ديانا سبنسر، وقد تهب الحماسة بعريف متقاعد فيقف وقفة عنفوان عسكرية متكئا على عصاه ويعلن للملأ من نافذته أنا حفيد الإسكندر المقدوني. هكذا نحن اللبنانيين نواجه اليوم حالة مشابهة لما تقدم. فوق بحار الدماء والركام والخراب والآلام، يقف بعض أهل الممانعة معلنين الانتصار على العدو الغاشم، ولا يتردد الشيخ نعيم في القول لو بقي واحد منا يقاتل فنحن منتصرون. يعني كان يمكن لنابليون بونابرت بعدما خسر آخر معاركه في واترلو في 18 حزيران 1815 أن يقف في طريق العودة إلى باريس تحت شجرة بلوط ويقول لمن بقي معه: فشروا، نحن لم نخسر، ما زلنا أحياء، والفرنسيون لن يستسلموا. وكان يمكنه أن يصرخ بين الحين والآخر في وجه حراسه الإنجليز في منفاه في جزيرة سانت إلين: تبا لكم، النصر لنا ونحن الأقوى. وكان يمكن لأدولف هتلر أن لا ينتحر، بل أن يخرج إلى كبار معاونيه ويقول لهم: صحيح أن الأعداء باتوا في برلين وسقطت خطوطنا الدفاعية شرقا وغربا، لكننا منتصرون، وها أنا أرفع إشارة النصر نكاية بوينستون تشرشل الذي اخترعها على شكل حرف V، أي اختصارا لعبارة فيكتوري أو النصر. واليوم يمكن أن يصور بشار الأسد من منفاه المسكوبي شريطا قصيرا جدا يقول فيه رافعا إشارة النصر: نحن منتصرون، ويسربه عبر

0: أبناءكم وأبناء بيئتكم من الضلال ومن الأوهام التي زرعتموها فيهم بعدما غسلتم أدمغتهم عقودا عدة. لبنان ذاهب إلى المفاوضات ليستعيد سيادته وكرامته وأرضه، والدولة ستحصر السلاح بمؤسساتها الشرعية، والوطن سيعود إلى سكة الازدهار والاستقرار. فاستفيقوا وقولوا للمجتبى إذا كان لكم إليه وصول: سامحنا، نحن لا بدنا ولا فينا، والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: في الأسواق.
1: في الأسواق.
0: في الأسواق.
2: من لبنان الحر.
3: يتراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء بين 89400 ليرة و 89700 ليرة، فيما يسجل سعر أنصة الذهب عالميا 4551 دولارا.
2: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
4: من اي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع اي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
3: ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 64 ألف ليرة والبنزين 98 أوكتان 41 ألف ليرة، فيما انخفض سعر المازوت 16 ألف ليرة وقارورة الغاز 70 ألف ليرة. وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 2,455 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,473 ألف ليرة، مازوت 2,314 ألف ليرة، والغاز 1,569 ألف ليرة لبنانية.
2: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
5: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
6: ليه؟
5: لان صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات اي بي تي.
6: هاي خبرية، صار بدها غسلي وكم غرض للبيت؟
5: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.

0: حقك تعرف بدقيقة من فيدك.
1: شو رأينا بفنجان شاي؟ مش أخضر ولا أسود ولا أي شاي من اللي معودين عليه. حقك تعرف اليوم عن شاي اسمه رويبوس. هو مشروب من الأعشاب صحيح، وأصله من جنوب أفريقيا، بس منه من نبتة الشاي التقليدية يلي نحنا منعرفها. ومن دون ما كتير نسمي علمياً اسم شجرته لأنه شوي صعب، منقول إنه يعتبر من المنقوع العشبي ومنه شاي بمعنى الحقيقي يلي نحنا منعرفه. لونه مثل ما قلنا منه لا أخضر ولا أسود، إنما أحمر تقريباً ميل للأورانج أو المجنزر. طعمته حلوة أكتر من الشاي اللي نحنا منعرفه، وخالي من الكافيين، وهيدا شيء كتير مهم لكل الأشخاص يلي بيبعدوا عن الشاي التقليدي. يعني فينا نشربه الصبح أو عشية أو الظهر من دون ما يتأثر جسمنا. وكتار بالعالم بيروجوا لفوايد الرويبوس، لأنه بيقولوا إنه مثله مثل الشاي التقليدي بيحتوي على مضادات للأكسدة بتساعد جسمنا بحمايته من كتير من الأمراض، إنما كمان بيساعد بالهضم والاسترخاء على عكس المنبه الموجود بالشاي الأسود مثلا. وفينا نشرب الرويبوس سخن أو حتى بارد، وفينا نزد له شوية حليب، شوية عسل أو غيرها من المنكهات يلي ممكن تخلينا نشرب هالمشروب الأفريقي يلي صار شهرته وين ما كان بالعالم.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

في المسيرة هذا الشهر سلام للبنان الخيار الأخير. الأسباب العميقة لانهيار لبنان أزمة نظام أم أزمة جغرافيا؟ لبنان تحت السقف القانوني للهدنة والسلام.

0: الشرق الأوسط هل يعود؟
1: المسيرة المسيرة المسيرة
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سلامي اكسترا سرانو لوقيه بدولارين و90 سنت جبنة دوبلو كريم لوقيه ب80 سنت

0: الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت، جولة الظهيرة من لبنان الحر.
1: تحية طيبة. الجنوب على اشتعاله ودعوات في الداخل الإسرائيلي لإنهاء وقف النار الوهمي. جعجع لحزب الله أنزلت الكوارث بلبنان ورفض المفاوضات إنكار للدولة. الجميل الحملة على المرجعيات إيرانية. لبنان يتضامن مع الإمارات في مواجهة اعتداءات طهران. الجيش يوقف 4 من مطلقي النار في الضاحية. اللجان المشتركة تتابع درس قانون العفو. تحسبا للحرب، فتح الملاجئ في مدن وبلدات إسرائيلية وعرقجي في الصين.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع وفاء شدياق وبول عباس. بين التصعيد العسكري جنوبا وتهديدات حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا داخليا، الوضع اللبناني يكاد يلامس حدود الانفجار مع ارتفاع أصوات الداخل الإسرائيلي بإنهاء وقف إطلاق النار والعودة إلى الحرب، وهو ما حذر منه رئيس حزب القوات اللبنانية مرة جديدة من جر المزيد من الكوارث على لبنان واللبنانيين، لافتا إلى أن من لا يعترف بما يقوم به الرئيس الشرعي للبنان والحكومة الشرعية فهو لا يعترف بوجود دولة في لبنان. وسط هذه الأجواء تواصلت المواقف الداعمة لبكركي وبعبدة في مواجهة الحملة التي تستهدفهما نيابيا. تواصل اللجان النيابية المشتركة اليوم درس قانون العفو. نبدأ من آخر المواقف السياسية الرافضة لعرقلة الحزب المحظور.
1: إذن دكتور جعجع يرد على قاسم من دون أن يسميه: لسنا معنيين بكلامك. رند عاصي بوداغر.
2: قال رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع: في الأيام الأخيرة سمعنا البعض مرارا وتكرارا يقول أنه غير معني بأي مفاوضات يجريها لبنان أو بأي اتفاقات يقدم عليها. لهذا البعض نقول: لسنا معنيين بكلامك وبكل ما تقوم به سوى أنه أنزل الكوارث على لبنان واللبنانيين. وشدد على أن للبنان مجلسا نيابيا منتخبا بشكل ديمقراطي وفعلي، ويمثل الشعب اللبناني خير تمثيل، وهذا المجلس النيابي انتخب الرئيس جوزيف عون بأكثرية 99 صوتا من أصل 128، وعاد هذا المجلس وأعطى الثقة للحكومة الحالية مرتين متتاليتين بنسبة تفوق الثلثين، وبالتالي فإن من يمثل اللبنانيين هو رئيس الجمهورية والحكومة كل وفق الصلاحيات التي منحه إياها الدستور. أضاف الدكتور جعجع: لمن يقول إنه غير معني بمفاوضات شرعية ودستورية يجريها رئيس الجمهورية بالتكافل والتضامن مع رئيس الحكومة والحكومة، فهو يعني بقوله إنه يتنكر للبنان الدولة ولأكثرية اللبنانيين واستطرادا للبنان الوطن. وأكد أن من لا يعترف بما يقوم به الرئيس الشرعي للبنان والحكومة الشرعية فهو لا يعترف بوجود دولة في لبنان، ويبقى أنه على المسؤولين في الدولة أن يتصرفوا على هذا الأساس.
0: في الأثناء نقل عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب واضح لجهة أن التواصل المباشر بين إسرائيل ولبنان هو أفضل سبيل نحو السلام، وأن واشنطن تعمل على تهيئة الظرف والزخم السياسي اللازمين للمضي قدما في الأمر. واتهم المسؤول حزب الله بمواصلة محاولة عرقلة التفاوض من خلال هجمات على إسرائيل وتهديدات داخل لبنان.
1: صحيفة جيروزاليم بوست حذرت من أن مسار التهدئة على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية بات فارغا من مضمونه، ورأت أن التطورات الأخيرة ولاسيما مواقف عم قاسم تسقط الرهان على الحلول الدبلوماسية. أضافت أن الوقت قد حان لإطلاق يد الجيش بدل إبقائها مقيدة بقيود سياسية.
0: وفي الميدانيات الجنوبية أغارت المقاتلات الإسرائيلية على كفرة، جبشيت، تبنين، زوتر الشرقية وقعقعية الجسر والحنية، في وقت استهدفت المدفعية الإسرائيلية لخيام زوتر الشرقية المنصورة المنصوري حروف زبدين القليلة. كما نفذت القوات الإسرائيلية حملة تمشيط من مواقعها في البياضة. الجيش الإسرائيلي نسف عددا من المنازل في بلدة عينات، وصباح اليوم استهدف قصف مدفعي بلدة حبوش.
1: حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا أعلن أنه استهدف تجمعا لآليات ولجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة بالأسلحة الصاروخية، إضافة إلى دبابة ميركافا في بلدة الأوزح وجرافة في رشاف وألية في دير سوريان.
0: الجيش الإسرائيلي وفي إجازة للعمليات أكد أن حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا قصف 500 منطقة في لبنان منذ بدء الهدنة، أدت إلى مقتل 5 عسكريين وإصابة 33 جراء رد حزب الله. وتابع البيان أن حزب الله المحظور أطلق 70 طائرة مسيرة مفخخة على الجيش الإسرائيلي منذ بدء وقف إطلاق النار.
1: في وقت أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي لمقتل نحو 200 عنصر من الحزب منذ بدء وقف إطلاق النار.
0: إلى ذلك نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد للقضاء على عنصرين من حزب الله في خلال محاولتهما الفرار على دراجة نارية بعدما تم رصدهما يعملان بالقرب من القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، دمر الجيش المبنى الذي رصد إطلاق صاروخ منه نحو منطقة عمله في جنوب لبنان، وأيضا من دون أن يوقع خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية.
1: وزير المالية الإسرائيلية أشار إلى أن الحرب يجب أن تنتهي بتغيير حدود إسرائيل في لبنان وغزة والضفة الغربية وسوريا. أضاف: لا أهتم بعدد القتلى من الأعداء، وما يعنيني هو السيطرة على مساحات واسعة من أراضيهم.
0: حملة التضامن مع بكركي متواصلة، والشميل الحملة على المرجعيات إيرانية ومواقف أخرى مع عبد متى.
3: أجمع زوار الصرح البطريركي رفضهم الحملة التي استهدفت البطريرك الماروني مارك شربطو السراي وتأييدهم الكامل للتفاوض الذي دعا إليه رئيس الجمهورية لفتح صفحة جديدة من تاريخ لبنان ومحاولته مع الحكومة استعادة السيادة الكاملة على الأراضي اللبنانية. رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي جميل على رأس وفد من المكتب السياسي اعتبر أن الحملة على رئيس الجمهورية والبطريرك الراعي والحكومة هي حملة إيرانية وليست لبنانية، مشيرا إلى أن ما ترتكبه إيران في لبنان جريمة يجب الذهاب بها إلى القضاء الدولي.
4: نحن أكيدين أنه في جزء كبير أو جزء الأكبر من الطائفة الشيعية بيرفض هذا الأداء وبيرفض كل اللي عم بيصير اليوم، ولكن نحن منتظرين التعبير عن هذا الرفض بدءا بالرئيس بري يلي عنده مسؤولية كبيرة لأنه هو الأكثر تمثيلا اليوم يمكن من بعد حزب الله بحسب نتائج الانتخابات، بأنه يعبر بوضوح عن رفض كامل لهذا الشيء، مش ببيانات عامة، لا، كنا منستنظر موقف متقدم أكثر، كما كمان نتوقع من كل القيادات الموجودة بالشارع الشيعي من المعارضة الشيعية وغيره والجمهور العام يعبر أنه هو رافض هالوضع الطائفي بمواجهة بقية اللبنانيين.
3: رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون اعتبر أن الحملة على البطريرك الراعي ليست بريئة وصرح بكركي خط أحمر،
5: وبالأخص بالنسبة للصرح، لأنه لو ما في بكركي بالأساس ما كان في لبنان الكبير، ولو ما صار في لبنان الكبير كل هالطوايف يلي موجودة معنا ما كانت انضمت للمشروع اللبناني. بقى هالمشروع اللبناني مقدس وعم نحافظ عليه بقدر ما فينا.
3: النائب إبراهيم كنعان شدد بعد زيارة وفد التكتل التشاوري على ضرورة التضامن لإنقاذ الوطن لأن الانقسام سيء للبنان.
6: ما شفنا من الماضي شو صار فينا؟ ما شفنا التسويات اللي ركبت عراسنا؟ وين الغلط إذا وجدنا على الطاولة؟ وين الغلط إذا فوضنا عن بلدنا وعن حقوقنا باسترجاع الأرض وبعودة النازحين وبكل المضامين اللي بتضمن كرامة لبنان واللي أكيد بحافظ عليها رئيس الجمهورية والدولة اللبنانية وشرعيتنا وجيشنا وحكومتنا وكلنا سوا؟ بدنا نتضامن كلنا على هيدي المفاهيم، وما بدنا نروح على صراعات بتخبي بالآخر مشروع كتير سيء للبنان.
3: رئيس حركة التغيير المحامي إلي محفوظ اعتبر أن ما يحصل في لبنان من فوضى ليس صدفة بل نتيجة مخطط واضح لحزب الله الذي يريد دولة ضعيفة بمنطق السلاح بدل القانون والدستور والمؤسسات.
7: موقف فخامة رئيس الجمهورية من التفاوض المباشر ومواقف الحكومة اللبنانية والمسار الشرعي يلي عم تاخده الدولة بشخص رئيس الجمهورية يقلق هؤلاء، وبالتالي راحوا باتجاه التصويب على البطريركية المارونية. لكن إذا كل هيدا اللي طالب منا نسكت، بدنا نقول له نعتذر منك لأنه ما رح نسكت.
3: رئيس الرابطة المارونية المهندس مارون حلو اعتبر أن التهجم على البطريرك الراعي يدل على أن الإناء ينضح بما فيه.
8: دور كركي رح يبقى هو الدور الأساسي بالبلد، هو داعم الشرعية، هو داعم كل الخطوات اللي بتخدها الحكومة لبنان ورئيس الجمهورية. واليوم ربما يمكن مسار المفاوضات ما بيعجب الكثير، ولكن مسار المفاوضات هو بمصلحة لبنان بمصلحة كل اللبنانيين.
3: ومن زوار الصرح البطريركي وفد مخاتير المتن من بكركي، كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية غياس يسبق قال يخونون رئيس الجمهورية ويدعون أن تهديدهم إياه بالفتنة فرملا هرولته للقاء مباشر مع نتنياهو، ويخونون البطريرك ويدعون أن رسومهم المهينة وصحافتهم الشتامة فرملت اندفاعه لتغطية الزيارة الرئاسية المفترضة. والكل يعلم أن الرئيس بلا عقد ولا خوف لم يتخذ هذا القرار، وما يضعه من إطار لزيارته هو بعيد تمام البعد عما يهلوسون به ويتنطحون. أضاف يزبك لقد شبع لبنان دمارا ودما ولم تشبعه.
0: دعم روحي من عكار لبكركي وبعبدة وسنكار للتعرض لجميع المقامات. منذر المرعبي.
9: عقد اللقاء الروحي العكاري اجتماعه الدوري في دار الإفتاء في حلبة بدعوة من مفتي عكار الشيخ الدكتور زيد محمد بكار زكريا، وجرى التداول في الأوضاع العامة والتأكيد على الثوابت الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة. وشدد المجتمعون على رفضهم القاطع للتطاول على مقام مفتي الجمهورية اللبنانية وغبطة البطريرك الماروني وسائر المقامات الدينية.
10: التعبير والتظاهر إلا أن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها، ولذلك نرفض رفضا قاطعا الانحدار اللا أخلاقي واللا ديني الذي وصل إليه البعض من خلال التطاول والتعرض لمقام مفتي الجمهورية وغبطة البطريرك وسائر المقامات الدينية أو السياسية والرئاسات الثلاث، أو التعرض لدور العبادة أو المزارات أو المقابر، ومن آخرها التعدي على حرم كنيسة مارشاليطة بالقبيات في حادثة مستنكرة مرفوضة بعيدة كل البعد عن قيمنا وأخلاقنا وعيشنا الواحد.
9: وأكد اللقاء على التمسك بالعيش الواحد في عكاري ولبنان وضرورة نبذ الفتنة والخطاب التحريضي والعمل على تعزيز ثقافة الحوار والاعتدال لما فيه حماية للسلم الأهلي وصون الاستقرار. وفي ملف العدالة شدد المجتمعون على ضرورة إقرار عفو عام عادل ومنصف، ولا سيما فيما يتعلق بملف الموقوفين الإسلاميين بما يضمن إنصاف المظلومين وإقفال هذا الملف وفق الأطر القانونية والإنسانية. منذر المرعبي عكار، لبنان الحر.
0: دعم سيادي من الجمهورية القوية لبعبدة وبكركي. ريشار حرفوش.
11: في خطوة ذات دلالات سياسية ووطنية زار وفد من تكتل الجمهورية القوية القصر الجمهوري في بعبدة تزامنا مع زيارة الصرح البطريركي في بكركي، حاملا رسالة دعم واضحة للمرجعيتين الوطنية والروحية في مرحلة دقيقة يمر بها لبنان. وفي هذا السياق كشف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم عن أهمية هذه الزيارة بتوقيتها.
12: كانت زيارتنا لفخامة الرئيس هي زيارة تأييد لمواقفه السياسية ولمبادرته بالتفاوض المباشر مع إسرائيل، اللي بكلها بتصب بإطار إنقاذ لبنان وأبعاد الحرب عن لبنان ونزع فتيل الحرب عن لبنان وإنهاء الحالة العدوانية بين لبنان وإسرائيل بالتفاوض المباشر، وأنهاء حالة التهديد الأمني من لبنان باعتباره من قبل إيران منصة تستخدم بتفاوضها مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. ولذلك كان هذه الزيارة دعما للرئيس. بالنسبة لزيارتنا لغبطة البطرك الراعي كانت زيارة طبيعية، حيث كمان استنكرنا الحملات المهينة لأصحابها يعني اللي عم تتوجه باتجاه غبطة البطرك، وتبادلنا نحن وياه الآراء. كان واضح أنه بالتبادل الآراء أنه متفقين نحن وياه وفخامة الرئيس على كل الأمور بالمبدأ.
11: وردا على سؤال لبنان الحر حول المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية قال كرم
12: شرح تصوره لمجريات المفاوضات كيف يراها ومراحلها، حيث أنه ممكن خطوة تسبق خطوة، وهمه أنه ينهي الوجود الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية وإنهاء كل أسباب الحالة العدوانية بين إسرائيل ولبنان. تعينا نحن وياه بكثير من الأمور، وأكيد وجهنا بعض الأسئلة اللي وضح لنا مجريات المفاوضات اللي عم بتصير والاتصالات اللي عم بتصير.
11: القوات اللبنانية تؤكد أنها تقف دوما إلى جانب القرارات السيادية وتشكل سدا منيعا في الدفاع عن المؤسسات الدستورية والدينية.
1: نائب حزب الله حسن عز الدين اعتبر أن التفاوض المباشر مرفوض ومدان ويشكل انحرافا عن الثوابت الوطنية ومساسا بالسيادة والاستقلال ويناقض اتفاق الطائف.
13: ومع انعدام أوراق القوة التي يجب أن يمتلكها لبنان في أي عملية تفاوضية يصبح الإصرار على المضي في هذا الخيار مكابرة وخضوعا لإملاءات وشروط هذا العدو سواء كان عن قصد أو غير قصد. وبحسب موازين القوى فالمفاوضات تصبح وتمثل انتحارا سياسيا مجانيا دون أن يحقق لبنان أي فائدة من هذا الحوار.
0: اللجان المشتركة تواصل درس قانون العفو، كل التفاصيل مباشرة مع هنادي السمرة. هنادي تفضلي.
14: نعم بول، كما ذكرت يعني تواصل اللجان النيابية المشتركة جلساتها المفتوحة في مجلس النواب لمناقشة وإقرار اقتراح قانون العفو. طبعا يعني حتى الساعة لا يزال الانقسام والسجال واضح حول موضوع الاستثناءات، أكان ما يتعلق بطلب البعض بإدراج الموقوفين الإسلاميين داخل الاقتراح، بالإضافة إلى طلب وزير العدل التريث بموضوع الاعتداءات على الجيش والقوى الأمنية، ويعني لأن هذا الأمر يحتاج إلى الكثير من الدراسة. أيضا كان لموضوع البند متعلق بالتجسس والتواصل مع العدو محطة أساسية، لا سيما في ظل مطالبة الكثير من النواب إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالمبعدين إلى إسرائيل. بند أيضا المخدرات يعني يشبه أكثر من سجال حول مدى إدراج التجارة أو التعاطي أو الترويج في هذا الإطار ودعم بعض النواب له. في يعني جدا على سؤال لإذاعتنا أكد وزير الداخلية أحمد الحجار أن الأهم في كل ما يحصل من مناقشات هو الحفاظ على التوازن في مسألة العفو وعدم الدخول في يعني أي إشكالات في هذا الإطار، خصوصا في ظل اقتضاض السجون، علما أن اللجان كانت اتفقت على الأسباب الموجبة بعد تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب جورج عدوان، ركزت على ضرورة يعني الإشارة إلى تقصير القضاء في إصدار الأحكام خصوصا في هذا الإطار، والمطالبة باستبدال عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة. كل هذه المواضيع بول لا تزال مدار نقاش، يعني لا تصريح لنائب الرئيس إلياس بوصعب اليوم، وهو سيستكمل النقاش في جلسة غدا. في حال تم التوصل إلى شبه توافق سيحال الاقتراح إلى الهيئة العامة لإدراجه على أول جلسة تشريعية. على كل حال هذه الأمور كلها ما تزال يعني مدار نقاش، وسنكون معكم بكل جديد بول.
0: هنادي سمرة من ساحة النجمي، شكرا لك.
1: في معراب الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة، كانت مدار بحث بين رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع وسفيرة النرويج في لبنان في حضور النائب ستريدا جعجع وعضو الهيئة التنفيذية نائب سابق إيدي أبي اللمع والمسؤول في جهاز العلاقات الخارجية توني درويش. كما تم البحث في سبل تعزيز التعاون لما فيه خير البلدين.
0: أشارت وزارة الصناعة إلى أنه منذ أن اتخذ مجلس الوزراء القرارين المتعلقين بالمقالع التابعة لشركتي الأسمنت في كفر حزير، دأب البعض على تشويه الحقائق وإطلاق حملات ظاهرها بيئي اجتماعي وباطنها سياسي انتخابي، وإلى استعمال عبارات مسيئة طالت الشخصي وتفتقر إلى الأخلاقية بحق المسؤولين عن الملف.
1: وطلبت وزارة الصناعة من أصحاب المؤسسات الالتزام بالمعايير الموضوعة من أجل دراسة إمكان أعطائهم تراخيص تتيح لهم العمل لاستصلاح ما تم تشويهه. وتقدمت شركات الإسمنت بالمستندات المطلوبة مقرونة بالتزامها استصلاح المقالع التي كانت حفرت أو حفرت من دون السماح باستعمال أو حفر أي مقلع جديد. وأوضحت وزارة الصناعة أن الحكومة أقرت قرارا أوليا تقدم به وزير الصناعة جو عيسى الخوري في 9/4/2026 وتم تعديله بقرار آخر تقدمت به وزيرة البيئة في 23/4/26 بعد إضافة الالتزامات التي على الشركتين تنفيذها خلال المدة الزمنية التي ينص عليها الترخيص الذي يمكن إعطاؤه لكل منهما.
0: بحث وزير الداخلية أحمد الحجار مع مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عثمان أكرم في مواصلة دعم البلديات والأجهزة الأمنية. كما بحث الحجار مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في لبنان في الدعم المقدم إلى الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
1: أوقفت قوة من الجيش اللبناني في الضاحية الجنوبية وبعلبك وبريتال المتورطين في إطلاق النار في خلال تشييع في الضاحية الجنوبية، كما ضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية. سلمت المضبوطات وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، ويتم العمل على توقيف بقية مطلقي النار.
0: أعلن المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي محمد كركي زيادة التعويضات العائلية للعمال 1,100,000 ليرة للشريك و 155,000 ليرة عن كل ولد.
1: أوقفت شعبة المعلومات في محلة دير عمار لبنانية سرق حقيبة في داخلها 110,000 دولار بتفتيش منزله. تم ضبط المبلغ وأنصة ذهبية، وبتحقيق معه اعترف بأنه عثر على الحقيبة مرمية على الطريق وقام بفتحها، فوجد في داخلها مبلغا ماليا كبيرا وأوراقا ثبوتية تعود لمالكها، فاحتفظ بها ونقلها إلى منزله.
0: في إطار خطط الطوارئ الهادفة إلى معالجة الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الأخيرة، أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إنجاز أعمال صيانة وإعادة تأهيل الناقل الرئيس لمشروع قناة ري القاسمي رأس العين في منطقة أرزي.
1: صفحة أخبار دولية مع شرب المخلوف.
15: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حرب إيران قد تستمر من أسبوعين إلى ثلاثة. في المقابل يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى الصين اليوم. وفي المواقف قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها عرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر عبر انتهاك وقف إطلاق النار وفرض الحصار على الموانئ الإيرانية. من جهته رئيس السلطة القضائية الإيرانية اعتبر أن العدو يركز على فرض ضغط اقتصادي وسيتم التعامل بحزم مع من يحاول استغلال الوضع الراهن. وتحسبا لتجدد القصف الإيراني على تل أبيب، أعلن الإعلام الإسرائيلي استعداد مدن وبلدات لاحتمال استئناف الحرب عبر فتح الملاجئ. في هذا الوقت أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب مرة أخرى تأجيل موعد محاكمته اليوم بسبب انشغاله بمشاورات سياسية وأمنية عاجلة. وحول الاعتداءات الإيرانية على الإمارات، ثمنت الأخيرة رسائل التضامن الخليجية والعربية والدولية وأكدت أن إيران هي الطرف المعتدي والمسؤول عن تفاقم الأزمة في الخليج العربي ومصدر الخطر والتهديد لأمنه واستقراره. في هذا الوقت دان رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف بشدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البنية التحتية المدنية في الإمارات، ودعا إلى الالتزام بوقف إطلاق النار واحترامه لإتاحة المجال الدبلوماسي اللازم للحوار. أخيرا أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل حالتين مؤكدتين وخمس حالات مشتبه بها من فيروس هانتا على متن سفينة سياحية.
0: إلى صفحة الأحوال الجوية.
16: نشرة الجوية من لبنان الحر.
1: يستمر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي المتمركز حاليا جنوب تركيا. تتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانا ومصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة تلامس 80 كيلومترا شمال البلاد مع احتمال لتساقط حبات البرد. كما تتساقط الثلوج اعتبارا من 1800 متر وما فوق، ثم تخف حدة الأمطار مساء ويستقر الطقس تدريجا. غدا يكون الطقس غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع لدرجات الحرارة مع بقائها من دون معدلاتها الموسمية.
0: في الختام قراءة ثانية للعناوين. الجنوب على اشتعاله ودعوات في الداخل الإسرائيلي لإنهاء وقف النار الوهمي. جعجع لحزب الله أنزلت الكوارث بلبنان ورفض المفاوضات إنكار للدولة. الجميل الحملة على المرجعيات إيرانية. لبنان يتضامن مع الإمارات في مواجهة اعتداءات طهران. الجيش يوقف 4 من مطلقي النار في الضاحية. اللجان المشتركة تتابع درس قانون العفو. تحسبا للحرب فتح الملاجئ في مدن وبلدات إسرائيلية وعرقجي في الصين.
1: ختام جولة الظهيرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان حر، كل ما بتكبر بتشبشب.

0: بدقيقة من فيدك.
1: شو رأينا بفنجان شاي؟ مش أخضر ولا أسود ولا أي شاي من اللي معودين عليه. حتعرف اليوم عن شاي اسمه رويبوس. هو مشروب من الأعشاب صحيح، وأصله من جنوب أفريقيا، بس منه من نبتة الشاي التقليدية اللي نحنا منعرفها، ومن دون ما كتير نسمي علمياً اسم شجرته لأنه شوي صعب، منقول إنه يعتبر من المنقوع العشبي ومنه شاي بمعنى الحقيقي اللي نحنا منعرفه. لونه مثل ما قلنا منه لا أخضر ولا أسود، إنما أحمر تقريباً ميل للأورانج أو المجنزر. طعمته حلوة أكتر من الشاي اللي نحنا منعرفه، وخالي من الكافيين، وهيدا شيء كتير مهم لكل الأشخاص يلي بيبعدوا عن الشاي التقليدي. يعني فينا نشربه الصبح أو عشية أو الظهر من دون ما يتأثر جسمنا. وكتار بالعالم بيروجوا لفوائد الرويبوس، لأنه بيقولوا أنه مثل الشاي التقليدي بيحتوي على مضادات للأكسدة بتساعد جسمنا بحمايته من كتير من الأمراض، إنما كمان بيساعد بالهضم والاسترخاء، على عكس المنبه الموجود بالشاي الأسود مثلا. وفينا نشرب الرويبوس سخن أو حتى بارد، وفينا نزد له شوية حليب، شوية عسل أو غيرها من المنكهات يلي ممكن تخلينا نشرب هالمشروب الأفريقي يلي صار شهرته وين ما كان بالعالم.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

تحية طيبة. شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات جبشيت زوطر الشرقية قعقعية الجسر، بالتزامن سجل قصف مدفعي متقطع على أطراف الجبل الأحمر من جهة زبدين وأطراف جبشيت، كما سجل قصف مدفعي طال أطراف زوطر ومجرى النهر، في وقت قامت مروحية إسرائيلية من نوع أباتشي بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه وادي المحيط. دان رئيس الجمهورية جوزيف عون القصف الذي تعرضت له الإمارات العربية المتحدة، معتبرا أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا خطيرا لسيادتها وأمنها واستقرارها ومساسا بالقيم الإنسانية والقانون الدولي. الرئيس عون وأمام وفد من مرجعيون والإقلاعة دير ميماس برج الملوك وإبل السقي وكوكبة أشار إلى أن من يحاول الغمس من باب الفتنة الطائفية والمذهبية لن ينجح، وكل من يعمل ذلك يقدم هدية مجانية لإسرائيل، وقال إنه آن الأوان لعودة الجيش ليسلم مهامه كاملة وأن يكون الوحيد المسؤول عن الأمن في الجنوب. عرض وزير الاتصالات شارل الحاج مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، عرض سبل التعاون في مجال تسهيل الأعمال الإغاثية التي تقوم بها المنظمة في لبنان بما يساهم في تلبية احتياجات النازحين. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن حاملة الطائرات جورج دبليو بوش عبرت بحر العرب لتشديد الحصار البحري على إيران، وعلى متن الحاملة أكثر من 60 مقاتلة. أعلنت كوريا الجنوبية أنها تدرس المشاركة في مشروع الحرية الأمريكي بشأن مضيق هرمز، وذلك بعد وقوع انفجار وحريق على متن سفينة شحن تابعة لها أمس في المضيق. أخيرا فرضت بريطانيا عقوبات على 35 شخصا وكيانا تقول إنهم متورطون في تجنيد مهاجرين للقتال مع روسيا في حرب أوكرانيا. الموجز انتهى، شكرا للمتابعة.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان حر، كلمة بتكبر بتشرف.

0: الثلاثة 5 أيار 2026 أوفى التحيات لجميع مستمعي لبنان الحر، لجميع مشاهدي لبنان الحر. لقائنا بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5 إلا 3. ماريانو داود على هندسة الصوت وفاشي ضياء عبر الميكرو. القسم الأول ضيف عزيز موجود بقلب الاستوديو، والقسم الثاني ضيف آخر موجود معنا ولكن عبر مداخلة هاتفية. في ظل التصعيد الإيراني المتجدد على الإمارات وعلى ميناء الفجيرة والاتهامات المتبادلة بين واشنطن وطهران حول استهدافات لزوارق في مضيق هرمز، والجولات التي يقوم بها وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وآخرها اليوم إلى الصين، تتسارع المعلومات حول اقتراب الساعة 0 من جديد لجولة جديدة من الحرب بين الولايات المتحدة وإيران على وقع الإعلام الإسرائيلي الذي نقل عن الإسرائيلي الذي دعا بعض المدن والبلدات إلى فتح الملاجئ. ومنتذكر أنه بالحرب اللي سبقت بس دعيوا الإسرائيليين لفتح الملاجئ كانت الضربة أو بالليل أو تاني نهار الصبح. للإضاءة على كل هالمواضيع ومواضيع زيادة كمان حول مؤتمر معراب، معي باستوديو ضيف عزيز جدا جدا جدا، صديق عزيز صار لي زمان ما شفته، هو العميد المتقاعد جوني خلف والكاتب بصحيفة نداء الوطن والناشط السياسي على أكثر من مستوى. العميد جوني خلف ألف تحية لك، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
1: شكرا شكرا لاستضافتك، أكيد نحن صداقتنا بتربطنا من زمان كتير، وأنا انبسطت أنه حكيتيني لحتى نكون ضيفك يعني بهالحلقة. إن شاء الله نقدر نعطي الشيء اللي بهم المستمع ويكون على قدر الأمان والأمال يلي نحن معلقينا شوي على بهالفترة الصعبة اللي عم نمرق فيها. برجع بشكرك مرة تانية، بشكر لبنان الحر يلي هو دايما حامل، هو رأس الحربة في الدفاع عن لبنان وسيادة لبنان واستقلال لبنان.
0: أهلا وسهلا فيك العميد جوني خلف. بالبداية سؤال بديهي يكون حتى نكون قريبين من العالم، لأنه أوكي اللي بحللوا استراتيجية مثل حضرتك بيعرفوا مظبوط الأمور كيف عم بتصير، وفي أمور حتى ما بينعرف كيف عم بتصير، ولكن السؤال البديهي اللي كل حدا عم بيسمعنا بيسأله، من يسيطر الآن على مضيق هرمز وماذا يحدث فعليا في مضيق هرمز وسط تضارب المعلومات وتضارب التحليلات وتضارب المواقف بين الإيرانيين والأمريكيين والدول الأخرى؟
1: حقيقة سؤالك مهم ومتشعب جدا لأنه في أكثر من جواب. مضيق هرمز يعني نحن بنعرف أنه هو الممر الإجباري والممر الحيوي الأكثر في العالم، يعني أهميته الاستراتيجية، أهميته بالنفط بالغاز بالإمدادات للطاقة، كلنا بنعرف قد ايه أهمية هذا المضيق. هلأ الأمريكي حاول بأول جولة من القتال أنه يسيطر على هذا المصدر الحيوي، لأنه هو بيعتبر اليوم الحرب مع إيران استنزفت كل الوقت تبعها. يعني اليوم الأمريكي بالحرب إلى ترامب أكثر من مناسبة إنه اللي عم بيقدر هلأ ياخده بهذا الحصار على مضيق هرمز هو أقوى بكتير من جولات القتال يلي كانت عم تحصل. مع العلم أكيد بعده حاطط براسه إنه الشق العسكري ما انتهى بعد 100%، ولكن هذا التضييق يلي عم يحصل اليوم بالحصار البحري وخاصة على مضيق هرمز وعم يقدر يعطي النتائج تبعه بالنسبة للأمريكي. ليه؟ لأنه اليوم بالنظام الاقتصادي لإيران كلنا عم نشوف أنه هني كان عندهم أزمة اقتصادية ومالية كبيرة ما قبل الحرب.
0: صح.
1: هلأ بعد الحرب
0: حتى العقوبات والحصار يعني اللي صار
1: كله مع بعضه هلأ ما بعد الحرب اجت قصة الاستهدافات لكل أنواع الاقتصاد الإيراني. عم نحكي هلأ بالاقتصاد، ما عم نحكي بالجولات العسكرية، لأنه ضربوا كذا منصات للنفط ومصفات للنفط، وضربوا معامل للإنتاج، يعني كان في ضربات موجعة اقتصاديا. ونحن بنعرف الريال الإيراني ما قبل الحرب قدي كان، بالسبعين 75,000 وصل للمية ألف 300,000، اليوم عم يوصل للمليون وستمية مليون وثمانمية للدولار. يعني قدي هيدي الحرب أثرت اقتصاديا وماليا على إيران. وإيران اللي بتعتبر حالها هي كنفط عالمي، بالرغم من أنه المعيشة عندها، يعني في تناقض في الدولة الإيرانية، يعني بتشوفي في فقر وفي أزمات اقتصادية ومالية، بنفس الوقت عندهم الدخل السنوي من البترول مليارات الدولارات، وما عم بيقدروا يعطوا شعبهم، أو ما عم يقدروا يوصلوا للمكان اللي لازم يوصلوا له. اليوم مضيق هرمز أكيد في حصار عليه، هلأ منه بعد 100% بيد الأمريكي، يعني بعده قسم منه، إذا ما بنعرف قدي بالدرجات درجات المسيطر عليه 100%، إنما عسكريا مسيطر عليه الأمريكي عسكريا. هلأ الحركة التجارية تبع البواخر يلي عم تروح وتجي اليوم في حذر عليها، أول شيء في حذر عليها. الإيراني كان عم يدفعهم تاكس كل ما بدون يمرقوا، لأنه بيعتبرها هاي ممر، صار ممر أمني أكتر ما هو ممر اقتصادي.
0: وحتى أوقات وصل يدفعهم تاكس بالعملة اليابانية،
1: بالعملة يعني اليوم فينا نقول الحصار البحري مستمر، مضيق هرمز هو الأساس. وأكتر من هيك، حركة السفن اليوم عم يعلن كل يوم، في رابور عم يطلع من الأمريكي قدي في سفن عبرت هذا المضيق. يعني عم بيسميهم بالأسماء، بالرغم من أنه في عندك عامل تاني عسكري في الغام البحرية يلي مزروعة على كامل هذا المضيق وكامل الشطوط يلي بتشكل خطر على الهيدا. وهيدي كمان هون الألماني مبارح أعلن أنه جايب كاسحة الغام، باخرة كاسحة الغام رح يتدخل ليساعد الأمريكي في نزع الغام من منطقة المضيق.
0: ماذا عن الزوارق الإيرانية الصغيرة؟
1: هلأ الزوارق الإيرانية صغيرة
0: عم تقدر تعمل فرق؟
1: مش عم تعمل كتير فرق، عم تعمل يعني عم بتنقز إذا بدك تقولي بمكان ما. اليوم بوجود التقنيات اللي عم بيستعملها الأمريكي وحملات الطائرات، ويعني التقنيات أكبر بكتير من الموجودة، مع العلم أنه كل الأسطول البحري في إيران كله دمر، يعني الأسطول الأساسي البحري والقاعدات البحرية كلها في إيران كلها دمرت، ما بقى عندهم شيء منها، يعني إذا دمرت الأساس

0: أكيد كتير دقيقة، لأنه الأمريكي اليوم عم بيستعمل هذه الطريقة إلى حد ما نجحت معه. لا نجحت معه لأنه النقاط الخلاف بالمفاوضات اللي كانت عم تحصل مع الأمريكي والإيراني، أحد النقاط اللي ما كانت موجودة هي قصة الحصار البحري. اليوم عم نشوف أنه زادوا كمان مطلب الإيرانيين تيقدروا يدخلوا بعملية المفاوضات، بدهم أول شيء رفع هذا الحصار. يعني معناتها أدي هذا الحصار مأثر سلبيا عليهم، أدي هني حسين حالهم متضايقين لحتى عم بيطالبوا هلأ قبل أي نقاط تانية. يعني حتى النووي ما بقى عم يحكوا فيها، تخصيب الأورانيوم انتقلوا لمرحلة يلي هي الأصعب بالنسبة لهم، وهيدي يلي بتعملهم أزمة داخل النظام. يعني هني كل الركض تبعهم هني انه ما يصير في عندهم مشكلة، ما يقدروا هني يغطوا كل هذا المصاريف وكل هذا الفرق.
1: اقل رواتب الحرس الثوري
0: ورواتب، بدي لك شغلة مهمة، في تقنين للكهرباء بقلب ايران، في تقنين 6 ساعات. يعني تصوري انه ايران اللي هي مصدرة للطاقة وهي اللي كانت بتساعد العالم بالطاقة والطاقة البديلة، اليوم ايران عم بتعاني من من هذه الطاقه يلي هي بتنتجها وبتصدرها يعني شيء مش معقول اللي عم يصير.
1: جنرال، ماذا عن الانترنت والكابلات اللي ممدوده تحت المياه واللي اذا تضررت يعني بتقطع الانترنت عن دول الخليج ويمكن عن اوروبا؟
0: هلا هي الانترنت عندها بعضها معطل، انتبهي.
1: عندها هي بس عم بحكي عن الكابلات الممدودة تحت المياه اللي عم بيقولوا هيدي فعليا هي الحرب العالمية الثالثة.
0: هلا بعد ما وصلنا لهالمرحلة هيدي لانه هيدي بعتقد تبي هلا الإيرانية قد ما يعني يحكوا بهيك مواضيع انه يضربوا كانوا معامل النفط بالدول العربية وهددوا الفجيرة يلي حضرتك ببداية هيدا حكيتي عنها، مصنع الفجيرة. يعني في عندهم تهديدات، بس كل التهديدات الى حد ما في ليمت، في خطوط ما بتقدر تتخطاها. يعني ما فيها تجي تقطع اشياء بتخص العالم او بتخص الدول العربية بهذا الشكل. يعني هي بعد لليوم الايرانيين بعدهم عم يعتبروا، امبارح من شي يومين صرح الوزير الخارجية انه هو بده يكون على وفاق مع دول الخليج والدول العربية.
1: بس بالمقابل عم نلاقي تصريحات من الحرس الثوري ومن قليباف، كمان قليباف هون من ميل بيقولوا انه هو من ميل بيزيشيكيون المعتدلين الى حد ما. وإذا شفنا تصريحاته بنحس هالقد تصريحاته قوية وهالقد تصريحاته يعني متشدد في هذه التصريحات، وساعة بقدم استقالته من المفاوضات وساعة يعني قليباف شو وضعه بشكل عام.
0: لا شك أنه الحكم في إيران اليوم هو منقسم. يعني عندك الحكم الأساسي اللي هو على صعيد رئيس البرلمان، قائد الجيش ورئيس الأركان ورئيس الجمهورية ووزير الخارجية، يعني هودي بيمثلوا النظام بإيران. ولكن عندك النظام الثاني يلي هو نظام الحرس الثوري يلي هو مرتبط بالمرشد الأعلى
1: وبأحمد وحيدة على رأس الحرس.
0: هودي اليوم هن في نوع من يعني من الأساس كان على طول في مشاكل بيناته، لأنه دائما الأمرة الأساسية هي للحرس الثوري وللمرشد الأعلى. يعني هو يلي بيرسم السياسة الداخلية والخارجية لإيران. بلس أنه أهم من هو كلهم كل الصادرات النفط وكل شيء له علاقة بالإشياء الحياتية والمصاريف، كل هيدي تحت سيطرة الحرس الثوري. يعني كأنه أنت عطيهم ساقي من المنبع يلي هن عندهم إيه. كل هديك البقية كلهم تحت سيطرة الحرس الثوري. حتى بالتعيينات الإدارية بالوزراء بالنواب، كل شيء له علاقة بإدارة الدولة هديك صورة، ولكن المحرك هي الحرس الثوري بأمر من المرشد الأعلى.
1: كنت عم تعطيني معلومة تحت الهواء، أخذت معلومة منك تحت الهواء، هي مش تحليل هي معلومة ما بعرف، عم بتقول أنه حتى الحرس الثوري من أصمي
0: في انقسام على صعيد الحرس الثوري. بس هيدا الشيء يلي بعتقد في أمال عليه من قبل الأمريكي وترامب بالذات، لأنه ترامب اليوم في عنده شغل تاني بيقدر يعني يضيق الخناق على إيران. أولا مثل ما قلنا التضييق اليوم بقصة الحصار البحري اللي عامله والجوي والبري, هذا تضييق مهم جدا وهذا عم يعطي نتائج تبعه. التضييق الآخر لأنه هو من أول ما ابتدأت الحرب إذا بتنتبهي أنه ما كان الفكرة هي ضرب النظام, انتبهي هيدي كان دايما يقولها,
1: دايما يقولها صح, أنه نتنياهو كان بده ضرب النظام, هو لا
0: لأنه هو هيدي يعني الأمريكي بعده عم يلعبها شوي ديمقراطية وبهمه أنه حتى الجماهير والشعب تبعه ما بيتقبلوا أنه يجي جيش أمريكي يغير نظام بأي دولة بالعالم. وهيدي الحرب اللي صارت وقت اجتياح العراق إذا بتتذكري كانت مؤثرة جدا على دور الجيش الأمريكي كيف فات على منطقة ودمرها وخل النظام وبقيوا لليوم بعد ما قدروا يمكن استعادوا جيشهم واستعادوا إدارتهم ومؤسساتهم, كانت كتير قاسي عليهم. لذلك أنا أعتقد ما رح يكرروها بحرب مع إيران,
1: يصير في فوضى بإيران وميت شقفة تصير إيران
0: 100% يعني. بعدين هن مراهنين على الاحتجاجات إذا صار فيها الأد حصار وبدون ما يكون في عمليات عسكرية, لأنه عمليات العسكرية بالبداية كانت عم بتعيق قصة الاحتجاجات
1: صح
0: بالشارع
1: صحيح.
0: كانت الناس قاعدة ناطرة خايفة ومش قادرة تتحرك. بعدين عندك البسيج وعندك الحرس الثوري مسكين الأرض ومسكين الشارع يعني بعد لهلأ القوة عندهم إياها. هيدي بهيدي المرحلة. والتاني والأهم أنه كان معتمد على بعض الفصائل الأكراد يعني منهم إذا بتتذكر بالأزاريون
1: صحيح
0: والبلوش وأكراد العرب أنه هودي يتسلحوا وكان في فكرة
1: وكانوا عم يبلشوا يتسلحوا
0: 100% أنه العراق كان عم يدخل بهيدي النقطة بس جرب أنه الأمريكي جرب يغري للكردي العراقي كردستان أنه يقدر يعمل فرق أو يزود هذه المجموعات بالسلاح لأنه هذه المجموعات هن على خلاف مع الدولة الإيرانية مع العقيدة مع العقيدة الإيرانية, هودي على خلاف يعني هاو بتقدر تحركيهم بس هن انتبهي ما بيقدروا كمان يعملوا الفرق لأنه هاو مجموعات صغيرة وموزعة
1: صح.
0: يعني منهم بمسيطرين على المدن الكبيرة مثل أصفهان مثل تبريز مثل القم, يعني هاو دي المناطق الأساسية بإيران هيدي بعدها تحت سيطرة الحرس الثوري والبسيج. لذلك نحن هلأ انتقلنا بنفس حديثك لحتى هيدي مهم نربطهم ببعضهم إنه اليوم ترامب تنختصر أولاً الحصار رح يعني له الأزمة المالية والإدارية رح تعني له كمان أكتر لأنه هيدي كمان عم تعطي نتيجة. الأهم من هاو كله نصير في انقلاب بقلب النظام يعني هون أنا لما ابتدأت بحديثي وقلت لك أنه في حركة داخل الحرس الثوري يلي عم بيغزوها قاليباف وعم بيغزيها بازكشيان عم بحكي كنظام انديركتومون عم بيقدروا يفوتوا مع بعض قادة الحرس يلي هم بيمونوا عليهم انه نحن اليوم ما بقى فينا نرجع مثل ما كنا من قبل.
1: ماذا عن الجيش الايراني؟
0: الجيش الايراني كان حريص الامريكي انه ما يضربه, انتبه ما انضرب
1: لانه كان يعول عليه
0: يعمل وبعده عم يعول عليه الجيش الايراني ما شفنا بكل القادة يلي ضربون ما اجوا كتير صوب الجيش الايراني
1: صح.
0: اعتبروا انه هيدي تجربة العراق, هاي بكون انت عم تأكديلي تجربة العراق ما بدهم يفككوا الجيش
1: صحيح.
0: لانه بيعتبروا هني اي تغيير مستقبلي في هذا النظام هني بحاجة ليكون في جيش
1: صح.
0: يعتمدوا عليه تيقدر يرجع يمسك زمام الامور ويمسك الارض. يعني إذا راح الحرس الثوري وراحت بسيج وراحت كل هالدفاعات عن هذا النظام العقائدي الديني ودجا هني وقت اللي بلشوا بالحرب بأول يعني عم نحكي ب28 شباط وقت بلشت الحرب أول شيء شو اغتالوا؟ اغتالوا المرشد الأعلى
1: صح.
0: اغتالوا كل القادة الصف الأول والثاني والثالث وضربوا كل مقرات الحرس الثوري يعني كان هيدي الفكرة تبعهم يعملوا ضعف بهذا النظام يلي هو ماسك إيران
1: العمود الفقري يعني
0: هو ماسك إيران
1: والحرس الثوري. عم نحكي وإذا ضلينا نحكي إيران والولايات المتحدة والحرب وشي ما بنخلص لبكرة، لأنه قد ما في زواريب
0: تشعبات، في تشعبات
1: وفي تشعبات وفي تناقضات بالمواقف وإلى ما هنالك. آخر حتى ننتقل للبنان، رئيس ترامب بيقول اليوم أنه الحرب على إيران قد تستغرق أسبوعين إلى ثلاثة.
0: حرب الجديدة يعني.
1: الحرب الجديدة.
0: هلأ هو قال أكتر من هيك، قال بدنا ندمر إيران، بده يمحيها من
1: الوجود. هو عطول بيقول وبده يرد العصر الحجري عطول بيقول، ولكن هلأ عم بيحسبها أنه هل نقترب نقترب إلى تجدد الحرب على إيران من قبل الولايات المتحدة؟
0: تكون معك دقيق، لأنه ما حدا دايما العمليات العسكرية تبقى سرية وسرية للغاية. يعني حتى التوقيت تبعها، لاحظي أنه وقت قدين حكى أنه أول ضربة، هلا عم نحكي عن 28 شباط، كانت أنه كل العالم عم تحكي أنه ممكن يكون في ضربة ممكن ما يكون في ضربة. فجأة ترامب نهار السبت ب 28 وعمل اللي بده يعمله. أنا بعتقد لكون دقيق بالموضوع، نحن بعد مش رايحين، يعني لا في سلام ولا في مفاوضات هلأ قريبة أنه يقدروا يوصلوا لحل فيها، ولا في حرب إقليمية أو حرب كبيرة. هيدي كتير مهمة نقطة، أنه اليوم الحرب إذا بدها تتجدد رح تتجدد بنفس العناصر وبنفس الأهداف، لأنه أنا بعتقد في أهداف هلأ استجدت عند الإسرائيلي وعند الأمريكي. ممكن يكون هذه الحرب انه يرجعوا يضربوا هذه الاهداف، لانه هن عم يعتبروا كمان بمكان ما رجعت معامل الصواريخ الباليستيه صح. او تجميع
1: عم بيشيلون تحت الارض بفتره الهدنه اللي
0: وهي هذه الاستراحه مهمه للاثنين، هي مهمه للامريكي والاسرائيلي اكثر، لانه الامريكي والاسرائيلي صرفوا كتير مخزون من الذخيره تبعهم لإعادة تنظيم وإعادة تجميع وإعادة، يعني هيدي بتاخد وقت مش انه بسهولة، يعني هي هيدي فرصة. انا كنت اقول فرصة مش للمفاوضات انه يوصلوا لحل،
1: للفريقين انه ياخدوا نفس.
0: نحن هاي من اولى بالعسكري استراحة المحارب يعني ليرجع يعمل إعادة تموضع تبعه، لانه بيخسر كتير اكتر من الايراني. الايراني قاعد ببلده وما عم هو جايين وهودي الحملات الطائرات بكلفوا كتير ماليا وصيانه ويعني حموله، يعني في كذا محل. بعتقد هيدي كانت التحضير. هلا هن بيقولوا بهيدا الوقت ضلت المفاوضات ماشي، بس هن على يقين هن والايراني ما رح يوصلوا لحل، يعني ما في حل بالافق انه يقدروا يتفقوا عليه من بعد ما دمر ما دمر.
1: طيب ما الحل؟
0: الحل هو
1: اذا ما وصلوا لحل بالمفاوضات
0: تغيير النظام من الداخل، هيدي شغله كلهم معولين عليها. يمكن هيدي الحرب اللي بدها تجي هلا مع الحصار ممكن هيدي تعمل الفرق. يعني الامريكي لا يفاوض الايراني الا ما يكون ضعيف ومستسلم، هي حطيها ضمن الاعتبارات. ما ممكن بقى يرجع يعطيه مثل ما انعطى قبل، او يعطيه فرص ليرجع يعيد تنظيمه صحيح. ويرجع يعيد تخصيب الأورانيوم ويرجع يعيد كل الصواريخ بالقليل النقاط يلي كانوا عم يحكوا فيها.
1: نعم جنرال جوني خلاف، جينا على لبنان، هل نجحت الدولة اللبنانية بفصل مسار إيران عن حزب الله؟
0: أنا أعتقد لا، بالرغم أنه كل اللي عم بيقولوا أنه فصل، أنا بقول لا، مش نحن بعد لهلأ، لانه انت بدك تشوفي مين المفاوض بهذه بهالفتره هيدي، مين الموجود على الميدان على الارض، مين يلي عم بيحارب، مين يلي عملنا هيدي الازمه، مين يلي ارتكب جريمه بحق كل اللبنانيين واخذهم رهينه الحرب. مين هو؟ هو حزب الله.
1: صحيح.
0: هل حزب الله اليوم رهانه على الداخل اللبناني لنقول انه نحن انفصلنا؟ ابدا. رهان وحزب الله على إيران، على الحرس الثوري، على المفاوضات يلي ممكن تحصل، على نتائج المفاوضات، على الإيراني شو عم بيقله، على الحرس الثوري شو عم بيقله. نحن بعدنا ما عم نطلع من هيدي الدائرة الصغرى يلي مع احترامنا لهالدولة يلي نحن اليوم موجودين فيها، وكلنا عم نطالب بفصل المسار الإيراني عن اللبناني. كيف ممكن نفصله نحن إذا اللي عم بيخوض الحرب اليوم عم بيقلك أنا عم بخوض حرب لروح الخمانيئي لروح المرشد الأعلى، يعني وقت بيقلك هيك يعني هو مرتبط. اللي بيرجع بيقلك وقف إطلاق النار اللي حصل هو نتيجة ضغط إيراني على الأمريكي بالمفاوضات اللي كانت عم تحصل أو بالجلسات يعني كمان هو بعده مرتبط بهذه الورقة. وأكثر من هيك نكر هو انه المفاوضات او الاتصال اللي حصل بين رئيس الجمهورية وبين ترامب لوقف اطلاق النار, هيدي هو بالنسبة له ما حكي فيها ورفضها ومش معترف فيها هو
1: لا هلا ولا بكرة
0: ولا معترف ولا رح يعترف فيها صح. لانه بيقلك الايراني هو المسؤول عن الورقة اللبنانية وهو مسؤول عن الحرب وهو بيقرر امتى نحن منوقف اطلاق النار او حتى منلقي السلاح. يعني طالما نحن مرتبطين بهذه بإيران وبالحرس الثوري, أنا بالنسبة لي بقول نحن ما انفصلنا بعد.
1: كونك عميد متقاعد يعني بالجيش اللبناني, كتير عم نسمع والعالم عم تسمع انه لا لا لا بدو ينقسم الجيش بحال صار في يعني اذا بدك مواجهات بين الجيش وحزب الله بدو ينقسم الجيش. هل برأيك الجيش ممكن ينقسم؟ ممكن طائفة معينة, الطائفة الشيعية اللي موجودة, يعني الجيش اللي هو من الطائفة الشيعية العناصر والضباط, معقول ينفصلوا عن الجيش بس تحز المحظوظية فعلا؟
0: حقيقة هيدا السؤال عم ينسأل كتير,
1: يعني عم أحاول نقي كلمات الموضوع دقيق.
0: موضوع دقيق وأنا رح جاوبك بدقة أكتر كمان. أنه اليوم كل الناس عم تكب خبريات من هالنوع,
1: صح.
0: ساعة فتنة داخلية, ساعة حرب أهلية, ساعة إذا الجيش بدو يتدخل بدو ينقصي. أنا التلاتة هاو برفضهم رفض قاطع وعم بحكي بكل مسؤولية تجاه هذا الكلام. الجيش اللبناني كل في ظروف مرق فيها, لأنه نحن مرقنا بظروف والناس كانت يعني عارفة بفترة من الفترات الجيش صار في عنده مشكلة بنيوية, صار عنده مشكلة انقسام
1: من 75 والأحداث اللي مرقت
0: 100%. بس نحن من بعد ما طوينا صفحة الحرب الأهلية طلع الاتفاق الطائف بال89 إذا بتتذكري, وصار في وثيقة اتفاق وطني من هداك الفترة لهيدي الفترة تقريبا الجيش اللبناني كان محافظ على قويته ومحافظ على عناصره. لأنه الجيش اللبناني ولا مرة وحقيقة عم بقلك إذا السياسي بدها تفصله أو إذا السياسي بدها هي تكون مسؤولة عن انقسام الجيش, هاي مسؤولية السياسيين. مسؤولية السياسيين اللي هن أساسا الوصي على الجيش اللبناني من أي ناحية, يعني هن بيطلعوا القرارات وهن بيطلعوا الأوامر والجيش يلتزم دائما بالقرار السياسي. هذه معروفة وعم بحكيك إياها كدستور, هذه محطوطة بالدستور بالمادة 65 لكون دقيق كمان. السلطة السياسية والإجرائية هي اللي بتعطي الأمر للجيش, هذه فيما خص التراتبية الأمرة يعني الأمرة لمين. الجيش اللبناني مدام شدياء أكيد الجيش اللبناني ما بينقصي بلاه, لأنه أول شيء الجيش اللبناني في سني وفي درزي وفي مسيحي وفي شيعي. بالشيعة الموجودين بالجيش اللبناني اليوم هن ثلاث فئات, وأنا مسؤول عن كلمتي. الفئة الأولى يلي هن هودي مش متحزبين ولا بيتعاطوا لا مع حزب الله ولا مع حركة أمل, هودي جماعة قاعدين بالجيش, يعني كيف بيقول واحد قاعد بالجيش وعم يستفيد من الجيش, عم يستفيد من خدمات الجيش. عم نحكي فيما خص الخدمات والحاجة يلي هو موجود فيها, غير انه حاجته الوطنية يلي هي اساسا نحن مش فايتين على جيش تنستفيد, نحن فايتين على الجيش لانه عنا رسالة, لانه عنا قسم اسمه الشرف والتضحية والوفا, هيدي الاساس, هيدا العنوان الكبير. بس مع هيدا العنوان الكبير بده كمان الانسان يعيش, بده يعيش عائلته, بده يعيش ولاده. يعني مش معقول شو الجيش منه جمعية خيرية, منه NGO. احنا منفوت على الجيش,
1: هيدا اول فئة,
0: ايه منفوت هاي القناعة اللي عندهم اياها. هو ما بيتركوا الجيش, هو دي موجودين عم يقبضوا معاشاتهم, عم يحكموا اهلهم, عم يحكموا ولادهم مدارس, في خدمات هيئة. دو في القسم الثاني من الجيش, الفئة الثانية يلي هي عندها تعاطف مع
1: طيفتها
0: إذا طيفتها تعرضت
1: مع الطائفة ولا مع حزب الله.
0: لا عم نحكي طائفة أول شيء, أنا هيدي مهمة طائفة أول شيء. مع يعني انا هلا عم بحكي تجربتي انا هيدي بس خليني دغري اقول هالتجربه لانه أي مهمه أي. انا وقت كنت بالجيش وصار في حرب الغاء كان الجيش اللبناني عم بيقاتل القوات اللبنانيه انا كنت ارفض هذا الموضوع تعاطفيا مع مسيحيتي وقسمي ارفض هذا القتال هلا بغض النظر
1: شو عملت بوقتها بين اهلنا
0: عملت كتير
1: لا رفضت لوين رحت لاي جهه
0: انا اساسا كنت بالحرس الجمهوري يعني نعم. انا كنت بالحدث نعم. هيدي اذا ما نفتحها بدها
1: ملف كامل
0: بدها ملف كامل
1: وحلقه كامله
0: بس انا ارفض يعني رفضتها رفض كلي لانه اول شيء نحن ما كنا بعد وصلنا لما كان انه الغيت الاحزاب كلها في لبنان
1: صح
0: كان بعدهم الاحزاب كلها حاملين السلاح
1: صح
0: والقرار القرار تسليم السلاح اجى من بعد اتفاق صح. الطائف مش قبل يعني هاي الفتره عم نحكي من 88 لل 90 كانوا كل العالم حاملين السلاح مش بس القوات اللبنانيه
1: نعم.
0: دونك لا انا بدي انا من هالمنطلق عم بحكي نعم. هلا هذا التعاطف اللي بيكون عنده الانسان جوات هذه المؤسسه في تعاطف مع فئه معينه يلي هي المسيحيه انا اذا كنت مسيحي الدرزي عنده تعاطف مع الدروز
1: هيدي فئه
0: والشيعي هاي الفئه الثانيه الفئه الثالثه يلي هي انا بعتبرها هي يمكن اذا هي تقريبا قريبه لحزب الله او يعني من مناصري حزب الله
1: قديه نسبتها
0: ما فينا نحط نسب
1: لا
0: لانه هيدي بتختلف كل مره لقلك ليش بتختلف هيدي النسب بتختلف حسب الحدث يعني اليوم وقتها كان حزب الله بي بي بي بأوجهه وبالسلطة وبالجيش موجود وموجود بالتعيينات وموجود بكل شيء اكيد هيدي الفئه كانت كبيره ما هي ما طبيعي انه هيدي الفئه يكون عندها ناس جوات هذه المؤسسه بتتعاطف معها بتساعدها حزب الله كان يتدخل بالجيش ما فينا نقول ما كان يتدخل كان يتدخل اكيد
1: كان ولا بعده
0: لا كان. عم نحكي وقتها كان بمرحله هلا التدخل تبعه اصبح يعني شبه معدوم يعني ما عنده هالسلطه هلا هو اللي يتدخل كتير بالجيش بس اليوم يلي كان مع حزب الله على مدى 10 سنين او 15 سنه او 20 سنه ما راح يجي يطلع منه هلا باخر
1: نعم.
0: باخر تك في مصالح يعني عم نحكي لبناني نحن هلا لبنانيين يعني
1: بطبيعه الحال
0: هودي هن دونك هودي ليجوا يفلوا كلهم وانا بقول لك اكثر من هيك بدهم يفلوا كلهم بيتحملون مسؤوليه بيقدموا استقالاتهم وبيفلوا بالجيش بيضل ماشي ما بيتغير شيء عنا مشان هيك ما بينقصي
1: معلي عم نحكي بهيدا المنطق لان نحن بلبنان وهلا لانه كثير عم يفهم قد ايه نسبه العناصر اللي هن من الطائفه الشيعيه بالجيش 30%
0: لكن
1: كله سوا
0: ما تقلك
1: 20 25 قد ايه
0: نحن ما بنفصلهم بالجيش بنقول هذا شيعي سني او درزي نحن بنقول قد ايه في اسلام قد ايه في مسيحيه
1: أوكي.
0: لانه الاسلام يعتبر أوكي. الدروز والسنه والشيعة هن وفي مسيحيه
1: نعم.
0: دونك اذا كانوا هن هول ثلاث فئات هن بنسبه 40 او 43 او 30 و 50% او 60% عندك البقيه كلهم المسيحيين يلي باقيين دونك ما فيك تحطي كل طائفه نسبيا نحن ما عندنا منا هاي بالجيش عرفتي مش انه اذا طلعت نسبه الشيعة بالجيش لازم طلع نسبه السنه
1: لا انت لانه ظهرت اذا بقولوا من الملاك ظهرت
0: عم بتشوف
1: الامور عم بتتابع
0: بل
1: لانك عم بتتابع عم بتشوف الامور من برا فيك تحكم اكثر
0: اكيد انا بتابع وبدقه يعني صحيح. انا اللي بحكي ما بحكي تحليل صح. لانه هيدا مسؤوليتي انا
1: معلومات.
0: ايه انه انا اليوم كابن المؤسسه العسكريه صحيح. بفتره اللي انا كنت فيها ما بعد الفتره ما هي ليش ما فيك تحددي مدام شيدياء لانه بكل مرحله في ناس بتروح وفي ناس بتجي حسب صح. وبنعمل دورات نحن بالجيش تندعم اوقات اذا في فئه معينه خاصه عند المسيحيين
1: نعم.
0: نحن عندنا مشكله المسيحيين بالجيش لانه ليل كتير المسيحيين اللي بيحبوا يفوتوا على الجيش
1: صح.
0: نحن دايما منشجعهم ومنعمل دورات ويعني ومنتواصل مع الكليروس مع الكهنة مع كذا انه يعني هو اكتر شيء بخدمة الكنيسة بنقول لهم يا عمي شجعوا المسيحيين يفوتوا على الجيش او على الادارات هيدي بس هيك مش
1: عميد ماذا عن المفاوضات بين لبنان واسرائيل الأولوية للبنان هو انسحاب الإسرائيلي وقف إطلاق النار الأولوية لإسرائيل هي نزع سلاح حزب الله هل الجيش قادر على نزع سلاح حزب الله؟
0: هذا سؤالين
1: أي
0: سؤال مفاوضات
1: صحيح.
0: وسؤال
1: صحيح. ما هني مرتبطين ببعضه
0: ببعضه حقيقة لكن نحن هلأ مرئين على وقت كتير دقيق وعم مفترق طرق. حقيقة وضع لبنان اليوم في إحراج لدرجة حتى فخامة رئيس الجمهورية يلي أكيد بنوجه له تحية ودعم للمكان يلي هو
1: الله
0: فيه.
1: الله يحميه يا رب.
0: لأنه اليوم ما حدا بيقدر يحصد رئيس الجمهورية على الموقف يلي بده ياخده. لأنه اليوم ما في توافق داخلي. يعني أنت عم تروحي على مفاوضات وعندك انقسام على الصعيد الوطني. مش إنه انقسام عادي. يعني اليوم في فئة خلص حاطة براسها ممنوع
1: كانوا
0: جانا المفاوضات المباشرة.
1: كانوا جانا 17 أيار وست شباط.
0: على أسوأ بكتير. لأنه بوقتها ما كان فيها هالقد حرب وما كان عنا هالقد شهداء وما كان عنا هالقد تدمير. ولا كان الإسرائيلي فايد بعمق 20 رح يصيروا 20 كيلومتر بعد شوي. مسيطر بالنيران. لا الأزمة اليوم مش هناك قلنا بأول حديث لأنه بكل مرحلة في لبنان بيكون له عناصره وله
1: رجالاته.
0: اليوم المفاوضات يلي أطلق فخامة الرئيس ويلي ما كان في رد إيجابي من الأشخاص يلي هن معنيين فيها. يعني أنا اليوم أكيد بحمل أكبر مسؤولية بهذا الموضوع هي لحزب الله يلي هو رافض كل أنواع المفاوضات. عم بيرضى بالغير المباشر لأنه هي ما بتأثر عليه إله. دونك أنا بس بين هليلين. طيب اليوم المفاوضات إذا نحن ما بدنا نقبل فيها وإذا نحن بدنا تتعرقل وإذا نحن ما رح نقدر نوصل لنتيجة شو البديل يلي موجود؟ يعني اليوم إذا أنت بدك تكوني ضد هذه المفاوضات بدك تطرحي بديل. طب عندك بديل؟ ما في بديل. شق الأهم من هيك عندك أول شيء مجلس النواب يلي صوت لرئيس الجمهورية بنسبة 99% يعني أخذ شرعيته من مجلس النواب. إجت الحكومة أخذت ثقة مجلس النواب مرتين. يعني والحكومة اليوم هي عم بيتمثل فيها الثنائي الشيعي. طيب اليوم رئيس الجمهورية يلي هو المفاوض الأول حسب الدستور. طيب شرعيا مجلس النواب معه في 99 مصوتين له. الحكومة معه يلي هي السلطة الإجرائية.
1: مجلس النيابي
0: معه. قلت لك أول شيء مجلس النيابي. الحكومة يعني هو الوجه الشرعي في لبنان. أنا بقول كل شيء خارج هذه الشرعية تبع الرئيس الحكومي هيدي ساقطة. هيدي ما إلها تحكي. يعني ما بقى فيكي تعطيها مجال إنها تعطي رأيها أساسا. هيدي واحد. اثنين في قرارات صدرت عن الحكومة بخمسة وسبعة آب وخمسة أيلول واثنين أدار. اثنين أدار يلي هي الأهم.
1: صح.
0: إنه معتبرين أنشطة حزب الله العسكرية والأمنية وكل شيء
1: خارج عن القانون
0: عن القانون وعن الدستور وعن الشرعية وكلفوا السلطة القضائية بملاحقتهم قضائيا وكلفوا الجيش والسلطة الأمنية.
1: بس هيدا القرار التنفيذ ما كتير عم شوف تنفيذ.
0: أنا عم بوصف الوضع تقلك أنه اليوم شرعية حزب الله ما عنده شرعية لا تقدر تتفاوضي معه. ما عندنا شرعية تجاهه لنقدر نحن نقول له أنه تعطى نتفاهم بعد معك. عم بحكي أنه معزول حزب الله.
1: طيب لأنه ما معنا عميد كتير وقت. الشيء الثاني من السؤال هل الجيش اللبناني قادر على نزع سلاح حزب الله؟
0: قادر هاي كلمة أنه نحن بنقول قادر أو مش قادر. أكيد قادر.
1: عنده إرادة؟
0: أكيد.
1: عنده إرادة؟
0: هذا السؤال. هل في قرار من السلطة بكل وضوح عم بحكي أنا أنه يعطوا أمر للجيش بصدام مع حزب الله؟
1: شو؟
0: لي لي لي لي
1: في؟
0: ما في قرار. لا
1: ما في قرار.
0: لا ما في قرار. أكيد ما في قرار.
1: ليه؟
0: ما في قرار.
1: خايفين من الحرب الأهلية؟
0: هيدا السؤال.
1: خايفين من انقسام الجيش؟
0: نحن اللي عم نسأله التباطؤ اليوم بتنفيذ قرارات الحكومة.
1: طب إذا قرروا ينفذوا الحكومة وعطوا قرارهم قرار تنفيذ للجيش هل الجيش قادر؟
0: أكيد قادر
1: بمعداته.
0: أكيد أكيد 100%. بس الجيش اللبناني السلطة ما في يعلى فوق السلطة السياسية. يعني السلطة طبعًا السياسية عطت هذا القرار. الجيش اللبناني مع انه هني شو بيقولوا نحن عطينا القرار عطيته القرار للجيش بالقليل رأيبوا تنفيذه.
1: صحيح.
0: خي نفذوا او ما نفذوا الجيش.
1: حتى بعد بقلنا كم دقيقة بنحكي عن مؤتمر مع رب. يعني انت كنت من الفاعلين جدا في هذا المؤتمر وما بعد هذا
0: صياغة البيان.
1: وصياغة البيان
0: ورجعنا عملنا توصيات.
1: هيدي التوصيات بقصة صياغة البيان هو الانتقال من الفصل السادس إلى الفصل السابع ب 17:01.
0: باختصار رح أحكي لكم سريعا، مؤتمر معراب 3 هو كان دعم للدولة ودعم لرئيس الجمهورية، بعكس ما ناس قوصت عليه وكأنه نحن عم نعمل. بالنهاية معراب بتعطي تحذير، بتساعد، بتدعم، مثل ما امبارح الكتلة الجمهورية القوية طلعت عند فخامة الرئيس
1: وعند البطرك الراعي
0: وعند البطرك وعطتهم كل التوجيه الدعم، بس مش دولة هي بالنهاية لهي تصدر أوامر أو تصدر قرارات. هي بتدعم، تعطي توصيات، بتحذر بمكان ما، تحذير. بمؤتمر معراب
1: أقله للتاريخ،
0: أول شيء أقله للتاريخ، تاني شيء موقف وطني كبير. لأنه بمؤتمر معراب كان في إجماع وطني كمان، بعكس ما بينحكى. يعني فعلا هودي الناس يلي بعدهم عم بيفكروا بطريقة شوي بمثل العصر الحجري، إذا بدي أقول، ما عم بيواكبوا المرحلة والأزمات اللي عم نمرق فيها والخطورة يلي عايشها لبنان. ومؤتمر معراب 3 كان عم بينبه على هذه الخطورة، وكان هو المتقدم على غيره. وهون من حي الدكتور سمير جعجع يلي دايما هو في عنده هذا الخط يلي ما غيره وبعده ماشي فيه، وبعده يعني لليوم حريص على سيادة واستقلال لبنان، وحريص على الجيش، وحريص على الحكومة والدولة. المؤتمر معراب يلي بند اللي بخص 1701 أو مقررات الأمم المتحدة، يعني 1559 1680 و1701، نحن قلنا بس بهذه الفقرة وجانا عملنا التوصيات تبعها، إنه إذا الدولة عاجزة عن
1: نزع سلاح
0: حزب الله، والجيش اللبناني مكبل مش قادر يتحرك، ونحن بوضع اليوم محرج جدا، وحزب الله عم بياخد هو القرار السلم والحرب، قلنا صار بدنا دعم دولي لهالموضوع،
1: استدعاء لقوة دولية،
0: دعم يعني انه 1701 فينا نزيد عليه بند يلي هو نحن موجود بالبند 13 على المؤتمر، انه بالقليل يكون عندنا حرية نقول لهم للدولة بواسطة مجلس الوزراء، اكيد بواسطة الحكومة، انه نحن عجزنا عن الحل، بلكي منستعين بقوات دولية او منعطي صلاحيات استثنائية للقوات الدولية اللي موجودة باليونيفيل. هلا بتقولي تحت فصل السابع، فصل السادس بلس دعم، هيدا اللي كنا نحن عم نطرحه، وخوفنا من انه ما ننفذ قرارات الدولة.
1: على كل حال
0: نحن ما خلصنا على فكرة، بس الوقت ضيق كتير.
1: طبعا ما خلصنا، وان شاء الله بحلقات جاية الله بريد كمان بنتوسع بهيدا الموضوع، وبتكون بلشت المرحلة تتبلور ولنشوف شو بده يصير، على امل انه ما تتجدد الحرب، لانه كله متشائم، وانت حضرتك عميد كنت عم تقلي تحت الهواء انك جدا متشائم، على امل انه بالمدى لشوي بعيد نوصل للبنان اللي احنا بدنا اياه.
0: مع تمنياتنا.
1: العميد جوني خلف، الف تحية لك، اهلا وسهلا فيك بلبنان الحر. مستمعينا الكرام، لهم نوصل لختام اول قسم من برنامجنا، والى تاني قسم من نجوم الظهر ابتداء من الساعة 4 مع الصحافي منير الربيع. خليكم مع لبنان الحر دايما.
2: لبنان الى التفاوض.

بوليكلينيك. بوليكلينيك من لبنان الحر. السرطان مفاهيم خاطئة يجب تصحيحها حول هذا الداء أسبابا تشخيصا وعلاجا. شائعات أم حقائق حول السرطان؟ محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع البروفيسور جوزيف أطان الاختصاصي في أمراض الدم والتورم الخبيث. بوليكلينيك مع جان حتشيتي كل ثلاثة خمسة ونص مباشرة على الهواء من لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة زيت دوار الشمس 1.8 لتر ب 3 دولار و70 سنت، سكر 900 جرام ب 55 سنت.

تحية طيبة. قال وزير الحرب الأمريكي: لن نحتاج إلى دخول المجال الجوي أو المياه الإيرانية في إطار عملية فتح مضيق هرمز، وإيران ستواجه قوة فتاكة إذا هاجمت السفن الأمريكية. ولفت إلى أن الحصار القوي على إيران مستمر، ومنعنا 6 سفن من المرور، وأمريكا لن تحتاج إلى دخول المجال الجوي أو المياه الإيرانية في إطار عملية فتح المضيق. من جهته قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية: مستعدون لاستئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران إذا صدرت الأوامر بذلك. مصادر لشبكة CNN أشارت إلى أن الهجمات الجديدة المحتملة ضد إيران جاهزة وستركز على منشآت الطاقة وستشمل اغتيال مسؤولين كبار، وأن إسرائيل ترسق مع أمريكا بشأن بدء هجمات جديدة ضد طهران. في الميدانيات، سجلت غارة إسرائيلية على بلدة كفرة، وتوجهت دورية من الجيش والصليب الأحمر إلى تولين للكشف على آثار الغارة بعد بلاغات عن إصابة. في المقابل أطلقت رشقة صاروخية من جنوب لبنان، وأعلن لاحقا حزب الله استهداف تجمعين لآليات الجيش الإسرائيلي ومروحية في دير سريان والبياضة. حذرت السفارة الأمريكية في بغداد رعاياها من مخاطر السفر الجوي داخل العراق، وأوضحت أن جماعات متحالفة مع إيران تواصل التخطيط لهجمات ضد أهداف ومصالح أمريكية في العراق. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشكل.

0: تعرف بدقيقة من فيدك.
1: شو رأينا بفنجان شاي؟ مش أخضر ولا أسود ولا أي شاي من اللي معودين عليه. حاك تعرف اليوم عن شاي اسمه رويبوس. هو مشروب من الأعشاب صحيح، وأصله من جنوب أفريقيا، بس منه من نبتة الشاي التقليدية يلي نحنا منعرفها. ومن دون ما كتير نسمي علمياً اسم شجرته لأنه شوي صعب، منقول إنه يعتبر من المنقوع العشبي ومنه شاي بمعنى الحقيقي يلي نحنا منعرفه. لونه مثل ما قلنا منه لا أخضر ولا أسود، إنما أحمر تقريباً ميل للأورانج أو المجنزر. طعمته حلوة أكتر من الشاي اللي نحنا منعرفه، وخالي من الكافيين، وهيدا شيء كتير مهم لكل الأشخاص يلي بيبعدوا عن الشاي التقليدي. يعني فينا نشربه الصبح أو عشية أو الظهر من دون ما يتأثر جسمنا. وكتار بالعالم بيروجوا لفوايد الرويبوس، لأنه بيقولوا إنه مثله مثل الشاي التقليدي بيحتوي على مضادات للأكسدة بتساعد جسمنا بحمايته من كتير من الأمراض، إنما كمان بيساعد بالهضم والاسترخاء على عكس المنبه الموجود بالشاي الأسود مثلا. وفينا نشرب الرويبوس سخن أو حتى بارد، وفينا نزد له شوية حليب، شوية عسل أو غيرها من المنكهات يلي ممكن تخلينا نشرب هالمشروب الأفريقي يلي صار شهرته وين ما كان بالعالم.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

0: في الأسواق. في الأسواق. في الأسواق.
1: من لبنان الحر.
2: يتراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء بين 89400 ليرة و 89700 ليرة. ويسجل سعر أونصة الذهب عالميا 4563 دولارا.
1: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
3: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لان صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات اي بي تي.
4: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.
2: ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 64 ألف ليرة والبنزين 98 أوكتان 41 ألف، فيما انخفض سعر المزود 16 ألف ليرة وقارورة الغاز 70 ألف ليرة. وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 2,455 ألف، بنزين 98 أوكتان 2,473 ألف، المازوت 2,314 ألف، والغاز 1,569 ألف ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
5: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

مجددا عبر برنامج نجوم الظهر لبنان الحر، أطيب وأوفى التحيات للجميع. بلشنا القسم الثاني، الجزء الثاني من حلقتنا. الجزء الأول كان طبعا ضيف عزيز على قلبي، هو العميد المتقاعد جوني خلف، كان بالقسم الأول. وبالقسم الثاني طبعا رح يكون معنا كمان ضيف لغاية ساعة 5 إلى 3، ولكن عبر مداخلة هاتفية، وهو الصحافي والكاتب منير الربيع، اللي منقله مبروك على كتابه خفايا سقوط الأسد.

الله يرحمك يا كبير يا بي. الأغنية اللبنانية إلي شويري أغنية رائعة جدا، ولكن ما بتناسب هو الكتاب، بتناسب كتاب منير ربيع، ولكن ما بتناسب العنوان الأسد وخفايا سقوط الأسد.

0: وإلى الصحفي والكاتب منير الربيع اللي بنقول له مبروك على كتابه. منير الربيع أهلا وسهلا فيك.
1: يا أهلا وسهلا، أولا شكرا على الاستضافة وشكرا على المقدمة.
0: يا أهلا وسهلا منير الربيع، وكتابك صار عملت له توقيعه ولا بعد؟
1: لا بعد ما عملت له توقيعه بهالظروف، فعم نسق مع دار الرياض الرئيس لنشوف أمتى
0: نعم.
1: ممكن يكون الوقت مناسب.
0: نعم، بدنا نحكي بالتفصيل عن كتابك خفايا سقوط الأسد، وطبعا بدنا نحكي كمان بالتفصيل عن هذا الوضع الذي نعيشه في المنطقة وتحديدا بلبنان. بأي موضوع بتحب نبلش؟
1: يعني أنا بلش من المكان اللي أنت بتفضلي بتحبي، أن بكل الأحوال الكتاب ما ينفصل عن سياق تطورات المنطقة
0: بطبيعة الحال. فإذا ببلش مع خفايا سقوط الأسد، قدي صار لك مبلش بكتابة هذا الكتاب؟
1: للأمانة من اليوم الأول لسقوط الأسد. أنا طلعت على الشام نهار 9 ديسمبر، هو سقط ب8 ديسمبر. أنا توجهت على دمشق صباح 9 ديسمبر.
0: نعم.
1: وطبعا كان في عنا لقاءات مع مجموعة أشخاص غالبيتهم أصدقاء من أيام الثورة، وعرفونا على أشخاص تانيين من الناس اللي إجوا من إدلب وفاتوا عالشام.
0: نعم.
1: فبلشت جمع من وقتها معطيات، أولا كيف تحضر للمعركة، بالإضافة للقاء مع شخصيات كانت مع الأسد.
0: نعم.
1: كمان جربت جيب منا أجواء ومعطيات حول شو اللي كان عم بصير بالفترة الأخيرة وكيف حصل التدرج بانهيار النظام.
0: نعم.
1: وصولا للجو الدولي والإقليمي، لأنه في معادلة إقليمية دولية تغيرت كليا. وأنا بمرق جملة بالكتاب أنه سقوط الأسد بدأ يوم اغتيال السيد حسن نصر الله بلبنان.
0: نعم.
1: اللي وصفه نتنياهو بمحور المحور، وبالتالي قلبت المعادلة كليا. وصلنا لأنه جهود الثورة السورية على مدى 14 سنة انوضعت بزخم بال 11 يوم الأخيرين يلي بلشت عملياتهم يوم 27 تشرين.
0: نعم.
1: نفس اليوم اللي صار فيه وقف اطلاق النار بلبنان. وبالتالي رحنا على مدى 11 يوم وصولا للسقوط. طبعا كان في سياق دولي إقليمي له علاقة بأنه الروسي منشغل بأوكرانيا. الإيراني رفع إيده، ما قدر يأمن استعداد قتالي كبير. الحزب كان مشغول بالحرب اللي عم بيخوضها بجبهة الإسناد، وبالتالي كان في حالة انكشاف كبيرة لدى النظام السوري.
0: نعم.
1: والروس رفعوا الغطاء، الأتراك لعبوا دور، الخطريين لعبوا دور، السعوديين لعبوا دور، فغيرت كل المعطيات.
0: نعم. والأمريكي هو كان الراعي الأكبر.
1: الأمريكي كان جزء من كل اللي عم بصير، أكيد ما بتقدر تقولي أنه بيصير هيك شيء بدون علم الأمريكي، بدون معرفة الأمريكي. حتى البريطانيين
0: كمان. ولكن دور
1: لعبوا دور أساسي.
0: صحيح. ولكن دور الأمريكي
1: لعبوا دور أساسي بكيفية التعاطي بواقعية مع الرئيس أحمد الشرعي. يعني
0: صحيح.
1: ما كان رئيس.
0: صحيح.
1: وعمل لقاءات عديدة مع شخصيات غربية.
0: صحيح صحيح. وين كان في صعوبة أكثر بأي شابيتر؟ بأي شابيتر كان بكتابك في صعوبة أكثر لمقاربة الأحداث اللي صارت؟ وين كان في سهولة أكثر؟
1: لا شوفي، إذا بدي أقول عن السهولة والصعوبة ما بعرف إذا بصح المصطلح، ولكن الانسيابية بالكتابة كانت عن، لأنه أنا كاتب تفاصيل العملية كيف صارت وكيف انتقلوا من إدلب لحلب ومن حلب لحما ومن حما على حمص، كيف كانت عم تسقط كل الدفاعات. هيدا بناء على لقاءات مع مسؤولين عسكريين ومع شخصيات بالنظام الجديد. كانت من انسيابية وسهولة بالطعام. هلأ الأشياء اللي إلها علاقة بالصعوبات هي الرؤية، كيف هو عم بفكر، كيف بيشوف سوريا، كيف بده يستفيد من سوريا كموقع جيوستراتيجي، له علاقة بإعادة تصحيح العلاقة مع الغرب،
0: نعم،
1: مع الدول العربية ومع لبنان. الجزء الأصعب ربما من الكتاب هو مقاربة العلاقات السورية اللبنانية وكيفية الخروج من كل الرواسب القديمة والدخول ببناء صفحة جديدة مبنية أو تنطلق إذا بدك على فكرة هو بيركز عليها واللبنانيين بيركزوا عليها، ونحن شفنا مسار جديد بالعلاقات السورية اللبنانية،
0: صح،
1: على مستوى دولة مقابل دولة، على مستوى الندية اللي بيتم التعاطي فيها، الاحترام المتبادل، ولكن هذا يحتاج إلى إطار مؤسساتي أكثر يخرج لبنان وسوريا من الحالة القديمة إلى وضع مسار جديد قائم على ربما لاحقا تكامل إقليمي، تكامل اقتصادي، استفادة واستثمار من
0: صحيح.
1: بعضهم البعض من هيدي المشاريع. هيدي المرة الأولى اللي سوريا بتكون فيها غربية مش شرقية، المرة الأولى اللي بتكون سوريا فيها تحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع المملكة العربية السعودية، مع تركيا. سوريا اليوم عم تشكل نقطة وصل بين الشرق والغرب، وعندنا طموح لبناء مشروع البحار الأربعة، لاعتماد خطوط وممرات تجارية من الخليج، الأردن، سوريا، وصولا لتركيا أو للسواحل السورية ومن السواحل السورية نحو أوروبا،
0: نعم.
1: وبالتالي هذا مشروع كتير كبير بغير وجه المنطقة. فهيدي كلها فرص لسوريا وللبنان يقدروا يستفيدوا منها وينتقلوا لمستوى جديد ولمرحلة جديدة.
0: نعم. البداية منير ربيع بلشت بالجغرافيا السورية والموقع
1: تمام.
0: السوري بالمنطقة، ليه؟
1: تماما، لأنه إذا بدي أرجع شوف هلأ اليوم تما أرجع بالتاريخ دي. إذا بتشوفي عندك مشكلة البحر الأحمر وإذا عندك مشكلة مضيق هرمز، الجغرافيا السورية قادرة أن تشكل منفذ أساسي لممرات النفط والغاز من الخليج بأوروبا،
0: نعم،
1: وباتجاه تركيا أيضا، بالإضافة إلى ممرات التجارة. اثنين، سوريا يعني عند حدود مع عدد أو مش حدود، عند حدود وعند ممر على عدد كبير من الدول. فهيدي العقدة الاستراتيجية بالموقع، أو مثل ما كان يسميها حمد حسنين هيكل، عبقرية الموقع. في عبقرية موقع بسوريا. إذا أحسنت الإدارة السياسية مع القوى الدولية يمكن لهذا الموقع أن يتحول إلى ثروة فعلية، إلى جانب الموارد الطبيعية الموجودة بسوريا باعتبار سوريا أرض خصبة، سواء بالزراعة أو بالموارد البشرية أو حتى
0: بالمعادن، بالنفط
1: أو بالمعادن. تماما
0: صحيح. يعني كان في رسالة من أول كتاب، رسالة موجهة لسوريا ولبلدان الشرق الأوسط بشكل عام.
1: تماما. هي تتماشى إذا بدك مع كل هيدي التحولات اللي عم تعيشها المنطقة. سوريا عندها فرصة حقيقية اليوم تشكل بديل عن هرمز وعن البحر الأحمر.
0: نعم نعم. ماذا عن رواية سقوط الأسد؟ وبعدنا لهلأ ما بنعرف الرواية الصحيحة والرواية المضبوطة. كيف عملت مقاربة لهيدي الرواية؟
1: هلأ ما رح فوت كتير بالتفاصيل، تأترك هامش للناس تقرأ الكتاب.
0: نعم.
1: رح تشوفي بالكتاب تفاصيل كتير. الساعات الأخيرة، الروس كيف فاتوا لعنده على المكتب، أنت آخر لحظة اتصل فيه رئيس الوزراء السوري اللي كان معه وعلى أساس أنه وعدهم أنه بده يعمل خطاب، وقال له بكرة الصبح منشوف، وسكر الخط، وبحسب المعلومات أنه بعد نص ساعة طلع بسيارة روسية وفال.
0: نعم.
1: أخذ اثنين من أولاده وحدا من مستشارينه وزير الدفاع ومشي وياهم، بينما وزير الداخلية كان على الأرض عم بيطمن الناس.
0: صحيح.
1: في هذاك الوقت.
0: صحيح.
1: بالإضافة إلى بعض الشواهد عن ماهر الأسد كيف كان عم بيفكر، حتى صار في مشكل بين بعضهم. ماهر كان بيفضل الاستمرار بالقتال، وكان بده يجرب ينسحب على الساحل ويعمل نوع أو على حمص والساحل ويجرب يعمل نوع من قوة عسكرية مضادة، وكيف ما زبطت لأنه خلص على المستوى الدولي كانت فرطت القصة.
0: صحيح. هل صحيح أنه زوجته سبقته على روسيا؟
1: زوجته هي من الأساس كانت موجودة بروسيا لأنه عم تتعالج.
0: نعم.
1: الفرق هو كان بروسيا هو يوم اللي بلشت المعارك كان موجود بروسيا عم يحضر شو اسمه هذا تخرج ابنه.
0: ايه اها نعم.
1: وبوقتها بتبلش المعارك وبيوصلوا جماعة ردع العدوان على حلب. فهو بيتصل وبيطلب موعد عاجل من بوتين.
0: نعم.
1: بعتقد كان نهار اربعة بوتين ما بيشوفه لنهار الجمعة او السبت. وبوقتها بوتين ما بيبدي الاستعداد لارسال قوات روسية
0: نعم.
1: كبيرة.
0: نعم.
1: لدعم بشار. وبيتأخر بشار حتى بالرجعة على سوريا. يعني لما رجع على الشام كانت حلب خلصت وصاروا الشباب على أطراف حما، فكانت بلشت المعادلة تتغير. وهون صار في اتصالات كتير مع الروس مع الإيرانيين، حتى إجا الإيراني عمل زيارة على دمشق وشاف بثلاث أيام يمكن. طبعا هودي مذكورين كلهم
0: مذكورين بالكتاب.
1: ايه طبعا طبعا.
0: نعم على كل حال ما بدنا، لانه في شغلات كثير مهمة بقلب الكتاب، يعني شغلات مش كثير عالم تعرفها.
1: لا صحيح اكيد اكيد.
0: نعم طالما ذكرت ايران خلينا هلا نروح على ايران وعن الحرب، على الحرب الامريكية الايرانية. ماذا يحصل بهيدا الوقت؟ يعني الرئيس ترامب عم بيقول الحرب على إيران المتجددة ممكن تأخذ من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. الإسرائيليين عم بيفتحوا ملاجئ. هل ستتجدد الحرب على إيران وكيف رح يكون مسارها؟
1: يعني واضح أنه مؤشرات التصعيد عم ترجع بالمنطقة، واضح أنه ما في بوادر للوصول لاتفاق. دونالد ترامب يريد من إيران الاستسلام. إيران حتى الآن ترفض.
0: نعم.
1: في مسارين شغل عليهم ترامب. مسار تشديد الحصار.
0: نعم.
1: وفك الحصار الإيراني عن مضيق هرمز. وهيدا ممكن يوصل لمحل إنه الإيرانيين يعملوا أي ضربة تصيد هدف أمريكي، فالأمريكان يردوا ونرجع على الحرب. يا أما إذا لا رح يكفي هذا الحصار، يؤدي إلى خلخلة بالداخل الإيراني، وبالأساس في صراعات كبيرة جوا. اليوم في تصريح لترامب بيقول رح نوصل سلاح للداخل، وهيدا بدل على أنه رح يشتغل على هيدا المسار، الحصار مقابل دعم مجموعات جوا معارضة للنظام للتحرك بهدف إسقاط النظام. هلأ ممكن ما يؤدي ذلك لإسقاط النظام، ممكن يؤدي لإدخال إيران بفوضى.
0: نعم بس هيدا الفوضى مش كتير لمصلحة الأمريكي
1: على الوضع.
0: بس الفوضى بإيران.
1: نعم.
0: الفوضى بإيران مش كتير بدو إياها الأمريكي، لأنه بحسها أنه مش كتير لمصلحته. صح
1: هذا اللي يعني الفوضى لن تكون في مصلحة أحد.
0: صحيح.
1: خاصة ليس في مصلحة المنطقة، دول المنطقة لا باكستان لا تركيا ولا دول الخليج.
0: صحيح.
1: بالمقابل بدنا نشوف الإيراني شو ممكن يعمل. هل يمكن هو أن يلجأ إلى تصعيد العمليات العسكرية؟
0: معقول؟
1: مع حلفائه بهدف كسر هذا الستاتيكو القائم، كمان هذا احتمال بيبقى تمام. موجود. وبالتالي احتمالات العودة للحرب كبيرة.
0: صحيح. وعم نشوف عرقجي انه عم يكثف جولاته، يعني من سلطنة عمان لروسيا.
1: هو عنده زيارة على الصين
0: اليوم عنده زيارة على الصين.
1: تماما. ممكن وفي اكيد نقاش صيني امريكي بيتعلق بهذا الموضوع. ما بنعرف شو اللي ممكن يتحقق بناء على اي مسعى امريكي، خاصة انه ترامب رايح.
0: صحيح.
1: بناء على
0: الصين.
1: اي مسعى صيني.
0: صحيح.
1: خاصة انه ترامب رايح على الصين.
0: صح.
1: في الاسبوعين المقبلين.
0: نعم.
1: اما ان تنجح هذه المحاولات، يعني اكيد عندنا حصار كفي من هلأ لوقت الزيارة.
0: الزيارة يمكن بنص ايار. ايه
1: صحيح. هو امبارح ما حدد موعد بالضبط، هو امبارح قال خلال اسبوعين.
0: نعم.
1: يا أما بيستمر الحصار وقد ينتج المسعى الصيني شيئا، أو أنه رجعين على
0: الحرب.
1: أكيد.
0: نعم. ماذا عن لبنان؟
1: لبنان لا يمكن فصل لبنان عن هذا المسار، وإذا ما تصاعدت الحرب في المنطقة ستتجدد في لبنان. هلأ إذا بدي أفصل بجي بحكي عن الضغط الأمريكي المتواصل لأجل حصول اللقاء بين الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
0: نعم.
1: الرئيس عون لا يزال يرفض ذلك قبل الوصول إلى اتفاق ترتيبات أمنية ووقف كامل لإطلاق النار.
0: نعم.
1: لحد هلأ ما عطونا الإسرائيليين أي إشارة واضحة حول تثبيت وقف إطلاق النار والالتزام بذلك.
0: نعم.
1: هون نحن عم نشوف تصاعد بوتيرة العمليات الإسرائيلية وتصاعد بوتيرة عمليات الحزب. إذا ما تجددت الحرب في إيران حتما الحرب ستفتح مجددا في لبنان. وإذا لم تفتح الحرب في إيران نتنياهو جرب يقنع ترامب بإعطاء لبنان فقط مهلة أسبوعين. يعني حتى يوم 17 أيار النهار اللي بتخلص فيه
0: المفارقة. المفارقة 17 أيار
1: صحيح.
0: شو المفارقة؟
1: اليوم اللي بتخلص فيه الهدنة.
0: نعم.
1: ما بنعرف إذا رح ينجح ترامب أو نتنياهو بالحصول على ضرر من ترامب بتجديد الحرب على لبنان.
0: نعم نعم. مما لا شك فيه أنه الرئيس جوزيف عون بموقف لا يحسد عليه. يعني إذا راح
1: لبنان كله للأمانة، بس أكيد القصة
0: ولكن الرئيس عون الله يحميه يعني صح
1: رئيس الجمهورية.
0: صحيح صحيح. أنت برأيك بتقول أنا لو أني مثلا من المستشارين للرئيس جوزيف عون بشو بتنصحه؟
1: أنا أنصح بالعمل على التواصل مع كل القوى اللبنانية أولا بكل جرأة وبكل صراحة، وبأنه في وضع استثنائي قائم لا يمكن استمرار به، وخصوصا مع حزب الله.
0: يعني خصوصا
1: لتشكيل موقف موحد للخروج من هذه المسألة. اثنين، بنصحه بالقيام بجولة عربية وغربية قبل التحضير لأي لقاء سواء مع الإسرائيلي أو مع أي حدا ثاني. القيام بجولة عربية ودولية، شرح موقف لبنان، تدعيم موقف لبنان، تعزيز أو وضع خارطة الطريق واضحة مدعومة عربيا، وبعد منا بتحرك بأي اتجاه بدي. الأهم بحصن الموقف الداخلي وبحصن الموقف العربي والغربي إلى جانب لبنان لوقف هذه الحرب الممنهجة ولمعالجة ملف السلاح وسحب السلاح وحصر السلاح بيد الدولة، والتعاطي بجدية وبكل جرأة مع الحزب حول هذه الكارثة التي تصيب لبنان، وبعدها أنطلق نحو تحسين هذه الشروط أو تحصين هذه الشروط لتحسين فرص الوصول إلى اتفاق يحمي لبنان بجغرافيته بديموغرافيته بكيانيته.
0: طيب السؤال انه باقي الرئيس عون 15 شهر حوار مع حزب الله وما وصل لنتيجة، ولا هلأ ولا بكرة
1: صحيح.
0: حزب الله عم بيقول لا نعترف بالمفاوضات، وينعت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يعني بالصهاينة. كيف بدها تصير الامور؟ كيف بده يصير الحوار؟ يعني نحن بنعمل انشاء،
1: برجع بقول
0: نعمل انشاء
1: حوار
0: يعني بنحط عناوين،
1: بده يكون حوار مختلف عن الحوارات السابقه.
0: كيف بده يكون مختلف؟
1: يعني مش بالطريقه اللي اتبعها الرئيس جوزيف عون على مدى 15 شهر.
0: شو مختلف يعني؟ يعني
1: بدي ادعي كل القوى اللبنانيه
0: ايه
1: على نفس الطاوله، وبيطلع موقف موحد من كل هيدي القوى اللبنانيه، واذا لم يوافق حزب الله
0: ايه
1: ستكون المشكلة في مكان آخر.
0: طيب بس ما القرار الحرب والسلم بإيد حزب الله، يا هو بيوقف القصف يا ما بيوقف على إسرائيل.
1: طيب شو بنعمل؟ ما عم بقترح عليك.
0: يعني عم نحكي إنشاء. كيف نعمل موضوع إنشاء مقدمة وعم نحكي إنشاء وعم نحكي يعني إن كان أنا ولا أنت ولا اللبنانيين يعني عم نحكي تنظير.
1: أنا ولا أنت ولا كذا، شو عندك خيارات؟
0: طيب بما انه ما في خيارات يعني الذهاب الى المفاوضات.
1: طيب عم نقول بده يحسن موقفه اللبناني بالجلوس مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ومع كل القوى.
0: طيب رئيس مجلس النواب
1: ويقول لهم انا هيدا
0: رئيس مجلس النواب منير، رئيس مجلس النواب ما بده مفاوضات مباشرة، ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هن متفقين، ومنلاقي أنه غالبية اللبنانيين مع هذه المفاوضات. في فريق واحد هو بإيده أو يوقف القصف أو يضل يقصف، هذا اللي رافض.
1: بس خليني اوضح شغله.
0: اتفضل.
1: انت عم تساليني عن رايي بخارطه الطريق لكيفيه الخروج من هذا من
0: هاي
1: الازمه.
0: بس هيك ما بنخرج، ما هيك ما بنخرج، ما يعني لا نخرج من الازمه.
1: مين بيقول؟
0: لانه عم نشوف المواقف، عم نسمع مواقفهم.
1: اذا ما بنخرج يعني خلص بنضل هيك.
0: يعني الوضع مأساوي.
1: طبعا شرحت انه وضع لبنان، اذا لم يحسن لبنان الحصول على موقف لبناني محصن وموقف عربي وغربي محصن يخدمه في اي مفاوضات، طبعا باقيين هيك. وانا بخاف على لبنان.
0: من شو؟
1: على لبنان ال 10452.
0: برايك ممكن نروح للتقسيم؟
1: لا ما عم، قبل ما نوصل على التقسيم، في اسرائيلي عم يقدم مساحات من الجنوب.
0: أي.
1: وما بنعرف بكره اذا رح تطلع مجموعات تقول نحن بدنا نستوطن.
0: نعم
1: هذا قبل ما نفكر بالتقسيم، قبل ما نفكر باي شيء ثاني.
0: يعني عم نمرق بمخاض عسير وعسير جدا.
1: لذلك المساله تحتاج الى جرأة كبيره في مقاربه الملفات و التعاطي بمسؤولية متناهية بعيدة عن كل السياقات السابقة. مش حوارات لتضييع الوقت، حوار لاتخاذ قرار واضح.
0: نعم.
1: في كيفية العمل على سحب السلاح، تطبيق الدستور، ووقف العملية العسكرية الإسرائيلية والانسحاب كامل الأراضي اللبنانية وإطلاق سراح الأسرى وترسيم الحدود.
0: كيف السبيل لنزع سلاح حزب الله؟ او هو تيسلم؟ ما راح يسلم. حتى لو صار في حوار، الاشاير كلها والمؤشرات عم بتقول انه ما راح يسلم سلاحه، ما بده يسلم سلاحه. طيب اذا ما سلم
1: سلاحه
0: يعني واصلين على
1: ما عندي غير انه تاخذ الدوله اللبنانيه قرار واضح بحصر السلاح، تجتمع القوى السياسية كلها، بينعمل جولة عربية وغربية هدفها توفير المظلة لذلك، تتحرك الدولة اللبنانية باتجاه الحزب، بتبلغه بناء على هذا الحوار وهيدي الجولة بالمطر القائم وبضرورة العودة لمنطق الدولة، وبعد منها بحال يوافق الحزب سيكون وحيدا، بمعنى سيكون هناك حالة من الانكشاف. حالة من الانكشاف ستؤدي إما إلى أزمة وإما إلى قيام الدولة بمسؤولياتها بعملية حصر السلاح وبسط الجيش سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية.
0: نعم يعني.
1: ولكن أنا إذا بدي أجي ناقش بالوقائع، هذا الشيء لحد هلا ما تطبق وما تحقق.
0: نعم.
1: فبالاخر بدك تشوفي موازين القوى.
0: صحيح. منير ربيع، لنرجع لكتابك. قلت لي هلا عم بيصير في نقاشات حول اي متى رح يصير في توقيع هذا الكتاب، وعنوانه بيغرق اذا بدك.
1: كمان شكرا.
0: قلت لي في اسرار كتير جوات الكتاب.
1: صحيح. صحيح. هو برجع بقول لك، في الاسرار الاخيره للاسد كيف كان عم بفكر، في اسرار المواقف الدوليه كيف كانت عم تتعاطى، كيف الايرانيين حسموا الخيار بانه عدم الانخراط بهيدي الحرب وشو الاسباب، وصولا ل برجع بقول الرؤيه التي يطرحها الرئيس السوري احمد الشارع.
0: نعم، يعني أنت ناهي كتابك بالرؤية.
1: نعم، ما سمعت، قطش الخط.
0: أنت نهيت كتابك برؤية الرئيس أحمد الشرع لسوريا.
1: لا، الرؤية هي صلب الكتاب، هي نص الكتاب. نهيت الكتاب بفصل عن العلاقات اللبنانية السورية وكيفية الاستفادة من المومنتوم القائم بالمنطقة للخروج من رواسب العلاقات السابقة، دخول في مسار جديد من العلاقات يستفيد منها البلدان.
0: إلو تتم هذا الكتاب؟ إلو جزء تاني؟
1: لا، ما بعتقد إلو جزء تاني.
0: هل هناك كان من معلومات استقيتها وقت رحت على سوريا بتاني نهار من سقوط الأسد، هل هناك من معلومات حسيت أنه لا هيدي بدي خليها بدي احتفظ فيها لحالي لأنه ممكن تسبب لي مشاكل وجع راس؟
1: لا لا لا أبدا، بالعكس كل المعلومات اللي حصلت عليها موجودة بالكتاب وكل الطروحات موجودة بالكتاب.
0: نعم نعم، الثورة السورية أخذت حيز من كتابك
1: بالتأكيد.
0: نعم نعم،
1: هي الأساس. أنا مبلش في أول ما بلشنا الحلقة كنت عم قلك أنه نتاج 14 سنة مش 11 يوم.
0: إيه صحيح،
1: وحتى ذكرت أنا من أيمتى هيئة تحرير الشام عم بتجهز للعملية العسكرية لـ 2020.
0: كمان
1: ومرتين وصلت المرحلة ليتخذ قرار ومن ثم جرى التراجع، وليش وكيف وكيف تم اختراق ضباط الأسد، وفي كتير تفاصيل إلها علاقة بكيف تم التمهيد لهيدي العملية وخوضة.
0: حلو، كتاب شيق يعني،
1: بتمنى تكون هيك.
0: نعم نعم، أستاذ منير ربيع أنا بدي أشكرك على هيدي المداخلة وإن شاء الله هيك قريبا.
1: شكرا على الاستضافة وعلى الإضاءة على الكتاب.
0: يا أهلا وسهلا فيك، وإن شاء الله قريبا هيك منشوفك وجها لوجه، وطبعا بيكون بتشرف. الكتاب بين إيدينا.
1: شكرا شكرا،
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ منير الربيع، إلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام لهون نوصل لختام برنامجنا، منلتقى الله بريد نهار الجمعة ضمن برنامج بلا جمرك، وضيف نهار الجمعة ضيف بلا جمرك هو الكاتب والإعلامي سلام الزعتري، فكونوا على الموعد. إلى اللقاء مروان، عفوا ماريانو داود، ألف تحية لك، رفقتني على هندسة الصوت، إلى اللقاء.
1: لبنان إلى التفاوض.

0: في المسيرة هذا الشهر سلام للبنان الخيار الأخير. الأسباب العميقة لانهيار لبنان أزمة نظام أم أزمة جغرافيا؟ لبنان تحت السقف القانوني للهدنة والسلام ختاما. قضم الأراضي والمشاعات في لبنان، المسيحيون في مواجهة العقلية الصهيونية الإلغائية، الرئيس قوي بالدستور لا بموقعه، قطار المفاوضات على سكة السلام، قرى الشريط الحدودي على خط النار حين يختار ناسها البقاء، اقتصاد النزيف المفتوح إلى متى؟ سياسة الإقصاء الممنهج على أوتوستراد جوني، زمن المظلومية الإنمائية انتهى، مصير السنة الدراسية يترنح، خطة طوارئ تضمن استمرارية الخدمات التعليمية. لما كان لبنان مستشفى الشرق الأوسط هل يعود؟ المسيرة المسيرة المسيرة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، زبدة بلان سولي 200 جرام بدولار و80 سنت، بن بوم برازيل 180 جرام بدولارين و30 سنت.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرالال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرالال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرالال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرالال دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل مع ريتا الهندي وجون حتشيتي. ما تقرر قد تقرر، واللقاءات التفاوضية التمهيدية بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن ستتواصل في مسعى لإخراج لبنان من الجحيم الذي وضعه فيه حزب الله إسنادا لإيران. وعلى حد قول رئيس الجمهورية أن الأوان ليكون الجيش المسؤول الوحيد عن الأمن، ومن لا يعترف بما يقوم به الرئيس والحكومة الشرعيان فهو لا يعترف بوجود دولة، وفق الدكتور سمير جعجع. وبرز في مطلع الأسبوع الحراك النشط للسفير الأمريكي في دفع واضح للتفاوض، فيما يحاول حزب الله جاهدا إسقاط هذا الخيار لصالح أوامر من تبقى من النظام الإيراني. في الموازاة بكركي محطة زوار أكد دعمه للبطريرك الراعي في وجه الحملات التي يتعرض لها.
1: رئيس الجمهورية: آن الأوان ليكون الجيش الوحيد المسؤول عن الأمن في الجنوب. مارسيل كرم العيلي:
2: حان الوقت ليرتاح الجنوب ومعه لبنان. هذا ما أكد عليه رئيس الجمهورية جوزيف عون لافتا إلى استمراره في المساعي الهادفة لإنهاء حالة الحرب التي عانى منها الجميع على أن يعم السلام بشكل دائم وليس بشكل مرحلي. وأشار رئيس عون إلى أن ما يقوم به هو لمصلحة جميع اللبنانيين وليس لفئة منهم، وأن مسار المفاوضات هو الوحيد الذي بقي بعد نفاد الحلول الأخرى ومنها الحرب. وخلال استقباله وفدا من مرجعيون كوكب برج الملوك إبل السأي ودير ميماس، أكد رئيس الجمهورية على وقوفه الدائم إلى جانب أهل الجنوب وقدر صمودهم وتعلقهم بأرضهم. وجدد الرئيس عون التأكيد على أن من يحاول الغمز من باب الفتنة الطائفية والمذهبية لا ينجح، وكل من يعمل ذلك يقدم هدية مجانية لإسرائيل، وشدد على أن السلم الأهلي خط أحمر. وخلال استقباله المدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش مع وفد من عائلات 5 عناصر من الدفاع المدني سقطوا في الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، تمنى رئيس الجمهورية أن تنتهي الحرب في أسرع وقت ممكن ليستعيد لبنان استقراره بكافة مناطقه، لا سيما في الجنوب الذي دفع أهله الكثير من أرواحهم وأرزاقهم وممتلكاتهم. في إطار آخر، دان رئيس الجمهورية القصف الذي تعرضت له أمس الإمارات العربية المتحدة، واعتبر أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا خطيرا لسيادتها وأمنها واستقرارها. وأكد رئيس عون تضامن لبنان الكامل مع الإمارات، وجدد الوقوف إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أشار إلى أننا سمعنا البعض يكرر أنه غير معني بمفاوضات أو بأي اتفاقات يقدم لبنان عليها، وتوجه لهذا البعض بالقول: لسنا معنيين بكلامك وبما تقوم به سوى أنه أنزل الكوارث على لبنان واللبنانيين. وشدد رئيس القوات على أن من يمثل اللبنانيين رئيس الجمهورية والحكومة وفق صلاحيات التي أناطها به الدستور، ومن لا يعترف بما يقوم به الرئيس والحكومة الشرعيان فهو لا يعترف بوجود دولة، ويبقى أن على المسؤولين أن يتصرفوا على هذا الأساس.
1: نقل عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب واضح لجهة أن التواصل المباشر بين إسرائيل ولبنان هو أفضل سبيل نحو السلام، وأن واشنطن تعمل على تهيئة الظروف والزخم السياسي اللازمين للمضي قدما في الأمر. واتهم المسؤول نفسه حزب الله بمواصلة محاولة عرقلة التفاوض من خلال هجمات على إسرائيل وتهديدات داخل لبنان.
0: ميدانيا استهدفت الغارات الإسرائيلية بلدات كفرة، برعشيد، جبشيت، صفد البطيخ، تبنين، زوتر الشرقية، قعقعية الجسر والحنية. وتوجهت دورية من الجيش والصليب الأحمر إلى تورين للكشف على أثار الغارة بعد بلاغات عن إصابات.
1: تزامنا تعرضت بلدتا كونين وبيت يحون في قضاء بنت جبي لقصف مدفعي بالقذائف الفوسفورية، وتعرضت بلدات لخيام، زوتر الشرقية، المنصوري، حروف، زبدين والليلة لقصف مدفعي. ونفذت القوات الإسرائيلية حملة تنشيط من مواقعها في البياضة، ونسف الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في بلدة عينتا. وأعلن حزب الله استهداف تجمع لآليات وجنود إسرائيليين في بلدة البياضة بالأسلحة الصاروخية ودبابة ميركافا في بلدة القوزح وجرافة في رشاف وآلية في دير سريان. ووفق وزارة الصحة فقد بلغت محصلة الضحايا حتى اليوم 2700 قتيلين و 8311 جريحا.
0: تضامنا مع كركي الجميل، الحملة على المرجعيات إيرانية ومواقف أخرى مع عبد متى.
3: أجمع زوار الصرح البطيركي رفضهم الحملة التي استهدفت البطيرك الماروني مركب شربط الصراعي وتأييدهم الكامل للتفاوض الذي دعا إليه رئيس الجمهورية لفتح صفحة جديدة من تاريخ لبنان ومحاولته مع الحكومة استعادة السيادة الكاملة على الأراضي اللبنانية. رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي جميل على رأس وفد من المكتب السياسي اعتبر أن الحملة على رئيس الجمهورية والبطيرك الراعي والحكومة هي حملة إيرانية وليست لبنانية، مشيرا إلى أن ما ترتكبه إيران في لبنان جريمة يجب الذهاب بها إلى القضاء الدولي.
4: نحن أكيدين أنه في جزء كبير أو جزء الأكبر من الطائفة الشيعية بيرفض هذا الأداء وبيرفض كل اللي عم بيصير اليوم، ولكن نحن منتظرين التعبير عن هذا الرفض بدءا بالرئيس بري يلي عنده مسؤولية كبيرة لأنه هو الأكثر تمثيلا اليوم يمكن من بعد حزب الله بحسب نتائج الانتخابات بأنه يعبر بوضوح عن رفض كامل لهذا الشيء.
3: رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون اعتبر أن الحملة على البطيارك الراعي ليست بريئة وصرح بكركي خط أحمر.
5: لو ما في بكركي بالأساس ما كان في لبنان الكبير، ولو ما صار في لبنان الكبير كل هالطوايف يلي موجودة معنا ما كانت انضمت للمشروع اللبناني.
3: النائب إبراهيم كنعان شدد بعد زيارة وفد التكتل التشاوري على ضرورة التضامن لإنقاذ الوطن لأن الانقسام سيء للبنان.
6: ما شفنا من الماضي شو صار فينا؟ ما شفنا التسويات اللي ركبت عراسنا؟ وين الغلط إذا وجدنا على الطاولة؟ وين الغلط إذا فوضنا عن بلدنا وعن حقوقنا باسترجاع الأرض وبعودة النازحين وبكل المضامين اللي بتضمن كرامة لبنان واللي أكيد بحافظ عليها رئيس الجمهورية والدولة اللبنانية؟
3: رئيس حركة التغيير المحامي إلي محفوظ اعتبر أن ما يحصل في لبنان من فوضى ليس صدفة بل نتيجة مخطط واضح لحزب الله.
7: موقف فخامة رئيس الجمهورية من التفاوض المباشر ومواقف الحكومة اللبنانية والمسار الشرعي يلي عم تاخده الدولة بشخص رئيس الجمهورية يقلق هؤلاء، وبالتالي راحوا باتجاه التصويب على البطريركية المارونية.
3: رئيس الرابطة المارونية المهندس مارون حلو اعتبر أن التهجم على البطريرك الراعي يدل على أن الإناء ينضح بما فيه.
8: دور بكركي رح يبقى هو الدور الأساسي بالبلد.
3: بكركي كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
1: دعم روحي من عكار لبكركي وبعبدة واستنكار للتعرض لجميع المقابات. منذر المرعبي.
9: تعقد اللقاء الروحي العكاري اجتماعه الدوري في دار الإفتاء في حلبة بدعوة من مفتي عكار الشيخ الدكتور زيد محمد بكار زكريا، وجرى التداول في الأوضاع العامة والتأكيد على الثوابت الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة. وشدد المجتمعون على رفضهم القاطع للتطاول على مقام مفتي الجمهورية اللبنانية وغبطة البطريرك الماروني وسائر المقامات الدينية.
10: التعبير والتظاهر إلا أن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها، ولذلك نرفض رفضا قاطعا الانحدار اللا أخلاقي واللا ديني الذي وصل إليه البعض من خلال التطاول والتعرض لمقام مفتي الجمهورية وغبطة البطريرك وسائر المقامات الدينية أو السياسية والرئاسات الثلاث أو التعرض لدور العبادة أو المزارات أو المقابر، ومن آخرها التعدي على حرم كنيسة مارشاليطة بالقبيات في حادثة مستنكرة مرفوضة بعيدة كل البعد عن قيمنا وأخلاقنا وعيشنا الواحد.
9: وأكد اللقاء على التمسك بالعيش الواحد في عكاري ولبنان وضرورة نبذ الفتنة والخطاب التحريضي والعمل على تعزيز ثقافة الحوار والاعتدال لما فيه حماية للسلم الأهلي وصون الاستقرار. وفي ملف العدالة شدد المجتمعون على ضرورة إقرار عفو عام عادل ومنصف، ولا سيما فيما يتعلق بملف الموقوفين الإسلاميين بما يضمن إنصاف المظلومين وإقفال هذا الملف وفق الأطر القانونية والإنسانية. منذر المرعبي عكار، لبنان الحر.
0: وأيضا دعم سيادي من الجمهورية القوية لبعبدة وبكركي. ريشار حرفوش.
11: في خطوة ذات دلالات سياسية ووطنية زار وفد من تكتل الجمهورية القوية القصر الجمهوري في بعبدة تزامنا مع زيارة الصرح البطريركي في بكركي، حاملا رسالة دعم واضحة للمرجعيتين الوطنية والروحية في مرحلة دقيقة يمر بها لبنان. وفي هذا السياق كشف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم عن أهمية هذه الزيارة بتوقيتها.
12: كانت زيارتنا لفخامة الرئيس هي زيارة تأييد لمواقفه السياسية ولمبادرته بالتفاوض المباشر مع إسرائيل، اللي بكلها بتصب بإطار إنقاذ لبنان وأبعاد الحرب عن لبنان ونزع فتيل الحرب عن لبنان وإنهاء الحالة العدوانية بين لبنان وإسرائيل بالتفاوض المباشر وأنهاء حالة التهديد الأمني من لبنان باعتباره من قبل إيران منصة تستخدم بتفاوضها مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. ولذلك كان هذه الزيارة دعما للرئيس. بالنسبة لزيارتنا لغبطة البطرك الراعي كانت زيارة طبيعية، حيث كمان استنكرنا الحملات المهينة لأصحابها يعني اللي عم تتوجه باتجاه غبطة البطرك، وتبادلنا نحن وياه الآراء. كان واضح أنه بالتبادل الآراء أنه متفقين نحن وياه وفخامة الرئيس على كل الأمور بالمبدأ.
11: وردا على سؤال لبنان الحر حول المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية قال كرم:
12: شرح تصوره لمجريات المفاوضات كيف يراها ومراحلها، حيث أنه ممكن خطوة تسبق خطوة، وهمه أنه ينهي الوجود الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية وإنهاء كل أسباب الحالة العدوانية بين إسرائيل ولبنان. تعينا نحن وياه بكثير من الأمور، وأكيد وجهنا بعض الأسئلة اللي وضح لنا مجريات المفاوضات اللي عم بتصير والاتصالات اللي عم بتصير.
11: القوات اللبنانية تؤكد أنها تقف دوما إلى جانب القرارات السيادية وتشكل سدا منيعا في الدفاع عن المؤسسات الدستورية والدينية.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك قال إنهم يخونون رئيس الجمهورية ويدعون أن تهديدهم إياه بالفتنة فرمل هرولته للقاء مباشر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويخونون البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ويدعون أن رسومهم المهينة وصحافتهم الشتامة فرملت اندفاعه لتغطية زيارة الرئاسية المفترضة. والجميع يعلمون أن الرئيس بلا عقد ولا خوف. أضاف يزبك: لقد شبع لبنان دمارا ودما ولم تشبعوا.
0: عضو كتلة حزب الله حسن عز الدين اعتبر أن التفاوض المباشر مرفوض ومدان ويشكل انحرافا عن الثوابت الوطنية ومساسا بالسيادة ويناقض الطائف.
13: ومع انعدام أوراق القوة التي يجب أن يمتلكها لبنان في أي عملية تفاوضية، يصبح الإصرار على المضي في هذا الخيار مكابرة وخضوعا لإملاءات وشروط هذا العدو، سواء كان عن قصد أو غير قصد. وبحسب موازين القوى فالمفاوضات تصبح وتمثل انتحارا سياسيا مجانيا دون أن يحقق لبنان أي فائدة من هذا الحوار.
1: اللجان المشتركة تواصل درس قانون العفو. هنادي سمرة:
14: المستجدات السياسية والمحلية والإقليمية عرضها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع زواره في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني، وهو التقى مدير مكتب اليونسكو الإقليمي وممثل المنظمة في لبنان وسوريا باولو فونتاني على رأس وفد، حيث تخلل اللقاء عرض لمسار العدوان الإسرائيلي على لبنان وتداعياته على مختلف المستويات، لا سيما الاستهدافات التي طاولت وتطاول الأماكن الأثرية والتراثية والثقافية والدينية والتربوية والمدنية في مختلف القرى والبلدات والمدن الجنوبية. وشدد رئيس المجلس على ضرورة أن تطلع كافة المنظمات الدولية لا سيما اليونسكو بدورها تجاه وقف هذه الجرائم، بدوره فونتاني أكد على أن المنظمة هي بصدد عقد مؤتمر في حزيران المقبل لبحث هذه العناوين بالإضافة إلى إعادة إعمار تلك الأماكن، منوها بجهود المجلس النيابي وتعاونه مع المنظمة في مختلف المجالات التشريعية. وبعد الظهر التقى رئيس المجلس سفير مصر لدى لبنان علاء موسى، حيث جرى بحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات الميدانية، لا سيما استمرار إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار. وكان الرئيس بري التقى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وعرض معه التطورات. أما في مجلس النواب فتابعت اللجان النيابية المشتركة جلساتها المفتوحة لمناقشة وإقرار اقتراح قانون العفو في ظل استمرار الانقسام على الاستثناءات، خصوصا ما يتعلق بملف الموقوفين الإسلاميين وموضوع الإرهاب والاعتداء على الجيش والأجهزة الأمنية، حيث أكد وزير الدفاع أن هذا الأمر حساس ويحتاج إلى التريث بإقراره، بالإضافة إلى بند الخيانة والتجسس والتواصل مع العدو. وطلب من وزير العدل بإصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالمبعدين إلى إسرائيل، بالإضافة أيضا إلى بند المخدرات وضرورة التفريق بين التجارة والتعاطي والترويج وعقوبة الإعدام وتخفيض العقوبات. وفي هذا الإطار أكد وزير الداخلية أحمد الحجار لإذاعتنا أن الأهم هو الحفاظ على التوازن دون المساس بمسار العدالة أو الاستقرار الأمني. وتجدر الإشارة إلى أن اللجان ستعود مجددا للاجتماع غدا، وفي حال التوافق سيحال الاقتراح إلى الهيئة العامة لإقراره في جلسة تشريعية مرتقبة. من ساحة النجمي هنادي السمرة، لبنان الحر.
0: في معراب الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة، كانت مدار بحث بين رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وسفيرة النروج في لبنان في حضور النائب ستري دجعجع.
1: بحث وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مع مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع عثمان أكرم في مواصلة دعم البلديات والأجهزة الأمنية. كما بحث الحجار مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية الدعم المقدم إلى الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
0: أوقفت قوى من الجيش في الضاحية الجنوبية وبعلبك وبريتال المتورطين في إطلاق النار في خلال تشييع في الضاحية، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.
1: أوضحت وزارة الصناعة أن بعض الجهات تشوه الحقائق حول ملف مقالع شركتي الإسمنت في كفر حزير عبر حملات ظاهرها بيئي واجتماعي وباطنها سياسي وانتخابي، متضمنة إساءات شخصية. وأكدت أن المؤسسات مطالبة بالالتزام بالمعايير للحصول على تراخيص تتيح لها العمل على استصلاح الأضرار، مشيرة إلى أن شركات الإسمنت قدمت المستندات وتعهدت بعدم فتح مقالع جديدة والاكتفاء بمعالجة القائم منها.
0: إلى الاقتصاد.
15: التقرير الاقتصادي.
0: أعلن المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي محمد كركي زيادة التعويضات العائلية للعمال بقيمة 2,100,000 ليرة للشريك و 1,155,000 عن كل فرد.
1: تراجعت أسعار النفط 1% اليوم بعد قفزة قاربت 6% في الجلسة السابقة، وذلك في ظل مؤشرات على أن البحرية الأمريكية تخفف الإغلاق الذي فرضته إيران على مضيق هرمز، ما قد يفتح الباب أمام إمدادات النفط من منطقة الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تموز 51 سنتا أو 0.5% إلى 113.93 دولارا للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.55 دولارا إلى 104.87 دولارا.
0: ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4541.39 دولارا. أما الفضة فقد ارتفع سعرها 0.4% إلى 73.03 دولار، والبلاتين صعد 1.3% إلى 1970.85 دولارا، وزاد سعر البلاديوم 1.2% إلى 1497.91 دولارا. إلى أحوال الطرق.
1: أحوال الطرقات
15: من غرفة التحكم المروري.
0: المعاون أول علي عيديبي من غرفة التحكم المروري، مساء الخير.
16: مساء النور إليك ولجميع المستمعين.
0: تفضل.
16: ما زالت الحالة في عمشات كثيفة على مخارج بيروت، كثيفة على كارنتينا باتجاه الدورة وصولا حتى الزرع دون عوائق، من بعد تصير طبيعية تصبح كثيفة من جديد على أستاذ جونيا باتجاه ساحل علمة. المخرج الجنوبي كثيفة على أول أنفاق المطار، داخل الأنفاق بصير طبيعية، ترجع كثيفة على خلدة باتجاه النعمة، وكذلك كثيفة حاليا الجناح باتجاه الأزاعي. المخرج الشرقي كثيفة على أستاذ إيمين لحود باتجاه الصياد حتى الحازبية. ضمن شوارع العاصمة بيروت عنا على الزيتونة بيل الروشة عم شد حركة مرور كثيفة بالاتجاهين، ساحة الغبيرة باتجاه جسر المطار الرحاب عم شد حركة مرور كثيفة، كورنيش المزرعة بالاتجاهين عم شد حركة مرور كثيفة، جهة شارع الملك الأشرفية عم شد حركة مرور كثيفة، وأخيرا مستديرة رزق الله باتجاه تقاطع الشفرولي عم شد حركة مرور كثيفة. هذا كل شيء مبدئيا عن حركة السير.
0: شكرا جزيلا. إلى الطقس.
17: نشرة الجوية من لبنان الحر.
1: من مصلحة الأرصاد الجوية معنا جورج نمور. مساء الخير جورج.
18: نور كيفكم؟
1: أهلا تفضل.
18: بدأ المنخفض الجوي بالانحسار عن مناطقنا، بضل تأثير الكتل الهوائية الباردة مسيطرة وبقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية. نشهد بعد بعض التقلبات المحلية يوم غد الأربعاء خاصة بالمناطق الشمالية، وبيستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من ظهر يوم الغد، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة يوم الخميس، وتتأثر المنطقة اعتبارا من يوم الجمعة بكتل هوائية دافئة تتخطى درجات الحرارة معدلات الموسمية خلال عطلة نهاية الأسبوع. بالنسبة ليوم غد الأربعاء اللي حيكون غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، عنا ضباب على المرتفعات، بتتساقط أمطار خفيفة متسرقة خلال الفترة الصباحية، كما تنشط الرياح أحيانا، بيستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من الظهر بيتحول مساء إلى قليل الغيوم. درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد الأربعاء على الساحل من 13 إلى 20 درجة، بالجبال من 6 إلى 14 درجة، بالداخل من 7 ل 14 درجة. الرياح السطحية عم بتكون جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 20 إلى 50 كيلومتر بالساعة. الرؤية سيئة بسبب الضباب والأمطار أحيانا. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 إلى 75%. حل البحر مائج، حرارة سطح الماء 19 درجة، والضغط الجوي 1014 إكتوباسكال. هيدا كل شيء تقريبا.
1: شكرا جورج. أخيرا نداء إنساني. المريضة صفا حنا صادر في مستشفى مال يوسف بحاجة ماسة إلى دم من فئة O نيجاتيف.
0: كان في المحلية جعجع ما لا يعترف بما يقوم به الرئيس والحكومة الشرعيان، فهو لا يعترف بوجود دولة. مدينا ما تعرضت له الإمارات، رئيس الجمهورية آن الأوان ليكون الجيش الوحيد المسؤول عن الأمن جنوبا. كركين مزيد من مواقف الدعم والتنديد بالحملة ضده. قانون العفو العام على طاولة اللجان المشتركة تابع.
1: إلى هنا نأتي إلى ختام المحلية. شكرا للزميل ماريانو داود على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبشب.

0: كمان حدة.
1: بوليكلينيك. بوليكلينيك من لبنان الحر. السرطان مفاهيم خاطئة يجب تصحيحها حول هذا الداء أسباباً تشخيصاً وعلاجاً. شائعات أم حقائق حول السرطان؟ محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والتورم الخبيث. بوليكلينيك مع جان حتشيتي كل ثلاثة 5:30 مباشرة على الهواء من لبنان الحر.

0: باقي المستمعين اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من بولي كلينيك مع اطيب تحيات جان حتشيتي برفقنا على الاخراج الاذاعي الزميل ماريانو داوود. يشكل السرطان احد ابرز التحديات الصحيه في العصر الحديث، اذ لا يزال يثير كثيرا من القلق والاسئله لدى الناس، ليس فقط بسبب خطورته بل ايضا بسبب انتشار معلومات غير دقيقه حوله في ظل هذا الكم الهائل من المعلومات المتداوله، اذ يصبح من الضروري التميز بين الحقائق العلميه والمفاهيم الخاطئه التي قد تؤثر سلبا على الوقايه والعلاج. ينتشر العديد من الأفكار حول أسباب السرطان، طرق علاجه، بعضها مبني على تجارب شخصية وبعضها الآخر ناتج عن سوء فهم أو تضليل إعلامي. هذه الأخطاء قد تدفع البعض إلى تأخير التشخيص أو اتباع طرق علاج غير فعالة، ما يزيد من تعقيد الحالة الصحية تعقيداً. من هنا تبرز أهمية التوعية الطبية القائمة على أسس علمية دقيقة. في هذه الحلقة من بوليكلينيك أعزائي المستمعين نسلط الضوء على أبرز المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالسرطان، ونسعى من خلالها إلى توضيح الحقيقة وتصحيح المعلومات الشائعة. إذن المفاهيم المغلوطة حول السرطان وكيفية التعامل معها مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والتورم الخبيث ورئيس قسم الدم والأورام في مستشفى أوتيل ديو الجامعي وجامعة القديس يوسف بيروت. بروفيسور جوزيف قطان، منرحب بحضرتك ببيتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك.
1: شكرا لك استاذ جون، وأنا دايما شرف لي أن أطلع معك على الإذاعة.
0: الله يخليك بروفيسور، يعني حقيقة كتير بسمعها من مرضاك وما أكثرهم ويلي هن بيصيروا أصدقاء لحضرتك، عطول بسمع هالكلمة حيث يكون البروفيسور قطان يكون الأمان. حقيقة يعني تعالج ببسمتك بمحبتك بتليفونك يلي أنا شخصيا بشهد وكتار بيشهدوا 24/24 ساعة دائما تجيب وتعطي الوقت وكأنه هذا الاتصال أنت تنتظره لترى وتسمع ما يريد. إيش مهمة هالناحية بالعلاج بروفيسور؟
1: كتير مهمة كتير مهمة، يعني قد ما نحصل ونعلى ويكون معنا شهادات والخبرة يمكن مع الوقت لازم تعرف انه اكتر لازم تكون قريب من المريض، اكتر لازم ترد على التليفون، وثلاث ارباع المشاكل بتنتهي بردي او جواب صغير على التليفون او بابتسامي مثل ما قلت. فمع الخبرة لا بالعكس، مش انه بيصير بالك قصير او مع بالك بطل طويل، بالعكس بيطول اكتر وبتصير تتسمع اكتر وبتصير تشوف قديش العلاقة بين الطبيب والمريض مهمة.
0: وهيك بيزيدوا وهني كتار بس بيزيدوا أكتر وأكتر محبينك بروفيسور.
1: الله يخليك
0: بروفيسور قطان، هيدي الحلقة عن جد يعني من الحلقات اللي أنا شخصيا وهي فكرة حضرتك هيك كان عندي شغف لا يعني يمكن بنعمل كتب عنها لأنه عن جد كتير حلوة وكتير مهمة. هلأ المستمعين رح يعرفوا هالموضوع هيدا قديش أوقات في معتقدات بتكون بسيطة يمكن تكون صحيحة وأحيانا بيكون إشياء راسخة بذهننا وهي غلط 100% ومنمشي على أساسها، والمشي الغلط على أساسها بيوقعنا بمتاهات ومتاهات كتيرة. رح نحاول مع حضرتك بروفيسور قطان نأكد على الأشياء المؤكدة والأشياء الخاطئة نصححها. بداية هناك أمر واحد بروفيسور يتفق حوله الجميع، أن التدخين هو المسبب الأول للسرطان في العالم. هل أدى العلاقة وطيدة بين مختلف أنواع السرطان بكل ما الكلمة من معنى والتدخين؟
1: هلأ نحن منرتكز علميا على شيء اسمه evidence based، يعني لازم يكون السبب والنتيجة مؤكدين، وإلا علميا ممنوع نطلع على وسائل الإعلام ونطلع خبرية أو إشاعة، لأنه ياما مندفع حق غالي إذا كانت الخبرية غلط.
0: نعم.
1: فالمؤكد من 50-60 سنة لهلأ أنه التدخين في مادة اللي منتنشقها ومنعرف كم نوع مسرطن بيطلع منها وحتى وين بيروحوا بأي خلايا وبأي حامض نووي بيأذوا. يعني مع التدخين ما في ولا أدنى شك انه هو غير مسبب. هلأ مش معناته هو مسؤول عن كل أنواع السرطان، يعني في نحن ثلاث أنواع evidence based يعني السبب وجيه ومؤكد هو بالنسبة لسرطان الرئة بالنسبة لسرطان الأنف والأذن والحنجرة يعني إذا نحن بدنا نعتبرهم حد بعضهم هودي بالنسبة للهواء اللي عم بفوت أو للدخن اللي عم بتفوت وهون ما ننسى أنه مش بس الدخان كسيجارة أرجيلي والوسائل هلأ الحديث الهيتر وما بعرف شو والثالث عضو هو المبولي
0: نعم.
1: فكمان بيصير في تركيز بالمواد المسرطنة إنها تنزل بالبول وتجمع بقلب المبولي وتأثر الحائط المبولي كمان يتحول لسرطان فهو ثلاث أعضاء أكيدين هلأ في أعضاء أخرى بنحكي أوقات عن الثدي بنحكي أوقات عن المصران عن البنكريا أو حتى سرطان الرأس ولكن المؤكد هني هالثلاث أعضاء اللي حكينا عنهم
0: نعم الإقلاع عن التدخين يقلل خطر الإصابة صحيح؟
1: صحيح
0: نعم.
1: ولكن مدي طويلة يعني كان بالزمان يقال انه قد ما ندخن سنين لازم قدن نوقف تبين انه لا اذا وقفنا 10 سنين الخطر بيقل على النص على القليل
0: نعم وطالما هناك دخان ولو قليل او ارجيلي او غيره الخطر موجود
1: والخطر موجود ايضا من التدخين اللي بنسميه سلبي يعني اذا قاعدين بأوضة مغلقة هلا ايام ساقعة حدا عم بيأرجل جوا بالمطاعم دونك نفس الشيء رح يتأثر هالشخص اللي قاعد مع المدخن وهو ما له دخل وحتى يمكن يكره الدخان ومنذكر نحن انه في قانون بلبنان دونك القانون صار له شيء 10 سنين اتاخد انه بالاماكن العامة يمنع التدخين ولكن لحديت هلأ ما تطبق
0: للأسف الشديد هو وقت اللي بيكون في قانون يعني بالبلاد الأوروبية في مخص التدخين علوا الضرائب عليه بنسبة كتير كبيرة ومنعوا التدخين بالأماكن العامة وحتى على الطرقات خفت نسبة الإصابة بسرطان الرئة بنسبة كتير كبيرة بعد سنوات بروفيسور أطان ريد دراسة بمجلة علمية كتير معروفة عن لبنان عمله كان هدفها هو التلوث بيقولوا انه بلبنان ما لازم ننصحهم ما يدخنوا طالما هلا عندهم تلوث هو كافي تيكون سبب للسرطان قديش هالدراسة هيك مؤلمة
1: هلأ كمان هون ما نحكي evidence based
0: نعم
1: يعني إذا أنا بدي أقول evidence based بقول نحن عنا بلبنان الحالات اللي بتظهر سنويا تعتبر من أعلى عدد يعني لأنه نحن من نذكرون عدد الحالات التكتشف على 100,000 مواطن
0: نعم.
1: يعني في نسبة هالرقم هيدا اللي منعطيه بلبنان يعتبر من النسب العالية مقارنة للدول اللي حوالينا أكيد في أخطاء شوي بتجي من الدول حوالينا نحن بنعتبر أوقات أنه عندهم هني مشكلة بتسجيل الحالات يمكن نحن عنا شوي ثقة أكتر بأرقامنا
0: نعم.
1: فهالنسبة العالية بتخلينا نشك أنه نحن مش بس الدخان يعني حتى بلبنان في عنا نسبة عالية لسرطان المبولي ونحن قلنا له دخل بالدخان ولكن النسبة العالية تفوق التوقعات من وراء الدخان يعني في شغلات تانية
0: نعم.
1: اللي هي التلوث بس التلوث ما منعرف نقيسه مظبوط ما منعرف نخلق منه سبب نتيجي يعني ما فينا نعمل منه evidence based يعني في عنا عوامل زيادة
0: إحصائية أكثر
1: على الدخان اللي هي الأرجح هتكون التلوث لأنه منشوف نحن قديش في فوضى عنا
0: صحيح.
1: بالزبالة وبالروايح وبالدخان وبالمعامل
0: بروفيسور جوزيف أطان لو سمحت وقف صغيري مع الإعلان منعود نتابع مع حضرتك
2: مياركو للتأمين أمان لجميع أفراد العائلة مياركو للتأمين استمرارية ثقة وراحة بال مياركو للتأمين صحتك وكل مقتنياتك محمية على مدار الساعة مياركو للتأمين صحة حوادث ممتلكات ومخاطر داخل لبنان وخارجه مياركو للتأمين وإعادة التأمين تاريخنا يشهد 71/11/727
0: أحبائي المستمعين منعود نتابع معكم حلقتنا اليوم مع البروفيسور جوزيف أطان الاختصاصي في أمراض الدم والتورم الخبيث بروفيسور كتير عم بيجي أسئلة عن التدخين يعني هذا بدخن قليل أنا بدخن مرة وسيجارة بالنهار أركيلي بالجمعتين قلنا نحن حتى لو كان بنسبة قليلة الخطر موجود
1: بيزيد الخطر شو ما كانت كمية الدخان وشو ما كانت المدة يعني بيزيد نسبة أقل ولكن له تأثير أكيد
0: نعم بروفيسور جوزيف قطان، حتى يومنا هذا ما زال الجدل قائم حول لقاحات كوفيد 19 وتسببها بأشياء كثيرة ومنهم السرطان والموت الفجائي، حتى هلأ عم بيحيلوا له هذا السبب. كثير في دراسات، بس صراحة يعني أنا اللي قريتهم هيك على السريع ما وصلت لنتيجة،
1: وما حدا رح يوصل
0: وما حدا رح يوصل لنتيجة،
1: وما عندنا جواب. يعني مثل ما قلنا بلشنا بالحديث انه في شيء evidence based ثوابت، دونك لحديت هلا ما لقينا وما رح نلاقي ثوابت. يعني الفاكسين بحد ذاته هالمبدأ هيدا ما هني عم بيشتغلوا عليه حتى يعملوا فاكسين ضد السرطان. يعني هول لما عم نحن نسمع انه في ابحاث وعم بيخترعوا فاكسين ضد خلايا السرطان وضد كم نوع من السرطان، اكيد مبالغ فيها لما بنحكي عنها، ولكن المبدأ تبعون كمان RNA، المبدأ تبعون على نفس المبدأ.
0: نعم.
1: فما يعني ما فينا نقول نحن انه الكوفيد خلى الناس يتصابوا أكتر بالسرطان، مثل نفس الشيء لما قالوا الذاكرة وعم بيأثر على الذاكرة. يعني كله مزبوط ومش مزبوط، وكيف بدنا نبرهنها كتير صعب علميا.
0: هو اللي عمل هالبلبلة بروفيسور، يعني باحثين طلعوا أصوات بين أمريكا وأوروبا وغيرها، هني اللي عملوا هالبلبلة لأنه فلان حكي إذن هي مزبوطة. هيك كانت الأمور لحد ما.
1: يعني إحنا بطبعنا منحب الفضايح ومنحب لما بيكون في قصص وفي تلاعب، بس لحديت هلأ كلنا ناطرين على المفرق مثل ما بيقولوا، بس ناطرين تنأكد.
0: نعم. بروفيسور في معتقد ونحن هيك حافظينه بذكرتنا العميقة، ما بدنا نقول الدولة العميقة بالطب، بذكرتنا العميقة، أنه طالما في فرد بالعائلة عنده سرطان يعني كل أفراد العائلة معرضين للسرطان، وأي توافر عوامل معينة يوقظ هذا الجين المنصب بالسرطان. هل صحيح عندما يكون هناك سرطان في العائلة النسبة مرتفعة عند كل أفراد العائلة؟
1: هلأ مع انتشار إذا بدك المرض السرطان والحياة الطالت للناس والناس اللي عم بتموت أقل بالقلب، صار هو يعتبر مبدئيا المسبب الأكثر انتشارا للوفاة. صار في بكل عائلة، بعامل الصدفة بكل عائلة بدك تلاقي حدا مصاب بسرطان، إن هلأ ولا بعمر 80 لأنه عم نعيش أطول.
0: صح.
1: فبما أنه صار كل عائلة، معناتها كل عائلة عندها شيء وراثي، لا أبدا مش مزبوط، حطوا له ضوابط هالقصص. يعني نحن في كم نوع سرطان تنقول، عم نحكي نحن عن السرطان الثدي. سرطان الثدي إذا أنا بدي اتهم أو اعتبر أنه في سبب وراثي لازم يكون قريب من الدرجة الأولى، اثنين أقرباء من الدرجة الأولى، أو إذا كانوا من الدرجة الثانية لازم يكون حدا عندهم أقل من عمر 50. فصرنا نعرف نحن
0: الضوابط،
1: أي أنواع سرطان ممكن يكون منا في وراثي، وشو هن الشروط تنفتش أو نقول وراثي، وإلا بكل عائلة
0: في وراثي.
1: في مريض سرطان، في مريض، ما فينا نعممها، يعني لأنه نحن منضلنا نقول نسبة الوراثي كسبب للسرطان هي بس 10%. يعني عندي بعشر حالات بيكون في بالعائلة شيء متوارث، وتسع حالات من أصل 10 ما عندهم شيء متوارث، هودي حالات مستجدة.
0: نعم. بروفيسور، في معنا جون متري من كندا، بنسمعه سوا لو سمحت.
1: يلا.
0: عفوا عندنا مشكلة بالصوت. بروفيسور ريتا كمان بتسأل حضرتك انه اللي احنا بنعمل فحوصات دم عادية وبأصلا نبحث عن السرطان، ولكن هل من فحص بأكد انه احنا مصابين او معرضين؟
1: هيدا السؤال كتير حلو، لانه هيدا عم بينشغل كتير عليه.
0: نعم.
1: يعني لما بنحكي نحن شو في اكتر اشياء عم بيصير في عليها ابحاث، صحيح الادوية وصحيح الفاكسين تبع الكانسير

0: بنفتش عليهم وبنعمل لهم السكرينينج او الكشف المبكر اللي هن بيت الرحم اللي له او عنق بيت الرحم اللي له فحص خصوصي بالازازي, البروستات اللي له فحص الدم البي اس ا, الامعاء او المصران اللي له المنظار, الثدي اللي له الماموغرافي مش فحص دم, وخامسا دونك شوفي عندنا الرئه عند المدخنين.
1: نعم.
0: بس بيكون سكان
1: سكان,
0: يعني اذا بدك فحص دم ما عندنا الا البي اس ا للبروستات عند الرجال, يعني ريتا ما بتستفيد منه
1: بس سؤالك حلو ريتا وسلامه قلبك. بروفيسور قطان عطول كمان منقول ما عنده غذاء منيح, هلا رح نحكي عن الغذاء, ما بيدخن, ما عندهم حدا بالوراثه, ولكن قد ما كان عنده ستريس بحياته صار معه سرطان. الستريس يؤدي الى السرطان
0: علميا كمان ما في شيء عندنا ولا برهان بيقول انه الستريس بيؤدي الى السرطان. عم نجرب نشوف الستريس شو بيفرز.
1: نعم.
0: اكيد من وراء ستريس مش بس شيء نفساني, ما في ميدياتور, ما في بيولوجيك, شغلات عم تتغير وهالاشياء اوقات بيبين معنا انه هي ممكن تتعب الخليه وتولد سرطان, ولكن ما صار فيه لحديت هلا سبب وجيهي إلنا, هي سبب ونتيجة بس موجودة هالشغلة.
1: بس قد ما فينا نخفف ستريس كمان هي نصيحة
0: كل شيء هو للقلب أكتر للشرايين أكتر.
1: صح. بروفيسور قطان أيضا يحكى الكثير عن علاقة أكيدة ومثبتة بين مزدوجين بين استخدام الهواتف المحمولة وزيادة خطر الإصابة بالسرطان.
0: يعني نحن لما عم نتهم اي الي استجدت على حياتنا هو من وراء عدم معرفتنا للسبب, صرنا بدنا نتصرف بطريقة منطق نحمل ذنب لحدا, يعني مثل ما المايكروويف بتحضير الاكل.
1: في كتير اسئلة عن المايكروويف
0: رح نوصل لهم. هودي دونك المايكروويف بتحضير الاكل كان الي جديدة دخلت على المطبخ اتهمناها, اتهمنا هلا الخطوط السلولير والواي فاي والخطوط ما بعرف شو الزبزبات انه كمان هي سبب. كله اذا بدك منطقي لانه نحن بدنا نفتش عن سبب يخلي الزياده اللي عم بتبين هلا, لانه كمان بالتاريخ اللي بيتذكروا اول ما طلعوا خطوط الهواتف الخلياويه صار في كم خبر انه زادت نسبه سرطان الراس.
1: صحيح.
0: الورم الدماغ, ولكن ما هو بنفس الوقت صار في عنا الام ار اي وصار في عنا فحوصات عم تنعمل عبكير, صرنا عم نكتشف نسبة اكبر وما إلا دخل بالسلولير. ما هو بنفس الوقت في الطب عم بيتطور والاكتشافات
1: والتكنولوجيا عم تتطور,
0: التكنولوجيا عم بتتطور, عم نكتشف امراض اكتر لانه صار في عنا طرق حساسة, ومن تاني مال بدنا نحط الحق على شيء مادي عم نستعمله عن جديد ما عم تزبط معنا بعد.
1: مثل ما تفضلت قلت بروفيسور عندما لا يكون الأمر مثبت علميا ما نروح بالأوهام كتير حواليه. بروفيسور جوزيف قطان ونصل إلى باب الغذاء, ولكن قبل ما نحكي عن الأطعمة المعدلة وراثيا والمحليات الصناعية وغيرها, سؤالين وكتير جاي أسئلة عندهم عندنا على الواتساب. اللحم الحمراء هل تسبب السرطان؟ كثر التناول
0: أكيد. هلا اللحم الحمراء مثل ما قلنا نحن الوسائل التواصل الاجتماعي بتضخم القصص, واوقات بتضخم القصص لدرجه بتضر. يعني نحن اللحمه شو ما كانت حمراء او غير حمراء دورها كبروتين كتير مهم. المريض السرطان لما بيكون عم بيتعالج وبدنا اياه يكون ابضاي وعم بيتحمل العلاج لازم ياكل بروتين.
1: عظيم.
0: هون اللحم الحمراء موصوفه لازم ياكلها. هلا بحياتنا العادية نحن ما بدنا شيء وعم نحكي شو هن الأكلات اللي بيضروا. من الأكلات اللي بيضروا نحن بنستعمل كلمة الإكثار من اللحمة أو الإكثار من اللحم الحمراء والدهونات الحيوانية, لأنه كمان فيها دهونات حيوانية موجودة باللحم اللي بناكلها. هودي إذا كترنا منهم في زيادة إصابة بسرطان الأمعاء.
1: أوكي.
0: واللي بيحمي من سرطان الامعاء هو تقليل من اللحم ومن الدهونات الحيوانية والاكثار من الالياف. نحن باكلنا اصلا في عنا كتير الياف بالمطبخ اللبناني.
1: صحيح.
0: نوك محميين. فالحملة على اللحم الحمراء ما الى تبرير لانه بالاساس مطبخنا ما بناكل كتير لحمة فيه.
1: صحيح.
0: وبس بيصيروا الناس عم بيفهموا غلط, بس يمرض الشخص ونعم

0: يجي لعنا منلاقيه حكيم مع انه انا موقف اللحمه. يا عمي لا ما توقفها، كمل اكل اللحمه، بالعكس بدنا اياك تقوى وقت اللي بتكون منصاب.
1: عظيم، توضح الفكره. بروفيسور، الابيضان، السكر والملح، وخصوصا مريض السرطان كثير نسمع حكي ما طعمه سكر.
0: هلا اذا بدك الابيضان، اذا بدنا نحطهم اثنيناتهم بالاتهام وكل واحد نقعد نشرحه،
1: نعم،
0: الملح كترته مش موجودة بلبنان. يعني نحن نعرف انه بآسيا، اليابان والإكستريم بآسيا، اللي بيأكلوا الأكل المملح، الأسماك المملحة يعني،
1: صحيح،
0: أو المدخنة لأنه بتكون مملحة، هودي عندهم زيادة بسرطان المعدة.
1: معدة،
0: عندهم المعدة رقم واحد من طريقة أكلهم. صحيح نحن هلأ صار في موجة سوشي بالعالم وعم بيأكلوا وعم يستعمل نفس الشيء، بس إنه بتحسها فورة هيدي وبدها ترجع تخف.
1: صحيح.
0: دونك فإذن الملح كمسبب إيه للمعدة لما بيصير في إكثار منه، بس هو بضر لغير أشخاص، للضغط ولغير أشخاص.
1: بلبنان في عيال ما بتاكل ملح نهائيا،
0: هيدي كرمال ضغط وقلبها.
1: صحيح.
0: بس إنه ما عندنا شيء مأخذ على الملح غير هيدا الطعام اللي مش موجود عندنا اللي فيه كتير ملح،
1: الطعام متطرف.
0: دونك هلأ بالنسبة للسكر، للسكر إذا أنا مش عم بحكي كانسير، عم بحكي صحة عامة. دونك السكر هو زيادة وزن، هو تحول لشحم، هو مضر إذا كنا ما عم نحرقه، منا رياضية وما عم نحرقه على الحريق، فمنه مستحب يكون في كتير سكر بأكلنا، لأنه خاصة السكر الهين اللي ما بده ولا أي مجهود تينهضم.
1: صحيح.
0: بينما السكر الموجود بالفواكه والسكر اللي غير مصنع، دونك هيدا اذا بدك بنسميه السكر الطبيعي، بالعكس هيدا ما عندنا شيء ضده. وحتى التجني اللي صار اللي عم ينذكر بالاعلام وهيك، انه السكر بيغذي الخلايا السرطانيه.
1: صحيح.
0: واوعى تاكلوا سكر، واللي بده يصح ينقطي عن السكر، وحرام هو عم بيبكي وطالع عباله وعم بيترجى اهله هن من عينه عن السكر. مش مزبوطه هيدي،
1: مش مزبوطه.
0: دونك السكر نحن بحق لنا ناكل السكر الطبيعي. اذا بدنا نستعمل السكر المصنع، السكر اللي عندنا بالمطبخ يعني، ساعتها مسموح 6 ملاعق صغيره، تصور انه مسموح، ما في ضرر
1: يعني كتير هيدي
0: يعني طبعا. ايه يعني الاف دي اي للمنظمات العالميه ابدا ما منعت استعمال السكر. نحن بننصح انه بلاه، لانه ما بده يزيد وزننا.
1: صحيح.
0: ما بدنا نتحول لسكري، بس 100 مرة والف مرة منقوله دايما على الاذاعات وعن طريقك هلا، بليز نسولي هالخبرية، نسولي قصة السكر.
1: يعني هلا انت حضرتك بروفيسور اعطيت بشرة حلوة لمرضى السرطان لا سمح الله، ولا
0: بس ما يقعدوا عصانية البقلاوة. لا ما هيدا مصنع، ما بدنا.
1: 100%. بروفيسور، ونصل إلى الأطعمة المعدلة وراثيا، والمحليات الصناعية كمان حكي الكثير حوالي
0: نوك الأكل المعدل، يعني الأكل المصنع، اللحم اللي منشوفه بالعلب واللي حولينا لما بعرف شو هوت دوغ ومرتديل وهالقصص، هودي غير مستحبين.
1: غير مستحبين
0: لأنه محولين، لأنه فيهم كتير مواد حافظة، كمان فيها تكون مسرطنة، فيهم كتير ملح مثل ما قلنا، كمان الملح فيه يأذي المعدة، وفيهم مواد ملونة، كمان المواد الملونة كل مدة بيطلع لنا نوع من التلوين وبيعطونا رقمه انه هيدا اثبت عليه سرطان. فلا نام حد لقبورة ونحلم، شو المثل بيقول، بلاهن هالأكلات اللي فيهن معلبات وفيهن بروتينات أو لحومات مصنعة.
1: صحيح.
0: أو فيمي مدخنة.
1: فيما خص المحليات الصناعية، يعني بدل عن سكر بيعطينا طعم سكر وإلى آخره، كمان هودي
0: للسكري إلون دور.
1: نعم.
0: نحن عنا ما فينا ولا شوين إلو ما تاكل سكر، لأنه السكر مثل ما قلنا منه سبب، يعني اللي عندهم هالعقدة لازم ما يأكل سكر، وفي يأكل السكر الجاي من السكرين وما بعرف شو.
1: صحيح.
0: لا ما عنا، بالعكس ما فينا ننصح بهالطريقة، ويمكن يوما ما يبين معنا أنه السكرين هو بالعكس بيسبب.
1: صحيح.
0: لحديت هلأ ما في شيء، بس ما في إلا ولا وجه تفسير انه نعطي هالنصيحة نحن لمرضانا.
1: عصر. بروفيسور جوزيف قطان، حكيت حضرتك عن الفحوصات وعن صور الأشعة وغيرها وغيرها وغيرها، وفي كتير ناس لضرورات صحية بيضطروا أوقات يعملوا كتير صور أشعة, وفي كتير ناس مهووسين بصحتهم كمان بيعملوا فحوصات بشكل دوري وحتى يعني يعاكسون توصيات الأطباء لأنه حياتهم في هيك هالموضوع. التعرض للأشعات على اختلاف سكانر وصورة عادية وغيرها بتزيد خطر الإصابة بالسرطانات.
0: يعني إذا نحن عم نتبع الأشياء اللي مطلوبة منا طبيا ومنعرف أنه عددها دايما مقبول ودايما مفسري, لو عملنا ماموغرافي مرة بالسنة لأنه صار في عليها خبرية بالزمن دونك هيدي ما فيها خطر, لو عملنا سكان لأنه ما بعرف شو وجعنا ونطلب منا سكان, يعني الأشياء اللي بنستعملها لضرورات طبية ما إلى خطر. هلأ نحن عم نحكي عن هالأشخاص اللي عندهم هالهيجس أو المهووسين أو اللي كل جمعة بدهم سكان, أكيد هالتعرض بهالطريقة أكيد عليه خطر وما في إفادة أكيد. يعني هودي ما رح نجي نحن نعملهم مثل الموظفين بمراكز الأشعة نحط لهم ديتكتور تنشوف إذا صاروا فوق الكمية أو لا تنمنعهم. بالأساس ما لازم يوصلوا لهون, لازم نعالجهم نفسيا تما يوصلوا لهون. هلأ اللي فيني أنا استنجو من سؤالك كمان, في كمان اللي بيخافوا على صحتهم أكتر من اللازم واللي بيعملوا مش سكان بيطالبونا نعمل لهم بيت سكان على صحة السلامة
1: وحق المادة
0: البيت سكان مع المادة الراديو أكتيف اللي هيدا منعتبره فحص كتير متقدم منستعمله إجمالا لنتابع مرضى السرطان أو لنفتش على انتقالات بشكل دقيق أو لنفتش على مصدر سرطان مش معروف مصدره. دونك قديش حساسي هالفحص هيدا. هيدا الفحص ممنوع نستعمله عند المرضى أو الأشخاص اللي ما بهن شيء تنكشف إذا في سرطان مخبى أو سرطان بعد صغير, لأنه برهنوا صار في دراسات إنه هيدي الطريقة ما بتصح تكون للكشف المبكر, هيدي طريقة فيها تخلق لنا مشاكل وهواجس وتفتح علينا بواب مغلقة وتلاقي لنا انه بتتم بالضرس بالمصران بالغدة الدراكية لانه بيضوي عنده كتير اخطاء, يعني اخطاء بوزيتيف اكتر من اللازم, نخلق مشاكل اكتر ما منحل. فممنوع ينطلب بيت سكان بعد ما نشوفه, ممنوع الحكمة حكيم صحة يجي مريض لعنده بليز انت شو فرقة معك ما انا عم بدفع, ما الى دخل هيدي. نحن عم نخلق مشاكل نفسية عند هالأشخاص بدون مبرر.
1: كتير واضحة بروفيسور, كتير كتير كتير هلأ بوقتنا الحالي ممنوع يستعمل أنواع معينة بالبلاستيك تنسخن فيها أكل بالمايكرويف. يعني المايكرويف نحكى كتير عنها بس الأواني البلاستيك وكتار هلأ على السوشيال ميديا هيدا البلاستيك ما بيعمل مشكلة, لا هيدا البلاستيك بيعمل مشكلة, ما تسخنوا بالبلاستيك الأكل. دقيق هذه الدراسات؟
0: ما عندنا شيء لا ابدا, يعني حتى مثل المايكرويف بحد ذاته, المايكرويف كانوا يعتبروا انه هن الموجات تبعيته فيها تاثر, دونك هلا لا تبرهن مع الوقت انه ما سبق ابدا, خاصه لانه صار في استعمال عام كتير للمايكرويف. يعني اول ما طلع كان فيها الخبرية, دونك هون هالموجة اذا بدك همدت صار في هلا موجة انه شو الوعاء اللي بدنا نستعمله اي بلاستيك واي نوع. اكيد البلاستيك في عنده تحللات, اكيد بده يتفاعل مع المواد الساخنة بقلبه, اكيد افضل ما نستعمل بلاستيك واشياء بتدوب, هيدي بالمبدأ بالمنطق. ولكن في شيء مسكين ومظبوط او بنقدر نسمي اي مادة عم تتحلل ومسرطني فيه ونقول هالنوع ايه وهالنوع لا, ممنوع ما عندنا شيء هلا.
1: بروفيسور منعرف أوقات إذا واحد عمل كل فحوصات القلب والإفور والجهد وغيره وغيره وغيره يمكن هو سيطلع على الباب يصير معه مشكلة قلبية لا سمح الله. بالسرطان في حال عمل كل الفحوصات يلي ممكن تنعمل للوقاية على صعيد التدخين والأكل وغيره وغيره وغيره, هل صحيح بنكون عم نعمل وقاية بنسبة تلامس ما رح نقول 100% ولكن بنسبة كتير كبيرة من السرطان, أم أنه قد يفاجئنا السرطان على غفلة؟
0: يعني أنا بقول اللي بده يعيش حياة صحية جدا ويتفادى كل ما يعرف من أسباب مؤكدة وغير مؤكدة بالسرطان أكيد نسبة الإصابة تبعيته أقل من غيره ب 80%, مش 90% ولا 95-80, لأنه رح يفضل شي 20% اللي هن الأسباب اللي ما بنعرفهم. عندك في اسباب ما بنعرفهم، ما بنعرف شو هني، او الاسباب بالجو بالبيئه شو ما كان الواحد ما في يتفاداها،
1: يمكن.
0: وفي عندك الوراثي، الوراثي اللي نحن مش مثبتين بالخبريه، يعني اوقات كثيره هلا هذا الشخص ما عنده اخوه وبيه ما عنده اخوه، يعني بالنهايه ما صار في مجال يبين شيء وراثي بينما هني حاملينه. دونك في عنا على طول نسبه ما بنعرف نفسرها. وانا دائما بعطي مثل سرطان عند الاطفال، حتى بلا ما يكون في عنا وراثي
1: كثير،
0: هو بيقول لك انه شو ذنبه هيدا بعد ما تعرض للتلوث، ما بنعرف. هلا في كم شغله بنعرفها وخاصه اذا في وراثي، بس في امراض عند الاطفال، سرطانات عند الاطفال صحيح بتشفى، ولكن شو السبب تبعها نفس الشيء، يعني في عنا 20% ما رح نعرف سببه المضبوط.
1: بروفيسور سؤال كتير حلو، سلوى بتحييك وقال بتعرف حضرتك منيح، كان عندها سرطان غدة ولكن شفيت من سرطان الغدة، ولكن كتير بتسمع أو بتقرأ أنه طالما دخل السرطان على الجسم يعني لو شفيت رح يرجع يراجعها.
0: بنقول لها اوكي الحمد لله على السلامة وإن شاء الله 100 سنة،
1: يعني أكيد شافية هي
0: في شفاء. أكيد نحن كمان تنكون علميين وموضوعيين، يعني ما بدي طمن هيك على 100%. كل واحد تعرض لسرطان وصح،
1: نعم،
0: عنده نسبة أكتر من غيره أنه يعمل سرطان تاني، بس قديش هالنسبة؟ يعني إذا أنا كشخص قديش عندي خطر؟ عندي خطر 4% 5% أعمل سرطان إكس، هيدا الشخص اللي شافي عنده 6% 8%، يعني مش 100%. ما حدا شفيان من السرطان وبعد مدة إجباري يعمل سرطان تاني أبدا. يعني نحنا منقول له نسبة إنه ينصاب أكتر من غيره بشوي، بس ما منشتلي إنه عنده أكتر من غيره خطر.
1: يعني إذا نحكيها بطريقة شوي قاسية، مش ضروري يموت بالسرطان أبدا
0: ولا شوي. بالعكس ما هذا تعمد
1: ضبط. بروفيسور قطان، اتباع نظام غذائي صحي مثالي وحده يمنع الإصابة بالسرطان؟
0: لا أكيد لا. وحتى النظام بالأكل والرياضة واللي توازن، يعني الأسباب اللي بنعرفها وبعيد عن التلوث، وقعدنا بالبلاد اللي ما فيها تلوث النسبة بتخف، ولكن على طول في خطر.
1: كتار من الأشخاص وكتار أنا بعرف كتير أشخاص مهووسين بيجيبوا مكملات غذائية من فرنسا، من أوروبا، من تايلاند، من أمريكا، من كندا، بيدفعوا حقها مبالغ طائلة جدا، الهيدي بتقي من السرطان وللأسف.
0: يا ريت. يعني نحن عنا منواجه هالمشكلة كل يوم، يعني أي مريض جاي أول ما اكتشفناه أو جاي من عند حدا تاني ياخد رأي، ما ضروري نحن نحكي شيء، مأكد أنا 100% إنه عم بيدفع ما بعرف هالمبلغ لأدوية شرشل ما بعرف شو، عرق كذا، ولا تجمع ما بعرف كم فيتامين، وصار في منهم هودي تجارة كتير مهمة بأمريكا، اللي بيروح على أمريكا بيشوف إنه في محلات كبيرة بتبيع فيتامينات أكتر بكتير ما في محلات أكل عادي وما في تياب، صارت التجارة مربحة جدا لدرجة بأمريكا الـ FDA حذر، يعني آخر شيء وقفوا هالصرعة إذا بدك نسميها، لمن ولا مثبتة على شيء علمي أبدا وحتى فيها ضرر. بدكن تاخدوا فيتامينات مكملات، خدوها بالغذاء، خدوا الغذاء الصحي
1: طبيعي.
0: بس إنه نعطي مكملات فيها ضرر لأنه تبين في كم مريض وكم حالة عم بيكونوا في أذية منهم أكتر ما في نفع، فصار في ريكومنديشن توجهات عالمية إنه تمنع استعمال هالأدوية هيدي أو هالمكملات الغذائية اللي عم نستعملها، ولكن السوشيال ميديا مش عم فينا نوقفهم
1: ولا في سيطر عليها، وهن لأنه ما بيسموهم دواء لهالسبب.
0: ايه بس هوني لا الضمان بدي يرد لك اياها ولا المريض بده ينقع على حقها، رح يدفعوا فوقهم وتحتهم، واخر شيء بيطلعوا دافعين حق أدوية لا بتضر ولا بتفيد، حتى يمكن تضر أكتر بكتير من العلاجات اللي عم بيستعملوها هني.
1: كمان بروفيسور حدا عم بيسأل عن الاير فراير اللي بيطبخوا فيها، كمان هيدي
0: ما بتصور، يعني بتصور رح تمشي مع إشاعة مثل المايكرويف وبنرجع بننساها.
1: إذن عليك الأمان ري، كل التحية. بروفيسور قطان، كتير جاء أسئلة بلبنان، موجودة برات لبنان عم بياخدوا زيت كبد الحوت.
0: ايه
1: كمان عم بيسألوا عنه،
0: يعني ما هو دي زيت كبد الحوت في شيء اسمه أوميجا 3
1: هذا تحديدا هالسؤال عم بيجي،
0: يعني هو دي زيت السمك وما بعرف شو، وحتى هلا كبد الحوت بس من نفس المبدأ، يعني في عنا أنتي أوكسيدان، في عنا شيء اسمه أوميجا 3، يعني هو دي إلهم حسنات، يعني أنتي أوكسيدان يعني إذا بنعملهم نحن بالمختبر مبلى الخلايا بتتخلص من أوساخ، بترجع بتنشط حالة أكثر
1: بس بالجسم،
0: ولكن لما عم نستعمله لمريض السرطان عم بيخفف عم بيفيد ولا شوي.
1: نعم
0: معنا برهان. يعني
1: قبل ما ناخد كم تسجيل صوتي، في مدارس طبية يمكن لبنان موجودة تقول بتنظيف الدم خلال أمصال معينة وبيقعدوا ساعات، هيدي ما رأيكم أو ثابت علميا هالأمور هيدي؟
0: نوك هيدي فضيحة إذا بدك طبية عمرها بلبنان 40-50 سنة، لما بيغسلوا المصل وبيحطوا فيتامينات
1: صح،
0: ولما بيعملوا حقن وخروج، يعني هودي
1: وأطباء معروفين،
0: يعني علميا إذا الدولة موجودة لازم تحكمون.
1: عظيم.
0: اوكي هلا بتقلي انه في بسويسرا اوقات او بالنمسا
1: بكندا
0: بيخلون يشتغلوا، عندهم قوانين يعني مسهله، بيحملوا الشخص هو المسؤوليه، مين قال لك تروح لعندهم؟ ما زال عرفهم عم بيكذبوا. تركينا يعني
1: لا شيء ثابت علميا،
0: ايه بس علميا ولا ممكن يثبت لانه صرنا 50 سنه، صار لها الشغله 50 سنه هالسرعه
1: صح،
0: وما عليها شيء ثابت ابدا.
1: لو سمحت بروفيسور وقتنا شوي خلص، بس زميلنا ماريانو عم بيعطينا وقت، رح نسمع كم تسجيل صوتي في جون متر من كندا.
2: صباح الخير لك جان، صباح الخير لجزيف قطان الحكيم المشهور، نحن دائما بنتسمع على هالبرنامج، ان شاء الله انه ما تقطعونا بالبرامج الجديدة لبنان الحر، لانه نحن منتابع كل انحاء العالم، منتابع لبنان الحر، وهالبرنامج بالاخص كتير كتير عم بيفيد العالم، ان شاء الله بيكون بغير توقيت ونقدر نحضره دايما، يعطيكم الف عافية.
1: جون متر من كندا الصديق الدائم، بالعكس البرامج الجديدة باذن الله جون رح يكون في عنا برامج طبية اكتر وانطلاقة اكتر باذن الله، تابعونا. بروفيسور في ميدو نسمعه سوا لو سمحت.
3: بونسوار خين سالم.
1: عفوا كمان في عنا مصطفى خضر.
4: مرحبا استاذ جون، معك مصطفى خضر من السويد. استاذ جون حضرة الحكيم ما حكي عن الكحول كمان، شو دوره
0: كمان هيدي
1: واصلين
0: هيدي
1: اهلا وسهلا فيك.
0: نجاوبه دغري.
1: تفضل.
0: دونك هيدي ضمن الاسباب، يعني انا صار عم نمشي نحن حسب الاسئله تما نضيع، دونك بلشنا بالدخان وقلنا في اسباب تانية وذكرنا بس ما فتنا شو هن الاسباب، يعني اضافه للدخان وللوراثي وللتلوث اللي نسأله كل واحد لحاله، في اسباب تانية منا الاكثار من الكحول، لانه الكحول والدخان اثنيناتهم مسؤولين عن سرطان الانف والحنجره، اثنيناتهم بيأثروا على سرطان المبولي، الكحول لحالها منا بحاجه للدخان بتأثر على الكبد وتشمع الكبد وسرطان الكبد، فكمان يعني منا مقصره ابدا كسبب وجيه من اسباب السرطان هي الكحول.
1: بروفيسور انا عم بحضر الحلقه من بعد اذنك سؤال، النبيت الاحمر بمناطق هي احصائيه مش علميه بس انا قريتها احصائيا، بالمناطق بفرنسا اللي بيشربوا اكثر مبيد مائده احمر تحديدا اقل نسبه بالسرطان، وفي دراسات هيك احصائيه عم بقول
0: صح. دونك هيدي ما بعرف اذا بتفيدنا لشيء، بس نحن لما كنا بنسمعها بفرنسا كنا نعتبرها كنكته، لانه الفرنساوي قد ما بيحبوا نبيد الاحمر
1: صحيح،
0: انه هن اكتشفوا شغله لصالحهم، بس كمان مثل ما قلنا الاحصاءات هي الاحصاءات الاكثر شيء بفرجيك المع والضد وما في نتيجة، يعني المايكروويف بالزمان صار في دراسة مع
1: صحيح،
0: ودراسة ضد
1: صح،
0: الكهرباء التوتر العالي التوتر العالي قد ما في دراسات بتبرهن ايه، قد ما في دراسات ما بتبرهن انه في سبب، لانه بيشوفوا قاعدين يعني على الاحصاءات،
1: العلم هو اللي
0: ايه على الاحصاءات، هيدي مش كيف يعني الملاحظة.
1: بروفيسور في واتساب ينتهي ب515
5: يعطيك العافيه، بدي اسالك بس قبل ما تخلص الحلقه، يعطيكم العافيه على البرنامج. الايكو تحت الباط، لانه ايكو ماموغرافي، ايكو تحت الباط بتجي. هيدي اكيد 3 أشهر عادي
0: با. لا لا لا
5: مرة بالسنة بس، انه الايكو تحت الباط
0: لا ابدا
5: 3 أشهر عادي
0: ابدا.
1: نعم
0: لا ابدا ما بتنطلب بشكل دوري الايكو تحت الباط. يعني نحن بس نعمل الماموغرافي للكشف المبكر، هن بس ماموغرافي وصورتين ماموغرافي اللي بنعملهم بحمله اكتوبر نوفمبر، وما معهم ايكوغرافي. اذا تبين في شيء خطا سريري، يعني في شيء غلط، انت دسيتي شيء، الحكيم دس شيء، بندخل الايكو بالنص، واكيد بنعمل الايكو تبع الثدي وايكو تحت القبض بنفس الوقت، بس ما بتنعمل بشكل دوري او 3 أشهر او 6 أشهر او سنويا حتى الصوره الصوتيه تحت القبض.
1: لو سمحت بروفيسور سحم، عم واتساب ينتهي ب 782 بنسمعه سوا. بصوا
6: يا هلا، انا بدي اسال الدكتور، انا كان عندي الكانسر بقلب المبيض.
1: سلامتك.
6: اكتشفته كان بعده بقلب الكيس، وعملت العمليه شلت المبيض الاثنين وشلت بيت الرحم.
0: نعم.
6: هل يا ترى اكيد بالزرعه طلع ما في شيء طالع لبرا وكل شيء منيح. عملت بيت سكان مره واحده وما عدت.
0: نعم.
6: وعم بعمل بس السي اس 25، مفروض ارجع انا اعمل بيت سكان او خلص انا هلا
0: حسب الشرح انه نحن صار في اكتشاف مبكر لسرطان المبيض بوضعك، يعني اذا كان داخل المبيض معناتها هيدي بالمرحله الاولى، دونك هون معناتها المريض حظه كبير ومنهني، لانه الاغلبيه بيصير الكشف بالمبيض لانه عضو مخبى وغميق بيصير بمرحله ثالثه رابعه منتشر، يعني اللي حظه كبير بنقول اكتشفناه بالمرحله الاولى، وهون نسبه الشفاء كتير كبيره. اكيد في مراقبة على 5 سنين، بس مش ضروري تكون مركزة ولا ضروري تكون تحت ستريس، لأنه نسبة الشفاء كتير كبيرة. فالمراقبة فيها تكون CA125 فحص الدم اللي عم تعمليه، وفينا نعمل إيكو أو سكان مرة بالسنة تيقطعوا 5 سنين.
1: رزق برقاشي كل التحية، عم بيسأل عن فاكسان كورونا، البروفيسور حكي عنه وما في دراسة علمية مؤكدة انه بيسبب سرطان. في عنا ميدو.
7: بونسوار البروفيسور.
1: يا هلا.
7: انا بدي اقول لك شغلي، توفت المرحومة امي
1: الله يرحمها
7: من انا وصغير. بعدي يعني اجيها الكونسير بصدره. انا فات عانيت كثير. بس بدي أسأل سؤال خارج الموضوع.
1: تفضل.
7: أنا عملت حادث وقتها. كنت مع عصابة إجرائي، عمل عملية عين في باليمين وبالشمال. هلا قومي فيني أوقف ماشي بمشي. بس المشكلة بدي أقوم بدي أتهدى بشيء.
0: ايه هون بيصير دور الفيزيوثيرابي، يعني بده يتدخل الحكمة اللي معودين يعملوا علاج فيزيائي. يعني نحن انا ما عنديش معلومات كتير تفيدك، بس بدك تتوجه لحكمة مختصين بالفيزيوثيرابي، هي اهم شيء. هلا
1: سلامتك ميدو. في عنا بعد
8: كابتن جورج، يعطيك العافية.
1: بروفيسور كتير كتير كتير كتير أسئلة، يعني حقيقة بإذن الله إن شاء الله موعد المستمعين كمان بحلقة أخرى لو سمحت، وقتنا كتير خلص بعد 3 دقايق. هيك أسئلة كتير سريعة بعد فضلك بروفيسور. لقاحات أخرى HPV والوقاية من السرطان هيدي.
0: صح. هوني لازم أحكي كلمة. دونك هلا نحن ال HPV هو متهم بنوع من السرطانات، خاصة عن أبيات الرحم.
1: نعم.
0: أكيد الفاكسان تبعه له فوائد ولازم ينعمل.
1: في عيال كتير مش عم تعطيه لبناتها.
0: دونك نحن في خوف، أكيد في شيء اسمه خوف، ننطر بعد وبركي، ونحن بلد ما عندنا كتير عنق بيت الرحم، وإذا نعم. عملنا الفاكسان تبع عنق بيت الرحم لازم نضلنا ما نوقف الكشف، يعني في وما فيها الشغلة، فيها أخذ وعطى، ولكن هل الفاكسان ما بين لحديت هلا أي خطر، وأكيد عم بيحمي زيادة عند الناس اللي عندها HPV بالعيلة،
1: ضروري ياخده،
0: ونحن بننصح فيه يتاخد. نعم. هلا في شوية ريتيسانس بتنفهم، يعني شوية إذا بدك تردد بينفهم بهالمرحلة هيدي، بس في الناس اللي عم بتجيب كل الوقت سيرة يا حكيم اخترعوا فاكسان مظبوط وبروسيا وكذا للسرطان، وليش بعد ما اجى
1: بالدوريات
0: العلمية بعد ما في شيء اسمه فاكسان يحمي من خلايا السرطان او التحول تبع السرطان؟ في دراسات عم تنعمل على امراض معينة، شيء مثل الميلانوم يعني سرطان الجلد، يمكن يلاقوا له شيء اسمه فاكسان، بس مش هيدا اللي عم بيطلع بالسوشيال ميديا. السوشيال ميديا عم تضيعنا في ادوية للمناعة، محفزات للمناعة نحن عم نستعملهم، وصار في منهم شيء تحت الجلد بدل ما يكون بالعرق. فلما صار في تحول تحت الجلد بالنسبة للناس انه هيدا ابري تحت الجلد معناتها هيدا فاكسان للمناعة، افتكروا انه هيدا فاكسان ضد السرطان.
1: بروفيسور، هل صحيح ان العلاج الكيماوي قد تكون له تداعيات اخطر من المرض بحد ذاته ببعض الحالات؟
0: نحن الخبرة بالكيمياء والعلاج الكيميائي بلشت من 1960 لبعد لهلأ
1: ويتطور،
0: وهلأ في تطورات، وصار في يعني دوره مهم، على شرط نعرف النقي الدور تبعه وامتى هو بينفع وامتى مع بدنا نزيده مع العلاجات الهدافة وامتى بدنا نزيده مع العلاجات المناعية وامتى بدنا نزيده مع الراديوثيرابي. يعني هيدا اختصاصنا، هيدي شغلتنا، هيك التقدم عم بيصير. ما في حبي، ما في دواء، ما في شغلة وحدة بدها تحل لنا السرطان، هي هل كومبينيشن، هل بروتوكولات اللي عم نعملها. اكيد السيئات تبع الشيميوثيرابي كلنا عشناها لما كان يعطي لعيان وما في دواء للعيان، هلأ صار بعده عم بيهر الشعر، بس كمان ان شاء الله يكون في طريقة فعالة لمنع هر الشعر. كل شيء سايد افكت عم نحله، ولكن دوره مهم بحالات معينة اذا عرفنا نختار.
1: نعم بروفيسور، كتير في اعتقادات بيقولوا وقت بيكون في سرطان ما نعمل جراحة، ما نجرح المرض لانه ممكن هالمرض يتفشى بالجسم، وفي ناس كتير بياخدوا قرار بروفيسور خلينا نموت على رواق.
0: ايه هيدي الخبرية كمان عملنا اشتغلنا كتير تنشيلها من الراس وما عم بيقدروا يشلوها الناس، انه حكيم ما بيمشي الحال بلا خزعة، صارت كلمة خزعة متخوفون. ما هو شو معنى خزعة؟ يعني خزعة بدي اخد شقفي تبرهن انه هيدا كانسير، ومش بس هيك بعملنا دراسة بتقلي شو الدواء اللي لازم اعطيه،
1: كتير كتير صغيرة
0: ومنشيلها بالابري. يعني لا بدها تنتشر، وخاصة يمكن اوقات كتير بيكون المرض منتشر خلقة. يعني ولا مرة عنا كان اي برهان انه الخزعة او العملية ساعدت على الانتشار. هلأ لازم نكون بين ايادي اطباء مختصين
1: أكيد.
0: يعني اذا فات جراح يعمل عملية للبطن مثلا، مثل هلأ السيدة اللي تلفنت لنا وقالت لنا نحن كان عندي ورم بالمبيض، اذا الحكيم ما كان في عنده اختصاصه يعمل هيك عمليات وفات على العملية وفتح هالكيس بقلب البطن، هون يساعد على الانتشار. هيدي خلطة طبية
1: صح،
0: دونك هودي ما منروح لعندهم. نحن اذا كنا بين الايادي الأمينة، بين أيادي الاختصاص، لا الخزعة فيها خطر ولا العملية فيها خطر، وخلصنا من هالخوف.
1: وعدم التدخل هو الخطر. ونحن بروفيسور مثل ما عم بيحكي بكندا، يعني حضرتك بغنى عن تعريف عشرات سنين بخدمة المرضى، الطبيب اللبناني مشهور برات لبنان مش فقط بلبنان، وسهل الوصول إليه بأي وقت. هيدي ميزة مش موجودة لا بأوروبا ولا بأمريكا ولا بكندا ولا بأي دول بالعالم، مظبوط؟
0: يعني إذا بدك بالنظام الطب بعده عنا بلبنان يمكن أحسن واحد. هلأ بتقلي التير بيان يعني التعويض كأموال، إيه لا في عنا مشكلة كبيرة. الإيديال هو السيستم الأوروبي، سيستم فرنسا اللي بتغطي كل الناس، ولكن توصل لعند طبيب الاختصاص واللي بدك
1: إياه
0: واللي قالوا لك عنه واللي عندك ثقة فيه ما فيش مشكلة. هذه أكتر شيء عندهم إياها بشعة بكندا.
1: صح بروفيسور، لو سمحت بدقيقة واحدة بس نصيحة لكل شخص عم يسمعنا تيتفادى قدر الإمكان الإصابة بالسرطان، وقاية وأسلوب حياة.
0: يعني إذا نحن عم نحكي عن الوقاية، قد ما فينا أكل صحي، هلأ الصيفية جاي، قد ما فينا عدم التعرض للشمس بنص نهار، التخفيف من الشمس، الدخان دونك هيدا عدونا، زيادة الوزن كمان عدو لنا، الرياضة كمان شغلة مهمة وبتحمي. يعني نحن إذا بدنا نحمي حالنا نحط هيد حالنا بهالوضع هيدا، تخلصنا من 80% من أخطار السرطان، بيبقى علينا 20%. فما نتبع السوشيال ميديا ونخاف، نسأل صحيح. الحكيم.
1: بروفيسور جوزيف أطان، الاختصاصي في أمراض الدم والتورم الخبيث ورئيس قسم الدم والأورام في مستشفى أوتيل ديو الجامعي وجامعة القديس يوسف في بيروت. يعني حقيقة حلقة بسمح لحالي والحلقة معلقة طبية وقائية صحية. بنكبر بوجودك بروفيسور بلبنان الحر، أهلا وسهلا.
0: أهلا فيك، وأنا بقول لهم أنه كان عندي حلقة اليوم مع الدكتور جون حتشيتي،
1: يعني وسامي كبير.
0: صرت حكيم وبروفيسور، اسم الله عليك، وأسئلة بمحلة وبرنامج بجنن.
1: الله يخليك بروفيسور. أعزائي المستمعين، نعتذر من كل الاتصالات والتسجيلات الصوتية والتليفونات اللي ما قدرنا نرد عليها، ولكن في رقمين بإمكانكم التواصل بخلالهم البروفيسور أطان بجاوبكم كعادته أكيدة. أول رقم هو 03-6359-13 أو 01-424-942. شكر للمخرج الإذاعي الزميل ماريانو داوود. لكم أطيب تحيات جان حتشيتي، وإلى اللقاء.
9: صحتك بتهمك، صحتك بتهمنا، صحتك بلبنان الحر. بوليكلينيك مع جان حتشيتي.

0: دايما حدي.
1: رأي حر من لبنان الحر.
0: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا ويعاد في 6:30 مساء.
2: ظاهرة ادعاء الانتصار لدى حزب الله لا تحتاج علاجا لأنها حالة مستعصية وتخرج عن قواعد العلم والمنطق والعقل. في هذه الأيام البائسة والزمن العجيب قد يميل رجل إلى اعتبار نفسه امرأة، وقد تطل امرأة من الشرفة لتهتف للجيران والمارة وهي تحمل صينية البقدونس أنا ماري أنطوانيت، وقد ترد عليها أخرى من شرفة مقابلة بالوزرة وأنا الليدي ديانا سبنسر، وقد تهب الحماسة بعريف متقاعد فيقف وقفة عنفوان عسكرية متكئا على عصاه ويعلن للملأ من نافذته أنا حفيد الإسكندر المقدوني. هكذا نحن اللبنانيين نواجه اليوم حالة مشابهة لما تقدم. فوق بحار الدماء والركام والخراب والآلام يقف بعض أهل الممانعة معلنين الانتصار على العدو الغاشم، ولا يتردد الشيخ نعيم في القول لو بقي واحد منا يقاتل فنحن منتصرون. يعني كان يمكن لنابليون بونابرت بعدما خسر آخر معاركه في واترلو في 18 حزيران 1815 أن يقف في طريق العودة إلى باريس تحت شجرة بلوط ويقول لمن بقي معه فشروا، نحن لم نخسر، ما زلنا أحياء والفرنسيون لن يستسلموا. وكان يمكنه أن يصرخ بين الحين والآخر في وجه حراسه الإنجليز في منفاه في جزيرة سانت هيلين تبا لكم، النصر لنا ونحن الأقوى. وكان يمكن لأدولف هتلر أن لا ينتحر بل أن يخرج إلى كبار معاونيه ويقول لهم صحيح أن الأعداء باتوا في برلين وسقطت خطوطنا الدفاعية شرقا وغربا لكننا منتصرون، وها أنا أرفع إشارة النصر نكاية بوينستون تشرشل الذي اخترعها على شكل حرف V أي اختصارا لعبارة فيكتوري أو النصر. واليوم يمكن أن يصور بشار الأسد من منفاه المسكوبي شريطا قصيرا جدا يقول فيه رافعا إشارة النصر نحن منتصرون، ويسربه عبر أحد أقاربه، ولربما سينتعش القنديل أو رئيس حزب الراية الأكس بعث ليعلنا إن جيش الأسد ما زال يقاتل على أطراف حماة وقريبا سيشن هجوما مضادا لاستعادة حلب. بالله عليكم يا جماعة الحزب الأصفر ارحموا أهلكم وأبناء بيئتكم من الضلال ومن الأوهام التي زرعتموها فيهم بعدما غسلتم أدمغتهم عقودا عدة. لبنان ذاهب إلى المفاوضات ليستعيد سيادته وكرامته وأرضه، والدولة ستحصر السلاح بمؤسساتها الشرعية، والوطن سيعود إلى سكة الازدهار والاستقرار. فاستفيقوا وقولوا للمجتبى إذا كان لكم إليه وصول سامحنا، نحن لا بدنا ولا فينا، والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

في المسيرة هذا الشهر سلام للبنان الخيار الأخير. الأسباب العميقة لانهيار لبنان أزمة نظام أم أزمة جغرافيا؟ لبنان تحت السقف القانوني للهدنة والسلام ختاماً. قضم الأراضي والمشاعات في لبنان، المسيحيون في مواجهة العقلية الصهيونية الإلغائية، الرئيس قوي بالدستور لا بموقعه، قطار المفاوضات على سكة السلام، قرى الشريط الحدودي على خط النار حين يختار ناسها البقاء، اقتصاد النزيف المفتوح إلى متى؟ سياسة الإقصاء الممنهج على أوتوستراد جوني، زمن المظلومية الإنمائية انتهى، مصير السنة الدراسية يترنح، خطة طوارئ تضمن استمرارية الخدمات التعليمية. لما كان لبنان مستشفى الشرق الأوسط هل يعود؟

في العناوين: ترامب دمرنا الجيش الإيراني بالكامل، تلميح أمريكي إلى إمكان عودة الحرب هذا الأسبوع إذا استمر الجمود. الإمارات: اعتداءات جديدة بالصواريخ والمسيرات من إيران. رئاسة الجمهورية والخارجية تدينان ما تعرضت له الإمارات، تهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة. عون: آن الأوان ليكون الجيش الوحيد المسؤول عن الأمن، ورجي تمنى أن تفضي المفاوضات إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل. جعجع: من لا يعترف بما يقوم به الرئيس والحكومة الشرعيان لا يعترف بوجود دولة. حشد لدعم روحي وسيادي للرئيس ولبكركي، واليوم أيضا العفو أمام اللجان المشتركة. داخلية السورية: إحباط مخطط إرهابي واسع وتفكيك خلية كانت تستهدف زعزعة الاستقرار.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي ورانيا غصيبي. هل يكون ملف إيران عودا على بدء حربا وتداعيات لا مثيل لها على المنطقة والعالم، أم تنحو الأمور إلى تسويات في ظل ما يلمح إليه الرئيس الأمريكي من تدمير كامل للجيش الإيراني؟ في أي حال تعرضت الإمارات عصر اليوم أيضا لاعتداء إيراني في ظل تضامن معها دولة وشعبا. لبنانيا الدعم متواصل للرئيس والبطريرك على حد سواء، والمطلوب سيادة والانتهاء من حالة الشواذ والذهاب بالبلد إلى هدوء وسلم.
1: البداية من ملف إيران وتداعياته على المنطقة. ريتا الهندي.
2: بعد موجة من الهجمات جعلت وقف النار بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى يترنح، نقل موقع أكسوس عن مسؤول أمريكي رفيع تأكيده أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يصدر أمرا باستئناف الحرب على إيران في وقت لاحق من هذا الأسبوع إذا استمر الجمود الدبلوماسي. مصادر لشبكة CNN أشارت إلى أن الهجمات الجديدة المحتملة ضد إيران جاهزة وستركز على منشآت الطاقة وستشمل اغتيال مسؤولين كبار. واليوم أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن تل أبيب رفعت حالة التأهب وتستعد لاحتمال استئناف الحرب مع طهران، تزامنا مع توصية مشتركة من الجيش والموساد للمستوى السياسي باستئناف العمليات العسكرية. وفي هذا الإطار أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن حاملة الطائرات جورج إتش دبليو بوش تعبر بحر العرب. وعن مسار الدبلوماسية، وفي وقت كشف وزير خارجية باكستان عن أحراز تقدم كبير بالمفاوضات، أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران قررت التركيز في المفاوضات على إنهاء الحرب بدل إضاعة الوقت على قضايا معقدة، ولفتت إلى أن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة لا يجلب سوى انعدام الأمن. في المقابل أكد وزير الدفاع الأمريكي أن العملية التي أطلقت عليها اسم مشروع الحرية في منطقة هرمز مؤقتة، وقال لن نسعى إلى مواجهة لكننا سنرد بشكل مدمر على أي هجوم إيراني يستهدف حركة الملاحة. واليوم شدد البيت الأبيض على أن مشروع الحرية سيعمل على سحق التهديد الإيراني وإعادة التجارة العالمية عبر المضيق. وفي الميدانيات، وبعد ضربات الأمس، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم أن الدفاعات الجوية تعاملت مع اعتداءات بالصواريخ والمسيرات آتية من إيران. الرئيس الإماراتي علق على الاعتداءات الإيرانية بالتشديد على أنه سيظل بناء قدراتنا الدفاعية هدفا استراتيجيا ضمن رؤيتنا التنموية. في شأن السوري، تحدث مصدر في وزارة الداخلية لوكالة سانا عن أحباط مخطط إرهابي واسع وتفكيك خلية كانت تستهدف زعزعة استقرار البلاد وإلقاء القبض على جميع عناصر الخلية وضبط الأسلحة التي بحوزتهم.
0: محليا، رئيس الجمهورية آن الأوان ليكون الجيش الوحيد المسؤول عن الأمن في الجنوب. مارسيل كرم العيلي.
3: حان الوقت ليرتاح الجنوب ومعه لبنان، هذا ما أكد عليه رئيس الجمهورية جوزيف عون لافتا إلى استمراره في المساعي الهادفة لإنهاء حالة الحرب التي عانى منها الجميع على أن يعم السلام بشكل دائم وليس بشكل مرحلي. وأشار رئيس عون إلى أن ما يقوم به هو لمصلحة جميع اللبنانيين وليس لفئة منهم، وأن مسار المفاوضات هو الوحيد الذي بقي بعد نفاد الحلول الأخرى ومنها الحرب. وخلال استقباله وفدا من مرجعيون كوكب برج الملوك إبل السأي ودير ميماس، أكد رئيس الجمهورية على وقوفه الدائم إلى جانب أهل الجنوب وقدر صمودهم وتعلقهم بأرضهم. وجدد الرئيس عون التأكيد على أن من يحاول الغمز من باب الفتنة الطائفية والمذهبية لن ينجح، وكل من يعمل ذلك يقدم هدية مجانية لإسرائيل، وشدد على أن السلم الأهلي خط أحمر. وخلال

0: استقباله المدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش مع وفد من عائلات 5 عناصر من الدفاع المدني سقطوا في الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب. تمنى رئيس الجمهورية أن تنتهي الحرب في أسرع وقت ممكن ليستعيد لبنان استقراره بكافة مناطقه، لا سيما في الجنوب الذي دفع أهله الكثير من أرواحهم وأرزاقهم وممتلكاتهم. في إطار آخر، دان رئيس الجمهورية القصف الذي تعرضت له أمس الإمارات العربية المتحدة، واعتبر أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا خطيرا لسيادتها وأمنها واستقرارها. وأكد رئيس عون تضامن لبنان الكامل مع الإمارات، وجدد الوقوف إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
1: وزارة الخارجية والمغتربين دانت بأشد وأقصى العبارات الاعتداءات الإيرانية المرفوضة التي استهدفت الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في انتهاك صارخ لسيادة دولة شقيقة وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وما تشكله من تهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة.
2: من جهة ثانية، استقبل الوزير يوسف رجي المبعوث الخاص للنمسا لشؤون الشرق الأوسط الذي رحب بقرار لبنان الانخراط في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مؤكدا استعداد النمسا لتقديم كل ما يلزم لتيسير المفاوضات. كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع قيمة مساعداته للبنان مشروطا بتحقيق الاستقرار على أرضه. ورحب رجي بمواقف النمسا موضحا أن رئيسي الجمهورية والحكومة اتخذا قرارا بالغ الصعوبة في ظل استخدام إيران حزب الله ذراعا لإدخال لبنان في حرب لم يخترها، وتمنى أن تفضي المفاوضات إلى وقف إطلاق دائما لإطلاق النار أو وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل كاملا من الأراضي اللبنانية المحتلة.
1: رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أشار إلى أننا سمعنا البعض يكرر أنه غير معني بمفاوضات أو بأي اتفاقات يقدم لبنان عليها، وتوجه لهذا البعض بالقول لسنا معنيين بكلامك وبما تقوم به سوى أنه أنزل الكوارث على لبنان واللبنانيين. وشدد رئيس القوات على أن من يمثل اللبنانيين رئيس الجمهورية والحكومة وفق صلاحيات الدستور، ومن لا يعترف بما يقوم به الرئيس والحكومة الشرعيان فهو لا يعترف بوجود دولة، ويبقى أن على المسؤولين، ختم جعجع، أن يتصرفوا على هذا الأساس.
2: نقل عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب واضح لجهة أن التواصل المباشر بين إسرائيل ولبنان هو أفضل سبيل نحو السلام، وأن واشنطن تعمل على تهيئة الظروف والزخم السياسي اللازمين للمضي قدما في هذا الأمر. واتهم المسؤول نفسه حزب الله بمواصلة محاولة عرقلة التفاوض من خلال هجمات على إسرائيل وتهديدات داخل لبنان.
1: ميدانيا، استهدفت الغارات الإسرائيلية بلدات كفرة، برعشيت، جبشيت، صفد البطيخ، تبنين، زوتر الشرقية، قعقعية الجسر والحنجي، واستهدفت غارات أشهبية، كفر دونين ومزرعة بيوت السياد.
2: تزامنا تعرضت كونين وبيت أحون قضاء بنت جبيل لقصف مدفعي بالقذائف الفوسفورية، كما تعرضت بلدات الخيام وزوتر الشرقية والمنصوري وحروف وزبدين والأليلي لقصف مماثل، ونفذت القوات الإسرائيلية حملة تمشيط من مواقع في البياضة، ونسف الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في بلدة عيناتا.
1: حزب الله أعلن أنه استهدف بمسيرات انقضاضية مربض المدفعية الإسرائيلي في رب 30، كما أعلن استهداف تجمع لآليات وجنود إسرائيليين في البياضة بالأسلحة الصاروخية ودبابة ميركافا في بلدة القوزح وجرافة في رشاف وآلية في دير سريان، كما أعلن قصف تجمع إسرائيلي في عتشيت القصير.
2: ووفق وزارة الصحة، بلغت محصلة الضحايا حتى اليوم 2700 قتيلين و 8311 جريحا.
1: وسط هذه الأجواء، أعلنت اليونيفيل أن قواتها تواصل انتشارها في مواقعها وتساعد المجتمعات بجنوب لبنان رغم المخاطر والقيود على حريات الحركة.
2: ضع تضامنا مع بكركي الجميل الحملة على المرجعيات إيرانية ومواقف أخرى. عبد متى.
3: أجمع زوار الصرح البطيركي رفضهم الحملة التي استهدفت البطيارك الماروني مربشار بطرس الرائي وتأييدهم الكامل للتفاوض الذي دعا إليه رئيس الجمهورية لفتح صفحة جديدة من تاريخ لبنان ومحاولته مع الحكومة استعادة السيادة الكاملة على الأراضي اللبنانية. رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي جميل على رأس وفد من المكتب السياسي اعتبر أن الحملة على رئيس الجمهورية والبطيارك الرائي والحكومة هي حملة إيرانية وليست لبنانية، مشيرا إلى أن ما ترتكبه إيران في لبنان جريمة يجب الذهاب بها إلى القضاء الدولي.
4: نحن أكيدين أنه في جزء كبير أو الجزء الأكبر من الطائفة الشيعية بيرفض هذا الأداء وبيرفض كل اللي عم بيصير اليوم، ولكن نحن منتظرين التعبير عن هذا الرفض بدءا بالرئيس بري يلي عنده مسؤولية كبيرة لأنه هو الأكثر تمثيلا اليوم يمكن من بعد حزب الله بحسب نتائج الانتخابات بأنه يعبر بوضوح عن رفض كامل لهذا الشيء.
3: رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون اعتبر أن الحملة على البطيارك الراعي ليست بريئة وصرح بكركي خط أحمر.
5: لو ما في بكركي بالأساس ما كان في لبنان الكبير، ولو ما صار في لبنان الكبير كل هالطوايف يلي موجودة معنا ما كانت انضمت للمشروع اللبناني.
3: النائب إبراهيم كنعان شدد بعد زيارة وفد التكتل التشاوري على ضرورة التضامن لإنقاذ الوطن لأن الانقسام سيء للبنان.
6: ما شفنا من الماضي شو صار فينا، ما شفنا التسويات اللي ركبت عراسنا، وين الغلط إذا وجدنا على الطاولة؟ وين الغلط إذا فوضنا عن بلدنا وعن حقوقنا باسترجاع الأرض وبعودة النازحين وبكل المضامين اللي بتضمن كرامة لبنان واللي أكيد بحافظ عليها رئيس الجمهورية والدولة اللبنانية؟
3: رئيس حركة التغيير المحامي إلي محفوظ اعتبر أن ما يحصل في لبنان من فوضى ليس صدفة بل نتيجة مخطط واضح لحزب الله.
7: موقف فخامة رئيس الجمهورية من التفاوض المباشر ومواقف الحكومة اللبنانية والمسار الشرعي يلي عم تاخده الدولة بشخص رئيس الجمهورية يقلق هؤلاء، وبالتالي راحوا باتجاه التصويب على البطريركية المارونية.
3: رئيس الرابطة المارونية المهندس مارون حلو اعتبر أن التهجم على البطريرك الراعي يدل على أن الإناء ينضح بما فيه.
8: دور بكركي رح يبقى هو الدور الأساسي بالبلد.
3: بكركي كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
1: دعم روحي من عكار لبكركي وبعبدة وسنكار للتعرض للمقامات. منذر الملعبي.
9: عقد اللقاء الروحي العكاري اجتماعه الدوري في دار الإفتاء في حلبة بدعوة من مفتي عكار الشيخ الدكتور زيد محمد بكار زكريا، وجرى التداول في الأوضاع العامة والتأكيد على الثوابت الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، وشدد المجتمعون على رفضهم القاطع للتطاول على مقام مفتي الجمهورية اللبنانية وغبطة البطريرك الماروني وسائر المقامات الدينية.
10: التعبير والتظاهر إلا أن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها، ولذلك نرفض رفضا قاطعا الانحدار اللا أخلاقي واللا ديني الذي وصل إليه البعض من خلال التطاول والتعرض لمقام مفتي الجمهورية وغبطة البطريرك وسائر المقامات الدينية أو السياسية والرئاسات الثلاث أو التعرض لدور العبادة أو المزارات أو المقابر، ومن آخرها التعدي على حرم كنيسة مارشاليطة بالقبيات في حادثة مستنكرة مرفوضة بعيدة كل البعد عن قيمنا وأخلاقنا وعيشنا الواحد.
9: وأكد اللقاء على التمسك بالعيش الواحد في عكاري ولبنان وضرورة نبذ الفتنة والخطاب التحريضي والعمل على تعزيز ثقافة الحوار والاعتدال لما فيه حماية للسلم الأهلي وصون الاستقرار. وفي ملف العدالة شدد المجتمعون على ضرورة إقرار عفو عام عادل ومنصف، ولا سيما فيما يتعلق بملف الموقوفين الإسلاميين بما يضمن إنصاف المظلومين وإقفال هذا الملف وفق الأطر القانونية والإنسانية. منذر المرعبي عكار لبنان الحر.
2: دعم سيادي من الجمهورية القوية. ريشار حرفوش.
11: في خطوة ذات دلالات سياسية ووطنية زار وفد من تكتل الجمهورية القوية القصر الجمهوري في بعبدة تزامنا مع زيارة الصرح البطريركي في بكركي، حاملا رسالة دعم واضحة للمرجعيتين الوطنية والروحية في مرحلة دقيقة يمر بها لبنان. وفي هذا السياق كشف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم عن أهمية هذه الزيارة بتوقيتها.
12: كانت زيارتنا لفخامة الرئيس هي زيارة تأييد لمواقفه السياسية ولمبادرته التفاوض المباشر مع إسرائيل اللي كلها بتصب بإطار إنقاذ لبنان وأبعاد الحرب عن لبنان ونزع فتيل الحرب عن لبنان وإنهاء الحالة العدوانية بين لبنان وإسرائيل بالتفاوض المباشر وإنهاء حالة التهديد الأمني من لبنان باعتباره من قبل إيران منصة تستخدم بتفاوضها مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ولذلك كان هذه الزيارة دعما للرئيس. بالنسبة لزيارتنا لغبطة البطرك الراعي كانت زيارة طبيعية، حيث كمان استنكرنا الحملات المهينة لأصحابها يعني اللي عم تتوجه باتجاه غبطة البطرك، وتبادلنا نحن وياه الآراء. كان واضح أنه بالتبادل الآراء أنه متفقين نحن وياه وفخامة الرئيس على كل الأمور بالمبدأ.
11: وردا على سؤال لبنان الحر حول المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، قال كرم:
12: شرح تصوره لمجريات المفاوضات كيف يراها ومراحلها، حيث أنه ممكن خطوة تسبق خطوة، وهمه أنه ينهي الوجود الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية وإنهاء كل أسباب الحالة العدوانية بين إسرائيل ولبنان. تعينا نحن وياه بكثير من الأمور، وأكيد وجهنا بعض الأسئلة اللي وضح لنا مجريات المفاوضات اللي عم بتصير والاتصالات اللي عم بتصير.
11: القوات اللبنانية تؤكد أنها تقف دوما إلى جانب القرارات السيادية وتشكل سدا منيعا في الدفاع عن المؤسسات الدستورية والدينية.

0: اللجان المشتركة تواصل درس قانون العفو. هنادي السمرة.
1: المستجدات السياسية والمحلية والإقليمية عرضها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع زواره في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني، وهو التقى مدير مكتب اليونسكو الإقليمي وممثل المنظمة في لبنان وسوريا باولو فونتاني على رأس وفد، حيث تخلل اللقاء عرض لمسار العدوان الإسرائيلي على لبنان وتداعياته على مختلف المستويات، لا سيما الاستهدافات التي طاولت وتطاول الأماكن الأثرية والتراثية والثقافية والدينية والتربوية والمدنية في مختلف القرى والبلدات والمدن الجنوبية. وشدد رئيس المجلس على ضرورة أن تطلع كافة المنظمات الدولية لا سيما اليونسكو بدورها تجاه وقف هذه الجرائم. بدوره فونتاني أكد على أن المنظمة هي بصدد عقد مؤتمر في حزيران المقبل لبحث هذه العناوين، بالإضافة إلى إعادة إعمار تلك الأماكن، منوها بجهود المجلس النيابي وتعاونه مع المنظمة في مختلف المجالات التشريعية. وبعد الظهر التقى رئيس المجلس سفير مصر لدى لبنان علاء موسى، حيث جرى بحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات الميدانية، لا سيما استمرار إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار. وكان الرئيس بري التقى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وعرض معه التطورات. أما في مجلس النواب فتابعت اللجان النيابية المشتركة جلساتها المفتوحة لمناقشة وإقرار اقتراح قانون العفو في ظل استمرار الانقسام على الاستثناءات، خصوصا ما يتعلق بملف في الموقوفين الإسلاميين وموضوع الإرهاب والاعتداء على الجيش والأجهزة الأمنية، حيث أكد وزير الدفاع أن هذا الأمر حساس ويحتاج إلى التريث بإقراره، بالإضافة إلى بند الخيانة والتجسس والتواصل مع العدو. وطلب من وزير العدل بإصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالمبعدين إلى إسرائيل، بالإضافة أيضا إلى بند المخدرات وضرورة التفريق بين التجارة والتعاطي والترويج وعقوبة الإعدام وتخفيض العقوبات. وفي هذا الإطار أكد وزير الداخلية أحمد الحجار لإذاعتنا أن الأهم هو الحفاظ على التوازن دون المساس بمسار العدالة أو الاستقرار الأمني. وتجدر الإشارة إلى أن اللجان ستعود مجددا للاجتماع غدا، وفي حال التوافق سيحال الاقتراح إلى الهيئة العامة لإقراره في جلسة تشريعية مرتقبة. من ساحة النجمي، هنادي السمرة، لبنان الحر.
2: في محراب الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة، كانت مدار بحث بين رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وسفيرة النروج في لبنان في حضور النائب ستريدة جعجع.
0: بحث وزير الداخلية أحمد الحجار مع مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عثمان أكرم في مواصلة دعم البلديات والأجهزة الأمنية. كما بحث الحجار مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الدعم المقدم إلى الجيش وقوى الأمن.
2: أوقفت قوة من الجيش في الضاحية الجنوبية وبعلبك وبريتال المتورطين في إطلاق النار في خلال تشييع بالضاحية الجنوبية، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر.
0: إلى الأحوال الجوية.
3: نشرة الجوية من لبنان الحر.
4: بدأ المنخفض الجوي بالانحسار عن مناطقنا، بضل تأثير الكتل الهوائية الباردة مسيطرة وبقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية. نشهد بعض التقلبات المحلية يوم غد الأربعاء خاصة بالمناطق الشمالية، وبيستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من ظهر يوم الغد، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة يوم الخميس وتتأثر المنطقة اعتبارا من يوم الجمعة بكتل هوائية دافئة تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية خلال عطلة نهاية الأسبوع. بالنسبة ليوم غد الأربعاء اللي حيكون غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، عنا ضباب على المرتفعات، بتتساقط أمطار خفيفة متسرقة خلال الفترة الصباحية، كما تنشط الرياح أحيانا. بيستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من الظهر، بيتحول مساء إلى قليل الغيوم. درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد الأربعاء على الساحل من 13 إلى 20 درجة، بالجبال من 6 إلى 14 درجة، بالداخل من 7 إلى 14 درجة.
0: كان في بانوراما. ترامب: دمرنا الجيش الإيراني بالكامل، تلميح أمريكي إلى إمكان عودة الحرب هذا الأسبوع إذا استمر الجمود. الإمارات: اعتداءات جديدة بالصواريخ والمسيرات من إيران. رئاسة الجمهورية والخارجية تدينان ما تعرضت له الإمارات تهديد خطير لأمن المنطقة واستقرارها. عون آن الأوان ليكون الجيش الوحيد المسؤول عن الأمن في الجنوب. ورجي تمنى أن تفضي المفاوضات إلى وقف إطلاق نار وانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان. جعجع من لا يعترف بما يقوم به. الرئيس والحكومة الشرعيان لا يعترف بوجود دولة. حشد لدعم روحي وسيادي للرئيس ولبكركي. واليوم أيضا العفو أمام اللجان المشتركة.
2: الإنساني مستشفى مار يوسف الدورة بحاجة لدم من فئات أو نيجاتيف. بانوراما انتهت، شكرا لحسن المتابعة ولزميل ماريانو داود على الإخراج الإذاعي.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كلمة بتكبر.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرث. شهيد اليوم.
2: سمير حنا أصطفان، ريمو بديع باسيل، سهيل أسعد بشارة، جورج نيكولا عياش، طوني الياس حرب، بولس الياس الخوري.
1: ارتفعوا كالأرث.

السلام عليك يا زنبق الثالوث البهي، السلام عليك يا صورة بهائه النقي، السلام عليك يا وردة زهية نشرت عطر السماوات الزكي، السلام عليك يا بتولا لا شبيه لها، يا من شاء ملك المجد أن يولد منها ويغتذي بلبنها. أحيي نفوسنا يا أم الحياة، واسكبي علينا صوابغ النعم يا بتولا مملوءة كل نعمة.

0: كلمة حياة، كلمة حياة مع الأب مايكل سليم.
1: يسوع يرى قلب الإنسان. إنجيل النهاردة بيسرد لنا اتباع تلاميذ يوحنا ليسوع. بعد ما يوحنا أعلن أنه هو هذا حمل الله، التلميذان تبعوا يسوع. يسوع وقف وسألهم: ماذا تريدان؟ ماذا تطلبان؟ فقال: ربي أي معلم، أين تقيم؟ فقال لهما: تعالى وانظر. وكملوا المسيرة وعرفوا يسوع فين، لحد ما التقوا بالتلاميذ وأعلنوا التلاميذ بقوة إنه وجدنا المسيح، وجدنا المسيح. يسوع دايما بيسأل ماذا تريد، وفي كتير من المعجزات والمواقف اللي كان فيها شفاء يسوع بيسأل ماذا تريد، وبيحترم وبيقدر رغبة الإنسان. ولما نقرب منه ويكون في بيننا وبينه عشرة، ويكون في بيننا وبينه صلاة وصلة حقيقية، بنقدر نكون شهود. لما التلميذان تبع يسوع شافوا وعرفوا أين يقيم، قدروا يعلنوا بقوة: هذا هو المسيح، وجدنا المسيح. على قد عشرتنا وعلى قد عيشنا وعلى قد علاقتنا بيسوع، على قد ما احنا بنكون شهود ليه، بنعلن مصداقية لاهوته بقوة، بنكون أشخاص قادرين نكون تلاميذ حقيقيين. وهو ده مطلب واحتياج اليوم، ان احنا نكون شهود حقيقيين للرب يسوع، لاننا اقمنا معه، لاننا كان في بيننا وبينه عشرة، لانه قدرنا من خلال صلاتنا وصلتنا به نكون اشخاص بنشع نوره وبنعلن حضوره. يسوع النهاردة بيدعونا ان احنا نكون رسل وتلاميذ حسب قلبه. يسوع النهاردة بيدعونا ان احنا نكون شهود عنه بحياتنا وبإيماننا. يا رب علمنا أن نبحث عنك أين تقيم، نتبعك لكي نكون تلاميذ حقيقيين في عالم اليوم.
0: كلمة حياة، كلمة

0: دايما حدي.
1: بعد قليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.
2: مساء الخير. من طهران إلى بيروت طبول الحرب تقرع من جديد، فالدفاعات الجوية الإماراتية ردت على اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة آتية من طهران، وهي اعتداءات تحصل لليوم الثاني على التوالي على وقع تصاعد حدة التوترات الأمريكية الإيرانية في مضيق هرمز. بالتوازي كشف وزير الحرب الأمريكي أن البنتاغون على استعداد تام للتحرك ضد إيران، فيما أوردت محطة CNN أن تل أبيب تنسق مع الولايات المتحدة الأمريكية لجولة جديدة محتملة من الضربات ضد طهران. من جهتها أكدت صحيفة وول ستريت جورنال أنه من المرجح أن يأذن الرئيس الأمريكي برد عسكري ضد إيران خلال أيام. في لبنان الصورة ليست أهدأ، فالجو السياسي الداخلي محتقن والوضع في الجنوب متفجر. مصدر الاحتقان الداخلي الاصطفاف العمودي بين اتجاهين، الأول مع المفاوضات المباشرة مع إسرائيل والثاني يناهضها بشكل تام. أما حدوديا فالثابت أن الآلة العسكرية الإسرائيلية تعد العدة لتوسيع إطار ضرباتها. وقد أكد مصدر إسرائيلي لوكالات أنباء عالمية أن إسرائيل تدرس احتمال توسيع عملياتها العسكرية ضد حزب الله في مختلف أنحاء لبنان، وهو ما أبلغه نتنياهو إلى الرئيس ترامب، إذ قال له أن إسرائيل مهتمة باستئناف قتال عالي الوتيرة ضد حزب الله. وقد بدأ الأمر يتظاهر في الجنوب الذي شهد تصعيدا متبادلا، فإضافة إلى الاعتداءات والاستهدافات وإنذارات الإخلاء الإسرائيلية، فإن حزب الله نشر 6 فيديوهات وأصدر 15 بيانا عسكريا، ما يثبت أن الوضع العسكري يتدهور بسرعة وأن احتمالات الحرب الشاملة تتزايد. البداية من مسيرات حزب الله. حزب الله يروج لسلاحه الإيراني المركب كصناعة وطنية، فيما القطاع الصناعي يتبرأ منه. تقرير مجدولين اللحام.
3: ما توقف حزب الله عن تبني شعار 10452 كيلومتر مربع. كرم السياسي أطلقه رئيس الجمهورية الراحل بشير جميل أوائل الثمانينات، إلا وحلي بعينه عن جديد فخر الصناعة اللبنانية، فبتحب لبنان حب صناعته اللي أطلقه وزير الصناعة الراحل بيير جميل عام 2006. شعارات وطنية ولدت بسياق دولة وهوية ومؤسسات، حزب الله عم يستعيرها يعيد تعريفها بسياق البحر.

0: ما بترمز إلا لصناعة الموت.
1: بخريطة المخاطر صناعة السلاح غير الشرعي بتشوه السوق كونها وبعكس القطاع الشرعي بتنفر المستثمرين، بتهدد السلام العامة غير مراقبة، بتدفع نحو تآكل المؤسسات وصفرية النفع لخزينة الدولة. وبعكس مسار الصناعة الوطنية كقطاع منتج بيؤدي لنمو بالاقتصاد، مسار صناعة السلاح خارج مصلحة ورقابة الدولة، وهي ذات تمويل غير شفاف، تصنيع مغلق غير آمن، تصدير غير شرعي، وبتؤدي حتما إلى تدقيق دولي صارم تترجم لاحقا عقوبات.
0: مفروض كمان المؤتمنين على حزب الله يكونوا واعيين ويحيدوا القطاع الصناعي والقطاع الزراعي والقطاع الاقتصادي بالإجمال، على قليل نقدر نكفي ونضل الدولة واقفة على إجريها أو الاقتصاد واقف على إجريها، وإلا بيكون عندهم هدف آخر.
1: والأهم، هل لبنان بيت مصنع للأسلحة؟ وهل مسيرات الجهاديين صناعة وطنية؟ طبعا لا، والأصح هي صناعة إيرانية موازية خارجة عن القانون. وعلى أرض الثأر للمرشد الراحل علي خامنئي، لا يمكن إنكار وجود قدرات حربية عم تختبر بمسيرات حزب الله الإيرانية، إلا أنه أي تقدم خارج مؤسسات الدولة بيعمق الفجوة معه، بيوسع الاقتصاد الموازي، بيرفع كلفة المخاطر، وبيحمل بلدنا تبعات. الحقيقة حزب الله بحسب كل ما نشره حتى الساعة بيقوم بتجميع المنتج النهائي مش صناعته. الحقيقة حزب الله أوهن من أن يصنع السلاح وأعجز من أن يحمي لبنان.
2: ميدانيا، تصعيد كبير على جبهة الجنوب. حزب الله أصدر 15 بيانا عبر إعلامه الحربي حتى الآن، فيما الغارات الإسرائيلية مستمرة وأربع جثث عالقة منذ السبت على الطريق. التفاصيل مع زميل صبحي إبلاوي. إذن تفاصيل معك.
3: شكرا ديانا. فإذن تصاعدت العمليات العسكرية بشكل ملحوظ وكبير اليوم في جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي أصدر صباحا بيانات للإخلاء، وبالتالي تحولت البلدات إلى 54 بلدة تحديدا. ننتقل سويا إلى هذه الخارطة الحية. العمليات العسكرية كما هو واضح على هذه الشاشة تتركز اليوم أولا على القطاع الغربي، أي النقورة والبياضة، ولكن أكثر العمليات العسكرية في شمال الليطاني هي بمحيط النبطية، حبوش، النبطية الفوقة، زوتر، شوكين، وكل هذه البلدات. نلاحظ كيف أن الغارات الإسرائيلية إضافة أيضا إلى بالأحمر هنا هي العمليات العسكرية لحزب الله، وبالتالي هذه العمليات كانت اليوم مرتفعة ونسبة الغارات كانت مرتفعة. ولكن هناك أيضا أمر حصل في جنوب لبنان وهو أمر إنساني منذ يوم السبت الماضي، وتحديدا عند هذا الطريق العام هناك أربع جثث لأشخاص يقال أنهم من الجنسية السورية. استهدفت الشاحنة التي كانت تنقلهم، وبالتالي ما زالت إسرائيل تمنع الصليب الأحمر وأيضا الدفاع المدني اللبناني من الوصول إلى هذه الجثث. هذا المنع نتيجة الإطباق الجوي، أي أن كل هذه المنطقة في شمال نهر الليطاني هي تحت الإطباق الجوي الإسرائيلي، المسيرات والمراقبة الجوية. ننتقل وإياكم إلى الفيديوهات التي اليوم يعني تناقلت عنها في الجنوب، انتقلت وتناقلت مع الجنوبيين إلى الغارات التي حصلت في جنوب لبنان. الفيديو الأول من منطقة البياضة المنصوري، هذه الغارات العنيفة في القطاع الغربي، يظهر في أعلى الفيديو أيضا موقع إسرائيلي مستحدث. الغارات على المنصوري والبياضة كانت عنيفة جدا، لأن حزب الله استخدم هذا الخط اليوم بسبب أيضا حالة الطقس التي لعبت دورا إيجابيا لمصلحة حزب الله. هنا أيضا في صريفة، المدافن في صريفة تدمرت، وبالتالي ليست المدافن الوحيدة، ليس فقط البلدات الجنوبية تدمرت إنما أيضا المدافن. هنا أيضا ننتقل إلى شوكين، حيث أيضا الغارات الإسرائيلية استخدمت فيها الصواريخ القوية. أما بالانتقال إلى عمليات حزب الله في هذا اليوم، العمليات كانت مرتفعة. سنذكر هنا أمر مهم جدا. أولا، أصدر الحزب 15 بيانا في هذا اليوم كان لافتا، عدا عن استخدام الـ FPV المسيرات والمحلقات الظاهرة أمامكم على الشاشة، حزب الله اليوم استخدم صواريخ مضادة للطائرات باتجاه مروحية إسرائيلية في القطاع الغربي بالقرب من النقورة. حزب الله رفع أولا من العمليات

0: وهذا يعد أيضا دخول العمليات العسكرية في منحى خطير جدا. ولكن أيضا هناك أمر مهم، أن عامل الطقس لعب دورا إيجابيا لحزب الله، لأن الغيم يمنع المسيرات من مراقبة الأرض. ننتقل أيضا إلى ما وزعه الجيش الإسرائيلي في هذا اليوم، المزيد من الخنادق والمزيد من الأنفاق. هنا هذا الخندق في القطاع الغربي فجرته الفرقة 146 الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي قال أنه قضى على 250 عنصرا من حزب الله. وبالتالي هنا أيضا في هذا الفيديو يظهر جندي إسرائيلي يدخل إلى أحد المخابئ في جنوب لبنان في القطاع الغربي، ويصادر الجيش الإسرائيلي المزيد من الأسلحة والمزيد من القذائف الRPG إضافة إلى الألغام في هذا القطاع. يعني لاحظوا، الجيش الإسرائيلي تعمد تصوير البحر يعني طبعا إعطاء إشارة إلى أن هذه المنطقة هي في منطقة عمليات الفرقة 146 في القطاع الغربي، علما أن أعداد الضحايا وأعداد القتلى في صفوف حزب الله أكثر من 2000 دون الحصول على أرقام رسمية. ختاما نقول أن الجيش الإسرائيلي يطلب من المستوى السياسي الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية السماح له بالعودة إلى الحرب في لبنان. عودة لكم.
1: شكرا لك صبحي. في الأثناء أعلنت الداخلية السورية تفكيك خلية تابعة لحزب الله بعد تسلل عناصرها من لبنان، كانت بصدد تنفيذ أجندة تخريبية واغتيالات، وتمت مصادرة اعتاد عسكري كان بحوزتها، فحين نفى حزب الله الأمر.
2: سياسيا عون على مواقفه وزيارتا واشنطن وبر بلا موعد. التفاصيل مع جويس حقيقة.
3: ضغوط كثيرة يتعرض لها رئيس الجمهورية العام جوزيف عون من الجانب الأمريكي من جهة لحثه على لقاء نتنياهو، ومن جانب حزب الله أندكو من جهة أخرى لثنيه عن عقد هذا اللقاء وعن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. لكن بغض النظر عن هذه الضغوط، موقف عون لم يتبدل، فهو أولا ماض بمسار التفاوض المباشر مع إسرائيل ولا تراجع عن هذا القرار، وثانيا هو يؤكد أن الوقت غير مناسب للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقد علمت الام تي في أن السفير الأمريكي ميشيل عيسى حاول إقناع عون عندما زاره يوم الجمعة الماضي بلقاء نتنياهو، إلا أن عون رفض ذلك، وأبلغ عيسى أن التوقيت غير مناسب للقاء نتنياهو الآن. فعون يشدد على أنه إن كان لابد من لقاء نتنياهو يلتقيه في ختام المفاوضات لا في بداياتها، علما أن موعد المحادثات التحضيرية الثالثة في واشنطن لم يحدد حتى الساعة، في وقت ترجح مصادر مطلعة للأم تي في أن لا يعقد الاجتماع هذا الأسبوع. أما على صعيد زيارة عون واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فلا مؤشرات تؤكد حصول هذا اللقاء، وخصوصا أن لا موعد رسميا حدد حتى الساعة من قبل الإدارة الأمريكية لعقد هذا اللقاء. وكما في زيارة واشنطن، كذلك في زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري القصر الجمهوري، لا مؤشرات إلى حصول هذه الزيارة في الساعات المقبلة، رغم الاتصال الذي أجراه عون ببري معايدا إياه بعيد مولده 88. كل ذلك في وقت عاد لينشط الحراك المصري على الساحة اللبنانية، وتحديدا باتجاه حزب الله بعلم رئيس الجمهورية، وذلك في محاولة لإقناع الحزب بتسليم سلاحه على أن يوضع بمستودع يخضع للمراقبة في المرحلة المقبلة. وعلى الخط الفرنسي، زار بعبدة وفد فرنسي برئاسة رئيس أركان رئاسة الجمهورية الفرنسية للبحث في إعادة تفعيل عقد مؤتمر دعم الجيش في باريس، والذي تأجل سابقا بفعل حرب الإسناد الثانية.
2: الرئيس عون السلم الأهلي خط أحمر، ومن يحاول الغمز من باب الفتنة الطائفية والمذهبية لا ينجح. ستريدة بعينه.
4: آن الأوان لعودة الجيش ليستلم مهامه كاملة، قالها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ملحقا موقفه بتأكيد أنه آن الأوان لأن يكون الجيش اللبناني الوحيد المسؤول عن الأمن في الجنوب. عون الذي حذر من أنه على الجميع الالتفاف حول الجيش اللبناني وحول القوى الأمنية، وإلا فإن الخسارة ستشمل الجميع. اعتبر أن من يحاول الغمز من باب الفتنة الطائفية والمذهبية لن ينجح، وكل من يعمل ذلك يقدم هدية مجانية لإسرائيل، وأن السلم الأهلي خط أحمر. وقال عون: الحقد لا يبني دولا وأوطانا، ولا خيار لدينا سوى العيش مع بعضنا البعض. موقف عون هذا جاء خلال لقائه في قصر بعبدة وفد بلديات مرجعيون، ليعة، برج الملوك، إبل السائي، دير ميميس وكوكبة، وضم رؤساء البلديات والمخاتير وعددا من الكهنة والمشايخ، وقد أكد لهم أن ما يقوم به هو لمصلحة جميع اللبنانيين وليس لفئة منهم. إلى ذلك استقبل عون المدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش مع وفد من عائلات 5 شهداء من الدفاع المدني سقطوا نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، متمنيا أن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن ليستعيد لبنان استقراره بكافة مناطقه. من جهة ثانية، دان رئيس جمهورية القصف الذي تعرضت له دولة الإمارات معتبرا أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا خطيرا لسيادتها وأمنها واستقرارها ومساسا بالقيم الإنسانية والقانون الدولي. وعلى صعيد منفصل، تسلم الرئيس عون أوراق اعتماد سفراء إسبانيا، إيرلندا، سريلانكا وتنزانيا.
1: في هذا الوقت قال وزير الخارجية الإسرائيلية أن بلاده تتعامل بجدية مع مفاوضات لبنان وتعمل على التوصل إلى اتفاق يتطرق لكل النقاط، مضيفا أن ليس لدى بلاده طموحات للاستيلاء على أراضي جنوب لبنان. توازيا، واشنطن ترفع السقف في ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. أجواء البيت الأبيض ينقلها لنا الزميل أنتوني ميرشا. أنتوني، مساء الخير. إذن في حسابات واشنطن، هل يمتلك لبنان ما يكفي من الإرادة والقدرة لتقديم خطة جدية، أم أن غياب الخطوات العملية سيبقيه خارج أي مسار سياسي فعلي؟
5: بحسب مصدر في الخارجية الأمريكية للأم تي في، يؤكد الرئيس ترامب أن التواصل المباشر بين لبنان وإسرائيل هو السبيل الأسرع للوصول إلى اتفاق دائم يضمن السلام والاستقرار. ويشير المصدر إلى أن المسار الدبلوماسي لا يزال مستمرا من دون الخوض في تفاصيل المحادثات الجارية الآن بين الطرفين في هذه المرحلة. وفي السياق أيضا يتهم مصدر الخارجية الأمريكية للأم تي في حزب الله بمحاولة عرقلة المفاوضات من خلال هجمات على إسرائيل وتهديدات داخل لبنان. ويختتم المصدر بالتأكيد أن الإدارة الأمريكية تعمل على تهيئة الظروف وبناء الزخم السياسي اللازم للدفع بهذا المسار إلى الأمام. هذا فيما يتعلق المصدر الخارجية قبل لحظات من ما أطلع بهذه الرسالة. بالعودة وجوابا على سؤالك، أيضا بحسب المصادر بالإدارة الأمريكية للأم تي في، أنه بانتظار أنه يقدم الجانب اللبناني خطة عملية واضحة لا تقتصر فقط على المطالبة بوقف إطلاق النار، بل تتضمن مقاربة جدية لملف سلاح حزب الله. وتضيف المصادر أن التجارب السابقة للدولة اللبنانية لا تشجع، إذ أن مبادرات وقف القتال وانسحاب إسرائيل في مراحل سابقة أدت عمليا إلى إعادة بناء قدرات الحزب في ظل عجز الدولة اللبنانية عن بسط سلطتها الكاملة على الأرض، وهو ما يفسر بالحذر الأمريكي. المصادر تشير إلى تباين واضح في المقاربة. الدولة اللبنانية تدفع باتجاه مفاوضات أمنية تقنية وتتجنب الدخول في التزامات سياسية كبرى قبل اتضاح الصورة الإقليمية، فيما يفضل الرئيس ترامب إطلاق المسار من مستوى سياسي أعلى عبر اللقاء المباشر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على أن تبحث التفاصيل لاحقا ضمن هذا الإطار. هذه هي الأجواء ما بين الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض، معي أنا والزميل ربيع شمعون.
1: شكرا لك أنتوني.
2: إلى ذلك، قال وزير الخارجية الألماني إن حزب الله يقوض سيادة الأراضي اللبنانية ويحق لإسرائيل أن تدافع عن أراضيها، مقدرا جهود الحكومة اللبنانية لاستعدادها لإجراء محادثات مع إسرائيل. هذا واعتبر الوزير الألماني أن الجيش اللبناني ليس بالفعالية المطلوبة، مؤكدا التزام بلاده بحماية إسرائيل وعدم السماح بتهديد وجودها.
1: لقاءات تضامنية مع البطريرك في بكركي، لين إدريس والتفاصيل.
3: هي زيارات تضامن والتفاف مع مقام البطريرك في بكركي عقب الحملة الممنهجة التي تعرض لها.
4: وفد اللقاء التشاوري المستقل الذي ضم النواب إبراهيم كنعان وسيمون أبي رمية وألا عون أعلن تضامنه الكامل مع الراعي، وسأل كنعان بدنا ننقذ بلدنا أو شو؟
6: هل تسليم قرارنا لأي حدا عم يتفق مع أي حدا هو الحل؟ وين الغلط إذا وجدنا على الطاولة؟ وين الغلط إذا فوضنا عن بلدنا وعن حقوقنا باسترجاع الأرض وبعودة النازحين؟
4: وفي بكركي أيضا زار وفد من حزب الكتائب برئاسة النائب سامي الجميل البطريرك الراعي معلنا التضامن الكامل مع رأس الكنيسة المارونية، كذلك مع رئيس الجمهورية الذي اعتبر أنه قد ينهي سنوات من معاناة لبنان.
7: حزب الله هو جزء لا يتجزأ من هذا الحرس الثوري، ومش نحن عم نقول هيك، هو عم بيقول هيك. وقت هالحملة تكون عم تنعمل اليوم على رموز لبنان، هي حملة إيرانية منا حملة لبنانية، يلي عم ترتكبه إيران بلبنان هو جريمة.
4: وفي السياق عينه استقبل الراعي وفدا من حركة التغيير برئاسة المحامي إلي محفوظ.
8: في جماعة بدها الدولة دايما ضعيفة وبدهم يمشوا البلد بمنطق السلاح. البطريرك مش هو اللي حركش بوكرة دبابير بإسرائيل لتجي إسرائيل تحتل أرضنا.
4: الرابطة المارونية وحزب الوطنيين الأحرار تضامنا مع البطريرك الراعي أيضا، وأكد رفضهما لخطاب التطاول والتحريض.
9: ربما يمكن مسار المفاوضات ما بيعجب الكثير، ولكن مسار المفاوضات هو بمصلحة لبنان بمصلحة كل اللبنانيين.
10: وهالتهجمات منا بريئة، هلا الناس بدهم يقولوا فشة خلق، الناس بدهم يقولوا انه الجماعة عندهم ظروف، لكن هذا صرح مقدس.
4: البطريرك الراعي استقبل وفودا متضامنة اخرى منها رابطة مختارين متن الشمالي الوزير السابق روجي ديب ومدير المركز الكاثوليكي للاعلام المونسنيور عبدو ابو كسم.
2: رسم ساخر أشعل الجدل متجاوزا حدود الترفيه إلى خطاب سياسي مستفز، وبين أعلام يروج ورسائل تتجاوز السخرية يعود السؤال من يوظف الصورة؟ ماريو دويري.
11: إذا حدا فكر يستسلم روح يستسلم لحاله.
12: الطير الغاضب أي أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم برسم كاريكاتوري مستوحى من لعبة أنجري بيرد، وقاعد بالحفرة عم بحارب العسكر الإسرائيلي أشعل الشارع اللبناني. بس هالرسم لم ينبع من رحم المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشنال LBCI مثل ما كتار مفكرين، وأول إطلالة لقاسم بهالحلة كانت على شاشة الMTV.
13: يا شيخ نعيم أنت أحمق أو وقح أو بلا حياء أو مش فاهم اللي عم تحكيه أو كل هول سوا.
12: بوقتها حلقة ديما صادق تمحورت بالكامل حول موضوع الانجري بيردز، بس المفارقة انه بوقتها ما صار لا هجوم على البطرك ولا على الرئيس عون، فشو السبب؟ الإجابة بتعود لتاريخ LBCI نفسها. عام 1985 خلال الحرب اللبنانية تأسست المؤسسة اللبنانية للإرسال من قبل القوات اللبنانية، ومع دخول رئيسها دكتور سمير جعجع على الحبس بظل الاحتلال السوري تولى بيير الظاهر منصب رئيس مجلس الإدارة. بهالوقت أول أخير علاقته بالنظام السوري، وأبرز ما وثقته جريدة النهار بتاريخ 25 أذار 1994، كلام الأخير عم بيأكد فيه أنه الصمود ما بيصير إلا بمؤازرة الأصدقاء، وفي مقدمتهم سوريا بقيادة الرئيس حافظ الأسد. بالتوازي أول ظاهر علاقته بالحزب، وهيك استطاع الحفاظ على منصبه على رأس المؤسسة بعد خروج الحكيم من السجن عام 2005. ومع مرور السنوات تكرس نهج 8 أدار أكثر فأكثر داخل LBCI. استلمت لارا زلعوم المقربة من وفيق صفا وأخت منصور فاضل يلي كان حصة الحزب داخل الطيار اسم الأخبار، وأقصد أي صوت داخل المؤسسة بيتجرأ يرتفع أمام ما تسمي LBC المقاومة.
14: حزب الله في لبنان لديه وحدة إعلامية متخصصة بقيادة حسين رحال وجواد نصر الله بالإضافة إلى وفيق صفا. هذه الوحدة تمتلك معظم المحطات التلفزة اللبنانية وتمولها، ومن ضمنها قناة الLBC. كيف فيك تعرف كل القنوات التي تصب في مصلحة حزب الله وتدافع عنه هي ممولة منه؟ فبالتالي تحريريا هذا الفيديو مدفوع من الوحدة الإلكترونية، والدليل الأكبر شوف الهجمة اللي انطلقت بالمباشرة علي.
12: هجمة مش بريئة بمومنتوم مدروس من قبل الحزب وحلفائه، وقت عم بتحاول فيه الدولة اللبنانية تتوصل لحلول ووقف الاعتداء على أراضيها إن كان من الخارج أو من الداخل.
14: اليوم إذا قناة تلفزيونية أساءت لحزب الله وبيئته المفروض يردوا على القناة التلفزيونية، شو خص البطريرك وشو خص الرموز المسيحية؟ يعني إذا أنت جيت سبيت لي أنا بروح بسب لجارك، فإذا مش أنت المستهدف، الجار هو المستهدف، وهيدي هو اللعبة اللي كان يقصدها حزب الله.
12: هيك تقرير غير إخباري سيدة بالاسم وداعم للدويلة بالمضمون خلق فتنة داخلية، فتنة كبرت الشرخ.
1: حياتيا الأمن الغذائي يتدهور، واحد بين كل 4 لبنانيين يواجه انعداما حادا بالأمن الغذائي. حسان الرفاعي.
15: أزمة جديدة تضاف إلى لائحة الأزمات اللبنانية، الأمن الغذائي يتدهور بسرعة كبيرة، وهنا لابد من شرح العناصر التي أوصلت برنامج الأغذية العالمي إلى إعلان هذا الأمر. الأمن الغذائي يعتمد على 4 عناصر هي توافر المواد الأساسية، القدرة الشرائية، الاستخدام، والاستقرار. وإن كان عامل توافر المواد موجودا إلا أن عنصرين أساسيين غير متوافرين هما القدرة الشرائية والاستقرار، وهو ما يترجم بحسب المعايير الدولية إلى ما يوصف بالأزمة.
16: الوضع عم بيتدهور بسرعة، يعني عندك اليوم 1,240,000 شخص عم بيواجهوا انعدام الأمن الغذائي، يعني أنه الشخص ما أنه قادر بقى يأمن الأكل أو الغذاء لإله ولعائلته بشكل منتظم. يعني الشخص بلش ياخد خيارات صعبة بين أنه مثلا يأمن الدواء أو يأمن الأكل لعائلته.
15: بحسب الخرائط التي نشرها التقرير، الأزمة تطال معظم الأراضي اللبنانية، لا سيما قرى الجنوب وبلداته كمرج عيون والنبطية وصور التي وصف وضعها بالدقيق جدا، أي أن حوالي 60-65% من السكان يعانون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي جراء تعطل الأسواق ومحدودية فرص العمل وتضرر البنى التحتية.
16: كنا بلشنا بآخر سنة عم نشوف تحسن بالأمن الغذائي، ولكن اليوم رجعنا إذا بدك نمحى كل هيدا التحسن. تقريبا ربع البلد عم بيعاني من انعدام أمن الغذائي. الأسباب اللي وصلتنا لهون هو التصعيد اللي شفناه بأزار، وأكيد حركة النزوح الكبيرة اللي شهدها البلد، ومع هيدا وكله أنت عايش ببلد طبعا فيه أزمة اقتصادية خانقة، يعني هول كل العوامل بتأثر كتير على الأمن الغذائي.
15: لم يكد لبنان يبدأ بالتقاط أنفاسه جراء الأزمة الاقتصادية والمالية حتى أتت حرب الإسناد لتقطع الأنفاس مجدداً، وتضيف إلى مآسي الدمار والنزوح أزمة غذائية تضرب ربع الشعب اللبناني وتضع أكثر من 1.8 مليون تحت ضغط الصمود لتأمين أمنهم الغذائي.
2: سياحياً، صيف لبنان يترنح، 3 سيناريوهات في الأفق ومليارات السياحة والتحويلات تلامس الخط الأحمر. نخلع ضيمه.
17: هل انتهى الموسم السياحي قبل أن يبدأ، ولا سيما أن معظم الحجوزات السياحية وتحديدا الاغترابية تجري قبل شهر أيار؟ الأرقام لا توحي التفاؤل، ف90% من المهرجانات الأساسية في الصيف ألغيت، والأخطر أن عشرات المجموعات في الاغتراب علقت حجوزاتها، علما أن صيف 2024-2025 شهد توافد 1.1 مليون مغترب تقريبا.
18: النتيجة النهائية لليوم ما في حجوزات مثل ما لازم بالقارات الثلاثة الكبار يلي هي أستراليا، أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية. بس بما يختص أفريقيا ويختص أوروبا نحن قراب على لبنان ومنتظرين، يعني فينا نحجز أول ما يخلص الحرب.
19: نحن كنا السنة موعودين نخلي بحدود 150-200,000 لبناني رايحين على لبنان، والطيران يعني كل المليانين كله ملغي هلأ صور. إذا ما عقول بترجع بتصير في مفاوضات وفي سلام بلبنان، فكر بتموز بترجع بتحرك نفي.
17: الموسم حاليا في خطر كبير، وثلاثة سيناريوهات مطروحة. الأول سلبي إذا ضاع الموسم بالكامل، وهو المرجح، ما يعني إلغاء رحلات وانخفاض أعداد المغتربين إلى أقل من 400,000، والنتيجة خسائر تفوق 4 مليارات دولار. السيناريو الوسط إنقاذ جزئي للموسم مع استقرار متأخر للوضع ووصول عدد المغتربين إلى 800,000 ونسبة تحققه 30%. السيناريو الثالث والمستبعد هو تحقيق سريع للاستقرار مترافق مع المفاوضات.
19: إذا فخامة الرئيس روح فوض بأمريكا مع رئيس جمهورية أمريكا دونالد ترامب، ما نعيبه وأخذ معه شروط، يعني ما نعرف أنه غيرنا بيحق له يفوض ونحن ما بيحق لنا يفوت.
17: أما الأخطر فهو انخفاض إضافي بالتحويلات المالية.
18: إحنا سنة الماضية إجينا 6 مليارات و400 مليون من بلدين الاغتراب، وبنعرف نحن انه 46% من البلاد العربيه من اللبنانيين موجودين بلاد العربيه بيحولوا على لبنان. هلا السنه بعتقد خفت الناس صفت بدل ما تحول لأهل 1000 صارت عم تحول 500.
17: اذا اللبنانيون امام خيارين، الحرب والانهيار او السلم والازدهار. القرار مفصلي والوقت يداهم الجميع، فماذا سنختار، هانوي او هونغ كونغ؟
2: دهمت وحدات من الجيش منازل المتورطين بإطلاق النار خلال مراسم تشييع، وأوقفت في الضاحية 2 من المشاركين في إطلاق النار ومواطنا آخر مطلوبا بعدة مذكرة توقيف، كما أوقفت في حي الشرون في بعلبك وفي بريتيل مواطنين لتورطهما في إطلاق النار خلال مراسم تشييع في بعلبك.
1: جلسة أخرى للجان النيابية المشتركة لاستكمال مناقشة العفو العام، ما مصير من اضطروا إلى اللجوء إلى إسرائيل عام 2000 وما العبارة التي أغضبت منسة على خلفية سجال مع أحد نواب السنة؟ ماريان سوين.
20: أنا فيليل يعمل اللي بدنيه، بهذه العبارة وبغضب واضح خرج وزير الدفاع ميشيل منسى من قاعة اللجان المشتركة قبل أن ينجح أحد النواب بإدخاله من جديد، واستكمل النقاش وسط صراخ تجدد بين الحين والآخر.
21: كل شيء خير، يعطيكم العافية.
20: معلومات ام تي في تشير إلى أن السجال اندلع على خلفية مادة قانونية كان يراد إضافتها إلى قائمة المستثنين من العفو العام، ما كان سيعطل عمليا خروج الإسلاميين من السجون. وعند احتدام النقاش قال النائب نبيل بدر: ما شفنيكن عم بتوقفوا العمالة قد ما عم بتناقشونا بالإرهاب، وهي العبارة التي فجرت غضب منسة.
21: هو منه مشكل قد ما هو توضيح للأمور. لا شك كان شوي هو محمس، يمكن نحن صغنا الأمور بطريقة منا دقيقة، بس كمان بيحطولك البند المادة 316 مكرر و355 بيشكلوها باستثناءات القانون يلي هي محكومين فيها أكترية الإسلاميين. يا ما بدنا نعمل عفو، يا ما بدنا نعمل. حتى الأحكام اللي طلعت فيهم نعتبرها كانت كيدية وسياسية، ونحن وجهنا الأسهم للي كانوا قيمين على المحكمة العسكرية اللي فيها حزب الله.
20: لاحقا شطبت المادة 316 مكرر مع الإبقاء على الجزء المتعلق بتمويل الإرهاب. في موازاة ذلك يبرز تخوف من أن يؤدي خفض العقوبات إلى الإفراج عن تجار مخدرات على حساب غيرهم.
22: مستثنين
20: بس بتخفيض العقوبة لا يستثنوا.
22: لا ما مناقشنا التخفيض بعد، حنناقشه بكرة. سأنا رأيي هذا عفو عام، بدنا نتقله كتير، بطل عفو عام، يعني الأوان تعويض عن التباطؤ بالمحاكمات.
20: في المقلب الآخر أضيف إلى العفو شمول الأشخاص الذين اضطروا إلى اللجوء إلى إسرائيل عام 2000 ضمن إطار القانون 194 على 2011، وفي سياق النقاش العام ترتفع أصوات تختصر المشهد: المسيحيون بدون العفو كرمال العمالة، الشيعة للمخدرات، والسنة للإرهاب.
23: كل فريق مكون طائفي بده جزء من هذا القانون.
24: عيب هذا الحديث انه عن جد المسيحيه للعماله، وقت اقر القانون نحكى انهم هيدول اصلا غير خاضعين ولا عليهم اي ملاحقات او غيره، وتقدم فيه كان ميشيل عون واللي اقروا حزب الله وغيره، وعيب هذا الحديث. مثل ما انا برفض انه يكون تتسم الطائفه الشيعيه كلها وكانها تجار مخدرات، وكانه الطائفه السنيه كلها ارهاب. فتره زمنيه كان فيها نظام اسد مهيمن عن مخالفات ومظلوميه لكثير ناس.
25: رح يوصل القانون لخواتيمه السعيدة مثل ما قال رئيس الحكومة؟
23: بيوصل.
20: النقاش قد يحسم الأربعاء في اللجان أو يحتاج جلسة إضافية قبل إحالته على الهيئة العامة.
2: إقليميا، ترامب قد يصدر أمرا باستئناف الحرب على إيران، فيما هرمز يعيد رسم قواعد الاشتباك. رنا النمر.
26: من مضيق هرمز إلى عمق إيران، المشهد العسكري الأمريكي يتقدم بخطين متوازيين. مشروع الحرية يؤمن البحر ويحمي الملاحة، فيما الغضب الملحمي ضرب إيران في العمق واستهدف بنيتها وقياداتها. بهذه الطريقة فسر وزير الحرب الأمريكي أن عمليات هرمز منفصلة ومستقلة، كما شدد على أن واشنطن لا تزال في موقع قوة، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتر راجع عن شيء، وأن وقف إطلاق النار لا يزال قائما.
27: Any follow-on effort, if there are mines identified, would be something that our some of our units could undertake or the world could undertake. But right now we know we have a lane of safe passage that commercial shipping can flow through.
26: ميدانيا تتحدث واشنطن عن قبة بحرية فوق المضيق بمدمرات أمريكية ومئات الطائرات والمسيرات وطائرات الاستطلاع لحماية السفن التجارية باستثناء الإيرانية. وقد أعلنت القيادة المركزية مشاركة حاملة الطائرات جورج بوش في مشروع الحرية وعلى متنها أكثر من 60 طائرة. ترامب من جهته وصف الحصار بأنه أكبر مناورة عسكرية في التاريخ، واضعا إيران أمام خيارين: اتفاق بحسن نية أو عودة إلى العمليات العسكرية. في المقابل تتصاعد الرسائل الإيرانية. حريق التهم 4 سفن في ميناء داير ببوشهر، ومصادر إيرانية أعلنت مقتل 5 مدنيين باستهداف أمريكي لزورقين كانا ينقلان بضائع، فيما اندلع حريق هائل في مجمع تجاري في غرب طهران ولا تزال الأسباب مجهولة. إقليميا، الهجمات على الإمارات استدعت موجة تضامن خليجي وعربي، بينما أكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها تعاملت مع اعتداءات صاروخية ومسيرات جديدة قادمة من إيران. دوليا، وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أعلنت مشاركتها في محادثات دولية لضمان المرور الآمن للسفن عبر المضيق، وذلك بعد استهداف سفينة لها. وقبل أيام من لقاء ترامب المرتقب مع الرئيس الصيني، يتحرك وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نحو الصين في محاولة لكسر العزلة.
1: وفي الداخل الإيراني، تسريبات تتحدث عن انقسام داخل السلطة. رور كرام.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قالها مرارا: القيادة الإيرانية تعاني حال ضياع، والقادة الإيرانيون منقسمون وليسوا على وفاق فيما بينهم. للوهلة الأولى نقول إن ترامب يتحجج بالانقسام الإيراني لتبرير عدم توصله حتى الآن لاتفاق، لكن على أرض الواقع المعطيات تشير إلى خلل ما داخل النظام. فبحسب معلومات إيران انترناشنال، هناك توتر غير مسبوق بين الحكومة وقيادة الحرس الثوري. ووفقا لهذه المعلومات، وصف الرئيس مسعود بيزيشكيان الهجمات التي شنها الحرس الثوري على الإمارات بأنها خطوة غير مسؤولة تماما، وقد نفذت من دون علم أو تنسيق مع الحكومة. ووصف النهج بالجنون، محذرا من عواقبه التي لا يمكن تداركها. كما طالب بعقد لقاء عاجل مع مجتبى خامنئي لوقف الهجمات على هذه الدول ومنع تكرارها. من هنا اعتذار بيزيشكيان للدول المجاورة عن الهجمات في أذار، وتعهده بوقف استهدافها ما لم تستخدم أراضي تلك الدول لشن هجمات على إيران، أثار جدلا سياسيا واسعا داخل مؤسسات الحكم. وهو كان أول مؤشر على تصدعات هرم القيادة أنذاك، باعتبار أن الحرس الثوري كسر قرار الرئاسة الإيرانية بوقف الضربات. وفي مؤشر ثان، كان أيضا رئيس البرلمان محمد باقر قليباف انتقد المعارضين لاتفاق طهران مع واشنطن، وذلك خلال اجتماعه مع مستشاريه وفق ما ذكر موقع إيران انترناشنال في 20 نيسان. فقليباف وصف أشخاصا مثل عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران سعيد جليلي وعضو مجلس الشورى الإسلامي الإيراني أمير حسين ثابتي بأنهما ميليشيات متطرفة، محذرا من أنهم سيدمرون إيران. في النهاية تبقى هذه المعلومات في إطار التسريبات، خصوصا أن رواية المعارضين نادرا ما تصل إلى خارج إيران في ظل قطع الإنترنت وترهيب كل صوت يحاول الظهور للعلن لدحض رواية النظام أو الحرس الثوري وانتقاده، علما أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن ما لا يقل عن 21 شخصا قد تم إعدامهم منذ أواخر شباط، بعضهم مرتبط باحتجاجات كانون الأول، والبعض الآخر متهم بالارتباط بجماعات معارضة أو حتى بالتجسس.
1: على الإعلان، هل نودع الجفاف؟
2: وشاطئ مجاني لائق.

0: حقك تعرف بدقيقة من فيدك.
1: شو رأينا بفنجان شاي؟ مش أخضر ولا أسود ولا أي شاي من اللي معودين عليه. حقك تعرف اليوم عن شاي اسمه رويبوس. هو مشروب من الأعشاب صحيح، وأصله من جنوب أفريقيا، بس منه من نبتة الشاي التقليدية اللي نحنا منعرفها. ومن دون ما كتير نسمي علمياً اسم شجرته لأنه شوي صعب، منقول إنه يعتبر من المنقوع العشبي ومنه شاي بمعنى الحقيقي يلي نحنا منعرفه. لونه مثل ما قلنا منه لا أخضر ولا أسود، إنما أحمر تقريباً ميل للأورانج أو المجنزر. طعمته حلوة أكتر من الشاي اللي نحنا منعرفه، وخالي من الكافيين، وهيدا شيء كتير مهم لكل الأشخاص يلي بيبعدوا عن الشاي التقليدي. يعني فينا نشربه الصبح أو عشية أو الظهر من دون ما يتأثر جسمنا. وكتار بالعالم بيروجوا لفوايد الرويبوس، لأنه بيقولوا أنه مثل الشاي التقليدي بيحتوي على مضادات للأكسدة بتساعد جسمنا بحمايته من كتير من الأمراض، إنما كمان بيساعد بالهضم والاسترخاء، على عكس المنبه الموجود بالشاي الأسود مثلا. وفينا نشرب الرويبوس سخن أو حتى بارد، وفينا نزد له شوية حليب، شوية عسل أو غيرها من المنكهات يلي ممكن تخلينا نشرب هالمشروب الأفريقي يلي صار شهرته وين ما كان بالعالم.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.
2: نصيحة طبية، نصيحة طبية من لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتورة رانيا وراء كيروز، الاختصاصية في طب وجراحة العيون.
3: لازم نخلي الجراثيم بعيدة عن العين تنحافظ على نظافتها، وبالتالي لازم نتجنب لمس العيون بالأيادي المتسخة، ونستخدم مكياج جديد مش قديم، بالإضافة إلى تنظيف النظارات الطبية بانتظام والعدسات اللاصقة.
2: نصيحة طبية من لبنان الحر.
4: سلامتك بتهمنا.
5: كيف بتركب جرة غاز بالبيت بطريقة آمنة؟ بداية قوم بإغلاق جرة الغاز الفارغة واللي بدك تستبدلها بجرة مليانة عن طريق إقفال الصمام الرئيسي وهو موجود بأعلى الجرة. استخدام مفتاح إنجليزي لفك العزقة المرتبطة بالجرة. استبدال الجرة القديمة حملها من مكانها ووضع الجرة الجديدة محلها. مع كل غيار جرة غاز غير الرونديل المطاطي أو الجلدي مثل ما منقلها، هي موجودة داخل العزقة ولو كانت بعدها بحالة جيدة. تركيب العزقة مع الجلد الجديد على الجرة الجديدة المليانة. ما تستعمل كل قوتك بعملية شد العزقة. بعد الانتهاء من التركيب التأكد من عدم وجود تسرب للغاز، يعني تفتح الصمام الأساسي أو من إلا حنفية الجرة، وبتدهن المكان بين الصمام أو الحنفية والعزقة بمي وصابون. إذا بين فقاقيع أو فقاعات صغيرة هالشي بدل أنه في تسرب غاز. ما تستعمل لا القديحة ولا عيدين الكبريت.
4: هدفنا سلامتكم.

0: كمية الأمطار الكبيرة اللي عم تتساقط بشهر أيار، لأنه اعتدنا بهالفترة نكون بلشنا الصيف، بس سنة 2026 حملت كتير مفاجآت للبنانيين والطقس واحد منها. فاعتبارا من ليلة الثلاثة ببلش الطقس يستقر ورح تكون هيدا آخر شتوى حرزانة بهيدا الموسم، ولنرجع نحس بالدفى لازم ننطر لتسعة وعشرة أيار. أما بالمناطق الجبلية والبقاع فالتراكمات الثلجية رح تنعكس بدرجات حرارة مدنية خلال الليل، فهل هالظاهرة استثنائية؟
1: 2018 صار عنا كمية متساقطات بحدود 50 ملي بشهر أيار، كمان بال 2022 كان عنا متساقطات مثل هيدي السنة. يمكن اللافت انه هيدي من السنين القليلة، يعني عنا 8 سنين من اصل 90 سنة بيجي فيهن ايار فيها الكمية الكبيرة من المتساقطات. عادة بايار كله بتشتي بحدود ال 15 ملي، شتت خلال ال 24 ساعة الماضية بعض المناطق بحدود ال 50 مليمتر.
0: بمقارنة بسيطة لكمية الأمطار بين 2025 و2026 ببين بطرابلس مثلا المجموع التراكمي لهالسنة وصل ل 938 مليمتر، أي بارتفاع حوالي 116% مقارنة بالسنة الماضية. ببيروت سجلنا 611 مليمتر لغاية اليوم مقابل 382 مليمتر السنة الماضية. أما بزحلة فالمجموع وصل ل 584 مليمتر مقارنة ب 268 مليمتر السنة الماضية، علما أنه التلج بعده لليوم متراكم وهيدي ظاهرة ما شفناها بالسنين الماضية.
1: هيدي السنة إذا بدنا نقارنها بالسنة الماضية كمية المتساقطات فيها هي الدوبل وأكثر شوي. بالمناطق الشمالية تجاوزنا المعدلات بحدود ال 15%. فكرة الجفاف هي بعيدة عن هيدي السنة.
0: الأكيد أنه هالسنة غنية جدا بالأمطار وناجحة بكمية المتساقطات، ورغم كل الضبابية اللي عم نعيشها بتبقى الإيجابية الوحيدة بهالفترة هي الطقس، وأنه بعدنا بعاد عن شبح الجفاف هالصيف.
2: في الموقف رد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على كلام حزب الله دون أي سمية بأنه غير معني بأي مفاوضات يجريها لبنان، قائلا لسنا معنيين بكلامك وبكل ما تقوم به سوى أنه أنزل الكوارث على لبنان واللبنانيين. وأشار جعجع إلى أن من يمثل اللبنانيين هو رئيس الجمهورية والحكومة، كل وفق الصلاحيات التي منحه إياها الدستور. وتابع لما يقول أنه غير معني بمفاوضات شرعية ودستورية يجريها رئيس الجمهورية بالتكافل والتضامن مع رئيس الحكومة والحكومة، فهو يعني بقوله أنه يتنكر للبنان الدولة ولأكثرية اللبنانيين واستطرادا للبنان الوطن. وشدد جعجع على أن من لا يعترف بما يقوم به الرئيس الشرعي للبنان والحكومة الشرعية فهو لا يعترف بوجود دولة في لبنان.
3: إلى عين تينة، حيث عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع النائب جبران باسيل تطورات الأوضاع على ضوء مواصلة إسرائيل لخرقها اتفاق وقف النار، بالإضافة إلى المستجدات السياسية والأوضاع الداخلية.
4: نحن مش قدام حرب عابرة، قدام تغيير متعمد علينا مواجهته بالتضامن الداخلي، بس الأخطر هو عم نتعرض لك بكل يوم لاهتزاز داخلي ما بيخلينا كلنا سوا نحرص أكثر ونخاف على وحدتنا الداخلية. حرب الخارج أهين بكتير بكتير من حرب الداخل، وهذا الشيء اللي كلنا معنيين إنه نتضامن لنمنعه.
2: بلدية دبي تستأنف أعمال تأهيل الشاطئ المجاني بعد التأكد بأنها ملتزمة بشروط الرخصة المعطاة. زينب باسيل شمعون.
5: هذا الشاطئ المهمل منذ أعوام بدبي سيتحول قريبا إلى شاطئ مجاني يليق باللبنانيين يلي من حقهم أن يستفيدوا من المساحات العامة. وعند إعطاء الرخص القانونية بشرت البلدية بالعمل فورا ليكون هذا الشط حاضر لاستقبال الرواد بداية هذا الصيف مجانا. إنما الأعمال توقفت لبضعة أيام بعد وصول معلومات مغلوطة إلى القضاء ووزارة الأشغال أن البناء يحصل على أرضية بطون وأن البلدية لا تلتزم بشروط الرخصة. كاميرا الام تي في توجهت إلى الموقع لمعاينة المكان والاطلاع على الأشغال.
6: صراحة ما في بتون مثل ما حضرتك شفتي هلأ وصورته، أكيد نحن متابعين حسب التراخيص المعطاة 100%. وبتشكر مديرية النقل اللي بعتت امبارح مهندسين لقلها شيكوا على كل شيء وأكدوا لنا أنه كل شيء حسب القانون وسمحوا لنا نتابع الأعمال.
5: تؤكد بلدية دبي أنها ملتزمة بتنفيذ بنود الرخصة من دون مواربة وبأعلى المستويات، كما تشرح خطط المشروع الموسع، فهي تعمل على إضاءة البولفار وتحويله إلى مساحة آمنة للمشاة والرياضيين، إضافة إلى مسار مخصص للدراجات الهوائية.
6: الموافقة اللي أخذناها هو وضع هالكيوسك يلي هو مركز للشرطة، وشقفة تانية منه كيوسك تاني منه لبيع المشروبات والمأكولات. وبحب أوضح أنه كل المداخيل اللي بتجي من هالكيوسك هي لا صيانة هالشط، لا اهتمام بهالشط، ما في شيء مداخيل خاصة، ما في مشاريع خاصة.
5: دبي مدينة لا تهدأ، توسعت لتتحول إلى مركز أعمال رئيسي للتجارة والسهر والمطاعم، وشوارع بتنبض فرح وطرقات بورشة مستمرة. ومع تأهيل الشاطئ الشعبي تكون قد أضافت مشروع يخدم أبناء المدينة.

0: شو رأينا بفنجان شاي؟ مش أخضر ولا أسود ولا أي شاي من اللي معودين عليه. حتعرف اليوم عن شاي اسمه رويبوس. هو مشروب من الأعشاب صحيح، وأصله من جنوب أفريقيا، بس منه من نبتة الشاي التقليدية اللي نحنا منعرفها، ومن دون ما كتير نسمي علمياً اسم شجرته لأنه شوي صعب، منقول إنه يعتبر من المنقوع العشبي ومنه شاي بمعنى الحقيقي يلي نحنا منعرفه. لونه مثل ما قلنا منه لا أخضر ولا أسود، إنما أحمر تقريبا ميل للأورانج أو المجنزر. طعمته حلوة أكتر من الشاي اللي نحنا منعرفه، وخالي من الكافيين، وهيدا شيء كتير مهم لكل الأشخاص يلي بيبعدوا عن الشاي التقليدي. يعني فينا نشربه الصبح أو عشية أو الظهر من دون ما يتأثر جسمنا. وكتار بالعالم بيروجوا لفوايد الرويبوس، لأنه بيقولوا إنه مثله مثل الشاي التقليدي بيحتوي على مضادات للأكسدة بتساعد جسمنا بحمايته من كتير من الأمراض، إنما كمان بيساعد بالهضم والاسترخاء على عكس المنبه الموجود بالشاي الأسود مثلا. وفينا نشرب الرويبوس سخن أو حتى بارد، وفينا نزد له شوية حليب، شوية عسل أو غيرها من المنكهات يلي ممكن تخلينا نشرب هالمشروب الأفريقي يلي صار شهرته وين ما كان بالعالم.
1: حقك تعرف من لبنان الحر.
2: مساء الخير. أصدر مصرف لبنان تعميم للمصارف والمؤسسات المالية لتعزيز قبول المدفوعات الإلكترونية والحد من انتشار الاقتصاد النقدي، وحدد التعميم سقف العمولة لتتقاضاها المصارف والمؤسسات المالية من التجار بالقطاعات مثل محطات الوقود، المستشفيات، الصيدليات، السوبر ماركت، الأفران الكبيرة وغيرها ب1.25% من قيمة العملية على البطاقات اللي بيتم إصدارها محليا. منها رسم تبادل يحول للشركة المصدرة للبطاقة بنسبة 0.9% كحد أقصى. طلب التعميم من المصارف منع التجار اللي بيقبلوا المدفوعات عبر نقاط البيع يعني الـ POS ماشين أو أي نوع آخر من المدفوعات الإلكترونية من فرض أي رسوم إضافية على المستهلكين. أيضا لبنانيا نتابع الأسعار الصادرة صباح اليوم عن وزارة الطاقة والمياه لأسعار المحروقات بعد الارتفاع سجل على سعر البنزين وقت تراجع سعر المازوت، وهي الأسعار الصدرت صباح اليوم. يتوقع البيت الأبيض أنه توفر الولايات المتحدة 529 مليار دولار بالسنوات العشرة المقبلة بفضل صفقات الرئيس دونالد ترامب مع الشركات لخفض أسعار بعض الأدوية، وذلك بتحليل أجري مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض. وبحسب التقرير، الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات المتحدة يمكن أنه توفر مجتمعة ما يقارب 64 مليار و300 مليون دولار بسبب ما يسميه ترامب سياسة الدولة الأكثر تفضيلاً. ولم يعلن سوى قليل جدا من التفاصيل بشأن الصفقات اللي كان وقعتها إدارة ترامب مع 17 شركة أدوية، مما يجعل من الصعب التحقق بشكل مستقل عن حجم الأموال اللي راح توفرها الولايات المتحدة بالمرحلة المقبلة. إلى الأسماء العالمية، البداية محلية مع كسب قوية تسجل بجلسة اليوم، تراجعات خلينا نحكي عن على أسهم سويدر آ، المكاسب سنسجلها بعد لحظات على المؤشرات الأخرى. بكل الأحوال أسهم سويدر آ تسجل تراجعات بيقارب 2.5% في نهاية هذه الجلسة. تراجعات أيضا كنا شدنا بعض تراجعات طفيفة، ولكن أنهت الجلسة أسهم سويدر ب عند الاستقرار. أنتقل إلى المؤشرات خليجية، هذه المؤشرات تنهي الجلسة على تراجعات باللون الأحمر. تراقب مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية خاصة بعد التطورات الأخيرة شهدتها الدول الخليجية. إلى الأسواق الأوروبية، نهاية هذه الجلسة المؤشرات تميل إلى التبين بشكل عام مع تقييم المسجلات المتعلقة بالتوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران بوقت يستمر في صدور نتائج أعمال الشركات. كانت اعتبرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي خيسين لاغارد أنه ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة حرب الشرق الأوسط يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار لأوروبا لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري وواردات الطاقة. إلى المؤشرات الأمريكية، هذه المؤشرات مالت إلى الارتفاع بالتزامن مع تراجع أسعار النفط ومتابعة تطورات الحرب بالشرق الأوسط وتقييم نتائج أعمال الشركات. بعض البيانات صدرت اليوم من الولايات المتحدة كان منها أشارت إلى تحسن نوعا ما بمبيعات أو بنشاط القطاع الخدمي بالولايات المتحدة. أنتقل إلى المعدن نفط ثم العملات. الذهب يسجل مكاسب تقارب 1% تقريبا بالفعل، اللي عوض الذهب جزء من خسائره مع تقييم تطورات الحرب بالشرق الأوسط بعد التطورات الجديدة بين إيران والولايات المتحدة بمضيق هرمز. من المستبعد حاليا أنه تخفض ويخفض الفيدرال الأمريكي الفايدة أقله بالمدى القريب مع المخاطر التضخمية المستمرة بالأسواق. النفط يعمق من خسائره، يتراجع بأكثر من 4%. مؤشرات حول نجاح عمليات تأمين الملاحة الدولية بمضيق هرمز بعد إعلان شركة ميرسك خروج سفينة تابعة لها ترفع العلم الأمريكي من منطقة الخليج عبر المضيق بمرافقة عسكرية. انتقل الى العملات الرئيسيه. اليورو مقابل الدولار يسجل مستويات 1.1703، مكاسب خجوله بشكل عام، كان عوض بعض شيء اليورو من تراجعاته اللي كان حققها مقابل الدولار. انتقل العملات المشفره، هذه الاصول ايضا استفادت نوعا ما من الريحه الموجوده، خلينا نقول بعض الايجابيه ربما في الكواليس حول مسار المفاوضات، ولكن ننتظر المرحلة المقبلة لتحدد مسار هذه العملات مثل الأصول الخطرة الأخرى بالسوق. لهم يكون وصلنا لنهاية جولتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير، مثل ما كنا نشرة.
3: شكرا موريس. والآن أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
4: مرحبا. صور حفل ميت غالا مسيطرة على صفحات السوشيال ميديا، والأزياء المبهرة للنجوم عم تحصد تفاعل كبير، لكن اللافت اللي صدم الحاضرين بهالحفل كان مشاركة روبو بشري لفت الأنظار، والكل تساءل كيف تمت دعوته. نشر البيت الأبيض صورة مولدة بالاي اي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلباس حربي مع تعليق بمجرة بتتطلب القوة بتوقف أمريكا على أهبة الاستعداد، هيدا هو الطريق والقوة تكون معكم. لا يرد عليه عشرات متابعين بصور مشابهة لكن معدلة بطريقة ساخرة. بخطوة لافتة، الصين منعت الشركات أنه تشحط موظفين لتستبدلهم بالذكاء الاصطناعي بهدف تخفيف التكاليف. القضية بلشت مع موظف حاولت شركته تخفف له وظيفته وتخفض له معاشه بعد ما الاي اي صار يقدر يقوم بمهامه، ولما رفض خسر شغله. بس المحكمة اعتبرت هالشي غير قانوني وأكدت أنه استبدال الإنسان بالاي اي مش سبب كافي للصرف. تحطمت سيارة صغيرة عمتنا 5 أشخاص بالبرازيل بعد ما اصطدمت بمبنى خلال تحليقة على ارتفاع منخفض. الحادث أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 3، والفيديو انتشر بسرعة.

0: أخبار جديدة بنشرة بكرة ومن هلا لوقتها stay connected.
1: إلى الصفحة الرياضية.
2: مساء الخير. انطلقت منافسات نصف نهائي الـ NBA بمباريات قوية وحماسية، وبالمنطقة الشرقية فرض نيويورك نيكس سيطرته على خصمه فيلادلفيا 76رز وحقق فوز كبير بنتيجة 137-98 ليتقدم بالسلسلة 1-0. تألق نجم النيكس جيلين برونسون مع 35 نقطة إلى جانب أداء متوازن من زملائه، حيث أضاف كل من أوجي أنانوبي 18 نقطة وكارل أنتوني تاونز 17 نقطة. بالمقابل عانى فيلادلفيا هجوميا، وكان أبرز مسجلي بول جورج ب 17 نقطة وجويل إمبيد ب 14 نقطة. أما بالمنطقة الغربية فقد حسم مينيسوتا تيمبر وولفز المباراة الأولى أمام سان أنطونيو سبيرز بنتيجة 104-102 بمواجهة متقاربة حتى اللحظات الأخيرة ليتقدم أيضا 1-0. وقاد الفريق جوليوس راندل ب 21 نقطة و10 متابعات، كما ساهم أنتوني أدواردز ب 18 نقطة. أما من جهة السبيرز فبرز جوليان شامبني وستيفن كاسل ب 17 نقطة لكل لاعب منهم. أما ويمبي فما اقتصر دوره على الدفاع فقط، بل قدم مباراة متكاملة مع 11 نقطة 15 متابعة 5 تمريرات حاسمة و 12 بلوك شوتس. أداء دفاعي أكيد استثنائي لكنه ما كان كافي لقلب النتيجة. أعلن نادي أورلاندو ماجيك إقالة مدربه جمال موزلي بعد خروج الفريق أمام ديترويت بيستنز من الدور الأول بتصفيات الشرق رغم تقدمه 3-1 بالسلسلة، وهيدي المرة الثالثة تواليا يلي بيودع فيها ماجيك من الدور الأول بعد ما أهدر كل فرصه لقلب السلسلة، حتى أنه فرط بتقدم 24 نقطة بإحدى المباريات قبل ما يخسرها. انتهت مباريات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل كامل، وذلك بعد تعادل مانشستر سيتي مع أفرتون 3-3، فيما فشل تشيلسي بالاقتراب من المركزين السادس والسابع المؤهلين للدوري الأوروبي ودوري المؤتمر بعد خسارته أمام نوتنغهام فورست 3-1. ومع اشتعال المنافسة بين أرسنال ومانشستر سيتي على اللقب، هيك رح يكون شكل الترتيب، مع الإشارة إلى أن المراكز الخمسة الأولى بتتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. أرسنال 76 نقطة من 35 مباراة، مانشستر سيتي 71 نقطة من 34 مباراة، مانشستر يونايتد 64 نقطة من 35 مباراة، ليفربول 58 نقطة من 35 مباراة، أستون فيلا 58 نقطة من 35 مباراة، وبورنموث 52 نقطة من 35 مباراة. هيدي كانت نشرتنا الرياضية، عودة لعندكم.
3: شكرا جايال.
4: شكرا جايال. والآن الفقرة الفنية.
5: مرحبا. تحول درج متروبوليتان ميوزيوم اوف ارت بنيويورك للوحة فنية حية مع انطلاق حفل ميت جالا 2026. هالحدث الضخم جمع عدد كبير من نجوم العالم وكان ابرزهم كيتي بيري، لخطفت الانظار باطلاله فيوتشرستيك تميزت بقناع فضي غامض برسالة ذكية حول الهوية والاي اي. وحققت بيونسي عودة تاريخية بعد غياب 10 سنوات، وظهرت بفستان هيكل عظمي فخم، والمفاجأة الأكبر كانت بنتها بلو آيفي اللي حضرت لأول مرة. وتألقت سابرينا كاربنتر بإطلالة سينمائية مصنوعة من فيلم ستريبس حقيقية من فيلم سابرينا لعام 1954. وبإطلالة غريبة تحولت هايدي كلوم لمنحوتة متحركة من رخام، بينما اعتمدت سيارة إطلالة مستوحاة من الملكة نفرتيتي. أما مادونا فظهرت بإطلالة درامية تميزت بقبعة أيقونية على شكل سفينة قديمة، ولبست ريهانا تصميم منحوت يدوياً من الحرير والأسلاك المعدنية، وظهرت ليسا بإطلالة 3D مطرزة بحوالي 66,960 قطعة كريستال. أما باد باني فأحدث ضجة بتنكره بالكامل بهيئة رجل بيبلغ من العمر 80 سنة، كما سجل الحفل أرقام قياسية ما جمع حوالي 42 مليون دولار لدعم معهد الأزياء ليأكد مكانته كأهم حدث سنوي بعالم الموضة. وبالنهاية تابعوا صفحات ون تي في لمزيد من أخبار الفن.
3: إلى الأحوال الجوية. مساء الخير. خبرية حلوة ليلي زهقوا من الشتاء، رح تنحسر بكرة كل هالتقلبات تدريجيا خلال النهار، والحرارة رح ترجع تعلى بشكل واضح بالأيام اللي جاية.

0: اليو في اندكس عالي نسبيا في خطيطة خلال النهار والرطوبة عالية. فإذا باختصار بكرة بتعلى الحرارة شوي، ممكن نشوف تقلبات على الجبال الصبح، بتحسن الطقس تدريجيا وبيستقر من عشية. الخميس الجمعة والسبت ما في شتاء، الأجواء صافية، الطقس مستقر والحرارة بتعلى لل 25 درجة على الساحل. يعني ابتداء من بكرة الشتاء رح يبلش يستوعب انه صرنا بفصل الربيع. استفيدوا من الطقس الحلو وتابعوا نشرتنا اللي جاية لتعرفوا شو مخبي لكم الطقس.
1: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الام تي في. هنا لبنان الحر. داعش 5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبش.

0: حقك تعرف بدقيقة من فيدك.
1: شو رأينا بفنجان شاي؟ مش أخضر ولا أسود ولا أي شاي من اللي معودين عليه. حقك تعرف اليوم عن شاي اسمه رويبوس. هو مشروب من الأعشاب صحيح، وأصله من جنوب أفريقيا، بس منه من نبتة الشاي التقليدية يلي نحنا منعرفها، ومن دون ما كتير نسمي علمياً اسم شجرته لأنه شوي صعب، منقول إنه يعتبر من المنقوع العشبي ومنه شاي بمعنى الحقيقي يلي نحنا منعرفه. لونه مثل ما قلنا منه لا أخضر ولا أسود، إنما أحمر تقريباً مايل للأورانج أو المجنزر. طعمته حلوة أكثر من الشاي اللي نحنا منعرفه، وخالي من الكافيين، وهيدا شيء كتير مهم لكل الأشخاص يلي بيبعدوا عن الشاي التقليدي. يعني فينا نشربه الصبح أو عشية أو الظهر من دون ما يتأثر جسمنا. وكتار بالعالم بيروجوا لفوايد الرويبوس، لأنه بيقولوا إنه مثله مثل الشاي التقليدي بيحتوي على مضادات للأكسدة بتساعد جسمنا بحمايته من كتير من الأمراض، إنما كمان بيساعد بالهضم والاسترخاء على عكس المنبه الموجود بالشاي الأسود مثلا. وفينا نشرب الرويبوس سخن أو حتى بارد، وفينا نزد له شوية حليب، شوية عسل أو غيرها من المنكهات يلي ممكن تخلينا نشرب هالمشروب الأفريقي يلي صار شهرته وين ما كان بالعالم.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

مساء الخير وأهلا بكم. أغار طيران الإسرائيلي على دير كيفا والشبية وكفردونين ومزرعة بيوت السياد وتبنين ومدرسة متوسطة برج قلوي الرسمية وجبشيت وزبدين. وتقدم الجيش الإسرائيلي باتجاه بلدة بيوت السياد حيث نفذ تفجيرا هناك. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق طائرة سقطت بالقرب من جنوده في جنوب لبنان ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. قال رئيس الجمهورية جوزيف عون إن لبنان يقدر عاليا الجهود التي يبذلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمساعدة لبنان في مواجهة الأزمة الراهنة. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جيدون ساعر لن نسمح لحزب الله أن يكرر تهديده لسكان الشمال وسنطهر جنوب لبنان، والحكومة اللبنانية لم تقم بالتعامل مع التهديد في الجنوب بالطريقة المناسبة. أضاف سنعمل معها على طريق للسلام والتطبيع مستقبلا ونتعامل بجدية مع مفاوضة لبنان والتوصل إلى اتفاق يتطرق إلى كل النقاط. دعا مسؤول أمريكي عبر العربية حكومة لبنان لجعل بيروت منطقة خالية من السلاح. أضاف لقد طلبنا من إسرائيل ضبط النفس في لبنان ومنح الدبلوماسية مساحة. أعلن وزير الخارجية الألمانية أن حزب الله يقوض سيادة الأراضي اللبنانية وحصرية القرار، وقال إن الجيش اللبناني ليس حاليا بالفاعلية المطلوبة. أعلنت الداخلية السورية تفكيك خلية تابعة لحزب الله بعد تسلل عناصرها من لبنان كانت بصدد تنفيذ أجندة تخريبية واغتيالات، وتمت مصادرة عتاد عسكري كان بحوزتها. أعلن أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجل قرار العودة إلى الحرب عقب تلقيه عرضا إيرانيا جديدا. في السياق أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن ترامب سينفذ ضربة قصيرة وقاتلة ضد إيران إذا فشلت المفاوضات، وقرر الانتظار على استئناف الهجوم بعد عرض إيراني جديد. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن المشكلة هي أن أمريكا تتبع سياسة الضغط الأقصى ضدنا من جهة وتتوقع منا التفاوض من جهة أخرى. وقرر بازشكيان بضغوط قصوى تمارسها واشنطن لدفع إيران إلى التنازل. أضف أننا نرى مجددا حشدا عسكريا وتهديدات من جانب أمريكا على الرغم من استمرار مسار الحوار، وضغوط واشنطن لن تجبر إيران على قبول مطالبها. هذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز قدمناه إليكم.

حاضرنا ومستقبلنا صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشكل.

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتورة رانيا وراء كيروز الاختصاصية في طب وجراحة العيون.
1: لازم نخلي الجراثيم بعيدة عن العين تنحافظ على نظافتها، وبالتالي لازم نتجنب لمس العيون بالأيادي المتسخة ونستخدم مكياج جديد مش قديم، بالإضافة إلى تنظيف النظارات الطبية بانتظام والعدسات اللاصقة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

مساء الخير وأهلا بكم. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: لا مشكلة بين حكومتي لبنان وإسرائيل، ومن الممكن التوصل إلى اتفاق سلام بين البلدين. أضاف: نريد أن تمضي المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان قدما. قال رئيس الجمهورية جوزيف عون إن لبنان يقدر عاليا الجهود التي يبذلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمساعدة لبنان في مواجهة الأزمة الراهنة. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جيدون ساعر: لن نسمح لحزب الله أن يكرر تهديده لسكان الشمال، وسنطهر جنوب لبنان، والحكومة اللبنانية لم تقم بالتعامل مع التهديد في الجنوب بالطريقة المناسبة. أضاف: سنعمل معها على طريق للسلام والتطبيع مستقبلا، ونتعامل بجدية مع مفاوضات لبنان، والتوصل إلى اتفاق يتطرق إلى كل النقاط. دعا مسؤول أمريكي عبر العربية حكومة لبنان إلى جعل بيروت منطقة خالية من الأسلحة. أضاف: لقد طلبنا من إسرائيل ضبط النفس في لبنان ومنح الدبلوماسية مساحة. أعلن وزير الخارجية الألماني أن حزب الله يقوض سيادة الأراضي اللبنانية وحصرية القرار، وقال إن الجيش اللبناني ليس حاليا بالفاعلية المطلوبة. أعلنت الداخلية السورية تفكيك خلية تابعة لحزب الله بعد تسلل عناصرها من لبنان، كانت بصدد تنفيذ أجندة تخريبية واغتيالات. أعلن أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجل قرار العودة إلى الحرب عقب تلقيه عرضا إيرانيا جديدا. في سياق أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن ترامب سينفذ ضربة قصيرة وقاتلة ضد إيران إذا فشلت المفاوضات، وقرر الانتظار على استئناف الهجوم بعد عرض إيراني جديد. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان: المشكلة هي أن أمريكا تتبع سياسة الضغط القصوى ضدنا من جهة، وتتوقع منا التفاوض من جهة أخرى. وأقر بيزيشكيان بضغوط قصوى تمارسها أمريكا لدفع إيران إلى التنازل. أضاف: إننا نرى مجددا حشدا عسكريا وتهديدات من جانب أمريكا، على الرغم من استمرار مسار الحوار، وضغوط واشنطن لن تجبر إيران على قبول مطالبها. جدد الحرس الثوري الإيراني تحذيره للسفن التي تنوي عبور مضيق هرمز بأن المسار الوحيد الآمن هو الذي حددته إيران. أخيرا أعلنت الخارجية الروسية أنها لاحظت تعثر عملية التفاوض المرتبطة بإيران. مع هذا الخبر نأتي إلى

11/5/26 تاريخنا حاضرنا ومستقبلنا صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبش.

0: الطريق هي منتفع للسير لكل الناس، فبقى ما تحتل لوحدك بعنجهية وكأنه ما في غيرك على الطريق. التزم يمينك، وخاصة إذا كنت ماشي على مهلك وما حاسب حساب حدا. هون الملاحظة أنه إذا كنت ماشي بنص الطريق وعلى مهلك وغيرك مستعجل، بيكون الخطأ الأكبر لما يحاول يتجاوز عن يمينك، وهون الخطر وإمكانية الحادث صارت كبيرة بغض النظر عن مين مخطئ وعن مناورات السائقين. والحل أنه أولا ممنوع منعا باتا التجاوز عن اليمين. ثانيا لازم ننتبه انه بسوقتنا هيك عم نعمل عائق لحركة السير، والاصول والتركيز بالقيادة بجنبنا اللوم والتسبب بالأذى والضرر للغير. هيدا عدا عن الخروج من مفرق او مواقف بنية كأنه ما في حدا غيرنا على الطريق، وامثلة عن هالموضوع كتيرة وحدث ولا حرج، والنتائج دايما سلبية ومكلفة ومؤذية. فيا حضرة السائق، خود هالملاحظة بعين الاعتبار وما بتندم.
1: هدفنا سلامتكم.

أهلا بكم. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: لا مشكلة بين حكومتي لبنان وإسرائيل، بل المشكلة بين البلدين هي حزب الله، ومن الممكن التوصل إلى اتفاق سلام بين بيروت وتل أبيب. أضاف: سنبذل جهودا لاستمرار المفاوضات ونسعى للتوصل إلى وقف دائم للنار بين لبنان وإسرائيل، ونريد بناء قدرات الحكومة اللبنانية لتتمكن من التعامل مع حزب الله، وأمل أن يقوم الجيش اللبناني والحكومة بالتصدي لحزب الله وتجريده من أسلحته. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: لن نسمح لحزب الله أن يكرر تهديده لسكان الشمال، وسنطهر جنوب لبنان، والحكومة اللبنانية لم تقم بالتعامل مع التهديد في الجنوب بالطريقة المناسبة. أعلن وزير الخارجية الألماني أن حزب الله يقوض سيادة الأراضي اللبنانية وحصرية القرار، وقال إن الجيش اللبناني ليس حاليا بالفعالية المطلوبة. أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على رشكناني وصفد البطيخ ودير كيفة، وفيد عن وقوع إصابات، وجبل الهمداني والشبي وكفردونين ومزرعة بيوت السياد وتبنين ومدرسة متوسطة برج قلوي الرسمية وجبشيت وزبدين. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق طائرة سقطت بالقرب من جنوده في جنوب لبنان، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شأن القدرات العسكرية الإيرانية قلل من شأن القدرات العسكرية الإيرانية، وعندما سئل عما يمكن أن يشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار الهش قال: إنهم يعرفون ما لا يجب فعله. أعلن أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجل قرار العودة إلى الحرب عقب تلقيه عرضا إيرانيا جديدا. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن المشكلة هي أن أمريكا تتبع سياسة الضغط الأقصى ضدنا من جهة، وتتوقع منا التفاوض من جهة أخرى. وأقر بزشكيان بضغوط قصوى تمارسها أمريكا لدفع إيران إلى التنازل. جدد الحرس الثوري تحذيره لسفن للتنويع عبور مضيق هرمز بأن المسار الوحيد الآمن هو الذي حددته إيران. أعلنت الخارجية الروسية أنها تلاحظ تعثر عملية التفاوض المرتبطة بإيران. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز قدمناه إليكم من لبنان الحر.

5/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا حاضرنا.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: انا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمس

فوارس راك حاطص في حصاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: الخير وأهلا بكم. العرض الإخباري الأخير من لبنان الحر مع وليد فريشي. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: لا مشكلة بين حكومتي لبنان وإسرائيل، بل المشكلة بين البلدين هي حزب الله، ومن الممكن التوصل إلى اتفاق سلام بين بيروت وتل أبيب. أضاف: سنبذل جهودا لاستمرار المفاوضات، ونسعى للتوصل إلى وقف دائم للنار، ونريد بناء قدرات الحكومة لتتمكن من التعامل مع حزب الله. وأمل روبيو أن يقوم الجيش اللبناني والحكومة بالتصدي لحزب الله وتجريده من أسلحته. وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قال: لن نسمح لحزب الله أن يكرر تهديده لسكان الشمال، وسنطهر جنوب لبنان، والحكومة اللبنانية لم تقم بالتعامل مع التهديد في الجنوب بالطريقة المناسبة. أضاف: سنعمل معها على طريق للسلام والتطبيع مستقبلا، ونتعامل بجدية مع مفاوضات لبنان والتوصل إلى اتفاق يتطرق إلى كل النقاط. وفي هذا السياق دعا مسؤول أمريكي عبر العربية حكومة لبنان إلى جعل بيروت منطقة خالية من السلاح. أضاف: لقد طلبنا من إسرائيل ضبط النفس في لبنان ومنح دبلوماسية مساحة. وزير الخارجية الألماني أعلن أن حزب الله يقوض سيادة الأراضي اللبنانية وحصرية القرار، وقال إن الجيش اللبناني ليس حاليا بالفاعلية المطلوبة. رئيس الجمهورية: آن الأوان ليكون الجيش الوحيد المسؤول عن الأمن في الجنوب. مرسال كرم العيلي:
1: حان الوقت ليرتاح الجنوب ومعه لبنان، هذا ما أكد عليه رئيس الجمهورية جوزيف عون لافتا إلى استمراره في المساعي الهادفة لإنهاء حالة الحرب التي عانى منها الجميع، على أن يعم السلام بشكل دائم وليس بشكل مرحلي. وأشار رئيس عون إلى أن ما يقوم به هو لمصلحة جميع اللبنانيين وليس لفئة منهم، وأن مسار المفاوضات هو الوحيد الذي بقي بعد نفاد الحلول الأخرى ومنها الحرب. وخلال استقباله وفدا من مرجعيون كوكب برج الملوك إبل السأي ودير ميماس، أكد رئيس الجمهورية على وقوفه الدائم إلى جانب أهل الجنوب، وقدر صمودهم وتعلقهم بأرضهم. وجدد الرئيس عون التأكيد على أن من يحاول الغمز من باب الفتنة الطائفية والمذهبية لا ينجح، وكل من يعمل ذلك يقدم هدية مجانية لإسرائيل، وشدد على أن السلم الأهلي خط أحمر. وخلال استقباله المدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش مع وفد من عائلات 5 عناصر من الدفاع المدني سقطوا في الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، تمنى رئيس الجمهورية أن تنتهي الحرب في أسرع وقت ممكن ليستعيد لبنان استقراره بكافة مناطقه، لا سيما في الجنوب الذي دفع أهله الكثير من أرواحهم وأرزاقهم وممتلكاتهم. في إطار آخر، دان رئيس الجمهورية القصف الذي تعرضت له أمس الإمارات العربية المتحدة، واعتبر أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا خطيرا لسيادتها وأمنها واستقرارها. وأكد رئيس عون تضامن لبنان الكامل مع الإمارات، وجدد الوقوف إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها. من القصر الجمهوري، مارسيل.

0: رئيس الجمهورية لفتح صفحة جديدة من تاريخ لبنان ومحاولته مع الحكومة استعادة السيادة الكاملة على الأراضي اللبنانية. رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي جميل على رأس وفد من المكتب السياسي اعتبر أن الحملة على رئيس الجمهورية والبطريرك الراعي والحكومة هي حملة إيرانية وليست لبنانية، مشيرا إلى أن ما ترتكبه إيران في لبنان جريمة يجب الذهاب بها إلى القضاء الدولي.
1: نحن أكيدين أنه في جزء كبير أو الجزء الأكبر من الطائفة الشيعية بيرفض هذا الأداء وبيرفض كل اللي عم بيصير اليوم، ولكن نحن منتظرين التعبير عن هذا الرفض بدءا بالرئيس بري يلي عنده مسؤولية كبيرة، لأنه هو الأكثر تمثيلا اليوم يمكن من بعد حزب الله بحسب نتائج الانتخابات بأنه يعبر بوضوح عن رفض كامل لهذا الشيء.
0: رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون اعتبر أن الحملة على البطريرك الراعي ليست بريئة وصرح بكركي خط أحمر.
2: لو ما في بكركي بالأساس ما كان في لبنان الكبير، ولو ما صار في لبنان الكبير كل هالطوايف يلي موجودة معنا ما كانت انضمت للمشروع اللبناني.
0: النائب إبراهيم كنعان شدد بعد زيارة وفد التكتل التشاوري على ضرورة التضامن لإنقاذ الوطن لأن الانقسام سيء للبنان.
3: ما شفنا من الماضي شو صار فينا؟ ما شفنا التسويات اللي ركبت عراسنا؟ وين الغلط إذا وجدنا على الطاولة؟ وين الغلط إذا فاوضنا عن بلدنا وعن حقوقنا باسترجاع الأرض وبعودة النازحين وبكل المضامين اللي بتضمن كرامة لبنان واللي أكيد بحافظ عليها رئيس الجمهورية والدولة اللبنانية؟
0: رئيس حركة التغيير المحامي إلي محفوظ اعتبر أن ما يحصل في لبنان من فوضى ليس صدفة بل نتيجة مخطط واضح لحزب الله.
4: موقف فخامة رئيس الجمهورية من التفاوض المباشر ومواقف الحكومة اللبنانية والمسار الشرعي يلي عم تاخده الدولة بشخص رئيس الجمهورية يقلق هؤلاء، وبالتالي راحوا باتجاه التصويب على البطريرك المارونية.
0: رئيس الرابطة المارونية المهندس مارون حلو اعتبر أن التهجم على البطريرك الراعي يدل على أن الإناء ينضح بما فيه.
5: دور كركي رح يبقى هو الدور الأساسي بالبلد.
0: بكركي كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
6: قال رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع: لقد سمعنا البعض يكرر أنه غير معني بمفاوضات أو بأي اتفاقات يقدم لبنان عليها. أضاف: لسنا معنيين بكلامك وبما تقوم به سوى أنه أنزل الكوارث على لبنان واللبنانيين، وشدد على أن من يمثل اللبنانيين رئيس الجمهورية والحكومة وفق صلاحيات الدستور، ومن لا يعترف بما يقوم به الرئيس والحكومة الشرعيان فهو لا يعترف بوجود دولة، ويبقى أن على المسؤولين أن يتصرفوا على هذا الأساس. استقبل الوزير وزير الخارجية يوسف رجي المبعوث الخاص للنمسا لشؤون الشرق الأوسط السفير أراد بينكو الذي رحب بقرار لبنان الانخراط في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. وأوضح رجي أن رئيسي الجمهورية والحكومة اتخذا قرارا بالغ الصعوبة في ظل استخدام إيران حزب الله ذراعا لإدخال لبنان في حرب لم يخترها، وتمنى أن تفضي المفاوضات إلى وقف إطلاق نار دائم وانسحاب إسرائيل كامل أو إسرائيلية عفوا كامل من الأراضي اللبنانية المحتلة. في الميدانيات غار الطيران الإسرائيلي على رشكناني وصفد البطيخ وداركيفة، وأفيد عن وقوع إصابات، وجبل الهمداني والشبي وكفردونين ومزرعة بيوت السياد وتبنين ومدرسة متوسطة برج قلوية رسمية وجبشيت وزبدين وعتشيت، حيث أفيد عن سقوط قتيل. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق طائرة سقطت بالقرب من جنوده في جنوب لبنان، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. أعلنت الداخلية السورية تفكيك خلية تابعة لحزب الله بعد تسلل عناصرها من لبنان كانت بصدد تنفيذ أجندة تخريبية واختيالات. في الانتقال إلى الأخبار الإقليمية والدولية، قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شأن القدرات العسكرية الإيرانية، وعندما سئل عما يمكن أن يشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار العش قال إنهم يعرفون ما لا يجب فعله. وخض ترامب إيران على القيام بخيار ذكي وإبرام اتفاق، مؤكدا أنه لا يرغب في توجيه ضربات جديدة وقتل مزيد من الناس. إلى ذلك أعلن أكسيوس أن ترامب أجل قرار العودة إلى الحرب عقب تلقيه عرضا إيرانيا جديدا. وفي السياق ذاته أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن ترامب سينفذ ضربة قصيرة وقاتلة ضد إيران إذا فشلت المفاوضات. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن أن عملية الغضب الملحمي انتهت وحققت أهدافها، وقال إن الولايات المتحدة ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن للدفاع عن حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأشار إلى أن محاولات إيران لفرض الرسوم على أهم ممر مائي في العالم مرفوضة. أضاف يجب على إيران الحضور إلى طاولة المفاوضات وقبول الشروط. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان المشكلة هي أن أمريكا تتبع سياسة الضغط الأقصى ضدنا من جهة وتتوقع منا التفاوض من جهة أخرى. أضاف إن ضغوط واشنطن لن تجبر إيران على قبول مطالبها. جدد الحرس الثوري تحذيره للسفن التي تنوي عبور مضيق هرمز بأن المسار الوحيد الآمن هو الذي حددته إيران. إلى ذلك أشار إعلام إيراني رسمي إلى أن طهران قامت بتصميم وتنفيذ آلية جديدة لإدارة مضيق هرمز. الخارجية الروسية أعلنت أنها تلاحظ تعثرا في عملية التفاوض المرتبط بإيران. قال رئيس الأركان الإسرائيلي سنرد بقوة على أي هجوم إيراني، ولفتت القناة 18 الإسرائيلية إلى أن الحكومة صادقت على تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل حتى 19 من الجاري. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل مارك البيطار. شكرا.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26

0: على مدى الجمهورية. في هذه الحلقة من المتصرفية مرورا بلبنان الكبير إلى الفيدرالية القيمية، هل تكون الحل؟ كيف سيعود الشيعة من إيران إلى لبنان؟ البطريرك صفير والتجربة الأمريكية يقولون نعم ويتناسون بعد حين. واتصال مع الخبير العسكري واستراتيجي العميد المتقاعد يعرب صخر. على مدى الجمهورية، إعداد وتقديم جمانة مراد، السبت في الثالثة من بعد الظهر. على مدى الجمهورية.
1: عناوين الأسبوع. عناوين الأسبوع.
0: المراوحة القائمة بين التفاوض وحرب الاستنزاف لا توحي بكثير اطمئنان، باعتبار أن حزب الله يرفض المفاوضات ويهدد ويتوعد، وإسرائيل في الوقت عينه لا تثق بالدولة اللبنانية وتواصل غاراتها وعملياتها لا سيما جنوب الليطاني. أما الملفت فهو الحملات المسعورة التي تستهدف بعض أركان الحكم ولا سيما رئيس الجمهورية بالدرجة الأولى، كونه المسؤول المباشر عن قرار التفاوض وفقا لصلاحياته الدستورية، وهي حملات إن دلت على شيء فعلى أن حزب الله لا يريد الاستقرار ولا يريد سيادة الدولة، بل يراهن على استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب ليستمر في تبرير الاحتفاظ

0: كتابات طريفة ومعبرة.
1: التحولات الكبرى في نزاعات المنطقة منذ نحو قرن إلى اليوم، وفي مقدمها النزاع العربي الإسرائيلي، جعلت لبنان جبهة رديفة لمصلحة الغير في أحسن الأحوال، أو جبهة متروكة لمصيرها في أسوأها. لذلك المطلوب إخراج لبنان من دوامة العنف بالوسائل المتاحة بدل استحضار الفتن. ففي مقالة للسفير الدكتور فريد الخازن على موقع أساس ميديا تحت عنوان تفاوض الضرورة والبدائل المجربة، يعتبر الخازن أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها التفاوض بين لبنان وإسرائيل، بدءا باتفاقية الهدنة برعاية دولية في العام 1949، وصولا إلى ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في العام 2022 برعاية أمريكية ودولية. شارك لبنان في المفاوضات العربية الإسرائيلية التي انطلقت في مدريد أواخر العام 1991، ثم جاء خروجه من المفاوضات عندما أصبحت جدية، أي بعدما انخرطت سوريا برعاية أمريكية في التفاوض مع إسرائيل عقب اتفاق أوسلو، وكادت توقع معاهدة سلام مع إسرائيل لولا الإصرار الإسرائيلي على إبقاء بحيرة طبرية ضمن حدودها. سبق ذلك اتفاق بين سوريا وإسرائيل تناول تفاصيل الترتيبات العسكرية والأمنية والاقتصادية في الجولان. في 1983 جرت مفاوضات بين لبنان وإسرائيل بإشراف أمريكي أنتجت اتفاق 17 أيار الذي سقط لأسباب تخص الاتفاق، وتحديدا لجهة ربط انسحاب إسرائيل بالانسحاب السوري، وجراء المعارضة الداخلية وموقف دمشق المناوئ والمدعوم من الاتحاد السوفيتي. أما الآن فالأوضاع مختلفة داخل لبنان وخارجه. بعد التحرير وخروج إسرائيل من الجنوب في العام 2000، أعادت إسرائيل احتلال أراضٍ لبنانية واعتداءاتها إثر حرب 2023 والحرب الحالية. أما إيران فتخوض حرباً مع أمريكا وإسرائيل، والمسائل الخلافية المطروحة تتجاوز لبنان والحزب. هذا وسوريا في موقع مغاير اليوم لذلك الذي كانت فيه سابقاً. من جهته بات الحزب في حضرة حالتين: خطاب مكرر تجاوزته الأحداث، وتهديد يصل إلى حد الحرب الأهلية والتخوين. إزاء هذا الواقع المغلق يأتي تفاوض الضرورة مع إسرائيل بعدما جربت البدائل المرتبطة حاليا بحرب إقليمية ودولية واسعة وشرسة. الواقع أن البدائل باتت غير مجدية، أو هي معروفة النتائج والأثمان، فيما الدولة تمثل حالة وحيدة لا شبيه لها في العالم يصدر قرار السلم والحرب خارج نطاقها. الخيارات محدودة: إما العودة إلى حرب مفتوحة بلا حدود، وإما وضع حد للجبهة العسكرية المفتوحة منذ أكثر من نصف قرن، وبالتالي استعادة الاستقرار. أما السلام، السقف الأعلى في أي مفاوضات مع إسرائيل، فهو غير قابل للصرف خارج سياق التوجه العربي الذي يظلله الموقف السعودي المؤيد لحل الدولتين. فتشكل سوريا النموذج الأقرب لجهة الترتيبات الأمنية الممكنة. في العام 1948 كانت المرة الأخيرة التي كانت فيها الدولة صاحبة القرار الحصري بشأن النزاع العربي الإسرائيلي. أنتجت ظروف ملائمة اتفاقية الهدنة في 1949 التي اعترفت بالحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل خلافا لاتفاقيات الهدنة الأخرى. لا تقارن ظروف أواخر أربعينيات القرن الماضي بمجريات اليوم، حيث المواجهة مرتبطة بطموحات إيران النووية، ويقابلها تحالف وثيق بين أمريكا وإسرائيل. في إيران الإسلامية بعد أكثر من 45 عاما من انطلاقها انتقلت حراسة الثورة إلى حراسة الدولة، وبالتالي إلى مصالح الحراس الذاتية للحماية والسلطة. التفاوض في ظل ازدواجية السلطة طريق صعب حافل بالمطبات. الكرة في ملعب الدولة، التي تتفاوض مع إسرائيل والملعب بيد سواها، واللاعبون كثر تحركهم المصالح والطموحات لا القواعد الواضحة. ولما كانت المفاوضات تكشف المستور المعلوم فقد باتت هي المعضلة والحل معا. يبقى أن المسؤولية تتطلب الإقدام على نقل البلاد من أرض معارك بلا أفق إلى واقع لمصلحة لبنان ومكوناته جميعها.

0: بين الأمس واليوم، بين الأمس واليوم.
1: كيف سيعود الشيعة من إيران إلى لبنان؟ سؤال طرحه الدكتور داود الصايغ في مقالة له في جريدة النهار تحت عنوان جوزيف عون في واشنطن ونواف سلام في باريس، لبنان يقدم أوراق اعتماده للعالم كله. كتب فيها: آخر شهداء الجنوب كان ذلك الجندي الفرنسي من قوات الطوارئ الذي حمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مسؤولية قتله إلى حزب الله. لعل ما بين فرنسا وإيران، فرنسا بالأمس واليوم وإيران اليوم ومنذ سنوات في تسبب بتعريضها لبنان للأخطار والموت والتشريد، تدور قصة لبنان كلها. فرنسا جاءت إلينا بالحضارة والإدارة والقضاء والقانون والجامعات والمستشفيات والسكنات ومبنى مجلس النواب، وإيران جاءت مع نظام آل الأسد بجبهة الممانعة وطريق القدس على نحو ذلك التعارض الصارخ مع نداء البابا يوحنا بولس الثاني بأن لبنان وطن رسالة حرية ونموذج في التعددية للشرق كما للغرب. لبنان المدمر اليوم بفعل المواجهة القاتلة بين إسرائيل وحزب الله يقف نقيضا لكل ما مثله هذا الوطن بالنسبة إلى فرنسا وإلى الكرسي الرسولي. إسرائيل تركت ركاما في الحجارة وأصوات أنين من تحت الحجارة، وإيران أحدثت ركاما في النفوس لعله الآن في مرحلة التحول إلى صراخ التمرد. حدث ذلك بغفلة طويلة من عين الدولة. طوال 46 عاما كانت الجمهورية الإسلامية في إيران تتسلل إلى لبنان، إذ ليس هنالك من تعبير آخر، لأنه ليس من تكليف دولي لها أو من اتفاق إقليمي سمح لذلك النظام بإحداث ذلك الخرق في لبنان. فلماذا مدت الجمهورية الإسلامية يدها إلى البلد المتميز في الشرق كله والذي احترم العرب والعالم كله صيغته الفذة وتجربته المضيئة، فأحدثت فيه ذلك الشرخ مستغلة التعاطف مع أحد مكوناته؟ من بنت جبيل يوم ذاك، المدينة التي دمرتها إسرائيل اليوم، وقف الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد في 14 تشرين الأول 2010 يتحدث عن تلك العلاقة التي تربط الجنوب بإيران، مذكرا من دون أن يدري بما سبق لملك الأردن عبد الله الثاني أن وصفه بالهلال الشيعي في حديثه يوم ذاك إلى الواشنطن بوست في كانون الأول 2004. فبشر أحمد نجاد في زيارته تلك إلى الجنوب بقرب تحرير فلسطين على أيدي المقاومة. فإذا كانت إسرائيل على تخومنا الجنوبية قدرا فرضته الجغرافيا، فإن إيران الإسلامية لم تكن قدرا، لا هي على حدودنا ولا هي دولة عربية. عام 1983 حين أقدم لبنان على التفاوض مع إسرائيل فيما أدى إلى ما عرف باتفاق 17 أيار، كان موضوع الشكوى هو الوجود الفلسطيني المسلح. أما اليوم ويا لسخرية الأقدار، فإن إسرائيل هي ذاتها بأسلحتها ودمارها، لكن موضوع الخلاف تغير جذريا، إذ بات موضوع النزاع المسلح هو ذلك المكون اللبناني المتعاطف بشكل من الأشكال مع الجمهورية الإسلامية، وهو المكون الشيعي. وهنا مشكلة لبنان الكبرى، المشكلة الآتية: لماذا؟ لأن السلاح سينحصر حتما، تبقى النفوس، والنفوس لم تعد تلك التي أسهمت في تكوين لبنان عبر عطاءات شيعة الجنوب في الإبداع المتنوع والأدب والفنون على أنواعها فيما عرف بشعراء الجنوب، بل إنها أصبحت تلك الطوابير العائدة إلى الجنوب والقرى المهدمة رافعة أعلام حزب الله، وليس بينها أي علم لبناني. والسؤال الأساسي هو: كيف يعاد هؤلاء الجنوبيون إلى لبنانهم؟ إلى لبناننا؟ إلى لبنان الوفاق ولبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه كما جاء في الدستور. كلنا للوطن أم لبيك نصر الله؟ يا للفظاعة. الصحف الإيرانية تتهكم على الرئيس جوزيف عون، فإلى أين كل ذلك؟ إسرائيل عدوة تاريخية، أما إيران، إيران الجمهورية الإسلامية، فمن هي بالنسبة إلى لبنان واللبنانيين؟ من هي وماذا تريد من اللبنانيين أو من قسم منهم تمكنت من جعله مرجعها بكل أسف؟ ولكن لبنان لن يتغير، فهنالك الآخرون وهم الأكثرية الساحقة يرفضون ذلك التدخل الإيراني السافر. ومعنا العرب كلهم والغرب كله، وفي طليعته فرنسا والكرسي الرسولي وأوروبا وسائر بلدان الانتشار اللبناني حتى أقاصي الأرض. اطمئنوا، فرحلة العودة بدأت.

0: ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع.
1: الخبير العسكري والباحث في شؤون الأمن القومي استراتيجي يعرب صخر هو عميد ركن متقاعد خدم في القوات المسلحة اللبنانية لستة وثلاثين عاماً، حاصل على شهادات عليا في الدراسات الاستراتيجية الحرب والأمن القومي، وهو باحث مشارك مختص في الملفات العسكرية والأمنية، وقد تم تكريمه من قبل قائد الجيش عند تقاعده، وله إطلالات صحفية وإعلامية عدة. معه كان هذا الحديث.
0: ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع.
1: عميد، نحن اليوم بفترة هدنة هشة، فترة تمديد لوقف العمليات العدائية، إنما في خروق عديدة لوقف النار. هل برأيك في فرصة جدية لإطلاق العملية التفاوضية بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، خصوصا أنه حزب الله ما بده يستوعب أنه المفاوضات عم بتخوض الدولة اللبنانية بقيادة رئيس الجمهورية؟
2: نعم، أولا هي هدنة هشة فعلا، لأنها نص وقف إطلاق نار، مش وقف إطلاق نار دائم أو كامل الأوصاف. يعني منلاحظ بالجنوب اللبناني غير باقي المناطق اللبنانية، الضغط الأمريكي في سبيل إنجاح الخطوات الأولى من المفاوضات ما بين لبنان وإسرائيل، ضغط أمريكا على إسرائيل أن تتجنب باقي المناطق اللبنانية والتركيز على الجنوب اللبناني، المناطق التي تشكل خطرا على شمال إسرائيل. هذا هو المفهوم العام. ما بننسى كذلك وصية وزارة الخارجية اللي حددت في البند الثاني والبند الثالث، البند الثاني اللي بتحدد انه يمرد العمل بوقف اطلاق النار اذا كان هناك تقدم ملموس في المفاوضات، واذا برهنت الدولة اللبنانية عن قدرة على بسط السيادة. ولقينا بالبيت الأبيض كيف مدد ترامب مهدة ثلاث أسابيع تاني، نعم. مضى منها أسبوع بعد أسبوعين تقريبا. نعم، هذا كله في سبيل أنه إنجاح ما أمكن عمل المفاوضات أو الخطوات الأساسية، لأن الخطوات اللي بلشت أول مرتين كانت بروتوكول وشكليات. هلأ بانتظار توجيه الدعوة لرئيس الجمهورية لزيارة البيت الأبيض وبدأ المفاوضات، ما بعرف كيف راح يكون شكله، مباشرة غير مباشرة، حضوريا غيابيا من وراء الحيط، ما بنعرف كيف. لكن هي لأنه أمريكا لأول مرة طول عمرها ما تهتم بلبنان، ولأنه السلطة اللبنانية اللي كانت موجودة كانت متراخية وكانت متلكئة أو بطيئة وغير جدية بالتعامل مع حزب الله، واستغرقها سنة ونص وما عملت شيء. أصدرت قرارات واو عالية لكن ما عملت شيء، وهذا موضوع طويل أنا بقى مستعد أحكي فيه. ليش؟ لأنه الأساس هو رئيس الجمهورية اللي كان فاتح على هوديك وبدو يعمل معهم حوار وملاطفة موادعة بعكس رئيس الحكومة. لكن بعد ما زج حزب الله لبنان بحرب 2 أدار اتخذت السلطة التنفيذية خطوات مهمة، باعتبار أنه حزب الله بات خارج الشرعية وعن القانون، وأنه محظور بجناحية السياسي والعسكري، وكلمة مقاومة غير واردة بالأموس بقى، لأنها مقاومة لأجل إيران وليس لأجل لبنان. هذه القرارات، هذه الخطوات تلقفتها الإدارة الأمريكية ووافقت على أنه تمهد الطريق لعملية التفاوض التي أعلن عنها رئيس الجمهورية. نعم،
1: كنت عم تتفضل انه واشنطن ما كانت مهتمة قبل بلبنان، اللي عم نشوفه اليوم انه هي صارت مهتمة وبتعتبر انه هي ابعدت اسرائيل عن الملف اللبناني وعم تسعى تيكون لبنان منطلق العبور. ابعدت اسرائيل لانه ما بدأ انه بالعمليات الاخيرة، يعني شوي لجمت اسرائيل عن مخططاتها اذا فينا نقول.
2: صحيح،
1: وهي عم تسعى كمان ليكون لبنان منطلق للسلام بين إسرائيل والعرب.
2: نعم صحيح، هذا هو التوجه الأمريكي الجديد. أولا أنا أكدت وركزت أنه بالفترة الماضية الحديثة، يعني فترة بداية العهد حتى بلوغ سنة ونص، ومثل ما شرحت لك أنه صدور قرارات ولا تنفيذ، وحتى مراحل الجيش اللبناني اللي كلف بها مجلس الوزراء بخمسة وسبعة وبعدين بخمسة أيلول، لقيناها كيف أنه شكلي، وتبين أنه الجنوب اللبناني بعده يعج بالسلاح. لذلك هذه الفترة لأنه الإدارة الأمريكية ما كانت لمسة جدية وجرأة باتخاذ القرار وتنفيذه في الدولة اللبنانية، كانت منكفئة كليا عن الساحة اللبنانية وترك إسرائيل تعمل اللي بدها إياه. إنما بعد 2 أدار وجبهة الشرق وجبهة الجنوب اللبناني حاولت إيران توصلهم ببعضهم لخلق جبهة مشاغلة، ومحاولة أمريكا لفصل هذا الملف عن ذاك الملف، ولمحاولة أمريكا بعد صدور القرارات الجريئة مؤخرا بعد 2 أدار من السلطة اللبنانية حبت أنه تقدم ما يلزم لإنجاح عملية التفاوض ما بين لبنان وإسرائيل، أولا لنزع ملف من إيد إيران، وثانيا لاحتواء إسرائيل أو السيطرة عليها بالملف اللبناني، إنه أصبح بالاهتمام الأمريكي البالغ. ولذلك رأينا كيف انقلبت التصرفات الإدارة الأمريكية مع لبنان من طريقة سلبية إلى طريقة جدا إيجابية. وهون في مساعي للسفير الأمريكي بلبنان عيسى والدول العربية كذلك وعلى رأس المملكة العربية السعودية اللي مهدوا الطريق بفترة إنه محاولة فصل لبنان كليا، كونه البلد الوحيد الذي لا يزال بحالة نزاع مع إسرائيل. نعم. شوفي لي شيء بلد عربي بحالة نزاع أبدا، ما بقى لبنان لمحاولة مش أنه عملية سلام، لكن الخطوات الرئيسية إنهاء حالة النزاع مع إسرائيل لأجل لبنان، وسير بخطوات تانية لاحقة نحو هذه العملية. وإذا وصلنا لمرحلة السلام، ما توخذين عبطول الحديث فيه لأنه كله مربوط ببعضه.
3: نعم لا تفضل.
2: إذا وصلنا لمرحلة سلام ساعتها بتكون ب معية العرب أجمعين، إذا صار في اتفاقية إبراهيمية وإذا زال خطر إيران وأدرعها. نعم.
3: بس بالمقابل عميد، هيدا على الجبهة الأمريكية، على جبهة إيران، إيران بعد ما اقتنعت أنه من يمسك الملف اللبناني ترامب شخصيا والإدارة الأمريكية، وحزب الله كمان مستمر بالمكابرة بالتهويل بالتخوين. يعني لأي مدى بعد بدنا ننطر لحتى تتغير الصورة؟
2: بصراحة هلأ كسلطة لبنانية عم ندفع ثمن فترة التراخي سنة ونص ما صرفنا بحزب مع حزب الله. أصدرنا 5 و7 آب قرار بحصر سلاح الحزب الله، وخطوات التنفيذية كانت ضعيفة وركيكي، ولا بل سياسة رئاسة الجمهورية على عكس سياسة الحكومة المجتمعة مع حزب الله بالعدم كخدش الشعور وكسر الشعور والحفاظ على المعنويات. حزب الله بالتركيب العقيدي وكيانيته بيتحيل الفرص عملية شراء الوقت، لأنه انهزم بحرب 2024. هالفترة 15 شهر كان عم بيحاول يشتري الوقت، أمن له إياه رئيس الجمهورية طبعا عن حسن نية رئيس الجمهورية مش عن سوء نية، لكن هذه أنا سميتها وبسمح لنفسي أتجاوز بالحديث، كان مراهقة سياسية، لأنك بتعرف من هو هذا الحزب الله وأنت كنت قائد جيش كذلك، وبتعرف أنه هذا بيتخذ الفترة هذه فترة ضعف مرحلة شراء وقت لنفسه، وسرعان ما يلتف على الدولة اللبنانية وركب على الجمهورية كلها. والبرهان 2 أدار وقت الأطلق 6 صواريخ رديئة على إسرائيل أشعلت جبهة وجر لبنان إلى حرب مش هو قررها. لذلك يعني هذا درس اللي صار، إنه السلطة التنفيذية ما بقى في حل وسط مع حزب الله، إما هو كدويلة يستلم مقاليد الأمر، وإما الدولة هي التي تحكم وتخضع حزب الله لسيطرتها من الآن وصاعدا. يعني ستنا مش لازم نلتفت شو بيقول حزب الله وشو بيقرر وشو بيعمل، خلاص نحن بنصدر قرارات وبنمشي بتنفيذها، ونحن كسلطة تنفيذية نحن بهمنا مصلحة لبنان، ونحن عم نشتغل لمصلحة لبنان ونقرر ما يجب أن يكون وما يجب أن يفعل، إن كان بالتفاوض أو إن كان بسياسات أو برسم سياسات معينة أو بتواصل مع المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي، وخصوصا أنه في تحولات وتغيرات جيوسياسية داهمة بالمنطقة، علينا مواكبة هذه التغيرات. ومثل ما قلنا بعدنا نحن الجبهة الوحيدة مع إسرائيل، الطرف الوحيد الذي ينازع مع إسرائيل. أنا الأوان للبنان أنه يتخلص من حروب الآخرين كما ذكر رئيس الجمهورية على أرضه، وأنا للبنان أن يرتاح، وكذلك أن لبنان لم يعد ضمن محور إيران، بل هو ضمن محور وفق الدستور اللبناني، محور العربي بدستوري، لأن لبنان بلد عربي لهويته الانتماء. يعني بهالمعنى أنه نحن بالحاضنة العربية بالنظام الإقليمي الجديد وبالنظام العالمي الجديد. هذه هي العملية نقل لبنان من نظام متطرف أو تابع للمحور الإيراني إلى المحور الإقليمي العربي الدولي الذي يتواءم مع هذه المتغيرات والتحولات الجيوسياسية اللي عم نحكي عنها، واللي فهمها أحمد الشرع قبل ما نفهمها نحن. أحمد الشرع بسوريا عرف كيف يتآلف مع هذه التحولات والتغيرات بالمنطقة. نحن على فترة سنة ونص كنا بعدنا مش عم نقدر نطلع من حالتنا أو من قوقعتنا اللي كنا فيها بالسياسات السابقة والسلطات السابقة، وكأنه كانت السلطة هايدي بالفترة 15 شهر امتداد للسلطات السابقة، ولاحظنا وكان عندنا انتقادات كتير. لكن هلأ صار في تحول، هلأ صار في وعي، أو هلأ صار في أخذ دروس وعبر من المرحلة السابقة كانت كلها أخطاء بأخطاء. حلنا الآن أنه نصوب المسار ونمشي مع النظام الإقليمي والنظام الدولي الجديد الذي هو لصالحنا وليس لغير صالحنا، بينما لغير صالحنا المحور القديم، محور إيران الذي كنا فيه.
3: العميد والخبير العسكري واستراتيجي عرب صخر، شكرا كثير لهالمداخلة.
0: من أقوالهم وأشعارهم.
3: تحت عنوان الفيدرالية القيمية هي الحل، كتب المفكر الدكتور وائل خير مقالة في جريدة نداء الوطن، اعتبر فيها أن لبنان الكبير فشل كتجربة لبناء وطن ودولة سوية، وداعيا إلى ما اعتبره فيدرالية قيمية لا ترتكز بالضرورة على الحسابات الطائفية وتسمح لجميع المكونات عيش خصوصياتها وحرياتها تحت سقف الدولة الواحدة. وسأل ليجيب: ما سبب مأساة لبنان وما يمكن أن يكون حلا لها؟ سببان وراء مأساتنا وإجراء يمكن أن يكون حلا لها. السبب الأول تراثي يعود إلى تجذر مفاعيل نظام الذمة، سواء لدى المستفيدين منه وأيضا لدى ضحاياه. وهناك أيضا سبب بنيوي هو استبدال نظام المتصرفية بجمهورية لبنان الكبير. لا أرى بالإمكان فهم استعلاء المسلمين، كما لا يمكن تفسير خنوع المسيحيين ما لم نعد إلى نظام الذمة. استفاد الفقهاء في تحديد علاقة المسلمين بغير الأديان وعادوا بها إلى القرآن والسنة. المرجع القرآني الرئيسي هو الآية 29 من سورة التوبة، فهي ترسل حكما وتضع استثناء وتقيده بشرط ملزم. أما القاعدة فهي قتال غير المؤمنين، الاستثناء هم أهل الكتاب، والشرط هو إيفاؤهم جزية جزاء عدم إسلامهم. أما شروط نظام أهل الذمة فهي نوعان: الشروط المستحقة والشروط المستحبة. أما المستحقة فهي تلزم المسلم وإلا كان آثما، أما المستحبة فإن لم يلتزم المسلم بها فهو غير آثم. وبديهي أن تطور الحياة أدى إلى تعليق معظم الشروط المستحبة، فيما الشروط الواجبة لا تزال موضع التنفيذ على درجات متفاوتة في جميع الدول الإسلامية ما عدا لبنان، الذي أقر قوانين أهمها قانون 1951 الذي أباح تغيير الدين بأي اتجاه وإشهاره، وهو برأي ذروة التشريع الليبرالي اللبناني ليس فقط بمحتواه، بل أيضا بأن موقعيه هم رئيس جمهورية مسيحي ورئيس وزراء ووزير داخلية مسلمان. السبب الثاني لمأساة لبنان تعود لبنيته. السياسيون المسيحيون أيدوا توسيع حدود متصرفية جبل لبنان لتصبح جمهورية لبنان الكبير. كان بين الأجانب من بانت له مخاطر الإجراء أهمهم اثنان: روبرت دوكي مستشار المفوضية السامية الفرنسية، والأمريكي الكولونيل ويليام بيل عضو لجنة كينغ كرين الذي توجس من أن انتماء لبنان المسيحي وسوريا المسلمة إلى حضارتين مختلفتين لا يمكن لحمهما، من الممكن أن ينتهي بكارثة على الأقليات. في الوقت الذي أيد السياسيون المسيحيون لبنان الكبير، كان لبعض المفكرين رأي آخر. كتب فيليب حتي: صحيح أن لبنان كسب فعلا مساحات جديدة، غير أن هذا الكسب كان يقابله عدم تجانس بين السكان في الأهداف والغايات. جورج أنطونيوس المفكر الفلسطيني الذي كرس قدراته الفكرية في خدمة قضيته كشف عن هوية عميقة في داخله، إذ أدان في كتابه يقظة العرب تكبير لبنان ورأى به قصر نظر، وعرض الأغلبية المسيحية أن تصبح أقلية على مر الزمن، كما أوجد عنصرا من عناصر النزاع في بلد حافل بدوافع التفرقة. ذاك هو بسط مقتضب لجذور مآسي لبنان التي لا تبدو لها نهاية. هل من سبيل لوضع نهاية لدوامة العنف والدمار التي اتصف لبنان بها ولأزمته منذ ثلاثة أرباع قرن؟ ليس هناك حل دائم إلا ذاك الذي يداوي أسباب العلة. داء لبنان في بنيته، ودواؤه في إعادة بنائه على أسس حديثة تحفظ حقوق جميع مكوناته. الفيدرالية هي الحل، فيدرالية تقوم على الاعتراف بما يجمع وما يفرق بين اللبنانيين. ما يجمع هو الوحدات الفيدرالية التي تتولى جميع أمور مواطنيها بحسب قراراتهم المستمدة من تاريخهم وانتماءاتهم وقيمهم وحتى انتساباتهم الدينية إنشاؤه. إلى جانب السلطة المحلية الواسعة، ثمة سلطة مركزية يحدد الدستور الفيدرالي تفاصيلها. ويختم وائل خير: لكن على ما تقوم هذه الفيدرالية؟ أهي فيدرالية دينية، طائفية، عرقية أم ماذا؟ ما أذهب إليه هو فيدرالية ربما احتوت هذه التقسيمات، لكن تطورات لبنان الأخيرة أثبتت ما لم يكن سابقا بهذا الوضوح. برز في مؤتمرات معراب 1 و2 وخاصة 3 فيدرالية قيم، إذ ما جمع بين الحضور المتنوع الطوائف والانتماءات الفكرية والخلفيات الثقافية قيم مشتركة فيها كل ما يصلح لتشييد صرح ثابت متين لهم ولمشاطريهم الرؤية، في حين يفسح المجال لجميع الأطياف الفكرية بمن فيهم الأصوليون لتحقيق أحلامهم على أرضهم من دون أن يفرضوها على سواهم.

0: كرست انتخابات العام 1992 واقعاً فاقعاً من الخلل الوطني، وكان عتب البطريرك صفير واضحاً على بعض القيادات المسلمة التي لم تهتم كثيراً للاعتراض المسيحي شبه الإجماعي، وفضلت محاباة النظام السوري ومصالحها الخاصة، علماً أن خيبة أخرى عاشها البطريرك صفير من الموقف الأمريكي الذي يوصي بشيء ولا يلتزم به. مزيد من الأضواء عن تلك المرحلة من كتاب 76 لأنطوان سعد.
1: ماضٍ حاضر.
0: المقتطفات بصوت جان حتشيتي.
2: لبنان الذي عرفه البطريرك الماروني تميز من جملة ما تميز به بالتسامح والاستعداد الدائم للبدء من جديد أيا كان حجم التجربة التي مر بها. كان اقتناعه راسخا بأن لبنان لا يقوم إلا على قاعدة التوافق بين مختلف الطوائف بعيدا عن كل تحد أو تهميش لأي فئة. رأى أن الشعارات التوافقية مثل لا غالب ولا مغلوب ولبنان لا يطير إلا بجناحيه وغيرها هي واقعية وليست مثالية أو وهمية على الإطلاق. وكان يذكر جيدا ما كان يردده الرئيس عبد الحميد كرامي في كل مرة بدأ له منح الأحداث غير موافق للمسلمين في لبنان: لا تحرجون كي لا تخرجون. ويذكر تاليا حرص القيادات السياسية المسيحية على معالجة مصدر شكوى المسلمين منعا لأي شعور بالاستهداف عندهم. وفي المقابل فاجأ البطريرك الماروني صمت الغالبية الكبرى من القيادات الإسلامية حيال شكوى المسيحيين من انتخابات نيابية تحمل تحديا سوريا سافرا لهم. الانتخابات ستجرى ولو لم يكن هناك غير مرشح واحد أو ناخب واحد كما قال عبد الحليم خدام. وصدمته التصريحات الرسمية اللبنانية التي اعتبرت الانتخابات محطة في مسار قطار الجمهورية الثانية الذي يسير بمن يلتحق به ولا ينظر إلى الوراء ولا يأبه لمعارض ولمعترض. وبدا هذا القطار كأنه على استعداد لأن يسحق كل من له رأي مغاير أو نظرة مختلفة إلى الأمور. توقع من القيادات والشخصيات والنواب الموالين لسوريا ألا يقدموا مصالح سوريا السياسية ومصالحهم الشخصية على مصلحة لبنان العليا في أمر شديد الدقة يشكل ضربة قاسية لميثاق العيش المشترك الذي لا يعلوه اعتبار والذي لا شرعية لأي سلطة تناقضه، على ما جاء في مقدمة وثيقة الوفاق الوطني التي ارتضاها اللبنانيون قاعدة للحياة السياسية اللبنانية ومنطلقا لها. موقف هذه القيادات وسلوكها في فترة الانتخابات النيابية وما بعدها جعل البطريرك صفير يقتنع أكثر فأكثر بأن الطبقة السياسية اللبنانية مكونة من مجموعة من الرؤساء والوزراء والنواب المغلوب على أمرهم والذين لا يستطيعون أن يصمدوا أمام إغراء ما تعرضه عليهم دمشق من مناصب ونفوذ مقابل التنازل عن الثوابت الوطنية. وفي عرف البطريرك صفير أن من لا يعرف كيف يصمد أمام الإغراء لا يستطيع بالتأكيد أن يصمد أمام الضغوط. عتبه على السياسيين لا يعني أنه يقلل من شأن النفوذ السوري في لبنان ومن قدرته على تحقيق الأهداف التي يحددها أيا يكن الثمن. فالموقف الأمريكي من الانتخابات النيابية بدد كل ما كان لديهم من شكوك حول حقيقة النظرة الأمريكية للدور السوري في لبنان، وترسخ لديه مع مرور الوقت وتتالي الأحداث اقتناع بأن الولايات المتحدة لا تعارض الهيمنة السورية على لبنان مقابل أن تقوم دمشق بضبط الوضع الأمني فيه وتم قدما في عملية السلام في الشرق الأوسط. فخلال الفترة التي سبقت الانتخابات كانت تصل إليه أصداء عما أسر به كبار موظفي السفارة الأمريكية من مثل ديفيد هيل وسفير راين كروكر لكوادر أحزاب المعارضة من تقييم أمريكي إيجابي لموقف المقاطعة في حال تمكن المعارضون من تحقيق نسبة محترمة من عدم مشاركة القوى السياسية في الانتخابات ومن عدم اقتراع الناخبين. ولعبت السفارة الأمريكية دورا حاسما في حمل حزب الكتائب اللبنانية على مقاطعة الانتخابات عندما كان يتأرجح بين المشاركة وعدمها، طالبة منه صراحة عدم أعطاء العملية الانتخابية غطاء مسيحيا. وقال السفير راين كروكر للأمين العام للحزب كريم بقردوني: أنا أنصح بألا تخرجوا عن التوافق المسيحي. يضيف بقردوني: عدت والتقيت كروكر بعد انتهاء العمليات الانتخابية وحضوره الجلسة الأولى لمجلس النواب، فقلت له: نصحتمونا بالتضامن مع القوى المسيحية فصرنا جميعا خارج إطار مؤسسات الدولة، وها أنتم تؤيدون الانتخابات ونتائجها التي كنتم تعارضونها. فأجابني: نحن عندما نعطي النصائح ليس على من يسمعونها أن يعملوا بالضرورة بموجبها. وكشف قائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الذي كان في البداية يفكر في إمكانية المشاركة في الانتخابات للمدير العام السابق للأمن العام زاهي بستاني أن بعض معاونيه نقلوا إليه أن الأمريكيين مع المقاطعة، فأجابه بستاني: أنا لا أركن إلى سياسة الأمريكيين، لأن ما خبرته هو أنها تتأقلم مع الظروف وتتغير وفق مجرى الأحداث. وتتوافق خبرة المدير العام السابق للأمن العام مع الخلاصة التي توصل إليها سفير لبنان السابق لدى واشنطن عبد الله أبو حبيب: يأخذ الأمريكيون في البداية مواقف تنسجم مع المثل التي يؤمنون بها ولا تتعارض مع مصالحهم، فإن كانت غير قابلة للتنفيذ تراجعوا عنها شيئا فشيئا إلى حد المطابقة مع الأمر الواقع الذي تفرضه القوى المؤثرة على مجرى الأحداث. لبنان مهم بالنسبة إلى الولايات المتحدة، ولكن ليس إلى الحد الذي يجعلها تورط قواها وقدراتها الذاتية في سبيل تحقيق ما تريده له. قال الأمريكيون للمسيحيين إن قانون الانتخاب مجحف وغير عادل، وقالوا لهم: الحق معكم، لكنهم لم يكونوا على استعداد لتوظيف قدراتهم ليصححوا الوضع.
0: إذن استمعنا إلى مقتطفات من كتاب 76، وإلى الحلقة المقبلة وفيها صمت واشنطن يلفت البطريرك صفير حول عدم تنفيذ سوريا لبند إعادة انتشار قواتها تطبيقا للطائف الذي رعته الولايات المتحدة. على مدى الجمهورية كان في هذه الحلقة من المتصرفية مرورا بلبنان الكبير إلى الفيدرالية القيمية. هل تكون الحل؟ كيف سيعود الشيعة من إيران إلى لبنان؟ البطريرك صفير والتجربة الأمريكية يقولون نعم ويتناسون بعد حين. واتصال مع الخبير العسكري واستراتيجي العميد المتقاعد يعرب صخر. على مدى الجمهورية، إعداد وتقديم جمانة مراد. على مدى الجمهورية.

0: وين؟
1: يلا تديني

زيديني عشقا هو غناها خلاص بعد مرة ثانية.

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتورة رانيا وراء كيروس الاختصاصية في طب وجراحة العيون.
1: لازم نخلي الجراثيم بعيدة عن العين تنحافظ على نظافتها، وبالتالي لازم نتجنب لمس العيون بالأيادي المتسخة ونستخدم مكياج جديد مش قديم، بالإضافة إلى تنظيف النظارات الطبية بانتظام والعدسات اللاصقة.

0: النصيحة اليوم مع الدكتورة رانيا وراء كيروس الاختصاصية في طب وجراحة العيون.
1: لازم نخلي الجراثيم بعيدة عن العين تنحافظ على نظافتها، وبالتالي لازم نتجنب لمس العيون بالأيادي المتسخة ونستخدم مكياج جديد مش قديم، بالإضافة إلى تنظيف النظارات الطبية بانتظام والعدسات اللاصقة.

0: من عناصر الوقاية للحوادث المرورية اليقظة وبعد النظر. اليقظة هي الوعي التام ومراقبة كل ما بيدور حولك والتركيز الكامل على الطريق وعوائقة وجهوزية الاستعداد لأي مناورة لازمة في حال وجود عائق. والأهم ما تسوق أنت ونعسان تعبان سكران مريض. كمان الأهم ما تخلي التليفون ياخد تركيزك ونظرك واهتمامك عن الطريق. وبعد النظر هي التحسب للي ممكن يحصل عند ملتقى الطرق. عطول عمول حسابك انه في حدا طالع من المفرق او مخرج مواقف بناية او محلات وكون حاضر لإجراء المناورة اللازمة لتفادي التصادم. نفس الشي بالمناطق المأهولة يلي فيها مشاة ومحلات على الجانبين. عمول حساب انه ممكن يجتاز الطريق قدامك فجأة اي من المشاة ولازم يكون عندك ردة فعل سريعة منعا للضرر.
1: هدف

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتورة رانيا وراء كيروث الاختصاصية في طب وجراحة العيون.
1: لازم نخلي الجراثيم بعيدة عن العين تنحافظ على نظافتها، وبالتالي لازم نتجنب لمس العيون بالأيادي المتسخة ونستخدم مكياج جديد مش قديم، بالإضافة إلى تنظيف النظارات الطبية بانتظام والعدسات اللاصقة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

الثالثة إلى ربع فجرا بتوقيت بيروت. موجز الأخبار من لبنان الحر. الواحدة إلى ربعا بعد منتصف الليل بتوقيت بيروت. العرض الأخير للأخبار من لبنان الحر.

0: نسير وأهلا بكم. العرض الإخباري الأخير من لبنان الحر مع وليد فريشي. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: لا مشكلة بين حكومتي لبنان وإسرائيل، بل المشكلة بين البلدين هي حزب الله، ومن الممكن التوصل إلى اتفاق سلام بين بيروت وتل أبيب. أضاف: سنبذل جهودا لاستمرار المفاوضات، ونسعى للتوصل إلى وقف دائم للنار، ونريد بناء قدرات الحكومة لتتمكن من التعامل مع حزب الله. وأمل روبيو أن يقوم الجيش اللبناني والحكومة بالتصدي لحزب الله وتجريده من أسلحته. وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قال: لن نسمح لحزب الله أن يكرر تهديده لسكان الشمال، وسنطهر جنوب لبنان، والحكومة اللبنانية لم تقم بالتعامل مع التهديد في الجنوب بالطريقة المناسبة. أضاف: سنعمل معها على طريق للسلام والتطبيع مستقبلا، ونتعامل بجدية مع مفاوضات لبنان والتوصل إلى اتفاق يتطرق إلى كل النقاط. وفي هذا السياق دعا مسؤول أمريكي عبر العربية حكومة لبنان إلى جعل بيروت منطقة خالية من السلاح. أضاف: لقد طلبنا من إسرائيل ضبط النفس في لبنان ومنح دبلوماسية مساحة. وزير الخارجية الألماني أعلن أن حزب الله يقوض سيادة الأراضي اللبنانية وحصرية القرار، وقال إن الجيش اللبناني ليس حاليا بالفاعلية المطلوبة. رئيس الجمهورية: آن الأوان ليكون الجيش الوحيد المسؤول عن الأمن في الجنوب. مرسال كرم العيلي:
1: حان الوقت ليرتاح الجنوب ومعه لبنان. هذا ما أكد عليه رئيس الجمهورية جوزيف عون، لافتا إلى استمراره في المساعي الهادفة لإنهاء حالة الحرب التي عانى منها الجميع، على أن يعم السلام بشكل دائم وليس بشكل مرحلي. وأشار الرئيس عون إلى أن ما يقوم به هو لمصلحة جميع اللبنانيين وليس لفئة منهم، وأن مسار المفاوضات هو الوحيد الذي بقي بعد نفاد الحلول الأخرى ومنها الحرب. وخلال استقباله وفدا من مرجعيون كوكب برج الملوك إبل السأي ودير ميماس، أكد رئيس الجمهورية على وقوفه الدائم إلى جانب أهل الجنوب، وقدر صمودهم وتعلقهم بأرضهم. وجدد الرئيس عون التأكيد على أن من يحاول الغمز من باب الفتنة الطائفية والمذهبية لا ينجح، وكل من يعمل ذلك يقدم هدية مجانية لإسرائيل، وشدد على أن السلم الأهلي خط أحمر. وخلال استقباله المدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش مع وفد من عائلات 5 عناصر من الدفاع المدني سقطوا في الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، تمنى رئيس الجمهورية أن تنتهي الحرب في أسرع وقت ممكن ليستعيد لبنان استقراره بكافة مناطقه، لا سيما في الجنوب الذي دفع أهله الكثير من أرواحهم وأرزاقهم وممتلكاتهم. في إطار آخر، دان رئيس الجمهورية القصف الذي تعرضت له أمس الإمارات العربية المتحدة، واعتبر أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا خطيرا لسيادتها وأمنها واستقرارها. وأكد رئيس عون تضامن لبنان الكامل مع الإمارات، وجدد الوقوف إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها. من القصر الجمهوري، مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
0: وقدر الرئيس عون الجهود التي يبذلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمساعدة لبنان في مواجهة الأزمة الراهنة. تضامنا مع بكركي لجميل الحملة على المرجعيات إيرانية ومواقف أخرى. عبد متى:
2: أجمع زوار الصرح البطيركي رفضهم الحملة التي استهدفت البطيرك الماروني مارك شرب

0: ما يجب الذهاب بها إلى القضاء الدولي.
1: نحن أكيدين أنه في جزء كبير أو جزء الأكبر من الطائفة الشيعية بيرفض هذا الأداء وبيرفض كل اللي عم بيصير اليوم، ولكن نحن منتظرين التعبير عن هذا الرفض، بدءا بالرئيس بري يلي عنده مسؤولية كبيرة، لأنه هو الأكثر تمثيلا اليوم يمكن من بعد حزب الله بحسب نتائج الانتخابات، بأنه يعبر بوضوح عن رفض كامل لهذا الشيء.
0: رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون اعتبر أن الحملة على البطيارك الراعي ليست بريئة وصرح بكركي خط أحمر.
2: لو ما في بكركي بالأساس ما كان في لبنان الكبير، ولو ما صار في لبنان الكبير كل هالطوايف يلي موجودة معنا ما كانت انضمت للمشروع اللبناني.
0: النائب إبراهيم كنعان شدد بعد زيارة وفد التكتل التشاوري على ضرورة التضامن لإنقاذ الوطن، لأن الانقسام سيء للبنان.
3: ما شفنا من الماضي شو صار فينا؟ ما شفنا التسويات اللي ركبت عراسنا؟ وين الغلط إذا وجدنا على الطاولة؟ وين الغلط إذا فاوضنا عن بلدنا وعن حقوقنا باسترجاع الأرض وبعودة النازحين وبكل المضامين اللي بتضمن كرامة لبنان واللي أكيد بحافظ عليها رئيس الجمهورية والدولة اللبنانية؟
0: رئيس حركة التغيير المحامي إلي محفوظ اعتبر أن ما يحصل في لبنان من فوضى ليس صدفة بل نتيجة مخطط واضح لحزب الله.
4: موقف فخامة رئيس الجمهورية من التفاوض المباشر ومواقف الحكومة اللبنانية والمسار الشرعي يلي عم تاخده الدولة بشخص رئيس الجمهورية يقلق هؤلاء، وبالتالي راحوا باتجاه التصويب على البطريرك المارونية.
0: رئيس الرابطة المارونية المهندس مارون حلو اعتبر أن التهجم على البطيارك الراعي يدل على أن الإناء ينضح بما فيه.
5: دور كركي رح يبقى هو الدور الأساسي بالبلد.
0: بكركي كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
6: قال رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع: لقد سمعنا البعض يكرر أنه غير معني بمفاوضات أو بأي اتفاقات يقدم لبنان عليها. أضاف: لسنا معنيين بكلامك وبما تقوم به، سوى أنه أنزل الكوارث على لبنان واللبنانيين، وشدد على أن من يمثل اللبنانيين رئيس الجمهورية والحكومة وفق صلاحيات الدستور، ومن لا يعترف بما يقوم به الرئيس والحكومة الشرعيان فهو لا يعترف بوجود دولة، ويبقى أن على المسؤولين أن يتصرفوا على هذا الأساس. استقبل الوزير وزير الخارجية يوسف رجي المبعوث الخاص للنمسا لشؤون الشرق الأوسط السفير أراد بينكو، الذي رحب بقرار لبنان الانخراط في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. وأوضح رجي أن رئيسي الجمهورية والحكومة اتخذا قرارا بالغ الصعوبة في ظل استخدام إيران حزب الله ذراعا لإدخال لبنان في حرب لم يخترها، وتمنى أن تفضي المفاوضات إلى وقف إطلاق نار دائم وانسحاب إسرائيل كامل أو إسرائيلية عفوا كامل من الأراضي اللبنانية المحتلة. في الميدانيات غار الطيران الإسرائيلي على رشكناني وصفد البطيخ وداركيفة، وأفيد عن وقوع إصابات، وجبل الهمداني والشبي وكفردونين ومزرعة بيوت السيادة وتبنين ومدرسة متوسطة برج قلوية رسمية وجبشيت وزبدين وعتشيت، حيث أفيد عن سقوط قتيل. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق طائرة سقطت بالقرب من جنوده في جنوب لبنان، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. أعلنت الداخلية السورية تفكيك خلية تابعة لحزب الله بعد تسلل عناصرها من لبنان كانت بصدد تنفيذ أجندة تخريبية واغتيالات. في الانتقال إلى الأخبار الإقليمية والدولية، قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شأن القدرات العسكرية الإيرانية، وعندما سئل عما يمكن أن يشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار العش قال إنهم يعرفون ما لا يجب فعله. وحض ترامب إيران على القيام بخيار ذكي وإبرام اتفاق، مؤكدا أنه لا يرغب في توجيه ضربات جديدة وقتل مزيد من الناس. إلى ذلك أعلن أكسيوس أن ترامب أجل قرار العودة إلى الحرب عقب تلقي عرضا إيرانيا جديدا. وفي السياق ذاته أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن ترامب سينفذ ضربة قصيرة وقاتلة ضد إيران إذا فشلت المفاوضات. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن أن عملية الغضب الملحمي انتهت وحققت أهدافها، وقال إن الولايات المتحدة ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن للدفاع عن حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأشار إلى أن محاولات إيران لفرض رسوم على أهم ممر مائي في العالم مرفوضة. أضاف: يجب على إيران الحضور إلى طاولة المفاوضات وقبول الشروط. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان: المشكلة هي أن أمريكا

تتبع سياسة الضغط الأقصى ضدنا من جهة وتتوقع منا التفاوض من جهة أخرى. أضاف إن ضغوط واشنطن لن تجبر إيران على قبول مطالبها. جدد الحرس الثوري تحذيره للسفن التي تنوي عبور مضيق هرمز بأن المسار الوحيد الآمن هو الذي حددته إيران. إلى ذلك أشار إعلام إيراني رسمي إلى أن طهران قامت بتصميم وتنفيذ آلية جديدة لإدارة مضيق هرمز. الخارجية الروسية أعلنت أنها تلاحظ تعثرا في عملية تفاوض المرتبط بإيران. قال رئيس الأركان الإسرائيلي سنرد بقوة على أي هجوم إيراني، ولفتت القناة 18 الإسرائيلية إلى أن الحكومة صادقت على تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل حتى 19 من الجاري. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل مارك البيطار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26